الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم.
2: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط، إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن تقن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، رواه الشيخان وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل.

0: ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق. فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري والنسائي. وفي رواية للشيخين: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وعن معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وفي لفظ آخر عنه: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر، وفي رواية المنافق، الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر، وفي رواية المنافق، الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. وفي رواية: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن. رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى مع طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي. نبقى وإياكم الآن إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا

أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأت

كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أن

أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون.

0: الله واعبدوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر.

هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر.

سحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبروا

الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في

0: الكرام.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

باسمك اللهم الطاهر الطيب الأكرم الذي وضعته على الأرض فاستقرت، وعلى السماء فاستقلت، وعلى النهار فاستنار. اللهم باسمك الذي بثثت به أرزاق العباد، أسألك أن تجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، وأن ترحمني برحمتك، وتأخذني بلطفك ورأفتك. اللهم يا رب العرش العظيم، يا إله العالمين، بعزتك وجلالك ألهمني من أمري رشدا. اللهم نور قلبي بنور النور القديم، واجعل لي من لدنك وليا مرشدا وسلطانا نصيرا.

اللهم لك الحمد دائما أبدا سرمدا. اللهم اجعل وجهك الكريم مقصودي في كل شيء، وفرحني بوجهك الكريم في كل شيء، ونعمني بوجهك الكريم في كل شيء، وقبل كل شيء، وبعد كل شيء. يا من رحمته وسعت كل شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من ليس كمثله شيء.

0: منزلة التقوى.
1: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد البشر وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه في العالمين. أوصى الله تعالى عباده الأولين والآخرين بالتقوى، وقال رب العزة في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العظيم.
0: وقال صفوة الله في خلقه عليه الصلاة والسلام: من خاف الله تعالى خافه كل شيء، ومن خاف غير الله خوفه الله من كل شيء.
1: والعاقبة موسومة بالتقوى وخوف الله سبحانه وتعالى، وإنما التقوى عبارة عن الكف، وذلك بمقتضى الخوف.
0: اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، فتواضعوا يرفعكم الله، والعفو لا يزيد العبد إلا عزة، فاعفوا يعزكم الله، والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة، فتصدقوا يرحمكم الله.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن سيد العالمين قال: إذا بعث الله الخلائق يوم القيامة نادى مناد من تحت العرش: يا معشر الموحدين، إن الله قد عفى عنكم، فليعفو بعضكم عن بعض.

0: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو مظلمة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس، وأراد أن يأخذ له بمظلمته، فقال له صلوات الله وسلامه عليه: المظلومون هم المفلحون يوم القيامة. فأبى الرجل أن يأخذ مظلمته حين سمع الحديث.
1: اللهم نعوذ بنور وجهك الكريم أن نظلم أو نظلم، أو نعتدي أو يعتدى علينا، يا أعدل الحاكمين.

0: من أخلاق الصالحين.
1: روي أن الحسن البصري باع دابة كانت عنده ب400 درهم، فلما استوجب المال قال له المشتري: اسمح يا أبا سعيد. قال: قد أسقطت عنك 100. فقال له: فأحسن يا أبا سعيد. فقال: وهبت لك 100 أخرى. فقبض من حقه 200 درهم. فقيل له: يا أبا سعيد، هذا نصف الثمن. فقال: هكذا يكون الإحسان.

0: من دعاء آدم عليه السلام:
1: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، والرضا بما قسمته لي يا ذا الجلال والإكرام.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: هو أبو بحر الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصيف بن عبادة بن النزال بن مرة، ويرجع في نسبه إلى عمرو بن كعب بن سعد بن زيد منات بن تميم التميمي.
1: وكان الضحاك بن قيس يعرف بالأحنف، وقيل اسمه صخر، وهو الذي يضرب به المثل في الحلم.

0: كان الضحاك بن قيس من سادات التابعين رضي الله تعالى عنهم، أدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصحبه، وشهد بعض الفتوحات منها قاشان والنمرة.
1: ذكره الحافظ أبو نعيم في تاريخ أصبهان، وقال ابن قتيبة في كتابه المعارف: ما صورته؟ ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني تميم يدعوهم إلى الإسلام، كان الأحنف فيهم ولم يجيبوا إلى اتباعه، فقال لهم الأحنف:
0: إنه لا يدعوكم إلى مكارم الأخلاق وينهاكم عن ملائمها، فأسلموا. وأسلم الأحنف ولم يفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فلما كان زمن عمر بن الخطاب وفد عليه، وكان من جملة التابعين وأكابرهم، وكان سيد قومه، موصوفا بالعقل والدهاء والعلم والحلم. وروى عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وروى عنه الحسن البصري.
0: وشهد الضحاك بن قيس مع علي رضي الله تعالى عنه وقعة صفين، ولم يشهد وقعة الجمل مع أحد الفريقين. وشهد الضحاك أيضا بعض فتوحات خراسان في زمن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما.
1: من كلام الضحاك بن قيس: في ثلاث خصال لا أقولهن إلا ليعتبر معتبر، ما دخلت بين اثنين قط حتى يدخلان بينهما، ولا أتيت باب أحد من هؤلاء ما لم أدع إليه، ويعني الملوك، وما حللت حبوتي إلى ما يقوم الناس إليه.
0: ومن كلامه أيضا: ألا أدلكم على المحمدة بلا مزرية، الخلق السجيح والكف القبيح، ألا أخبركم بأدوى الداء، الخلق الدنيء واللسان البذيء. ومن كلامه: ما خان شريف ولا كذب عاقل ولا اغتاب مؤمن. وقال: ما ادخرت الآباء للأبناء، ولا أبقت الموتى للأحياء أفضل من اصطناع معروف عند ذوي الأحساب والآداب.
1: وقال: كثرة الضحك تذهب الهيبة، وكثرة المزاح تذهب المروءة، ومن لزم شيئا عرف به.

0: قال هشام بن عقبة: شهدت الأحنف بن قيس وقد جاء إلى قوم يتكلمون في دم فقال: حكموا. قالوا: نحكم بديتين. قال: ذلك لكم. فلما سكتوا قال: أنا أعطيكم ما سألتم، غير أني قائل لكم شيئا، إن الله عز وجل قضى بدية واحدة، وإن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بدية واحدة، وأنتم اليوم طالبون، وأخشى أن تكونوا غدا مطلوبين، فلا يرضى الناس منكم إلا بمثل ما سننتم لأنفسكم. فقالوا: نردها إلى دية واحدة. فحمد الله تعالى وأثنى عليه وركب.
1: وسئل الضحاك عن الحلم ما هو، فقال: هو الذل مع الصبر. وكان يقول إذا عجب الناس من حلمه:

إني لا أجد ما تجدون ولكني صبور. وكان يقول: وجدت الحلم أنصر لي من الرجال. وكان يقول: ما تعلمت الحلم إلا من قيس بن عاصم المنقري، لأن ابن أخ له قتل بعض بنيه، فأتي بالقاتل مكتوفا يقاد إليه، فقال: ذعرتم الفتى. ثم أقبل على الفتى فقال: يا بني، بئس ما فعلت، نقصت عددك وأوهنت عضدك وأشمت عدوك وأسأت بقومك، خلوا سبيله واحملوا إلى أم المقتول ديته فإنها غريبة. ثم انصرف القاتل، وما حل قيس حبوته ولا تغير.

0: جمع عبيد الله بن زياد أعيان العراق وفيهم الضحاك بن قيس، وتوجه بهم إلى السلام على معاوية. فلما وصلوا دخل عبيد الله على معاوية وأعلمه بوصول رؤساء العراق، فقال: أدخل علي أولا فأول على قدر مراتبهم عندك. فخرج إليهم وأدخلهم على الترتيب كما قال معاوية، وكان آخر من دخل الضحاك. فلما رآه معاوية وكان يعرف منزلته ويبالغ في إكرامه لتقدمه وسيادته، قال له: إلي يا أبا بحر. فتقدم إليه فأجلسه معه على مرتبته، وأقبل عليه يسأله عن حاله ويحادثه وأعرض عن بقية الجماعة.
1: ثم إن أهل العراق أخذوا في الشكر من عبيد الله والثناء عليه، والأحنف ساكت. فقال له معاوية: لما لا تتكلم يا أبا بحر؟ فقال: إن تكلمت خالفتهم. فقال له معاوية: اشهدوا علي أنني قد عزلت عبيد الله عنكم، فقوموا وانظروا في أمير أوليه عليكم وترجعون إلي بعد 3 أيام. فلما خرجوا من عنده كان فيهم جماعة يطلبون الإمارة لأنفسهم، وفيهم من عين الإمارة لغيره، وسعوا في السر مع خواص معاوية أن يفعل لهم ذلك.
0: ثم اجتمعوا بعد انقضاء الأيام 3 كما قال معاوية، والأحنف معهم، فدخلوا عليه فأجلسهم على ترتيبهم في المجلس الأول، وأخذ الأحنف إليه كما فعل أولا وحادثه ساعة، ثم قال: ما فعلتم فيما انفصلتم عليه؟
1: فجعل كل واحد يذكر شخصا، وطال حديثهم في ذلك وأفضى إلى منازعة وجدال، والأحنف ساكت. فقال له معاوية: لما لا تتكلم يا أبا بحر؟ فقال الأحنف:
0: إن وليت أحدا من أهل بيتك لم نجد من يعدل عبيد الله ولا يسد مسده، وإن وليت من غيرهم فذلك إلى رأيك. ولم يكن في الحاضرين الذين بالغوا في المجلس الأول في الثناء على عبيد الله من ذكره في هذا المجلس ولا سأل عوده إليهم.
1: فلما سمع معاوية مقالة الأحنف قال للجماعة: اشهدوا علي أني أعدت عبيد الله إلى ولايته. فكل منهم ندم على عدم تعيينه.
0: ولما خلا معاوية بعبيد الله قال له: كيف ضيعت مثل هذا الرجل؟ فإنه عزلك وأعادك إلى الولاية وهو ساكت، وهؤلاء الذين قدمتهم عليه واعتمدت عليهم لم ينفعوك، فمثل الأحنف من يتخذه الإنسان عونا وذخرا.
1: ولما عادوا إلى العراق أقبل عبيد الله على الأحنف وجعله بطانته وصاحب سره،
0: وبقي الأحنف إلى زمن مصعب بن الزبير، فخرج معه إلى الكوفة فمات بها 67، وقيل 71 للهجرة، عن 70 سنة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم:
1: إني قد بعت نفسي من الله عز وجل، وعزمت على من كفر به، وما أملي إلا الموت في سبيل الله، فتقبل اللهم نفسي في رضاك.
2: عقبة بن نافع الجندي الذي كرس حياته لرفع راية الإسلام، المجاهد الذي ظل سيفه في يده حتى كتبت له الشهادة في سبيل الله.
3: طال مكوثنا في الفرمة أيها القائد.
4: هل مللتم من مناخها المعتدل؟ أقمنا في الفرمة هذه المدة لنريح جندنا ونعدهم للمعارك المقبلة، كما شئت أن أراقب تحركات الروم بعد أن احتللنا حصنهم المنيع هذا.
3: توقعت أن يقوموا بهجوم معاكس.
4: قدرت أنهم قد يقومون بهجمات سريعة من ناحية البحر على الأقل، ليشغلونا عن المضي إلى أهدافنا ويستبقون في الفرمة أطول زمن ممكن، ريثما يستعدون للقائنا المقبل.
3: لم يبق لنا إذن إلا أن نمضي إلى فتح آخر.
4: لم تسألني عن خطوتنا المقبلة يا عقبة.
3: لا أنتظر إلا أوامرك أيها القائد.
4: أنت قائد يا عقبة، وعلى القائد أن يعرف كل شيء عن أي خطة.
3: صدقت أيها الأمير.
4: قبل أن نعرض معا خطة زحفنا الجديد، أرى أن تطلعوني على حال جندنا في اليومين الأخيرين،

0: ما تقول يا نافع؟
1: جندنا كعهدك بهم في الأيام الأخيرة يشعرون أنهم ارتاحوا أكثر مما ينبغي، فهم مشوقون إلى الجهاد.
0: بصر، ما حال الجند في إمرتك؟
2: حال جندي كحال الجيش كله أيها القائد، لقد ملوا المقام وتاقوا إلى الجهاد في سبيل الله،
3: وجندي يترقبون الأوامر بالزحف بفارغ صبر.
0: إذن اعلموا أن خطة الزحف تقضي أولا بالإقبال على بلبيس.
3: وبلبيس هذه هل هي حصينة كالفرمة؟ وهل فيها جند للروم كثير؟
0: بلبيس غير حصينة وحاميتها غير كبيرة، وهي في سهل منبسط، فلا يساعد موقعها الطبيعي في الدفاع عنها.
2: إذن لماذا يعول عليها الروم؟
0: اتخذ الروم بلبيس قاعدة لتأخير زحفنا، ريثما يتم لهم حشد أكبر عدد منهم في حصن بابليون الحصين.
3: وحصن بابليون هذا أمنع من الفرمة؟
0: بابليون أمنع من الفرمة، تحيط به تلال وهضاب بعضها صخري، ويلتف حوله خندق غميق، ولا سبيل إلى دخول الحصن إلا إذا فتح الباب الكبير فأصبح جسرا للعبور، أو أن نتسلق الأسوار العالية.
1: نحن إذن على موعد مع المصاعب.
0: أجل يا نافع، وإذا كانت الفرمة مفتاح مصر فإن حصن بابليون مفتاح الإسكندرية، وهي عاصمة الروم كما تعلم، ومنفذهم الرئيسي إلى البحر.
3: إذن خطتنا أن نحتل بلبيس ثم نفضي إلى حصن بابليون.
0: أجل يا عقبة، ولكن في بلبيس داهية دهماء هو أرطيون قائد الروم في بيت المقدس.
1: عرفته والله، لقد اشتركت في معركة بيت المقدس، كان شديد المكر والدهاء، وقد استطاع الإفلات من قبضتنا حين احتللنا المدينة.
0: وقد عهد إليه الروم بقيادة المعركة ضدنا، لذلك عهدت إليك يا عقبة أن تتولى أمره.
3: سأقضي على أرطيون بإذن الله.
0: إياك أن يفلت من قبضتك، فلئن بلغ حصن بابليون ليكونن أشد خطرا.
3: لن يمر إلا على جثتي.
0: بارك الله فيك يا عقبة، وامنع من في بلبيس من الروم أن ينسحبوا إلى حصن بابليون.
3: أمرك أيها القائد.
0: بلغني من عيوننا أن تيودوروس قائد الروم في مصر في طريقه إلى بابليون، ليت لي المزيد من الجند، إذن لوجهت الآلاف لقطع الطريق عليه.
2: أرى أن نبعث بموفد إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، نسأله أن يمدنا بالعون.
0: لقد أمضيت موفدنا إلى الخليفة يا بصر، والآن تتوجه يا عقبة بالطليعة لتعسكر على الطريق بين بابليون وبلبيس، ويطوق بصر بلبيس من الشمال، وأتولى تطويقها مع نافع من الشرق والجنوب، فإذا أتاكم أمري أطبقتم على بلبيس من أطرافها الأربعة. أذكر جيدا يا عقبة أني أريد رأس أرطيون.
3: سيكون لك بإذن الله.

0: أبشر أيها الأمير،
1: ما وراءك يا نافع؟
0: قضي على أريطيون.
1: كيف؟
2: قتله عقبة وهو قادم إليك بعد تأمين زج جند العدو في المعتقل. حصرنا جناحي العدو ودفعنا به إلى الساحة، والتقت قوات بقوات عقبة، فإذا عقبة ينادي دعوه لي، دعوا العلج لي. وكان جند العدو بدأوا يلقون السلاح، إلا أريطيون فقد كان كمن يبحث عن منفذ.
1: أكانت مبارزة؟
2: أحاط الجند بعقبة فبرز لأريطيون وصحبه، فررت من بيت المقدس فلن تفر من قبضتي بإذن الله.
0: وهل كانت المبارزة قاسية؟
2: إن هي إلا جولة أو جولتان وتدحرج رأس أريطيون.
1: علي بعقبة. ما كان هنالك مبرر لمبارزة أريطيون يا عقبة.
3: وددت أن ألقن الروم درسا، فإذا بلغهم الخبر ارتعدت له قلوبهم.
1: احذر أن تحتكر تلقين الدروس بعد اليوم. نلقن العدو جماعة لا أفرادا. لكأني بك تريد أن تستشهد فحسب.
3: تلك أمنية الأمان يا عم.
1: بل لست مسؤولا عن نفسك وحدها، أنت مسؤول عن جندك وعن الرسالة التي تحملها.
3: وهل تحرمني الرسالة حق الاستشهاد؟
1: بل تفرض عليك أن تستشهد متى لم يكن بد من الاستشهاد.
0: يا ولدي يا عقبة، لست أشدنا طموحا إلى الاستشهاد، ولكن القيادة مسؤولية قبل أن تكون بطولة القائد.
1: الصواب ما قال أبوك يا عقبة.
3: سمعا وطاعة أيها الأمير.
1: والآن لا نفوت علينا لحظة واحدة، علينا أن نسير رأسا إلى حصن بابليون، وأعد عدتكم لحصار طويل الأمد، ولنتبع في زحفنا النظام السابق. عقبة يقود الطلائع، بسر يتولى مؤخرة الجيش، وأمضي على رأس الجيش نحو بابليون. يساعدني نافع ويقوم بالاتصال بيننا.
4: فإذا بلغنا الحصن
1: طوقناه من جهاته الأربع، عقبة من الغرب، أنت يا بسر من الشمال، أنا ونافع من الشرق والجنوب.

0: يبدو عليك القلق أيها الأمير.
1: أجل يا بسرى، فالإمدادات لم تصل من قبل أمير المؤمنين.
0: وحصن بابليون كأنه الصخرة الصماء مغلق على من فيه.
2: كأني بتيودوروس قائد الروم والمقوقس أمير الأقباط في بابليون يريدان إرهاقنا بالانتظار والملل.
3: تتآكل النار أكباد جندي أيها القائد.
1: أغلب الظن أن جيوشنا مشغولة في اجتياح أرض الروم، وأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لن يوفد إلينا مددا في القريب العاجل.
0: وما العمل وقد لاحظت الملل يتسرب إلى صفوف الجند؟
3: أنا أبيع نفسي من الله وأتسور حصن بابليون.
1: في الداخل قوم كثير، ولا قبل لنا بالاقتحام كما تقترح يا عقبة.
2: ألا سبيل إلى استدراج الروم إلى خارج الحصن؟
1: ذلك ما أفكر فيه يا نافع.
3: وهل يمكن أن ينخدعوا بخطة الاستدراج؟
1: أحسبهم أشد منا رغبة في الخلاص من حصارنا الخانق عليهم.
3: والخطة أيها الأمير؟
1: نتظاهر بالانسحاب والاتجاه صوب الإسكندرية، فإذا قطعنا مسافة من الطريق كمنت يا عقبة على جانب الطريق الغربي، وقبع بسر مع جنده على الجانب الشرقي، وأتابع مع نافع المسير ببطء.
2: تتوقع أن يتبعونا؟
1: سقوط الإسكندرية معناه هزيمة الروم إلى الأبد في مصر، وأكبر الظن أن قسما من قواتهم في الحصن سيتعقبنا ليحول بيننا وبين الإسكندرية.
3: فإذا تبعوكم انقضضت عليهم مع بسر.
1: بل تنقض بقواتك وحدها على مؤخرة الروم، ولا يتحرك بسر وجنده من مكانهم إلا إذا حاولوا الارتداد إلى بابليون فيمنعهم العودة، أو إذا خرج غيرهم من الحصن ليدعموا من سبقوهم.
2: متى نبدأ التحرك في اتجاه الإسكندرية؟
1: بعد صلاة الظهر. ما بالك مغتما يا بسر؟
0: لقد فاتني أن أحرز النصر على المقوقس وأن أقتحم الحصن.
1: ما الذي حدث يا بسر؟
0: لم يبتعد المقوقس عن الحصن إلا قليلا حتى أمر جنوده بالعودة إليه.
1: ولم تستطع الحيلولة بينهم وبينه؟
0: كانت المسافة بيني وبين الحصن أضعاف ما بينهم وبينه، ولقد طرت مع جندي إليهم. ولكن
1: لا تبتئس يا بسر، فلقد أحرزنا نصرا مبينا، وبات احتلال الحصن وشيكا.
0: وكيف أيها القائد؟
1: استدرج تيودوروس وتبعنا مسرعا، فارتددنا إليه وطوقه عقبة من الخلف، فقتلنا من جنده جمعا كثيرة.
0: وثيودوروس
1: غامر بالعودة إلى الحصن، فقطع عقبة عليه الطريق وأعمل السيف برقاب جنده.
0: وأين مضى ثيودوروس أيها الأمير؟
1: فتحت له الطريق إلى الإسكندرية، فولى هاربا مع البقية الباقية من عسكره.
0: ألن يكون خطرا علينا هناك؟
1: فتح الإسكندرية أهون علينا من بابليون، ومع هذا فقد بعثت إلى المقوقس برسالة أدعوه فيها إلى الصلح. امضي الآن يا نافع وتفقد الجند.
3: ما زلت على استعداد لأن أبيع نفسي من الله.
1: مهلا يا عقبة، فلا بد أن نضع في البدء خطة محكمة.
3: مرني أيها القائد ولا تراني إلا فوق الأسوار.
1: أبشر يا بس.
0: أرسل المقوقس يستمهل الجواب 3 أيام.
1: قل لمندوبه إني أمهله 7.
0: ألا تراه يسعى إلى كسب الوقت؟
1: أحسب المقوقس يدرس وضع الروم، فليكن له ما أراد. فنحن الآن أشد اطمئنانا بعد أن عزلنا المقوقس.

0: قصوى حصن بابليون عن الروم. عقبة؟
1: نعم أيها القائد.
0: تولى أمر الحراسة المحكمة، فلا بد أن ننتظر جواب المقوقص.
1: بشراك أيها القائد، بشراك، رسالة من أمير المؤمنين إليك.
0: من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص، أما بعد فقد نصرنا الله على أعدائه، وما زالت جيوشنا تقتحم الحصون تلو الحصون. يأتيك من قبلي 4000، أمرت عليهم الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة الصامت ومسلمة بن مخلد، فإذا صاروا إليك كان أمرهم بين يديك، فاستعن بهم على النصر إن شاء الله. 4000، فلنعد الخطة منذ الآن يا نافع. ادعو عقبة وبسرا.
1: ألا ننتظر العون حتى نتشاور مع قادته؟
0: بل نبدأ الأعداد منذ الآن، فإذا كان لهم رأي صائب أخذنا به.
2: إلى اللقاء في حلقة أخرى من البرنامج التاريخي عقبة بن نافع.

السابعة صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يؤكد ضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي موحد وجهد مشترك لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة في القدس. الأردن يستضيف اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية. البيان الختامي للاجتماع يؤكد على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. الاحتلال الإسرائيلي يداهم مخيما للاجئين شمال مدينة القدس. من العناوين سيدتي وسادتي إلى التفاصيل. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني ضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي موحد وجهد مشترك لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة في مدينة القدس، خصوصا في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدس.

0: القدسي الشريف، وشدد جلالته لدى استقباله في قصر الحسينية أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، على استمرار الأردن بالقيام بدوره التاريخي والقانوني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها. وضم الوفد وزراء خارجية تونس والجزائر والعراق ودولة قطر والسعودية والصومال وفلسطين ومصر والمغرب والأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى جانب وزراء خارجية وممثلي إندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا. وحذر جلالة الملك بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد من خطورة استغلال الاضطرابات التي تشهدها المنطقة لفرض واقع جديد في المدينة المقدسة، مشيرا إلى خطورة توسع دائرة الصراع إثر استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية ومحاولات ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان هناك. هذا وعقد في عمان اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، وأمين عام جامعة الدول العربية، ووزراء خارجية جمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية وماليزيا. وبحث الاجتماع الأوضاع في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. هذا وصدر عن اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، البيان الختامي للاجتماع الوزاري في عمان لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس. تفاصيل البيان الختامي في تقرير الزميل محمد شوكة المجالي.
1: اتفق المشاركون في الاجتماع الوزاري على إدانة السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة ووضعها القانوني والديمغرافي، ورفض هذه الإجراءات واعتبارها فعلا باطلا ولاغيا لا أثر قانونيا له، وخرقا فاضحا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وأكدوا أن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة لا سيادة لإسرائيل عليها، وعاصمة الدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 67 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل، مع التأكيد على إعلان نيويورك للتسوية السلمية لحل القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. كما أدان البيان الختامي جميع الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، وجميع محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، وفرض التقسيم الزماني والمكاني، وإعاقة عمل إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، ومواصلة أعمال الحفر غير القانونية أسفل المسجد وفي محيطه. كما تم التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دنما هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص

0: البث الحصري بإدارة جميع شؤونه وتنظيم الدخول إليه وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال المقدسات المسيحية وتهدد الوجود المسيحي التاريخي في القدس، بما في ذلك القيود المفروضة على الوصول إلى كنيسة القيامة وممارسة الشعائر الدينية فيها والتدخل في شؤون الكنائس والتضييق على مؤسساتها وممتلكاتها والاعتداءات التي تستهدف رجال الدين والمصلين والرموز الدينية. كما أكد البيان على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هذه المقدسات وصون هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. كما دعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك فورا لوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس المحتلة وأماكنها المقدسة. كما طالب البيان بتحرك مشترك لحشد موقف دولي فاعل لوقف هذه الممارسات والإجراءات والسياسات الإسرائيلية التصعيدية واللاشرعية ولإلزام إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال باحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة.
1: وخلال مؤتمر صحفي مشترك ضم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي ووزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي عقب انتهاء الاجتماع الوزاري، قال الصفدي إن القدس هي مدينة محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها، وبيّن أن اجتماع دعم القدس وأماكنها المقدسة جاء تعبيرا عن موقف موحد في مواجهة الخطر الذي تمثله السياسات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية. وقال الصفدي
2: اليوم كان رسالة إلى العالم كله أن ما تقوم به إسرائيل خطر يجب درؤه، توسعيتها يجب أن تلجم، إجراءاتها اللاشرعية التي تدفع أيضا باتجاه تفجر الأوضاع في الضفة الغربية يجب أن تتوقف. ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية دعونا إلى هذا الاجتماع من منطلق رئاستنا للجنة وأيضا قبل ذلك من منطلق المسؤولية الخاصة إزاء المقدسات الإسلامية والمسيحية في ضوء الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات. سنستمر نقوم بكل ما نستطيعه وبالتعاون مع كل أشقائنا من أجل أن نحمي القدس وأن نحمي المقدسات، لكن كما قلت أيضا وأكرر هنا أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وأن الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية هي هاشمية، لكن حماية القدس وحماية المقدسات هي مسؤولية فلسطينية أردنية عربية إسلامية دولية، لأن العبث بالقدس والعبث بالمقدسات هو لعب بالنار ويدفع باتجاه الكارثة. أشكر كل الزملاء على حضورهم اجتماع اليوم، كل الزملاء الذين تحدثوا سواء في الدول العربية تركيا، اندونيسيا، باكستان، ماليزيا، كلهم أكدوا على وحدة الموقف، كلهم أكدوا على أننا سنكون جميعا جزء من تحرك شامل كما قلت للعمل من أجل أن نوضح خطورة ما يجري وأن نعمل على درء الخطر الذي تتعرض له القدس ومقدساته.
1: من جانبه قال أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي إن الاجتماع الذي عقد في الأردن سجل الموقف الرافض للممارسات الإسرائيلية، مشيرا إلى مناقشة مقترحات محددة بشأن ما يمكن عمله واقتراحه. وأعرب فهمي خلال المؤتمر الصحفي المشترك عن تقديره وشكره للمملكة الأردنية الهاشمية على الدعوة لعقد الاجتماع في ظرف وتوقيت بالغ الحساسية والخطورة. وأضاف فهمي
3: والاجتماع تم تسجيل الموقف الرافض للممارسة الإسرائيلية وتم نقاش بعض الاقتراحات المحددة إيه اللي ممكن نعمله ونقترحه، هذا سيعلن في إطار البيان.

وما بعد. ونفس الأمور ناقشت مع جلالة الملك وحصلنا منه على التوجيه لكيفية توجيه الرسالة أو توصيل الرسالة للمجتمع الدولي في محافل مختلفة. أكتفي بهذا وأنا أتفق معك وأكرر كل ما قاله أخ أيمن.

0: سياسات وانتهاكات إسرائيلية ممنهجة ومستمرة ضد الشعب الفلسطيني. وأضاف عبد العاطي:
1: في البداية كل الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا على استضافة هذا الاجتماع في هذا التوقيت الهام اللي بتشهد فيه القدس الشرقية بل والضفة الغربية وأيضا قطاع غزة يعني ممارسات وسياسات وانتهاكات إسرائيلية ممنهجة ومستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وبالتأكيد الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية المسيحية للقدس الشرقية وللمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية. دي مسألة مبدأ ومسألة مهمة للغاية وتمس العرب وتمس الدول الإسلامية، وبالتالي كل الشكر والتقدير لأخي معالي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الأردني على استضافة هذا الاجتماع في هذا التوقيت شديد الأهمية وشديد الحساسية. وبالتأكيد كما ذكر سيادة الأمين العام والذي نؤكد بما لا يدع مجال للشك أن هناك توافق إجماع عربي إسلامي على ضرورة ليس فقط الاكتفاء بالإدانة ولكن أيضا اتخاذ إجراءات محددة، ويمكن حضراتكم شفتوها في البيان الختامي هناك إجراءات محددة، وهناك أيضا تنسيق في إطار المجموعة واللجنة الثمانية للتحرك الجماعي مع كل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للتأكيد على الخطورة البالغة للإجراءات الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية اليومية والممنهجة.
0: وخلال المؤتمر الصحفي قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين إن إسرائيل تستهدف تقويض حل الدولتين وإنهاء القضية الفلسطينية، مؤكدة أن مدينة القدس تواجه أخطر مراحل الاستهداف الإسرائيلي في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وتصاعد سياسات الضم والاستيطان وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأضافت وزيرة الخارجية الفلسطينية:
2: شكرا للمملكة الأردنية الهاشمية ولمعالي الأخ أيمن الصفدي لعقد هذا اللقاء. اللقاء هذا جاء بالرغم من كل التحديات اللي بمر فيها الإقليم وإنعكاساتها على القضية الفلسطينية، إلا أنه مسألة القدس تبقى هي المسألة الأساس والتهديد الأكبر للأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. جاء هذا الاجتماع أكيد في أحلك الظروف، وكلكم واعيين للظروف اللي بتمر فيها فلسطين بشكل خاص والقدس بشكل عام وخاص، وكان هذا اللقاء أكد للمرة المية على مركزية القدس، ولكن مشي خطوة لقدام في ضرورة أخذ إجراءات ملموسة على الأرض لحتى المقدسي يحس في إنه هذه الاجتماعات بالرغم من أهميتها وشجبها وتنديدها بما يحصل إلا أن هناك في شيء باتجاه تثبيت المقدس على أرضه.
0: وفي كلمته خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن إسرائيل تخرق حرمة المقدسات وتحاصر حرية العبادة، مؤكدا أنه لا سيادة لمحتل على أرض محتلة. كما شدد الصفدي على أن السيادة على القدس فلسطينية والوصاية على مقدساتها هاشمية وحماية القدس ومقدساتها مسؤولية عربية وإسلامية ودولية. وأضاف الصفدي:
3: القدس في خطر يتفاقم، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية مهددة كما لم تكن يوما. تكرس إسرائيل احتلالها اللاشرعي للقدس الشرقية، تبني المستوطنات وتضم الأراضي وتصادر الممتلكات وتضيق على المقدسيين وتفصل القدس عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة تنفيذا لمخطط يستهدف هوية المدينة وتاريخها وحاضرها ومستقبلها. وتخرق إسرائيل حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية وتحاصر حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين. يعاني رجال الدين المسيحيون همجية التطرف و وتتصدى الكنائس لمحاولة

0: محاولات نزع أموالها وأراضيها بقوانين لا شرعية تسنها إسرائيل في خرق للقانون الدولي الذي ينص حاسماً أن لا سيادة لمحتل على أرض محتلة. وتستهدف السياسات الإسرائيلية الاستفزازية المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف باعتداءات ممنهجة غير مسبوقة تزداد كماً ونوعاً وغطرسة رعناء تحاول تقويض هويته الإسلامية وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك الذي هو بكل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين. وتنفذ الحكومة الإسرائيلية إجراءاتها اللاشرعية في القدس ومقدساتها في إطار سياسة عامة لتكريس الاحتلال في الضفة الغربية وقتل حل الدولتين الذي لا بديل عنه سبيلاً لتحقيق السلام العادل، وتدفع الضفة الغربية نحو الانفجار وتخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتعيق تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لتحقيق الاستقرار في القطاع. لم يكن الصراع العربي الإسرائيلي يوماً صراعاً دينياً. سبب الصراع هو احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية وحرمانها الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة في وطنه التاريخي، لكن بانتهاكاتها حرمة المسجد الأقصى ومحاولاتها تقويض هويته تدفع الحكومة الإسرائيلية نحو تفجر صراع ديني تنطلق معه دعوات لجهاد عالمي لحماية أحد أكثر ثلاثة أماكن مقدسة عند حوالي 2 مليار مسلم. هذا الخطر أكبر من أن يحتوى إذا تفجر، لذلك ندق ناقوس الخطر وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم ووضوح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية وتقتل الأمل بالسلام العادل وتحول دون تحقيق الاستقرار وإنهاء الكارثة في غزة وتحرم كل المنطقة وشعوبها الحق في العيش بأمن وسلام. ندعو المجتمع الدولي للتحرك قبل فوات الأوان لتكون القدس ذات المكانة الخاصة عند الديانات السماوية الثلاث، لتكون القدس مدينة الوئام وبوابة السلام كما يجب أن تكون، لا ساحة بطش وظلم كما جعلها الاحتلال. الزملاء الأعزاء، نجتمع اليوم تعبيرا عن رؤيتنا الموحدة وموقفنا الثابت في مواجهة الخطر الذي تواجهه القدس ومقدساتها، لنعمل على مواجهتها بما في ذلك من خلال تحرك مشترك وخطوات جماعية لتعرية الممارسات الإسرائيلية التصعيدية الاستفزازية وتوضيح خطرها وحشد موقف دولي فاعل يوقفها ويعمل من أجل تحقيق السلام العادل الذي تعيش الدولة الفلسطينية المستقلة وإسرائيل في ظله جنب إلى جنب بأمن واستقرار. ذاك أن السيادة على القدس فلسطينية والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، لكن حماية القدس ومقدساتها مسؤولية عربية وإسلامية ودولية.
1: وإلى آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، حيث داهمت القوات الإسرائيلية مخيما للاجئين شمال مدينة القدس بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه باشر عملية واسعة النطاق في المخيم. وقال المتحدث باسم اللجنة الشعبية التي تدير شؤون مخيم قلنديا محمد أصلان إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اجتاحت المخيم مع ساعات الفجر الأولى، مضيفا أن الوضع في المخيم صعب جدا. وأفاد أصلان بأن الجيش حول منازل إلى ثكونات عسكرية ومراكز للتحقيق الميداني، وشن حملة اعتقالات طالت 20 شخصا على الأقل، فيما اعتلى جنود أسطح عدد من المنازل داخل المخيم. في لبنان قتل شخص وأصيب 11 بغارة إسرائيلية على مقبرة في جنوب لبنان، في وقت أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يشن ضربات بعد اتهامه حزب الله بانتهاك

وقف إطلاق النار، وذلك بعد يوم واحد من أحدث جولة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان تحت رعاية أمريكية في روما. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز، وأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على إعلان مشترك بهذا الشأن شريطة عدم تدخل أطراف أخرى. وأضاف بقائي أن مثل هذا الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان لن يضمن بحد ذاته الأمن في هذا الممر المائي الاستراتيجي. وفي وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا، ملوحا بضرب إيران إذا لم يحدث ذلك، مشيرا إلى إحراز تقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث ينحصر اليوم تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا لتعود حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة. وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، داعية إلى تجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، وعدم ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة. في ختام نشرة الأخبار سيدتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يؤكد ضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي موحد وجهد مشترك لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة في القدس. الأردن يستضيف اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية. البيان الختامي للاجتماع يؤكد على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. الاحتلال الإسرائيلي يداهم مخيما للاجئين شمال مدينة القدس. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين محمد ساهر الطراونة ومحمد شوكة المجالي من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل بهاء الطراونة من الهندسة الإذاعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. البث المباشر

الرحمن الرحيم. نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان FM. أهلا ومرحبا بكم.

صباح الخير، صباح الأمل، صباح الرضا. تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. معكم مستمعينا من الآن وحتى الساعة 10 صباحا. اليوم مستمعينا اليوم الخميس، آخر أيام العمل لهذا الأسبوع. إن شاء الله نكون خفيفين لطيفين عليكم بحلقتنا لهذا اليوم. إن شاء الله عطلة سعيدة عليكم جميعا. الموافق 6 آب 6/8 للعام 2026 و22 صفر للعام 1448 هجري.

وبداية مستمعينا اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ غاندي حداد. معنا اليوم أبا عون. صباح الورد يا سيدي، سعد صباحك. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم. صباح الخير للزميلة تمار النهار من السوشيال ميديا. ومن الأعداد سهر الجبور. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام رات في المجال، ومني أنا مها طبيشات، أهلا ومرحبا بكم.

رحم الله هذا الصوت الجميل. إن شاء الله يا رب دايما بلدنا تبقى عمرانة. صباح الخير لكل الأشخاص المتواصلين معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، الأشخاص اللي عم بيصبحوا علينا وعم بتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، يسعد صباحكم ويهلا فيكم. اليوم الخميس رح ندللكم معنا، بدنا تفاعل أكبر من الأشخاص اللي عم بتواصلوا معنا اليوم على صفحتنا على الفيسبوك، يسعد صباحكم. صباح الخير لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعاً بتوصلوا بالسلامة.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعين. اليوم في تراجع مستمعينا بتأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، رح يكون في انخفاض في درجات الحرارة ولكن انخفاض قليل جدا رح يكون على درجات الحرارة. بعد شوي رح نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية لمعرفة المزيد عن درجات الحرارة لهذا اليوم وأيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع. أما مستمعينا درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة.

في العاصمة عمان 33، في الزرقاء 35، في جرش 34، في البلقاء 30، في الكرك 31، في معان 35، في إربد 34، في المفرق 35، في عجلون 33، في مأدبة 33، في الطفيلة 29، والعقبة 40، والله تعالى أعلم.

يا صباح الورد والياسمين، صباح الخير والنور والسرور. إن شاء الله يا رب يومكم يكون مليء بالخير وراحة البال. وفي بداية هذا الصباح استقبلوا هذا الصباح بالأمل وتفاءلوا، فهناك دائما ما هو جميل. أحيانا بيكون في أشخاص متفائلين جدا، فاللي حواليه دائما متفائلين معه. على فكرة التفاؤل كمان بالحياة، إذا كان معك أشخاص أصدقاء لك فبيكون

ينعدوا بشغلة التفاؤل، وإذا كانوا متشائمين كمان حواليك بتشائموا. فدائما حاول ابحث عن الأشخاص اللي دائما عندهم طاقة إيجابية، دائما متفائلين بالحياة، خصوصا بالصيف. مش متحمل الواحد انه يكون طاقته سلبية.

على فكرة مستمعينا، التفاؤل ليس محاولة لنسيان الواقع، بل هو الشجاعة لمواجهته بروح لا تنكسر.

صباح التفاؤل. على فكرة مستمعينا المتفائل دايما يرى أن في كل تجربة درسا. وفي كل تأخير حكمة. أحيانا ما بتدرك هذا الوقت نفسه إلا بعد حين إنه هذا إشي خير إلك وإنك أنت متفائل. خصوصا في أشخاص كثير بحكي لك خلص يمكن ربنا رايد لي خير بهذا الشيء إنه ما قدرت أوصل لشغلي أنا بتمناها إنها تصير معي. فدائما اللي بيكون متفائل بيكون عنده الرد هذا إنه الخير في ما اختاره الله. صباح الورد والياسمين لكل الأشخاص المتواصلين معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم.

هلا بالزبون، صباح الخير، يسعد صباحك دلال مكاوي وموسى الخشان، يسعد صباحك، صباح الخير. أم مراد صباح الورد، كوكب المعيطة، صباح الخير. رزق التلاوي ومحمد بكار، صباح الورد. عيسى أبو حماد، صباح الخير. رمضان اللي بدور، يسعد صباحك. إيمان أبو ليلى، يا حي الله. أم أحمد القيسي، صباح الخير. خالد الضمور، صباح الورد. نصر العنبر، صباح الورد. فادي، صباح الخير. أبو حازم الدبايبة، يسعد صباحك. رشا الكفاوين، صباح الخير. أبو شاكر الخلايلة، يسعد صباحك. محمد بكار، صباح الخير يا سيدي، تحياتنا. جهاد غالب الكسواني، صباح الخير إلك ولوالدتك أم زياد، يا حي الله. دكتور معنى المحافظة، صباح الخير. أم عبد الله بني عيسى، صباح الخير. صبح على بتول بمناسبة التخرج، والله عم نشوف الجامعاتنا عم بيخرجوا أفواج من إخواننا وأخواتنا طلاب الجامعات، مبارك إن شاء الله. عيسى أبو حماد، صباح الخير. إبراهيم لنسوري، يسعد صباحك. عبد الباسط الفراية، صباح الورد. محمد فؤاد زيدي الكيلاني، يسعد صباحك.

نصر الطه، صباح الخير. رزق التلاوي، صباح الخير. أكيد طبعا حكيت منها الحياة بدون أمل وتفاؤل لا قيمة لها. رجاء سنقرط، صباح الخير. وسبر هارت، صباح الخير. عبد الهادي مساد، صباح الورد. حمزة السعود، صباح الخير يا سيدي. نعمة العلي، صباح الخير. عمر الدراتك، صباح الورد. رضوان النسور، يسعد صباحك، الله يخليك يا سيدي. يونس خليل، صباح الخير. سهام مارديني وسامر أبو تايه، يسعد صباحكم.

إبراهيم المنصور وأبو حازم الدبايبة. صباح الورد. عاشق المزن صباح الخير. فتنة بريزات وأم ياسر العماد صباح الخير. محمود أو محمد عذرا المصري يسعد صباحك، صباح الخير.

محمد أبو عريب يسعد صباحك. أم دحام صباح الخير. أبو يوسف يا صباح الورد. هاي رزق التلاوي. هاي هالأغنية طلبكم. أبو معتز صباح الخير. ميسر جمال يسعد صباحك. هاي للمعايطة. يلا يا سيدي. بسبر هارف بتصبح على سحر استاتية. صباح الورد.

0: شريف، يسعد صباحك. صباح الخير رانيا التراوني، صباح الورد. علي حماد، صباح الخير. فدوى الخصاون، يسعد صباحك. مخلد الغويري، يسعد صباحك.
1: ولا جينا جينا نشمة منهب الليل وظلمة احنا من الله زعمة.
0: حمود الأشهب، يسعد صباحك. وراجي عودة، صباح الخير.

إسماعيل الحمايدة صباح الخير. عاطف العجارمة يسعد صباحك. خالد أزرقات يا صباح الخير. موسى الخشان يسعد صباحك. شكرا يا سيدي. ومنكم أيضا إيمان أبو ليلى صباح الورد مرة ثانية. صالح الحجاية يسعد صباحك. رائدة السراير وعمر أبو حمزة صباح الخير. أسامة المصار ويسعد صباحك.

والله صبحت عليك أبو خالد الشوبكي. صباح الخير مرة تانية. يزن يسعد صباحك. حمد الرجدان صباح الورد. منال الجديفات صباح الخير. محمود الرفايعة صباح الورد.

عماد الحلبي صباح الخير. أم محمد المشاقبة صباح الورد والياسمين تحياتنا. حسن الخالدي صباح الورد يا سيدي تحياتنا. علاء الكردي صباح الخير. أبو وسيم جرادات يسعد صباحك. سعد البشيش صباح الخير. حمد الرجدان يسعد صباحك. عمران كركور صباح الورد يا سيدي تحياتنا. عصام صباح الخير. ابتسام النوافلة تحياتنا إليك صباح الخير.

محمود العلاونة يسعد صباحك. أبو عبد الله صباح الخير يا سيدي، تحياتنا إليك. ليان دولات صباح الورد.

فتحية النرجس صباح الخير، فتحي سمارة صباح الورد، ياسر الحويطة صباح الخير، تحياتنا لك. إبراهيم الضمور يسعد صباحك. نايف المشاقبي صباح الخير، بصبح على زوجته أم محمد، ألف سلام إن شاء الله يا سيدي، تحياتنا. عادل النعامنة صباح الخير. خليل اللي بديو صباح الورد يا سيدي. حساب يحمل اسم عطر الأمس.

0: صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السماع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، ومستمعينا من إدارة الأرصاد الجوية ينضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذ عماد أمين. أستاذ عماد صباح الخير.
1: صباح النور لكم الجميع الكرام،
0: تحياتنا لك يا سيدي، يسعد صباحك. يعني اليوم في تراجع بتأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حدثنا أكثر عن درجات الحرارة لهذا اليوم وأيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع، تفضل يا سيدي.
1: نعم، يعني كما ذكرت بإذن الله تعالى اليوم هناك تراجع لتأثير الكتلة الهوائية الحارة التي أثرت على المملكة منذ الخميس الماضي لمدة 7 أيام متتالية. هناك انخفاض عن يوم أمس حوالي 3 درجات مئوية، فطقس اليوم هو صيفي عادي في معظم المناطق ولكن يكون حار في مناطق البادية والغورية والعقبة. بالنسبة لدرجات الحرارة لهذا اليوم معدل العظمى في عمان حوالي 33 والصغرى 20، بينما في المرتفعات الشمالية مرتفعات الشراء 32-16، في مناطق البادية 39-20، وفي المناطق الغورية والعقبة معدل العظمى حوالي 39 والصغرى 26 درجة مئوية. هذه الأجواء سوف تبقى معنا حتى نهاية هذا الأسبوع. عطلة نهاية الأسبوع سوف تكون طقس صيفي عادي في معظم مناطق المملكة، مناسبة للرحلات الخارجية والأنشطة الخارجية في معظم مناطق المملكة.
0: المرتفعات، مناطق اللي فيها ارتفاع
1: في معظم المناطق مع

0: الأخذ بنصيحة تجنب التعرض لأشعة الشمس مباشرة لفترات طويلة خاصة في المناطق البادية والمناطق الغورية والعقبة.
1: نعم.
0: يعني كما ذكرت الأجواء سوف تستمر حتى عطلة نهاية الأسبوع صيفية معتدلة. هناك ارتفاع على الحرارة بداية الأسبوع المقبل.
1: يعني يوم الأحد رح يكون في ارتفاع؟
0: ارتفاع طفيف فقط درجة مئوية واحدة وأيضا درجة أخرى يوم الاثنين.
1: نعم. بس احنا ملاحظين من بداية شهر آب ويعني انطبق عليه هذا المرة آب اللهاب.
0: نعم نعم هي أجواء صيفية. نعم. يعني حارة يعني حتى الآن هي أعلى من معدل بقليل.
1: نعم. نعم احنا نتمنى السلامة للجميع. بدي أتشكر تواصلك معنا لليوم. يسعد صباحك يا سيدي. صباح الخير.
0: العفو.
1: يا هلا فيك.

الثامنة والنصف مستمعينا في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح.

جلالة الملك ضرورة اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد لوقف الإجراءات الإسرائيلية. الأردن يستضيف اجتماعا وزاريا لدعم القدس وأماكنها المقدسة. وزير الخارجية موقف موحد في مواجهة خطر السياسات الإسرائيلية. أعيان مواقف جلالة الملك تعكس التزاما أردنيا راسخا بالدفاع عن القدس ومقدساتها. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية توزع طرودا غذائية في عدد من المحافظات. رؤية عمان تتابع ملاحظات المواطنين بشأن النظافة. وزارة الأشغال العامة تنهي أعمال صيانة لطرق في إقليم الجنوب. وزير الزراعة وفرة في الخضار والفواكه وفائض بإنتاج الدواجن والبيض. ضبط اعتداءات جديدة على المياه في الموجر والحسا. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحاً.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا, في لحظة إقليمية شديدة الحساسية عادت عمان لتؤكد مكانتها مركزا للحراك العربي والإسلامي دفاعا عن القدس ومقدساتها من خلال استضافة الاجتماع الوزاري لدعم القدس ومكانها المقدسة, بالتزامن مع تأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني أن حماية القدس مسؤولية جماعية واستمرار الأردن في أداء دوره التاريخي والقانوني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية انطلاقا من الوصايا الهاشمية. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة دكتور في العلوم السياسية الدكتور بدر الماضي. دكتور بدر صباح الخير.
1: صباح الخير وصد الله صباحكم جميعا.
0: تحياتنا إليك يا دكتور, يسعد صباحك. بداية دكتور, ما الرسائل السياسية التي حملها ترأس الأردن هذا الاجتماع العربي والإسلامي في هذا التوقيت الحساس؟
1: شكرا لك. بالفعل هي أول ما يمكن الحديث عنه ما هي الرسالة السياسية, والرسالة السياسية التي أعتقد أنها كان من المفروض ومن الواجب أن تصل إلى الجميع, أن الأردن لم يتخلى عن دوره باتجاه القضية الفلسطينية وتحديدا قضية القدس. هذه من أهم القضايا التي يجب دائما التركيز عليها والتعويل عليها, بأن الأردن ما زال دوره مهم جدا بهذا الاتجاه, وأن الأردن يعمل على هذا الدور ويعمل من أجل تضخيم هذا الدور الإيجابي من أجل دعم ونصرة القضية الفلسطينية وقضية المقدسات. القضية الأخرى والأهم أيضا ولا تقل أهمية عن الأولى, أن الأردن يستطيع من خلال هذه المرونة السياسية ومن خلال هذا القبول الدولي والإقليمي أن يجمع الأخوة العرب والأشقاء من الدول الإسلامية بأن يكونوا جزء من هذا الحراك الأردني العربي اتجاه القضية الفلسطينية. إذا محاولة إعادة رسم خريطة دعم القضية الفلسطينية التي للأسف فقدت مثل هذا الحس في السنوات الأخيرة حتى من بعض الدول العربية وبعض الدول الإسلامية, فلذلك يأتي دور الأردن دائما محاولا أن يعيد تشبيك العالم الخارجي سواء الإقليمي أو الإسلامي أو الدولي بأن في هناك قضية في انتهاكات بالمقدسات المسلمة والمسيحية, أن القدس يتعرض لإشكالية كبيرة جدا بسبب سياسات التهويد التي تقوم فيها إسرائيل. فلذلك الرسالة السياسية كانت لا تقل أهمية عن الرسالة الأولى وهي كانت ذات بعد أردني بحت, أما الرسالة الثانية فكانت ذات بعد دولي وأقليمي وعربي.
0: نعم, كيف اليوم يعكس تأكيد جلالة الملك على الوصاية الهاشمية استمرار الدور الأردني التاريخي والقانوني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية؟
1: يعني هذه مهمة جدا بالنسبة لنا وبالنسبة للعالم العربي وبالنسبة للأخوة الفلسطينيين والعالم الإسلامي, أن الأردن دائما ما ركز على قضية الرمزية المهمة جدا للقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة. والسبب أنه دائما التركيز من قبل جلالة الملك وصنع القرار السياسي الأردني لأنه لها أبعاد سياسية مهمة جدا أيضا فيما يتعلق في الضفة الغربية وغزة. هي القضية ليست فقط أنه نتكلم عن قضية القدس يعني محيط جغرافي, وإنما نتكلم عن القدس كبعد سياسي ورمزية سياسية مهمة جدا لما يجري في فلسطين. فلذلك دائما جلالة الملك يريد أن يأخذ من قضية القدس هي نقطة الانطلاق لفهم ما يدور على الأرض من قبل حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين وضد الشعب الفلسطيني الأعزل اللي بتحاول دائما إسرائيل محاولة لوضعه في الزاوية بحيث أنها تقل خياراته في مستقبل ومستقبل أبناء ومستقبل مؤسسات الدولة الفلسطينية.
0: طيب اليوم ما أهمية نجاح الأردن في

0: بجمع هذا العدد من الدول العربية والإسلامية حول موقف موحد بشأن القدس؟
1: أحسنت، هذا يعني مرة أخرى هذا الدليل على أن الأردن صراحة ما زال يقوم بدور مهم جدا في القضايا العربية والدولية، والأردن دائما ما يريد أن يذكر يعني الجميع على المستوى الدولي والإقليمي أنه يقوم بدور مميز، وأن الأردن عندما يقوم بهذا الدور هو خدمة للقضية الفلسطينية. والأردن أيضا أراد أن يقول حتى العالم العربي والإسلامي أن قضية المقدسات، نعم الأردن دائما ما يحاول كل جهده بهذا الاتجاه، لكن أيضا هناك مسؤولية مشتركة، وهذا ما أكد عليه جلالة الملك أن المسؤولية هي ليست فقط مسؤولية أردنية، حتى وأن الأردن يعتز ويفتخر بهذه المسؤولية، وجلالة الملك والهاشميون على مدار التاريخ يعني كانوا يعتزوا بهذه القضية، لكن أيضا لابد من شراكة عربية وإسلامية من أجل مواجهة هذا الصلف الإسرائيلي اتجاه المقدسات والأراضي الفلسطينية.
0: نعم، إحنا يعني مطلعين على ما يجري ونعرف أن هناك دبلوماسية عالية لدى الأردن، كيف عززت الدبلوماسية الأردنية حضور قضية القدس على الأجندة العربية والإسلامية والدولية؟
1: ممتاز، أيضا هذه قضية عندما نتكلم عن النشاط الدبلوماسي الأردني خاصة عندما نتكلم في السنوات الأخيرة، كما تعلمين جلالة الملك يضع الإطار العام للدبلوماسية الأردنية والسياسة الخارجية الأردنية، ونحتاج لأجهزة تنفيذية قادرة على تعزيز هذا الدور الأردني، وللأمانة يعني وهذه تحية لوزارة الخارجية بكوادرها كاملة وسفراتنا في الخارج وبقيادة معالي وزير الخارجية استطاع أنه يعكس رؤية الملك إلى واقع عملي وسياسات عملية، بحيث أنه هذا الجهد الدبلوماسي الأردني استطاع أن يقول للعالم نحن هنا ونحن أيضا معكم، سنكون أقوياء باتجاه الممارسات الإسرائيلية باتجاه قضايا القدس وقضايا الاحتلال الإسرائيلي للضفة والقطاع. أيضا هذا الحضور الدبلوماسي الأردني في المنتديات الدولية وفي دول العالم يعني أنتج نوع من الثقة، وليست ثقة بسيطة، هذه الآن في مستوى الساحة الدولية ليس من السهولة أنه دولة بحجم الأردن أنها تنتزع ثقة المجتمع الدولي والإقليمي من أجل الاجتماع ومن أجل النظر في القضايا المهمة، ولكن هذه دائما يجب التذكير فيها أنه هذا الجهد الدبلوماسي والسياسي وهذا النشاط لم يأتي لولا هذا العمل التراكمي منذ تأسيس الدولة الأردنية إلى اليوم، ولولا دعم جلالة الملك الآن وولي العهد لهذه المؤسسات ومؤسسات الدولة الأردنية كلها وأنها تعمل بيد واحدة لم يكن هذا النشاط السياسي موجود على الساحة الأردنية وعلى الساحة الدولية. فلذلك نحن فخورين بالأداء السياسي للدولة الأردنية وفخورين بالأداء الدبلوماسي لأجهزتنا كلها.
0: نعم، اليوم ما دلالات تحذير جلالة الملك من استغلال التطورات الإقليمية لفرض واقع جديد في القدس؟
1: نعم، هذه دائما ما أكد عليها جلالة الملك أنه في بعض القضايا التي تحدث سواء في المنطقة أو حول العالم يمكن أن تستغل من قبل الطرف الإسرائيلي، وهم صراحة محترفين في ذلك، محاولة للإلهاء والإشاحة بالوجه عن ما يجري حقيقة على الأرض. تحاول إسرائيل دائما اللعب خارج حدود فلسطين المحتلة سواء في لبنان أو في سوريا، أو تحاول أن تستغل القضية الإيرانية دائما لإشاحة الوجه عن ما يجري في الداخل الفلسطيني. فلذلك هي تحاول دائما القيام بممارسات تؤثر ليس فقط على الفلسطينيين ولكن تؤثر على الأمن القومي الأردني أيضا هنا. فلذلك جلالة الملك يريد أن يقول نحن نفهم السياسة الإسرائيلية، نفهم السلوك السياسي الإسرائيلي الذي يحاول أن يقوم بالتدريج بعمل ما يقوم فيه الآن، فلذلك نحن سنتصدى له بكل ما أتينا من قوة من قبل الأشقاء والأصدقاء وعلاقاتنا مع المجتمع الدولي.
0: نعم، ما أهمية تأكيد الأردن أن حماية القدس ليس مسؤولية أردنية وفلسطينية فقط، بل مسؤولية عربية وإسلامية ودولية؟
1: بالضبط، هذا يعني من القضايا المهمة جدا، وهذه رسالة كانت صراحة في مكانها، لأنه في البعض أراد أن يأخذ قصدا من الراحة ويقول أن هذه مسؤولية أردنية. قضية المقدسات هي ليست قضية فقط أردنية، ومرة أخرى مع الاعتزال بهذا الدور سواء على مستوى القيادة السياسية العليا جلالة الملك أو على مستوى الشعب الأردني، وهذا مصدر فخر واعتزاز مرة أخرى، لكن بالتالي هذه قضية لا تمس الأردن فقط، تمس كل الدول العربية، تمس كل الدول الإسلامية. المقدسات ليست حكرا على الأردن، ولكن المقدسات والقدس سواء المسيحية والإسلامية هي ملك للجميع، أيضا على البعد

0: الدولي، هذا ملك إنساني لكل الدول حول العالم، فيجب على الجميع العمل عليها، وهذا ما يريد أن يؤكده جلالة الملك في كل المحافل الدولية.
1: نعم، ما أهمية رسالة التي أكدها وزير الخارجية أيمن الصفدي بأن القدس مدينة محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها وفق القانون الدولي؟
0: يعني هذه أيضا كانت من التصريحات المهمة جدا عندما نتكلم عن التأكيد الأردني الدائم بأن هناك احتلال إسرائيلي. يعني وصلت إسرائيل لمرحلة لا تريد أن يتم تداول حتى كلمة احتلال في أروقة دولية، وتريد دائما أن تخرج بالوجه الذي حاولت أن تسوقه لسنوات طويلة مدعوما من بعض الدوائر الغربية. لكن سلوك الإسرائيلي في السنوات الأخيرة أثبت للعالم صحة وجهة النظر الأردنية والعربية أن إسرائيل هي دولة محتلة، هي دولة تحاول أن تقوم بالتغيير الزماني والمكاني في القدس.
1: نعم.
0: والقدس بالتالي هي مدينة محتلة، ويجب دائما النظر إلى أهميتها الدينية والروحية لدى المسلمين والمسيحيين حول العالم.
1: نعم، كيف يمكن اليوم استثمار مخرجات هذا الاجتماع في التحرك الدبلوماسي أوسع داخل الأمم المتحدة والعواصم المؤثرة؟
0: يعني أحد النقاط المهمة التي خرج في هذا الاجتماع هي قضية لجنة الرصد، بمعنى أن هناك عملية رصد ومتابعة يومية للإجراءات الإسرائيلية وما يجري على واقع الأرض. هذا يمكن أن يذهب للمحاكم الدولية، يمكن أن يذهب للمؤسسات الدولية، يمكن دائما التعامل معه كواقع وكأرقام ماذا تعمل إسرائيل على الأرض. فلذلك هذا مهم جدا دائما.
1: متوقع أن يحدث هناك تغييرات بعد هذا الاجتماع؟
0: يعني تغييرات تراكمية وليس بالضرورة أن تحدث يوم غد، لكنها هي تراكمية بالتالي. نعم
1: نعم، اليوم في ظل التحديات الراهنة كيف يمكن البناء على هذا الزخم الذي قادته عمان لتعزيز الجهد العربي والإسلام المشترك في الدفاع عن القدس ومقدساتها؟
0: يعني أنا أعتقد أنه من أهم القضايا التي حدثت هو ليس اجتماع كبير جدا لا على مستوى الجامعة العربية ولا على مستوى منظمة العمل الإسلامي، هو يعني أصبح مهم جدا أن نرى الدول المفتاحية القادرة على التأثير والتغيير. فلذلك كلما قل العدد كلما زادت الفاعلية، وهذه وجهة نظر أردنية مهمة جدا بهذا الخصوص. فلذلك أعتقد أنه يمكن الاستغلال ويمكن العمل عليها ضمن دوائر ضيقة، وكل الدول الحاضرة دول ذات وزن سياسي على المستوى الإقليمي والدولي.
1: نعم.
0: فلذلك يمكن أن كما ذكرت أنه يصير عنا عمل تراكمي وعمل دولي حقيقي باتجاه هذه القضية والتنبه إلى خطورة ما يجري على الأرض في فلسطين المحتلة.
1: نعم، ما أهمية التحذير الأردني اليوم من تحويل الصراع إلى صراع ديني وانعكاسات ذلك على أمن المنطقة والعالم؟
0: هذا مهم أيضا، في تكلم في معالي وزير الخارجية وقبل ذلك وضع الرؤية العامة إلى جلالة الملك أن يعني إسرائيل تحارب ما يسمى بالبعد الديني في العلاقات الأخرى معها، لكنها بالتالي هي تقوم بممارسات دينية كهنوتية، تقوم بممارسات يعني كلها تعود إلى تاريخ غابر ليس له أي مصداقية في تعاملها مع الدول وفي تعاملها مع القضية الفلسطينية. فلذلك هذه القدس هي قضية مهمة جدا، الأراضي الفلسطينية مهمة جدا للعالم العربي والإسلامي، ويمكن من خلال الاصطفاف الدينية التي تقوم بها حكومة اليمين المتطرف أن تحدث اصطفافات أخرى حول العالم، مما يدخلنا في دورة صراع جديدة حول العالم. هذا ما قصده السياسيون الأردنيين في ذلك.
1: بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، دكتور في العلوم السياسية دكتور بدر الماضي، شكرا جزيلا لك. يسعد صباحك.
0: شكرا لك.
1: يا هلا فيك.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، يمضي مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 نحو مراحل متقدمة بعد إقرار اللجنة الإدارية النيابية معظم مواده، وسط تأكيدات بأن القانون يشكل خطوة مهمة لتطوير الإدارة المحلية وتحسين الخدمات وتعزيز مشاركة الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار المحلي. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جهاد المنسي. أستاذ جهاد، صباح الخير.
1: صباح الفل يا ميت، هلا،
0: تحياتنا لك يا سيدي، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك.
0: يعني بداية أستاذي، ما أبرز التعديلات التي حملها مشروع قانون الإدارة المحلية مقارنة بالتشريعات السابقة؟
1: هو عمليا ألغى تقريبا اللامركزية، يعني مش ألغاها بمعنى ألغاها، بعثت اللامركزية فيها نوع من التعيين أو المشاركة المجتمع المحلي من خلال المؤسسات المجتمع المدني في إدارة اللامركزية، يعني المرأة، الشباب، الأحزاب، النقابات، صارت تشكيلة اللامركزية. هذه أبرز إن لم تكن الأبرز التي جاء بها مشروع القانون.
0: نعم.
1: في القضايا الثانية، قضايا هي قضايا شكلية لها علاقة، يعني مثلا كان المؤهل العلمي في رئيس البلدية.
0: نعم.
1: وكان هذا المؤهل العلمي يعني على الكل، بس أعتقد أنه اللجنة يعني تعاملت مع هذا وأصبح المؤهل العلمي هي للرئيس البلدية فقط، وللبلديات المصنفة الأولى، يعني بلديات المحافظات، يعني مش كل البلديات، يعني بلديات المصنفة اثنين لم يكن المؤهل العلمي لرئيس البلدية مش مطلوب.
0: مختلف، يعني رح يكون في تفاوت بهذا الموضوع. طيب اليوم كيف يسهم هذا القانون في رفع كفاءة المجالس المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؟
1: شوف، احنا نرجو ذلك، احنا يعني دائما وابدا هي القانون من اجل، يعني دائما اي قانون في الدنيا بيجي عشان التطوير، عشان
0: صحيح للافضل. نعم،
1: للافضل. هلا احنا نرجو انه يكون فعلا هذا القانون جاء او يعني سيؤثر على المجتمع المحلي ويطور ويؤسس لشراكة اجتماعية ما بين المجتمع المحلي وما بين البلديات. هلا المؤمل أيضا أنه يكون في هنا، يعني إحنا كمان بعديين أنه لما نروح الانتخابات البلديات بعدين نختار الأفضل. يعني إذا إحنا اخترنا الأفضل واخترنا اللي بيشعر أنه عنده القدرة على أنه يخدم المجتمع المحلي ويقدم ولديه أفكار تنويرية وتطويرية، إحنا فعلا في هذه الحالة بنكون يعني فعلا ساهمنا في أنه يكون في هناك نوع من التغيير. أما أنا إذا رحت على صندوق الاقتراع من أجل فقط يعني أنتخب ابن عمي وقريبي وصاحبي وأخوي وما إلى ذلك، وأنا بعرف أنه لا ابن عمي وقريبي ولا بيعرف لا لديه رؤية ولا بيعرف كيف تدار البلديات، فيعني إحنا مكانك سر. يعني لو جبنا القانون البلديات المطبق في بلدية برلين وبلدية العالم وجبنا دون أن يكون في هناك آلية الانتخاب صح، وإحنا نقوم بدورنا
0: آلية الانتخاب باختيار من هو يستحق أن يكون هنا، من هو ذو خبرة أفضل. هل تعتقد أن هذا الموضوع أصبح في الأردن عنا، يعني صار الموضوع عند إخواننا المواطنين ينظروا إليه بنظرة أخرى، أنه إحنا بدنا نختار الأفضل اللي كفؤ بيكون بهذا المكان؟
1: حتى الآن نحن صراحة
0: بكل وضوح
1: حتى الآن إحنا ما زلنا

0: القرار بناء على العلاقات الشخصية. عشان هيك يعني ما زالت الأمور في مكانها. هلا في ناس كثير يعني طبعا لحتى هذه اللحظة تختار يعني تختار صاحب البرنامج الانتخابي، صاحب الرؤية، صاحب اللي بيقدم مشروع. يعني احنا شو بدنا البلديات؟ البلديات هي مراكز يمكن البناء فيها في كثير من الأحيان وفي كل العالم. هاي مراكز تطويرية وإشعاعية، يعني البناء البلديات هي يعني ممكن تتعامل يتم التعامل معها بشكل مختلف. احنا نأمل ان نصل لهي المرحلة. بس احنا حتى هذه اللحظة نتعامل مع البلديات، لم نتعامل مع البلديات بشكلها الحقيقي وبشكلها الطبيعي. البلديات مجتمع تنموي، مجتمع اقتصادي، ممكن يكون في هناك يعني
1: نحكي بكل وضوح أستاذ جهاد. اليوم يمكن ابن المنطقة وابن المحافظة بيحكي لك أنا ابن منطقتي أولى أنه ياخذ هذا المنصب، رغم أحيانا إذا جاء شخص من منطقة ثانية أو من مكان آخر ممكن يكون في هناك تغيير واضح وملموس في هذه المنطقة. ولكن اليوم كيف نقدر نغير كل ذلك عند الشباب؟
0: هو عمليا احنا معنيين في انه يكون في هناك نوع من
1: التواصل
0: الثقافي والتواصل الدائم ما بيننا وبين الشباب، ما بيننا وبين الناخبين، ما بيننا وبين ما يعني احنا اولا احنا مجتمع فتي يعني كل اغلبنا شباب، وبالتالي اذا احنا تعاملنا مع الشباب وقدرنا ان نتحسس شو بدهم، شو افكارهم، طبيعه افكارهم، شو بفكروا. يعني إذا وصلنا إنه كيف بفكر الشباب وتعاملنا معه، ووصلنا إنه كيف ممكن نلتقي بالشباب من مرحلة إلى مرحلة، وكيف إحنا ممكن نقدم للشباب ما يطمحون إليه واللي بفكروا فيه. يعني أنا يعني إحنا يعني الشباب النوادي ما زالت في أدنى درجاتها، مراكز الشباب ما في عندنا مراكز شباب منطقية. يعني إحنا نعاني من آفات مجتمعية كبيرة كالمخدرات وما إلى ذلك. إحنا معنيين إنه إحنا مقابل ذلك يكون في هناك نوع من الثقافة المجتمعية التوعوية زي مراكز الشباب، زي الأندية، زي
1: لتغيير كل هذه الأفكار.
0: حتى الشباب يفرغ طاقاته. يعني هاي مراكز الشباب بتكون فيها ألعاب مهما كانت. يعني بروح على هاي المراكز يعني بيلتقي وهاي المراكز بتكون يعني مصانع.
1: نعم وأكيد بصير في تغيير بهذه الأفكار عند بعض الشباب بعد التجمعات هاي. اليوم لماذا ارتأت اللجنة تأجيل بعض المواد؟ هل يعكس ذلك حرصا على إخراج القانون أكثر نضجا وتوازنا؟
0: لا، اليوم بقرر المواد. يعني في بعض المواد كان عليها إشكالية زي قصص البلدية تبع البلدية مدير البلدية. في اليوم بقرر المواد. أنا أعتقد إنه مجلس النواب سيباشر في إقرارها تحت القبة يوم الأحد. القانون سيكون تحت القبة يوم الأحد المقبل.
1: نعم، اليوم ما أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني والجهات المتخصصة في مناقشة مشروع القانون قبل إقراره؟
0: هلأ إحنا معنيين دائما وأبدا في أي قانون، في أي قانون بس المجتمع المحلي، بس الشعب وبس الناس، إنه يكون الكل موجود. يعني إحنا معنيين إن نسمع يعني هاي التغذية الراجعة. يعني إحنا أنا ما بدي أبين لك إنه إحنا يعني بنعيش في شيء مثالي، ولكن هذا دائما وأبدا بيكون في هناك نوع من الإشراك. هلا القصة مش إنك تجيبهم وتقعدهم وتشبههم شاي وقهوة. القصة إنك تجيبهم وتقعدهم وتسمع منهم وتأخذ من أفكارهم.
1: صحيح، تأخذ من أفكارهم يعني وتطبقها. أهم شيء كمان.
0: أما أنت يعني هي مش منظرة ومش حجاسة فرنج. أنا جبتهم هاي والله شفتي أو شفت الجهات، شفت فلان هاي جبناهم وقاعد. لا، أنا بدك تجيبهم وتقعدهم وتأخذ منهم. يعني
1: صحيح.
0: إذا كان عندهم ملاحظات على مواد، إذا كان عندهم ملاحظات على هيكل القانون، اللي كان عندهم ملاحظات على شغلات معينة، إنك تتعامل مع هاي الملاحظات وإنك أنت يعني تطبق على أرض الواقع وتعكسها في القانون. أما أنا إذا كنت بدي أجيب المجتمع المحلي كل يوم، ممكن تجيب المجتمع المحلي بدون فائدة. وهذا إحنا معنيين فيه في مجلس النواب، إنه إحنا نروح بهذا الاتجاه. يعني هو مجلس النواب كيف ممكن يستعيد هيبته، كيف ممكن يكون فعلا مجلس النواب متواصل مع المجتمع المحلي الناس، لما يكون في هناك لقاءات مع المجتمع المحلي،
1: لقاءات مثمرة.
0: شكرا. لقاءات

0: لقاءات مجاملة وما إلى ذلك، تكون اللقاءات منها بهدف إني أنا أسمع منك وأقول اللي بتحكي لي، إذا كان فعلا الناس مجمعة عليه إنه ينعكس على في القوانين وفي التشريعات وما إلى ذلك.
1: نعم، اليوم كيف تمت الاستفادة من ملاحظات المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان مشاركة أكثر فعالية لهذه الفئة؟
0: بعتقد إنه يعني تم اشتراط إنه يكون في، يعني أولا المجلس الأعلى ذوي الإعاقة سيكون في يعني في اللامركزية، سيكون في أحد المشاركين، وأيضا فئة الشباب على أن يكون ثلاثة مثلا في وظيفة اللامركزية، ثلاثة من الشباب على أن يكون منهم من ذوي الإعاقة. يعني فعلا صار في أخذ بعين الاعتبار مثل هاي الفئات. يعني هي الفكرة أنك أنت تشارك الجميع، وأنه الجميع
1: طبعا هدول عندهم فكر نير على فكرة أستاذ جهاد، وعندهم صحيح. اطلاع بالحياة، يعني مش
0: يعني هو ناس ما فيش أي مشاكل. يعني
1: صحيح.
0: وبالتالي إحنا معنيين إن إحنا نشرك الجميع صح. في هاي الخطوات اللي هذه، يعني إحنا لما نحكي عن لا مركزية ونحكي عن البلديات، إحنا هذول اللي بدهم يديروا شؤوننا من حيث الخدمات اللوجستية، يعني الملاعب، الشوارع، عفوا النظافة
1: أهم شيء. صحيح.
0: يعني
1: صحيح. التنظيم أيضا، نعم، التنظيم في شوارعنا، نعم
0: طبعا. ومش بس هيك، هذول اللي بيروحوا على المطاعم يعني
1: المراقبة، الرقابة، صحيح
0: الرقابة والتقاوم والصحة وما إلى ذلك. يعني إحنا بنحكي عن،
1: نعم نعم، إحنا بحاجة لأشخاص ذو خبرة وعندهم اطلاع بكل هذا الشيء، لأنه اليوم إحنا يمكن في كثير كلمات عم نسمعها من أشخاص بحكي لك أنا والله لا أذكر إنه هاي المنطقة كانت نظيفة إلا على دور فلان الفلاني، هاي كثير عم نسمعها. فهذا الشخص يعني ليش اسمه طلع؟ لأنه اشتغل، عمل بجهد، كان ينزل على الميدان. نعم صحيح.
0: وإذا بتقولي على الملعب الفلاني بقولك والله أيام فلان
1: على دور فلان. صح.
0: بتقولي على المركز الثقافي بقولك على دور فلان،
1: طبعا
0: لفلان بقولك. فإحنا معنيين إنه
1: هذا ما نحتاج ترك بصمة واضحة اللي كل الأشخاص يضلوا يتذكروا هذا الشخص ويتذكروا شو عمل وشو أنجز بمنطقته. نعم
0: صحيح.
1: أنا بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جهاد المنسي، شكرا جزيلا لك.
0: العفو،
1: يسعد صباحك يا هلا.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07 8 147 4222. بالإضافة مستمعينا، بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود.

0: أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: البث المباشر.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا البث المباشر من عمان، معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07 8 147 4 222.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الخير لكل الأشخاص المتواصلين معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، ومعكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112. معنا أخونا المواطن جمال. جمال صباح الخير. أخ جمال اسمعني من سماعة التليفون لو سمحت، ووطينا الراديو على الآخر عشان نسمعك بوضوح. يا هلا فيك، يسعد صباحك.
1: احنا بنواجه مشكله الشارع فنه بالعمل، يعني عود احنا حكينا مع شهاده البيك العام وحكينا، بس في دراسه من قبل اداره السير وامانه عمان امبارح بالليل هي الفيديو عندي، يعني نازل البالانس والله اللي فيه جزء توفى 10 ربع ساعه وهو قاعد البالانس وقوف تام.
0: طب اخ جمال
1: طالب امانه عمان،
0: اسمعني لو سمحت، يسعد صباحك. هلا، وين منطقتك بالضبط؟ وين تحكي معنا؟ وين المنطقة اللي تحكي عنها؟
1: مدينة رياضية.
0: مدينة رياضية. انت تواصلت معنا قبل هالمرة؟
1: لا انا طلعت مشان الحديقة قبل.
0: تمام تمام. طيب شو موضوعك اليوم؟
1: الموضوع يا ست انه هذا الشارع يعني في ازمة خانقة دائما. يعني اللي طالع من الفندق باتجاه الحديقة المفروض يكون صايد واحد مش صايدين، المفروض انه يا اما بكون طالع يطلع من عند حمادة باتجاه سرح الشهيد او يفوت شمال من عند فندق من عند حمادة المطعم، عكس ذلك اذا اجى نزول يطلع نفس الشارع او يطلع الشارع الثاني باتجاه سرح الشهيد او يلف من عند الحديقة.
0: يعني انتم بتفضلوا انه الشارع يصير بس اتجاه مسرب واحد مش مسربين عشان الشارع ضيق.
1: انا بحكي معك ست، حكيت معه وخليه يسمع كلامي، حكيت معه العام شادي بيك مدير هندسه المرور انت عمان ووعدنا العام انه في تنسيق بين اداره السير والامانه، للاسف لغايه الان ما صار اي اجراء، وانا خاص كل المعلومات مش متجاوب معي، بحكي بصراحه خليه يحكي معي مش متجاوب، عده ملاحظات ببعثها له قبل ما اطلع الاذاعه لكن للاسف مش معبرني.
0: اخ جمال هلا انا مش
1: انت خليك شوي، مش انا مصلحه عامه، انا مصلحه الوطن مواطن بنشتغل وجلسيت كل مواطن مسؤول، انا مسؤول وانا عضو مجلس محلي وهي امانه لازم اوصلها. بعد ما شفت البالانس واقف بالليل معه حالي ربع ساعه شايف حياه المواطن بدقيقه بتفرق. لكن لما بالانس توقف وقوف تام بسبب الازمه وسبب انه ما حدا متجاوب معنا هذا شيء ثاني. حياة المواطن غالية زي ما قال سيدنا، وإحنا حياة أغلى شيء عند المواطن.
0: طيب.
1: فلازم يجاوب معنا.
0: طيب. إحنا سمعنا لك لو سمحت، يسعد صباحك خليك معك.
1: خاص امبارح ما تجاوب معنا ومن خلال إذاعتكم لازم يجاوب يحل مشكلة الشارع. معلش.

0: سمحت أخ جمال، إحنا سمعنا منك، خلينا نسمع للمهندس شادي الروابدي مدير عمليات المرور في عمالة عمان. يا أخ جمال يسعد صباحك، يا أخ جمال أرجوك يسعد صباحك، خليك معي. مهندس شادي الروابدي مدير عمليات المرور في أمانة عمان الكبرى. مهندس شادي صباح الخير.
1: صباح الخير ستي، وصباح الخير لجميع الأخوة المستمعين.
0: تحياتنا إليك يا سيدي.
1: صباح الخير للأخ جمال.

0: سمح، خلينا نسمع للمهندس. نعم تفضل مهندس.
1: سيدتي، بما يتعلق بشارع الزمخشري، فعلا في لجنة مشتركة ما بين أمانة عمان وإدارة السير بتم دراسة هذا الشارع، وتعذر تحويله لاتجاه واحد لعدم وجود بدائل
0: بديل
1: لسكان المنطقة سواء كانت المحلات التجارية أو حتى سكان المنطقة. الشارع نعم يعاني من بعض الوقوف بشكل عشوائي، وتم التواصل مع إدارة السير وبنظموا دائما الوقوف بشكل مستمر على هذا الشارع، لكن هندسيا إذا ما تم تحويل شارع يجب أن يكون هناك بديل لسكان المنطقة ولخدمة سكان المنطقة. هذه الشكوى وردتنا من الأخ جمال، فعلا تم تشكيل لجنة مشتركة وتعذر تحويله إلى اتجاه واحد.
0: طيب مهندس، ما في بديل؟ يعني احنا بنتعذر انه يصير في اتجاه واحد، بنقدرش نوسع الشارع؟ فيش مجال ايضا لتوسعه الشارع؟
1: ستي، قضيه توسعه الشارع صعبه جدا، بحكم انه الشارع في بنايات على اليمين وعلى اليسار، فالطبيعه العمرانيه ما بتساعدنا على تحويل الشارع.
0: نعم. طيب اخ جمال، اذا هذه اجابه المهندس شادي الروابط.
2: جبت اخت مها بعد نفس الكلام، يعني
0: هو ما وعدك اخ جمال، ارجوك اخ جمال، انت يعني استاذ مهندس شادي واضح بكلامه، هو ما وعدك، بيحكي لك صعب انه نخليه اتجاه واحد او مسرب واحد لانه ما في بديل. انت سمعت لاجابه المهندس شادي، ما في بديل.
2: انت في بديل يلف عند الحديقه، نزول عند غيث الدوار او عند شيء من تملك عماره. احنا مش مهندسين، لكن خبراتنا بالميدان اكثر من عدم من بعض الناس. احنا بنفهم، بنطلع الطرق وبنطلع الشوارع على صح توجيهي، لكن كحياتي المدنية بالشوارع والميدان بعرف اكثر. يطلع
0: هو طيب، خليك معي
2: يطلع طوق طوق، شوف الشارع اليوم. طيب بضلت امبارح في حالة وتوفى اللي فيه، هو قاعد بصعب على الشارع.
0: اخ جمال الله يخليك، اخ جمال ارجوك لو سمحت، يسعد صباحك. والله انا مقدر اللي بتحكي فيه، والله احنا مقدرين، بس هذا فيه هناك يعني احترام للحوار. خليك معي، انا مقدر شو بتحكي فيه، بس ولكن اسمح لي يعني اني اتدخل شوي. مهندس شادي، يعني حسب كلام اخونا المواطن جمال وهو من هذه المنطقه، بحكي لك في طريق بديل من خلال
1: سيدتي. عدم توفر طريق بديل للدخول والخروج على هذا الشارع وعلى هذا الحي وليس قرار فردي، يعني من قرار الشخصية.
0: طبعا بيكون في هناك لجان، صحيح،
1: مهندسين مع ضباط من إدارة السير مختصين ومهندسين أيضا هم اللي طلعوا كشفوا على الموقع. هذه المنطقة ما لها دخول وخروج قريب ومناسب للسكان، لخدمة السكان والأماكن التجارية.
0: نعم، إذا هذه إجابة المهندس شادي الروابدي مدير عمليات المرور في أمانة عمان الكبرى. شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0787 47 4222. معنا أخونا المواطن أحمد المومني. أحمد صباح الخير.
1: هلا صباح النور.
0: يا هلا فيك، يسعد صباحك، تفضل أخ أحمد.
1: يا هلا أختي العزيزة، الله يعطيك العافية ويسعد صباحك ونشكركم على هذا البرنامج اللي بتابع جميع القضايا.
0: يا هلا فيك، يسعد صباحك، تفضل أخ أحمد.
1: في عندنا ملاحظات قدمناها لمدير تربية عجلون من قبل سنة.
0: نعم.
1: ولغاية هذه اللحظة لم يعمل أي شيء من الملاحظات.
0: مثل إيش الملاحظات؟
1: من ضمن الملاحظات أول شغلة طالبنا بتوسعة المدرسة، زيادة
0: أي مدرسة؟ خليك معي، خلينا نكون واضحين على الهواء. توسعة أي مدرسة؟ إيش اسم المدرسة؟
1: مدرسة الطيارة في محافظة عجلون. زيادة عدد غرف الصفية.
0: نعم. عدم وجود على نفس المدرسة.
1: نعم، ولا وجود أي شيء يعني، ولا أي خدمات موجودة بالمدرسة.
0: هاي المدرسة ثانوية ولا أساسية؟
1: ابتدائية. وفي شغلة ثانية أخرى حساسة أختي العزيزة رجعنا فيها برضو مرات عديدة، موجود الأفاعي وكثرة الأفاعي في سناسل موجودة حول المدرسة وقريبة ملاصقة للمدرسة.
0: سناسل هي المدرسة ما في حواليها سور؟
1: لا ما في،
0: مش مصورة.
1: مش كل، مش من جهة كاملة يعني، موجود بس جزء بسيط منها سور. وراجعنا مدير التربية، طالبت منه، قلت له أخي العزيز صار في هنا أفاعي موجودة وسامة وقاتلة. والآن مش موجود غير أطفال صغار بالمدرسة ومعلمات. وهذا شيء خطير يعني، ويعني بيسبب أذى كبير على حتى على حال النفسية للطلاب والمدرسة.
0: نعم.
1: نطلب يعني من أخ العزيز مدير التربية عجلون مرات عديدة راجعنا، قلنا له يا أخي العزيز إذا في مجال، في إمكانية نعمل على حل المشكلة هاي. نستنظر الوعود لغاية هذه اللحظة لم يتم عمل أي شيء.
0: طيب.
1: المدرسة تم بناؤها تم بناء المدرسة عام 1986. من 1986 لغاية هذه اللحظة لم يتم أي تعديل عليها بالبناء. بس مجرد صيانة سنوية كل 5 سنين 6 سنين.
0: طيب خليك معي أخ أحمد. ينضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتور خلدون جواعد مدير تربية محافظة عجلون. دكتور خلدون صباح الخير.
2: صباح الفل، صباح الورد.
0: تحياتنا يا دكتور، يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك وصباح الوطن الجميل.
0: يا هلا فيك، صباح الورد. سمعنا لأخونا المواطن أحمد المومني، تعقيبك على الموضوع يا دكتور تفضل.
2: الأخ أحمد كان يتواصل معك عبر الهاتف، ما راجع، كان يتواصل معي عبر الهاتف، كنت دائما باستمرار أستجيب بالرد له، وهو بيعرف اني مباشره جزء من اكثر الناس اللي بستجيب للتليفون. بالفتره الاخيره كان يرن علي وقت امتحانات الثانويه العامه، احيانا اكون جويت قاعده الثانويه العامه ما بقدر انا ارد على التليفون، جويت قاعده الثانويه العامه ولا اتفقد الثانويه العامه. لأنه كانت فتره الثانويه العامه فتره حساسه وفي اجتماعات وفي المهم تلفنات. القضيه اللي طرحها الاخ صحيح، حكى معي بخصوص استنسال بيحكي عنه دور مدرسة، ما راجعنا مشان إشي تاني، راجعنا مشان أو خاطبنا أو حكى معي مشان استنسال حجري موجود في أرض المواطنين، مش بأرض المدرسة. طلعنا مساحين، عددنا، بعثت قسم الأبنية، أخذوا كميات ورفعنا على أساس للوزارة، على أساس ينزل عطاء وعمل سور

0: تكمل الشور المدرسة
1: يعني
0: حواليها شور وجزء جزء بسيط جزء بسيط موجود سنسال حجري وأنا بعرف ليش هم بدهم يتخلصوا من التمثال الحجري. لا وإحنا بهمنا بالدرجة الأولى
1: حماية أبنائنا الطلبة. نعم
0: وزارة التربية هاي أولوية توفير بيئة آمنة لأبنائنا الطلبة. نعم. هذا واجب علينا.
1: نعم
0: واجب علينا. وإحنا يعني كمديرية التربية طلعت مستحيل حددوا المكان وأطعنا للوزارة وإن شاء الله بالقريب العاجل بيبعثونا على أساس نبدأ بعمل بناء السور.
1: طيب
0: طبعا أنا ما بلومش الوزارة للتأخير ليش من حجم كبر حجم العمل عندكم وزارتنا الحبيبة بتعمل إضافات صفية ضخمة عملنا بعجلون إضافات صفية كبيرة ومناطق بحاجة تمام بإنشاء مدارس مش مقصرين للأمان الآن بالنسبة بحكي ما صارش أي شيء لا تم إضافة وحدات صحية بال 2021 وبال 2005 تم بناء مختبر حاسوب والآن مستغل كإدارة وكغرفة للمعلمات عمل صيانة بال 2022
1: الصيانة إضافة. الصيانة بس دكتور اسمح لي
0: شاملة للمدرسة طولوا بك صيانة شاملة صيانة أخرى من بنك الاتحاد بال 2025 عدد طلاب المدرسة تشوف العدد قديش 5 بالصف الأول 7 بالصف الثاني 10 طلاب بالصف الثالث وبالصف الرابع 12 طالب هي المدرسة من الروضة إلى الصف الرابع الآن إذا بدنا نحكي عن إضافات صفية بدي أحكي عن قطعة أرض نافية اللي أقدر أضيف بإضافة صفية ثانيا بالرغم أنه خبروني قبل ما أداوم أنا بعجلون أنه مرافعين للوزارة بإضافة صفية بس المدرسة على ما يبدو أنها مش بحاجة ليش لأنه المدرسة ترفد مدرسة أخرى يعني ابن الصف الرابع بده يروح الخامس بس بيمشي نص كيلو مش شضيك المسافة مش شضيك المسافة يعني عرفت كيف
1: بس احنا بنحكي عن أعداد دكتور يعني
0: مش 34 طالب يحكي عن 34 طالب
2: انت
0: يعني محبحين
2: اخت العزيزه
1: نعم تفضلي اخ احمد تفضل
2: المدرسه اصبحت بيئه طارده ومعظم الطلاب مشتتين ما بين قرى المحافظه
1: كيف يعني بس خليك معي خليك
2: ستمها
1: معك يا سيدي
2: انا جبت قبله للمدير التربيه اللي كان موجود قبله والقبله اعداد الطلاب موجودين 101
1: اعداد
2: وعن طريق الامس موجود بمديريه التربيه
0: هذا هذا رفعوه هذا انا خبروني رفعوه رافعينه زمان جايبين من طلاب المدارس خاصه الولي الامر اللي بده يبعت ابنه لمدرسه خاصه يعني هذا شانه احنا رفعنا صحيح رافعين كاينين بال100 102 بس برضه المدرسه كافي بعدين بقول لك يعني المدرسه يعني اذا بده يودي ابن الصف الخامس نص كيلو مش هذيك المسافه
1: يعني في مدرسه قريبه جدا من المدرسه نعم بس اخ احمد نعم تفضل
2: احنا مش طالبين غير الصف السابع وبعدين المدرسه بحكي عنها قريبه مدير عطوف مدير التربيه هي ابعد من المسافه هاي في عندنا مدرسه بنات ابعد وابعد
0: ما على لغايه 3 كيلومتر لبعض الطلاب
2: ما بدريش انا يعني بجوز راجعنا فيها مرات عديده يعني حتى بس
1: يعني بس اخ احمد بس اخ احمد خلينا ننصف نكون واضحين على الهواء يمكن ما تحدثت فيه على الهواء مباشره ورد عليه الدكتور خلدون بخصوص التوسعه والصيانه ووجود ايضا وحدات في هاي المدرسه ومختبر حاسوب ويمكن بس تحدث عن عدد الطلبه الموجودين بهاي المدرسه وانه في مدرسه قريب منهم انا مش شايف انه في مشكله اخ احمد بالموضوع
2: المشكلة موجودة المدرسة قائمة من تاريخ تأسيسها على 900 متر
1: ماشي بس أنت بتحكي عن عدد طلبة قليل جدا أخ أحمد
2: أختي العزيزة والله عدد الطلاب اللي رفعوا عن طريق المدرسة
1: أنت خليك معي أنت موجود يعني بتدرس أو أنت موجود بالمدرسة عندك طلاب موجودين بالمدرسة
2: أنا مختار القرية والقرية أنا بتابع معها أول بأول
1: يعني إذا مدير التربية بيحكي لك أنا الكشف عندي عدد الطلاب قدي يعني أنت بدك تكون أدرى من مدير التربية بعدد الطلبة
2: أنا أخذت من المدرسة من مديرية التربية
1: من مين أخذت من مدير التربية عدد الطلبة الموجودين بالمدرسة
2: نعم
1: قدي عددهم
2: 101 ورفع للمدير للوزارة
1: طيب 101
0: عدد طلاب المدرسة الآن أنا ناديت رئيس قسم التخطيط وتجيب لي عدد طلاب المدرسة الصف الأول 5 طلاب الصف الثاني 7 طلاب الثالث 10 طلاب والرابع 12 طالب
2: نعم الوقت الحالي مضبوط صحيح
1: طيب
2: ليش
1: أخ أحمد أنت بتحكي عن الوقت الحالي إحنا أولادي اليوم إحنا بدنا نحكي عن الوقت الحالي ما بنحكي عن الوقت الماضي هلأ إذا في خليك معي أرجوك أخ أحمد أنا مقدري والله اللي بتحكي فيه وإحنا يعني زي ما حكينا بهمنا أبنائنا يكونوا موجودين في مدرسة

0: مدارس آمنة وحماية أبنائنا الطلبة، ويكون في لهم متوفر كل الأجواء الدراسية بالمدرسة. ولكن يعني أنت بتحكي يعني حسب كلام الدكتور، إذا كلام الدكتور صحيح إنه عدد الطلبة بصفوف كذا
1: صحيح،
0: كذا،
1: نعم
0: هلأ إذا
1: دكتور،
0: صار في
1: نعم
0: زيادة، أرجوك بس اسمعني، إذا صار في زيادة على عدد الطلبة الموجودين في الصفوف، هناك بيكون في نظرة أخرى لمديرية التربية.
1: صحيح، نعم أختي العزيزة، أنا جوز حكيت لك إياها، في مدارس عرفتها بنات وما كانش في أعداد، أصبحت ممتلئة. وعندنا المدرسة والله أنا يعني متابع بشكل عام القرية وأعدادها، القرية من 86 لغاية الآن تغيرت وكبرت، بس الآن الطلاب اللي موجودين بيجوا على المدرسة ضيقة، ما فيهاش حتى غرفة صفية فيها يعني سيئة، لو أصور لك إياها جوز تقول مستحيل.
2: يعني أنا للأسف البكي فيه والله ما عارف، أنا فوتت وانبهرت بالمدرسة بعد ما عملوا
0: يعني
2: فيها
0: عدد المدرسة، عدد الطلاب
2: يعني
0: المدرسة، ما
2: يعني
0: أتوقع أنه يكون في هناك
2: خمس
0: استهلاك
2: طلاب
0: لهم.
2: خمس طلاب الصف الأول، يعني قديش مساحة 10 متر تكفيه؟
0: أخ أحمد، يعني إحنا سمعنا لكلام الدكتور خلدون، ولكن سيكون في هناك دكتور خلدون ممكن يكون في زيارة ميدانية للمدرسة
2: احنا بنزور،
0: قبل
2: انا اول ما تعينت زرت زرت المدرسة.
0: نعم نعم ممكن يكون في خلال الأيام القادمة.
2: بزورها،
0: طيب
2: انا عملي ميداني، انا ما بقعدش بالمدرسة.
0: الله يعطيك العافية دكتور. طيب أخ
2: بس
0: أحمد، أنا بدي أتشكر تواصلك معنا لليوم.
2: الله
0: دكتور خلدون،
2: حييك.
0: أنا بدي أستغل وجودك معي لليوم، يمكن في كثير من إخوان المواطنين بيستفسروا على شغلة النقل من المدارس، هل هناك موعد محدد لنقل أبنائنا الطلبة من المدارس، من
2: يعني
0: مدرسة إلى مدرسة؟
2: يتم ارتسال الطلبة من المدارس مع بداية أول أسبوعين من العام الدراسي.
0: أول أسبوعين من
2: يعني
0: العام؟
2: بظلوا مستمر الانتقال بين المدارس خلال أول أسبوعين من بدء العام الدراسي.
0: نعم.
2: يعني الآن في انتقال بين
0: في انتقال، نعم نعم.
2: وخصوصا احنا هلا انا من 16 عفوا 16/8 بتبلش
0: صحيح
2: دوام
0: تعليم، نعم الهيئة التدريسية،
2: وبالتالي بيقدروا الأهالي برضو من الفترة هاي يبلشوا ينقلوا أبنائهم.
0: أنا بدي أتشكرك على هذا التوضيح دكتور خلدون جواعد، مدير تربية محافظة عجلون، شكرا لكم ولأخونا المواطن أحمد المؤمن، شكرا جزيلا لكم، أي سعد صباحكم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا في برنامج البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم. صباح الخير لكل الأشخاص اللي عم بيصبحوا علينا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. صباح الورد. خالد أبو خجيل يسعد صباحك. يمان المعايطة صباح الورد. حسن الشايب وأستاذ بهجت صباح الخير. عصام الخوالدة صباح الخير. عسكري وناصب رشاش.

عشاق بصباح الخير. أحمد الخطيب صباح الخير. طيب أمنا برقم تليفونك رح نتواصل معك. أم عون الجازي صباح الخير. نور سرور صباح الخير. دكتور ماهر صباح الخير. رانيا لعموش صباح الورد. فوز المغاير صباح الخير. حمد بني حمد صباح الورد. محمد أبو علاء صباح الخير. طايل الحديد يسعد صباحك. سعود العمامري صباح الخير.

غالب الخصاونة، يسعد صباحك ومفيد الشناق، صباح الخير. نوح الطلافحة، صباح الخير. الرؤوف القلاب، يسعد صباحك. محمود العلاونة، صباح الخير. أم محمد المغايرة، صباح الخير. لولو شاهين، يسعد صباحك. سحر استيتية، صباح الورد. وأحمد الحنيطي، صباح الخير. نضال السردي، صباح الخير.

0: مباشر.
1: صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة، متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، واتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780 47 4222. معنا أخونا المواطن زياد صالح. زياد صباح الخير.
2: هلو
1: أخ زياد. صباح الخير.
2: صباح النور.
1: تفضل أخ زياد.
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا سيدي،
2: أهلا إذاعة في الأردن.
1: الله يخليك يا سيدي، سعد صباحك.
2: والله أنتوا جماعة كويسين.
1: تسلم يا سيدي، تفضل.
2: أنا بحكي من مدينة العقبة. أنا بحكي عن العقبة كاملة، مو عني أنا بس.
1: نعم.
2: كان الله يوفقه مدير الأمن العام ومدير الترخيص موفر لنا السيارة المتنقلة في الحرفية.

0: يعني كانت مساعدتنا من تكاسي مكاتب لبسات عمومي لبكمات صغيري غمرتين نرخص جوات العقبة أي إشي في منطقة صناعية في نفس الترخيص بتساعدنا أي إشي بيودوك برجعوك بتروحك بتصلع وترجع.
1: نعم.
0: يجينا مددوا الله كثر خيرهم للساعة من الخمسة مددونا اللي يعني اللي يجي خالص دوامه أو إشي يروح يركز بعد الدوام الرسمي شاكرين لهم. فجانا قاموا السيارة المتنقلة استدعينا لمدير ترخيص العقبة استدعينا لرئيس رئيس سلطة العقبة استدعينا لمديرية الأمن استدعينا لمدير الترخيص ما واحد اعطانا جواب. يعني انا امشي من العقبة 25 كيلو اطلع الطريق الخلفي
1: نعم.
0: اروح افحص سيارتي او تاكسي مكتب او باصات هذا ظلم. احنا سوونا خدمات خدمات للسيارات الصغيرة السيارة يا لسيارة توصل الخدمات هذا مو حل. احنا بنطلب من الله من مدير الامن العام ومن مدير الترخيص يرجعونا السيارة المتنقلة زينا زي باقي المحافظات.
1: طيب خليك معي أخ زياد ينضم إلينا على الهواء مباشرة الرائد موفق بني عامر رئيس فرع المحطات المتنقلة وإدارة الترخيص السواقين والمركبات. موفق بيك صباح الخير يا سيدي.
2: صباح الخير ستي إليك وصباح الخير للأخ زياد.
1: تحياتنا إليك سعد صباحك. يعني بداية الله يعطيكم العافية وربنا يقويكم دائما. يعني سمعنا لأخونا المواطن زياد تعقيبك على الموضوع موفق بيك تفضل يا سيدي.
2: سيدتي الله يعطيك العافية.
1: كما
2: تعلم سيد بني دار الترخيص دائما تسعى لتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين وإحنا بخصوص محطة الترخيص المتنقل اللي كانت في المنطقة الحرفية تم نقل خدماتها التي كانت تقوم بها إلى مركز خدمات الحكومي العقبة. فالآن يتم تقديم الخدمات التي تقدمها المحطة المتنقلة في العقبة في مركز خدمات الحكومي في العقبة في نفس المركز.
1: بنفس المركز
2: من فحص فني ومن تجديد رخص مركبات ومن نقل المركبين كافة الخدمات تقوم بها إدارة ترخيص سواقين المركبات باستثناء الفحص النظري والعملي.
1: أخ زياد معي؟
0: نعم معك.
1: سمعت لكلام موفق بيك؟
0: لا يا عمي هذول للسيارات الصغيرة الخدمات هاي ولا سيارات التكاسي ولا للباصات ولا للبكم الغمرتين. أنا أروح كلمة كبير أروح على الطريق الخلفي 25 وهناك ما في خدمات في الخلفي خدمات ما في. إحنا بدنا زير صيفي زي باقي المحافظات ليش يقيموها؟ بدنا يرجعوها الله يوفقهم بدنا يرجعون إياها بس.
1: طيب موفق بيك يعني كلام أخونا المواطن زياد هل هناك دراسة لإعادة هذه يعني السيارات المتنقلة أو الحافلة المتنقلة للترخيص من قبلكم؟
2: سيدتي طبعا بأمر من عطوفة مدير إدارة الترخيص سواقين المركبات العميد مهندس عمر بيه القرآن تم إدراج منطقة الحرفية على برنامج جولات لمحطة الترخيص المتنقل للجنوب وهي الآن المحطة بتصلهم يوم بالشهر بتفحص كافة أنواع وأصناف المركبات
1: يوم بالشهر.
2: نعم هي تم بأمر من عطوفة المدير تم تعزيز المنطقة بيوم بالشهر لتغطية المركبات اللي الشحن الكبير.
1: بس خليك معي أخ زياد لو سمحت خلينا نسمع بوضوح الموفق بك. نعم تفضل.
2: المتنقلة سيدتي بتصل للمنطقة الحرفية لها برنامج يوم بالشهر تصل للمنطقة وبتقدم كافة الخدمات من فحص فني ومن تجديد أيضا يعني وفرها عطوفة مدير الإدارة اللي هم بهاي المنطقة كمان تعزيز للخدمات التي تقدمها المراكز الحكومية في العقبة تعزيز لها كمان هاي المنطقة.
1: إذن أخ زياد هذه إجابة رئيس فرع المحطات المتنقلة إدارة ترخيص السواقين والمركبات.
0: ما تلزمنا يوم في الشهر ما تلزمنا يا أختي ما تلزمنا بدنا نرجع زي ما كانت. إحنا بنواجه الله ومدير الترخيص ومدير الأمن العام إنه رجعوها زي ما كانت لأنه إحنا بنتعب لما نروح 25 كيلو ونرجع 25 وإذا بدأ

0: يركبوا لهم لمبة أو إشي، ما في خدمات في الحرائق.
1: يعني رسالتك أخزيات صارت موجودة عند موفق بيك، أتوقع يعني ما بعرف موفق بيك إذا كان في هناك اطلاع أو زيارة الموقع والتواصل مع الموجودين بالمنطقة، هل من المقترحات اللي راح تكون في إعادة هذا الباص المتنقل أو أنه نبقى على ما أنتم عليه؟ إذن هذه إجابة المهندس الرائد موفق بيك بني عامر، رئيس فرع المحطات المتنقلة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات. شكرا لأخونا المواطن زياد، شكرا لكم، يسعد صباحكم.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة، متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112. معنا أخونا المواطن تيسير. تيسير يسعد صباحك.
1: صباح الخير أخت مها.
0: يا هلا فيك، يسعد صباحك، تفضل أخ تيسير.
1: يا أختي والله مشكلتي قديمة جديدة،
0: يلا قول يعني. شو هي مشكلتك؟
1: مشكلتي مع المية.
0: وين تحكي معانا؟
1: من مغايرة مهندة، حكيت معك العام.
0: من المغايرة؟
1: مغايرة مهنة اللي هو الموقر.
0: الموقر، أيوة.
1: حكينا العام السنة الماضية وحكى إنه الربع الأول هم يجددوا الشبكة ويجددوا المواسير، وهي الربع الأول راح ولحقها الربع الثاني وانتهت السنة. الله وكيل، صار لي سنتين وتقريبا 8 شهور وأنا مقدم للمية، أقسم بالله العظيم.
0: لحظة شوي، أنت ما عندك ساعة مي مقدم للمي مزبوط؟
1: ما عندي.
0: شو أقرب منطقة عندك؟ قدي في عند حوالي جيرانك؟ قدي أبعد أو أقرب مكان حدا؟
1: المسورة 190 متر عني.
0: بعيد عنك 190 متر.
1: بس حجتهم شو؟ هذا الحوض ضعف ماي. طب شو أي ضعف ماي؟
0: هذا لحظة شوي، هذا هاي المنطقة إنه في عند فيها ضعف ماي؟
1: أو ضعف ماي. طيب الناس كلها قاعدة تشرب وأنا قاعد أقول لك أما المية بالشتوية تصلى بواب الداري.
0: من السنة الماضية وأنت بتراجع أخ تيسير؟
1: والله يا أختي مش من السنة الماضية، من السنة اللي قبليها كمان. والعام طلعت معك على الهواء وأنت سمعتي أنه بالربع الأول وهم يزيدوا الضخ للمنطقة هذه. والله لا زادوا ضخ، ويمكن عيال عيالي يلحقهم المية.
0: لا يا سيدي لا، تفعلوا بالخير تجدوا أخ تيسير. خليك معي. حاضر.
1: يعني سنتين ونص. طيب. والله لو اني باصفهان هذه اللي يقولوا عنها غير صارت واصلتني.
0: طيب خليك معي، يسعد صباحك. معنا كمان اخونا المواطن راجي. راجي صباح الخير.
2: صباح الخير يا فكراسي.
0: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك.
2: والله يا اختي احنا في عنا، احنا ساكنين اول شيء تابعين لو نعور منطقه العال الشرقي. والميه بتجينا كل يوم ثلاثه، الدور تبعنا من الثلاثه الساعه 9 ليوم الاربعاء. واحنا نعاني من المشكله هذه، يعني احنا جايات البيوت تبعاتنا اخر المنطقه. اخر المنطقه
0: على مرتفع.
2: نعم
0: على مرتفع.
2: احنا جايين تقريبا على مرتفع شويه. ليش مش مشكله؟ يعني احنا انا لما بيني وبين جاري بيني وبين جاري، يعني هو على الشارع وانا على الشارع، بيني وبينه 70 متر. هو تجي الساعه 9 المياه وانا ما بتجيني الساعه يوم الثلاثاء ما بتيجي، ويوم الاربعاء يمكن على 10 الموزع يأجلها ساعه زمان. وشكينا العام نفس المشكله وجابوا لنا تنكات ميه. والله العظيم انه حتى تبع التنك وجي يسرقنا، وهو اقول يا سلام ما ظل ميه. قال لا يا حجي ما ظل ميه. قلت كيف ما ظل ميه؟ لما فتحنا العين تبعت الميه وان الميه موجوده. يعني ليش احنا قصلنا ميه؟ وحكينا مع الجهات المعنيه بقول لك احنا ما نقدر، ما عندنا، يعني اذا بدي اجيب قوه امنيه قال تكلفنا هذا القوه الامنيه. طب اذا انت من انت جايب قوه امنيه تفتش على الصوت او تعرف مين خطاك؟ طب انا اجيب لك قوه امنيه احميك يعني؟
0: انت حضرتك راجل غانم؟
2: نعم.
0: انا عم بيوصلني فيديو من موقعك، كاينين عندك الشباب ومصورين فيديو ووصول المي عندك. يعني
2: ما وصلتني ميه والله، ما وصلتني والله. امبارح الساعه 10 هي الموزع
0: يعني معاي. الفيديو هيو معاي والله على الهواء مباشره. هاي
2: العال. الساعه وصلت لك الساعه 10 يوم الاربعاء اخر ساعه زمان علينا. شو تبكي؟ بدنا متاخر ساعه زمان، مش علينا لحالي، على كل الجريه.
0: بس خلينا أخراجي، بس خلينا نسمع مرة ثانية. وصلني هذا الفيديو من أستاذ إبراهيم قبيلات، وهو حاليا عم بيسمع هذه المتابعة، ولكن يبدو أنه الفريق كاين زائر الموقع. خلينا نسمع مرة ثانية شو بيحكوا عن بعد زيارة للموقع.
3: معلم الله يعطيك العافية، أنا بمنطقة نعور العال عند راجل غانم، هاي وصول المياه.
0: هذا الفيديو موثق من موقعك يا أخراجي. خلينا نسمع للأستاذ إبراهيم قبيلات، صار معنا على الهواء مباشرة الناطق باسم مياه هنا. أستاذ إبراهيم يسعد صباحك يا سيدي.
4: صباح ضيوفك ومستمعيك الكرام.
0: صباح الورد والياسمين. أنا بدي أتشكرك على دائما تواصلك معنا في برنامج البث المباشر من عمان، وتوضيح أيضا وتواصل معنا من قبلك لإخواننا المواطنين. نبدأ مع أخونا المواطن تيسير. أستاذ إبراهيم تفضل يا سيدي.
4: صباح الخير أخوي تيسير. يعني بدي أكد على اللي أنت حكيته، اللي حكيته دقيق 100%. في عندنا عشرات الطلبات معلقة بهاي المنطقة تحديدا، لأنه هاي المنطقة مصنفة من المناطق اللي بيها ضعف مائي، وبالتالي أنت الهدف أنه أنت تشرب مي، ما تقدر الشركة بتعطيك عداد بس ما تقدر تأمنك بالمي. التقارير الفنية وتقارير العمليات أنه هاي مش بس أنت أخوي ديسير، في عنا عشرات الطلبات معلقة من 3 سنوات.
0: شو السبب أستاذ إبراهيم؟ طيب ما قدرنا
4: ما في مي بهاي المنطقة تحديدا بالواء الموقر. احنا السنة الماضية حفرنا بير.
0: طيب.
4: والان يعني رهن انه احنا بس نشبك كهرباء في بيرين قيد الحفر، قيد الاجراء الفني. الان اذا انتهينا وتعرف في يعني فحص وفي في بروسيجر. الان على الاولويات، يعني وين اللي ممكن انت تقدر تخدمه من هاي الطلبات المعلقة
0: ويوصلوا المي 100%
4: بالضبط. هذا يعني نتيجة انه يكون في مي، هذا مرتبط انه يكون في مي،
0: نقدر انه نوصل المي، تكون المي واصلة لأخو

0: ما المواطن مش يصير بكرة يعاني إنه ما مش عم توصله؟ طيب
1: طيب هذا فيما يخص
0: تيسير.
1: أمور تيسير.
0: طيب.
1: وأنا بوعدك تيسير يعني إذا صار في قدرة مالية وفنية عندنا وتشغيلية ثق تماما إنه هدفنا نخدمك ونخدم غيرك.
2: يا أخي إبراهيم
0: بس احنا عشان وقت البرنامج خلينا اخ تيسير اخ تيسير اسمعني بس خلينا نسمع لإجابة اخونا المواطن راجي إجابة الاستاذ ابراهيم.
1: احنا اي ملاحظة تأتي عبر قوة وعبر اي وسيلة لا يمكن التهاون معها.
0: انا شفت الفيديو ويمكن سمعنا الشباب.
1: لا راحوا الشباب زاروا المنطقة. اخونا راجي بحكي عن اعتداءات متكررة على الخطوط وهذا الحكي صحيح. في يعني مناطق بها اعتداءات واحنا على مدار العام بننفذ حملات بالتعاون مع الاجهزه الامنيه وقدرنا نعمل شيء ونخفض الفاقد لحوالي 38%. بس المي عنده جايه
0: قوي
1: معدل تزويد واحنا اليوم يعني بذروه الصيف ولازمنا برضو بنزود الاخوه المواطنين واحنا بنحكي عن 1,100,000 مشترك يعني رقم مش بسيط. فاحنا لازلنا يعني محافظين على معدل التزويد الاسبوعي للمشتركين اللي هو من 4 إلى 5 أمتار بالاسبوع. صحيح انه في بعض الملاحظات يعني اطراف الشبكات المناطق العاليه قد يكون هناك بعض المشاكل الفنيه، لكن احنا موجودين على مدار الساعه وفرقنا فرق العمليات موجوده ايضا على مدار الساعه من اجل رصد وتذليل هاي التحديات وإيصال المياه. إذا ما تمكننا من إيصال المياه للناس عبر الشبكة إحنا بنروح لخيار تزويدهم مؤقتا بالصاريج. بس ما يمكن إحنا نقطع الناس طالما في عندنا القدرة الفنية والتجليدية إن نوصل لهم المي.
0: إذن هذه
1: عند الغانم. نعم.
0: نعم هذه إجابة الأستاذ إبراهيم قبلات الناطق باسم مياه هنا. بدي أتشكر إخوان المواطنين تيسير وراج. الأستاذ إبراهيم شكرا جزيلا لك. ومستمعينا إلى هنا انتهى مشوارنا معكم لليوم، على أمل أن نلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله. نتمنى لكم إن شاء الله عطلة سعيدة للجميع. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل من الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ غاندي حداد الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد سهل الجبور، سوشيال ميديا تمارا النهار، وتحية موصولة مستمعينا من التقديم صدمرت المجالي ومني أنا مهط بيشات. دمتم بأمان الله إلى اللقاء.

0: موجز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد ضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي موحد وجهد مشترك لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة في القدس. جلالته يشدد على استمرار الأردن بالقيام بدوره التاريخي والقانوني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها. البيان الختامي للاجتماع الوزاري لدعم القدس يؤكد على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها ودورها في حمايتها وصون هويتها العربية الإسلامية والمسيحية. وزير الخارجية يؤكد أن القدس مدينة محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها، لافتا إلى أن الاجتماع الوزاري لدعم القدس يعكس إرادة جماعية لمواجهة الخطر الذي يهدد المدينة المقدسة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم مخيما للاجئين شمال مدينة القدس وتطلق عملية واسعة النطاق في المخيم. مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بغارة إسرائيلية على مقبرة في جنوب لبنان، ومقتل جنديين إسرائيليين في جنوب لبنان. إيران وعمان تعلنان الاتفاق على الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الضربات، ومقتل امرأة وإصابة آخرين بالقصف الروسي على كييف. انحسار تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة اليوم وأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني

0: www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: والمس كفوفك.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم الأردن في أسبوع. الإعداد والتقديم آلاء الزبن.
1: تمام 10:30 من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج الأردن في أسبوع، فحياكم الله جميعا. أهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الأردن في أسبوع، اللي برافقكم فيه من الآن وحتى 11 عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. أهلا بكم سيداتي وسادتي ومستمعين الكرام في حلقتنا لهذا اليوم، نناقش في اليوم 49 على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 158 يوما من الحرب، تقدم في مفاوضات طهران ومسقط، مؤشرات متسارعة نحو اتفاق بشأن مضيق هرمز، الشريان الاقتصادي الأهم عالميا، إيران تتحدث عن تفاهمات، ترامب يعلن أن هرمز سيفتح قريبا ويلوح برد هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية إذا انهارت المفاوضات، تهديدات لترامب تتزامن مع رفع واشنطن عقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، في خطوة تفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة، هل اقترب الاتفاق فعلا؟ ومن قدم التنازلات؟ وهل نحن أمام تسوية تاريخية؟ وهل اقتربت ساعة الحسم في أهم ممر بحري في العالم؟ ونسأل أيضا، هل المنطقة أمام هدنة مؤقتة تسبق عاصفة جديدة؟ محليا نسأل، ماذا بعد التحذير الأردني شديد اللهجة؟ الأردن يهدد بضرب الميليشيات الإيرانية في العراق إذ هاجمت الأردن. كل هذه الأسئلة يجيبنا عليها المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور عمر الرداد. صباح الخير دكتور.
2: صباح النور، أهلا وسهلا، أهلا بكم.
1: دكتور عمر، بداية، كيف تقرؤون التحذير الأردني شديد اللهجة للميليشيات الإيرانية في العراق؟ وهل نحن أمام تحول في قواعد الاشتباك الأردنية من الدفاع إلى الردع الاستباقي؟ وكيف تصف هذا التصريح الأردني الحازم؟
2: نعم، الحقيقة أن موقف الأردن ليس جديدا، الجديد هو هذا الموقف المعلن الذي ورد على لسان مصدر مسؤول أو ناطق باسم الحكومة. أعتقد أن هناك قنوات استخباراتية كانت فاعلة ونشطة بين الجانبين، والأردن لم يصدر هذا الموقف إلا بعد أن طفح الكيل ووصلت المرحلة إلى حد لا يحتمل، وفقا لمعلومات استخباراتية مؤكدة حول من يقوم بهذه الأعمال من قبل ميليشيات تعرف بالميليشيات الولائية، وهي مرتبطة الحقيقة بالحرس الثوري وفيلق القدس الإيراني الذي سبق وقاده قاسم سليماني ويقوده قاعاني الآن. هذه الفصائل الحقيقة هي خارجة عن سيطرة الدولة العراقية، وهي بأزمة مع الدولة العراقية، كان لافتا للنظر وتأكيدا من قبل الأردن على الفصل بين هذه الفصائل وبين الدولة والشعب العراقي، أنه أعلن التواصل المباشر مع رئيس الحكومة العراقية اللي هي تمثل الشرعية والمنتخبة والمشكلة من الإطار، ما يعرف بكتلة الإطار أو تيار الإطار ذي المرجعية الشيعية. كان الهدف أعتقد أنه وضع كل طرف أمام مسؤولياته. أما فيما يتعلق بقواعد الاشتباك، بالفعل الأردن شأنه شأن دول الخليج بالتعامل مع تهديدات إيران ومصادر التهديد، شأنه شأن دول الخليج أيضا بالتعامل بإطار الردع الدفاعي، بمعنى أنه اكتفى طيلة هذه الحرب خلال الشهرين الماضيين وأكثر بالتعامل مع أكثر من 100 مقذوف وجهت للأردن، وما بين طائرات مسيرة مسيرة وما بين صواريخ. ثبت أن كثيرا من الطائرات المسيرة تنطلق من فصائل عراقية تعامل أو لأكن دقيقا فصائل موجودة بالعراق الإيراني وتدار من قبل الإيرانيين. والدليل على ذلك مقتل 4 من كبار ضباط الحرس الثوري بالضربة السعودية مؤخرا لهم. لا أدري ماذا كانوا يفعلون هؤلاء، هل هم مجرد مستشارين أم أنهم يشرفون وينفذون عمليات الإطلاق من داخل إيران. القواعد فيما يتعلق بقواعد الاشتباك هذه إشارة وإنذار وتحذير للحكومة العراقية، وجه باعتبارها الحكومة الرسمية بأنه هناك تحول من الردع الدفاعي بمعنى التعامل مع المسيرات والصواريخ على قاعدة إسقاطها بمناطق فارغة دون أن تلحق أضرارا حقيقية سواء بالممتلكات أو بالمواطنين والمقيمين. اليوم نحن أمام مرحلة جديدة الحقيقة. هذه المرحلة ميزتها أيضا ليس فقط التهديد أو التحذير صدر عن الأردن بل صدر عن سوريا، وهو ينسجم إلى حد كبير جدا مع موقف عربي جديد. الأردن جزء فاعل فيه بالتعامل مع التهديدات الإيرانية ومصادرها. نعم.
1: برأيك وأنت المحلل الاستراتيجي، هل يعكس هذا الموقف الأردني معلومات استخباراتية عن تهديدات حقيقية تستهدف الأردن؟ لماذا جاء هذا التحذير الآن؟ وهل تملك عمان مؤشرات على تهديد وشيك أم أنها رسالة استباقية لمنع أي تصعيد قبل وقوع؟
2: أعتقد كلا الاحتمالين، الاحتمال أنها تملك مؤشرات حقيقية كما قلت قبل قليل ومعلومات استخباراتية مؤكدة من داخل العراق حول توجهات ومخططات هذه الفصائل، وهي أيضا بالوقت نفسه خطوة استباقية لأن المنطقة الحقيقة ما زالت مفتوحة على صراع كبير. الفصائل العراقية حتى بعد الضربات التي تلقتها مثلا من قبل المملكة العربية السعودية رأينا كيف تحول الاستهداف المزدوج من هذه الفصائل نفسها ليلة أمس، وبالإضافة لاستهدافات الحوثي من الجنوب. هذه الميليشيات تتحرك بأوامر إيرانية، إيران تضمر الشر الحقيقة ولا تريد أن تتعامل كدولة، أو على الأقل هناك تيار داخل إيران خطف الدولة الإيرانية وهو التيار المتشدد بالحرس الثوري. هذا التيار لا يؤمن الحقيقة إلا بإثارة الفوضى، وهو يعتقد أن الرد على الضربات الأمريكية التي توجه له لا بد أن يكون في نطاق الدول العربية بتهمة التعاون والتعامل مع أمريكا ووجود قواعد أمريكية فيها، وكل الدول أثبتت الحقيقة تفكيك هذه السردية وعدم صوابيتها باعتبار أنها لا تستهدف الأمريكان، وهذه حجة لأن بإمكان إيران الحقيقة استهداف البوارج الأمريكية الموجودة على بعد كيلومترات داخل الخليج العربي وحاملات الطائرات، وتستطيع أن تستهدف إسرائيل
1: نفسها. صحيح.
2: نعم، خاصة أن كانت وزير الدفاع أعلن بالفم الملآن أن الطائرات التي تضرب إيران تنطلق من قواعد إسرائيلية، فكيف لك أن تضرب العقبة وأنت على بعد أمتار وبمقاييس سير الصواريخ من ناحية الزمن؟ كان بالإمكان مد مدة الصاروخ والجي بي التعامل معه وضرب إيلات وضرب مناطق أخرى في الوقت الذي لا يوجد فيه بالعقبة منشآت عسكرية، لكن كان الاستهداف أعتقد بالمعادل الموضوعي لضرب العقبة هو يعادل ضرب أرامكو بالسعودية، بمعنى أن الهدف اقتصادي. اليوم أنت لم تعد تستهدف لا قواعد أمريكية ولا تستهدف جيوش ولا تستهدف مناطق عسكرية، أنت تستهدف عصب اقتصادي وسياحي للمملكة. نعم.
1: بين تهديد ترامب بأكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية على طهران ورفع واشنطن عقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري، كيف نفهم هذا التناقض؟ وهل تتفاوض أمريكا من موقع القوة أم من موقع الحاجة؟ وهل هذه لغة تفاوض أم أن الخيار العسكري لا يزال على الطاولة؟
2: أعتقد الخيار العسكري لا زال قائما. ترامب بكل تصريحاته القاسم المشترك فيها أنه يستخدم ما يعرف بالعصا والجزرة، بمعنى أنه يقدم امتيازات لإيران مشروطة بحال موافقتها على عودة مضيق هرمز مبدئيا الآن، والإقرار بإطار تفاوضي للقضايا الأخرى خاصة النووي وملف الصواريخ البالستية والطائرات والتدخل الإقليمي للحرس الثوري بالمنطقة. يقدم الكثير من الامتيازات والكثير من الوعود، وباليد الأخرى الحقيقة يقدم تهديدا عالي المستوى يؤكد رفع الكلفة بالنسبة للحرس الثوري الإيراني في حال رفضه لما يطرح عليه ولما يقدم له. والملاحظ خلال 24 ساعة الماضية تكثيف الحديد داخل الولايات المتحدة بعد أن كان عن توقيع اتفاق خلال ساعات الحديث عن انقسامات داخل القيادة الإيرانية، وأعتقد هذا سبق وأشرنا له غير مرة بأن هناك انقسامات. المشكلة داخل إيران الحقيقة اليوم أن هذا الحرس الثوري هو ميليشيا يتصرف كما تتصرف الميليشيات بالمنطقة، وهو منفلت من عقاله ولا يختلف عن الميليشيات العراقية التي تعمل اليوم الحقيقة بغير رغبة ولا موافقة، وتكسر سياسات واتجاهات الحكومة العراقية الجديدة. نعم.
1: هل انتصرت لغة الصواريخ أم لغة السياسة؟ ومن الذي خرج من هذه المواجهة وهو يفرض شروطه على الآخر، واشنطن أم طهران؟
2: الحقيقة يعني هذا السؤال مهم جدا في الإطار الاستراتيجي، لكن لا أعتقد أن إيران حققت شيئا. إيران خسرت قياداتها، إيران تعيش اليوم على فوهة بركان شعبي، إيران خسرت ميليشياتها وتأثيرها الإقليمي. صحيح أن هناك بعض الصواريخ والمسيرات التي تطلق سواء من حزب الله أو من الحوثي أو من الميليشيات العراقية، لكن هذه بين قوسين كما أعتقد رقصة الديك المذبوح هي مراحل نهائية. بالمدى الاستراتيجي أنا لا أتخيل أن ترامب سيغلق هذا الملف ويعود خاسرا ودون تحقيق الحقيقة إما اتفاق يحقق أفضل ما تم إنجازه عام 2015 بالصفقة النووية في عهد أوباما، أو يذهب إلى عمل عسكري. وأعتقد أن الوقت ينفذ، وكلما أضفنا يوم لهذه الحرب لا بل كل ساعة دون التوصل إلى اتفاق فإن خسائر إيران ستبدو أكبر. ويبدو أن إيران لا زالت تراوغ بإطار وهم الانتصار، لا سيما ما نسمعه اليوم عن مضيق هرمز والاتفاق مع العمانيين. يعني هذه التقسيمة البواخر والسفن التي تدخل إلى منطقة الخليج يجب أن تمر من المسار الإيراني والسفن الخارجة وتدفع رسوم، والسفن الخارجة من الخليج باتجاه العالم الآخر تذهب من خلال المسار العماني دون أخذ رسوم. يعني هذا منطق الحقيقة، أنت تتعامل مع ميليشيا ومع إصابة قرصنة وليس مع دولة، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة ستوافق على هكذا اتفاق. نعم.
1: نعم دكتور، وأنت المحلل السياسي، لو طلبت منكم توصيف هذه اللحظة، هل نحن أمام سلام أم استسلام أم حرب يجري تأجيلها؟
2: الحقيقة أعتقد أن الخيار الثالث، صحيح كل الخيارات مطروحة وربما تحتاج إلى شواهد، لكن أعتقد أننا في ظل إصرار ترامب من جهة على تحقيق أهدافه وتعنت الحرس الثوري، أعتقد أن كل ما يجري الحديث عنه لا يتجاوز موضوع هدنة

0: أننا حتى لو أنجز اتفاق مضيق هرمز بأي صيغة ولو عدنا إلى 27 من شباط الماضي أي قبل يوم من بدء الحرب فإن الملفات الأخرى ستكون عميقة وأكثر تعقيدا وستواجه الكثير من التحديات. والحرس الثوري الحقيقة اليوم أمام تحدي يدرك شعبية داخل إيران ويدرك أنه بمجرد التوقيع على أي اتفاقات ستفتح ملفات بالداخل. لذلك أعتقد أن خيارات الحرب وفقا لأهداف كل طرف والتمسك بأهدافه ومحاولات المراوغات الإيرانية وشعور أمريكا بقوتها الجبارة بالإضافة إلى فشل الرهانات الحقيقة الإيرانية. إيران لازالت تراهن على خلافات داخل الولايات المتحدة، راهنت على كأس العالم، راهنت على ارتفاع أسعار النفط العالمية. كل هذه الرهانات الحقيقة ذهبت أدراج الرياح. لذا وبكل وضوح أنا أرجح الحقيقة أننا ربما نكون أمام هدنة شهر أو شهرين بصرف النظر عن مدتها الزمنية إن لم يتم اختراقها خلال ساعات من توقيعها أو خلال أيام. فلا شك أنه بعد انتهاء المدة لو استمرت لا أعتقد أن سياقات جديدة ستنشأ باتجاه السلام، لأن الخلافات عميقة وسنعود إلى الحرب. يختلف شكل هذه الحرب ما بين عمليات قصف جوي، ما بين عمليات احتلال الجزر، ما بين يعني السيناريوهات متعددة لكيفية الحرب، وهذا حديث يطول شرحه. لكن مبدئيا واضح جدا اليوم أمريكا وصلت لقناعة كلما زاد الضغط العسكري والاقتصادي على إيران كلما قدمت تنازلات، ويبدو أن لدى إيران بعض مكان من القوة التي لم ترسم قناعات لدى الحرس الثوري بأنه آن الأوان للوصول إلى اتفاق وإلقاء السلاح. نعم.
1: رفع العقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري، هل هو ثمن سياسي تدفعه واشنطن لإنجاح الاتفاق أم أنه تنازل تكتيكي مقابل مكاسب أكبر؟ وبرأيك من قدم التنازلات الأكبر حتى الآن، واشنطن برفع العقوبات أم طهران بقبول ترتيبات جديدة في مضيق هرمز؟
0: الحقيقة هذه عملية تبادلية بين الجانبين مرتبطة بوزارة الخزانة الأمريكية. الكيانات التي رفعت العقوبات عنها أو رفعت عن قائمة العقوبات الأمريكية لا أعتقد أنها مهمة، تأخذ جانبا إعلاميا وتضخيما من قبل معارضي ترامب بوصفها تنازلا عميقا وتنازلا كبيرا للحرس الثوري ولإيران. لا أعتقد الأمر كذلك. الولايات المتحدة ربما تشعر بالضغط بخصوص مضيق هرمز وتريد أن تفتح مضيق هرمز اليوم بأي صيغة من الصيغ. هذا الفتح أعتقد سيكون مؤجلا لضربات عسكرية أو للعودة لخيار الحرب لاحقا.
1: نعم، هل أصبح مضيق هرمز ورقة تفاوض اقتصادية أكثر من كونها ورقة عسكرية؟
0: نعم، إلى حد كبير جدا الحقيقة. لا قيمة عسكرية حقيقية لمضيق هرمز، القيمة هي بالاقتصاد وتعطيل تصدير النفط العالمي والتأثير على أسواق الطاقة العالمية. نحن نرى اليوم على الأقل عبر النشرات الإخبارية كيف أسعار النفط ترتفع وتنخفض بمجرد تصريحات من هنا أو هناك، خاصة تلك التي يصدرها الرئيس ترامب. وأعتقد أن هناك بعدا في تصريحاته مرتبطا بالبعد الاقتصادي وبعد تنزيل أو رفع أسعار النفط تبعا لمصالح خاصة تستثمرها الولايات المتحدة بهذه المرحلة، لا سيما وأنه هناك العديد من الأسباب لها، بالإضافة إلى جني الأرباح الحقيقة من الأسواق العالمية عبر شركات أمريكية ضخمة. لكن إلى جانب ذلك الحقيقة يجب أن نتذكر أن ترامب تحولت استراتيجيته باتجاهين، بدلا من خوض الحرب بشكل منفرد مع الإيرانيين أي من قبل الولايات المتحدة، يبدو أنه تم إقناعه ربما من قبل أوساط أمريكية، لا سيما ما يشار له دوما بالأدبيات السياسية بالدولة العميقة

0: اليوم هناك تشكلات لتحالفات دولية خاصة بمضيق هرمز الذي عقدت في بريطانيا، أيضا هناك تحالفات إقليمية حقيقة ربما كان من أبرزها التحالف البحري بقيادة المملكة العربية السعودية بخصوص أمن الملاحة بالبحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب. بمعنى اليوم أنه هذه الاستراتيجية تستهدف استجلاب تحالفات دولية وإقليمية ضد الإيرانيين، وهو ما يفقد إيران الكثير من أصدقائها وحلفائها بالمنطقة، لا سيما أن أقرب حلفاء إيران على المستوى الدولي الصين. الصين من أكبر المتضررين الحقيقة من إغلاق مضيق هرمز ونقص إمدادات النفط. والمسألة من الخليج العربي الحقيقة دوما المحللون يركزون فقط على النفط، المسألة أكبر من ذلك بالنسبة للأسمدة التي تصدر من قبل دول الخليج والصناعات البتروكيماوية. اليوم جنوب شرق آسيا فيما يتعلق بالزراعة والأسمدة، أفريقيا، كل العالم متضرر في ظل تشبيك عالمي، في ظل هذا التشبيك العالمي الاقتصادي والسياسي والأمني يبدو أن مضيق هرمز من الطبيعي أن يكون قضية عالمية، وأي مضيق بالعالم اليوم يؤثر على سلاسل التوريد.
1: صحيح. في ضوء كل هذه التطورات، هل الشرق الأوسط أمام لحظة إعادة تشكيل التوازنات السياسية والعسكرية؟ وهل المنطقة تقف اليوم على أعتاب تسوية تاريخية تعيد رسم التوازنات في الشرق الأوسط؟ أم أن ما يجري ليس سوى هدنة مؤقتة تسبق جولة أكثر خطورة من الصراع؟
0: نعم، أعتقد مسألة الشرق الأوسط الجديد الكل يرددها بتشكلات الشرق الأوسط. نعم، أعتقد أن هناك أفقا لتشكيل شرق أوسط جديد، لكن بعد تحييد إيران بصفتها الحالية وبعد انتهاء مآلات الحرب فيها وكيف سيستقر أو سيكون شكل ومضمون النظام السياسي القادم على الصعيد الإقليمي. نعم، أعتقد هناك بروز عقلاني وحقيقي لقوة إقليمية بالمنطقة، منها القوى العربية، مصر والسعودية، الإمارات، بالإضافة إلى قوى إسلامية، باكستان لدينا التي تشارك مع السعودية بالتحالف، بالإضافة إلى تركيا. هذه إعادة التشكيل الموازين القوى بمنطقة الشرق الأوسط، الحقيقة أن إسرائيل هي الدولة الأولى المتضررة من هذا التشكيل الجديد. لا أقصد أن ما ذكرت من الدول ستشكل تحالفا ضد إسرائيل، لكن ما مضى سيمضي دون عودة، بمعنى أن تفرد إسرائيل بمنطقة الشرق الأوسط كلاعب إقليمي تستطيع من خلال قوتها العسكرية أن تفرض أو تؤثر أو تضرب بأي منطقة. الحقيقة اليوم أصبح هذا أمام شكوك عميقة جدا وموضع تفاؤلات، وربما هذه الأطراف الإقليمية الجديدة اليوم تستطيع أن تثبت رؤاها ومقارباتها وتحصل الكثير من الحقوق وتضع لها موقع على الخارطة الدولية في قضايا المرتبطة بالقضية الفلسطينية وقضايا أمن الطاقة والأمن الاستراتيجي، أمن الملاحة البحرية. كل ذلك الحقيقة أعتقد أنه يترسم ويتشكل، لكن المخرجات والمآلات الحقيقة غير واضحة، وإن كانت تذهب باتجاه إضعاف إسرائيل وإضعاف إيران مستقبلا، هكذا أرى الصورة.
1: نعم، بدي أنتقل وأتحدث حول الاجتماع الوزاري العربي والإسلامي الطارئ الذي استضافته عمان أمس. ما الرسالة الاستراتيجية والأمنية المباشرة اللي يبعثها هذا الاجتماع السياسي في هذا التوقيت بالذات؟
0: نعم، الحقيقة هذا الاجتماع جاء بدعوة من الأردن، ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن الأردن من بين الدول العربية والإسلامية القليلة. صحيح أن المشهد الحرب الإيرانية طغى على كل المشاهد وذهبت عين الكاميرا، نسيت غزة ونسيت أي فلسطين ونسيت ما يجري بالقدس، و ذهبت إلى مضيق

0: هرمز والعالم مشغول بقضية مضيق هرمز والحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، لكن الأردن ظلت القضية الفلسطينية حاضرة على الدوام. أهميته يأتي بإصدار هذا الموقف الذي صدر بالبيان الختامي وانعقاده بعمان على مقربة من القدس، يرسل رسالة إقليمية ودولية بأهمية القدس، وأن الجانب العربي الحقيقة متنبه جدا لما يجري بالقدس وما يجري بالضفة الغربية من قبل الحكومة اليمينية الإسرائيلية بإجراءات عقوبات جماعية وتهويد، وهي هذه الحكومة الإسرائيلية تمسك يعني بيديها بكلتا يديها قضية التخفيف في غزة التزاما بمجلس السلام والتزاما بوعود لترامب، لكن تطلق يدها وتطلق المستوطنين بمناطق الضفة الغربية، وهو ما تطلب مثل هذا الاجتماع لتذكير العالم بجدية الموقف العربي. هذا الموقف الحقيقة بعيدا عن التهوين والتهويل، أعتقد أنه موقف وضع النقاط على الحروف في إطار استراتيجية رفع وتصعيد وتائر الحرب الدبلوماسية. اليوم ليس لدينا خيارات عسكرية بكل صراحة إلا إذا فرضت بالنسبة للجانب العربي، لكن ثبت مرة تلو الأخرى أن الجانب العربي لديه القدرة على التأثير بمركز صناعة القرار الأمريكي الذي يستطيع أن يفرض على نتنياهو الكثير من القضايا، ورأينا الدليل على ذلك ربما كان بتصريحات ترامب قبل أيام بأنه أوقف الضربة العسكرية التي كانت مقررة على إيران بعد اتصالات من ولي العهد السعودي ومن قادة الإمارات وأبوظبي. بمعنى ما أريد أن أقوله اليوم أن لا نستهين بالموقف الأمريكي ولا نعتبر الموقف الأمريكي داعما ويزود إسرائيل بكل شيء، لا، هناك اختلافات في وجهات النظر يمكن استثمارها، بالإضافة للاتحاد الأوروبي والصين وروسيا أيضا الداعمتين للقضايا العربية كأعضاء دائمين بمجلس الأمن.
1: نعم، المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور عمر الرداد، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا. شكرا.
1: إلى هنا نكون قد وصلنا لختام حلقتنا الأسبوعية من برنامج الأردن في أسبوع. هذه تحيات فريق العمل، دمتم ودام الأردن.
2: الأردن في أسبوع. الإعداد والتقديم آلاء الزبن.

0: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد ضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي موحد وجهد مشترك لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة في القدس. جلالته يشدد على استمرار الأردن بالقيام بدوره التاريخي والقانوني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها. البيان الختامي للاجتماع الوزاري لدعم القدس يؤكد على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها ودورها في حمايتها وصون هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. وزير الخارجية يؤكد أن القدس مدينة محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها، لافتا إلى أن الاجتماع الوزاري لدعم القدس يعكس إرادة جماعية لمواجهة الخطر الذي يهدد المدينة المقدسة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم مخيما للاجئين شمال مدينة القدس وتطلق عملية واسعة النطاق في المخيم. مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بغارة إسرائيلية على مقبرة في جنوب لبنان ومقتل جنديين إسرائيليين في جنوب لبنان. إيران وعمان تعلنان الاتفاق على الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الضربات ومقتل امرأة وإصابة آخرين بالقصف الروسي على كييف. انحسار تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة اليوم وأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا بكل الخير والمحبة، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نوافذ. تستمعون إلينا عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. يمكنكم أيضا مشاهدتنا والاستماع إلينا عبر صفحة الفيسبوك الإذاعة الأردنية. وفي بداية هذه الحلقة مستمعينا، اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل المرافق لي في هذه الحلقة. من الهندسة الإذاعية الزميل غاندي حداد، ولكم تحيات علم العبادي وزين بشابشة.
1: مكسوف والتداري وأنا أيضا ناري،
0: ومني علا الجبور يسعد صباحكم.

0: وفي ظل تزايد الاهتمام بالصحة النفسية والعقلية مستمعينا واعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان، تأتي أهمية المبادرات اللي تستهدف تعزيز الوعي والوقاية والدعم النفسي خاصة بين الأطفال والشباب. ومن هذا المنطلق مستمعينا يأتي برنامج عقول صحية لمستقبل مشرق، ليؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان وأن العقل السليم هو أساس مجتمع أكثر تماسك وإنتاجية وقدرة على مواجهة التحديات. وفي هذه النافذة مستمعينا رح نسلط الضوء على أهداف البرنامج والفئات المستهدفة وأهمية نشر ثقافة الصحة النفسية. وللحديث أكثر معي على الهاتف الأستاذة سراء البرماوي، ميسرة في برنامج عقول صحية. يسعد صباحك وأهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا، يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين وصباح الوطن الجميل.
0: يا هلا فيكي. بداية عرفينا ببرنامج عقول صحية، الأهداف والرسالة تفضلي.
1: برنامج عقول صحية مستقبل مشرق هو برنامج بهدف إلى نشر الوعي بالصحة النفسية والعقلية،
0: نعم،
1: وتعزيز المعرفة الصحيحة بها، والحد من الوصمة المجتمعية المرتبطة بالمشكلات النفسية. بسعى البرنامج إلى بناء أفراد أكثر وعي وقدرة على التعامل مع الضغوطات والتحديات، بما يسهم في عنا إنشاء مجتمع أكثر وعي وقدرة على التعامل،
0: نعم،
1: وبناء مجتمع أكثر صحة وتماسك.
0: نعم، أهمية الصحة النفسية والعقلية في بناء الفرد والمجتمع، لماذا أصبح الاهتمام الآن بالصحة النفسية أولوية على مستوى المجتمع؟
1: الصحة النفسية أساس جودة الحياة، هي
0: نعم،
1: بتأثر على التعلم والعمل والعلاقات الاجتماعية واتخاذ القرارات. ومع تزايد الضغوط الحياتية والتغيرات السريعة، أصبح الاهتمام بالصحة النفسية ضرورة لتعزيز الوقاية والحد من المشكلات النفسية وحتى ندعم الرفاه للأفراد والمجتمع.
0: نعم، نتحدث أيضا سراء عن التحديات النفسية اللي يواجهها الأطفال والشباب اليوم.
1: بواجه عنا الأطفال مجموعة من التحديات الكبيرة، منها القلق والتوتر والاكتئاب والتنمر وضغوط الدراسة والعمل،
0: نعم،
1: وأيضا عنا الإسراف في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وضعف مهارات إدارة الضغوط والتعبير عن المشاعر،
0: نعم،
1: إلى جانب من سلط الضوء على بعض المشاكل الأسرية والاقتصادية اللي بتأثر على النفسية، على الصحة النفسية.
0: نعم، نتحدث أيضا سراء عن مساهمة البرنامج بتعزيز الوعي بالصحة النفسية والوقاية من المشكلات النفسية.
1: بسهم البرنامج عنا من خلال جلسات توعوية وورش عمل وأنشطة تفاعلية بتنمي المهارات الحياتية، مثل عنا إدارة الضغوط والتواصل الفعال، تنظيم المشاعر وطلب المساعدة عند الحاجة. إضافة عنا الأهم مصطلح هو تصحيح المفاهيم الخاطئة حول الصحة النفسية والوصمة اللي منتشرة في المجتمع.
0: نعم، حدثينا أيضا عن الفئات المستهدفة من هذا البرنامج عقول صحية وطبيعة الأنشطة اللي يقدمها.
1: يستهدف عنا البرنامج اليافعين من عمر 16 سنة إلى 24 سنة،
0: نعم،
1: بالإضافة إلى العاملين مع الشباب. بيقدم عنا ورش تفاعلية، جلسات توعوية وأنشطة جماعية، بالإضافة إلى تمارين عملية تعزز الوعي والمرونة النفسية، وأيضا بالإضافة مهارات التواصل وحل المشكلات.
0: نعم، دور الأسرة والمدرسة وأكيد لها الدور الكبير في اكتشاف المؤشرات المبكرة للمشكلات النفسية ودعم الأبناء، نتحدث عن هذا الجانب.
1: أكيد للأسرة والمدرسة في عنا لها دور محوري في ملاحظة أي تغيرات في السلوك أو المزاج أو في التحصيل الدراسي أو في العلاقات الاجتماعية.
0: نعم،
1: كما أنها المدرسة والأسرة تسهم في توفير بيئة آمنة والاستماع للأبناء دون إصدار أحكام، وتشجيعهم على التعبير عن مشاعرهم وطلب الدعم المختص عند الحاجة.
0: نعم،
1: كلها هاي العوامل بتساهم عنا في التدخل المبكر.
0: نعم، كيف يمكن أنه نقيس أثر مثل هذه البرامج على المجتمع وعلى المدى البعيد أيضا؟
1: يمكن قياس الأثر من خلال زيادة مستوى الوعي بالصحة النفسية، وتحسن عنا المهارات الحياتية لدى المشاركين، وأيضا عنا انخفاض الوصمة المجتمعية وارتفاع الإقبال على طلب الدعم النفسي عند الحاجة.
0: نعم،
1: إلى جانب عنا تقييمات المشاركين ومتابعة أثر البرنامج حتى بعد انتهاء البرنامج.
0: نعم، رسالة أخيرة منك سراء للمجتمع حول أهمية الاهتمام بالصحة النفسية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الصحة العامة.
1: بدنا نأكد إنه الصحة النفسية ليست رفاهية، هي حق أساسي وجزء لا يتجزأ من الصحة العامة. الاهتمام بالنفس والتحدث عن المشاعر وطلب المساعدة عند الحاجة كلها علامات قوة وليست علامات ضعف.
0: نعم.
1: أيضا كمان عندما نهتم بصحتنا النفسية نبني أفراد أكثر قدرة على العطاء وأسر أكثر استقرار ومجتمع أكثر صحة وتماسك.
0: نعم، أنا بدي أشكرك في ختام هذا اللقاء وسعيدة بالحديث معك الأستاذة سراء البرماوي، ميسرة في برنامج عقول صحية مستقبل مشرق. كل الشكر لك.
1: يا أهلا فيك. بوجه الشكر لهيئة أجيال السلام على منحهم هاي الفرصة.
0: نعم.
1: اللي خلتنا نكون فيها ميسرين وقادرين على العطاء ومنحت لنا مساحة آمنة. بشكرهم، بوجه كل الشكر لهم.
0: يا هلا فيك وحياك الله.
1: يا أهلا.

0: في فقرات برنامج نوافذ، والنجاح الحقيقي لا يقاس بما نحققه لأنفسنا، بل بما نتركه من أثر وإلهام في حياة الآخرين. وعندما يكرم أصحاب الإنجاز على المستوى العربي، فإن هذا التكريم يعكس قيمة العطاء والتميز. وفي هذا الإطار نحتفي اليوم بالدكتورة ريم البغدادي بمناسبة حصولها على جائزة ماسة العرب من ملتقى المنجزين العرب ضمن فعاليات الملتقى الدولي 15 للمنجزين العرب الذي سيقام في جمهورية مصر العربية يومي 19 و20 من أيلول 2026. وللحديث أكثر معي على الهاتف الدكتورة ريم البغدادي. يسعد صباحك دكتورة ريم.
1: صباح الخيرات، أهلا وسهلا.
0: يا هلا فيكي. بداية دكتورة، نبارك لك هذا الإنجاز العربي المميز. ماذا يعني لك الحصول على جائزة ماسة العرب؟
1: شكرا كثير لك، شكرا كثير على هالتهنئة الكريمة. وأكيد يعني هذا الإنجاز مصدر اعتزاز كبير لي، مش بس لأنه بيحمل اسم ريم، لا، لأنه بيحمل اسم الأردن، وأني بمثل الأردن في هذا الملتقى. بعتبرها يعني تقدير لمسيرة امتدت سنوات من العمل الجاد، من الإيمان إنه النجاح الحقيقي فعلا هو اللي بينعكس أثره على المجتمع، على الاقتصاد، على الإنسان. وبشوفه أيضا تكريم لكل امرأة عربية صراحة، كل امرأة أردنية أثبتت إنها قادرة إن تتجاوز التحديات وإنها تحقق إشي.
0: نعم، حدثينا دكتورة عن مسيرتك العلمية والمهنية وأبرز المحطات اللي ساهمت في وصولك لهذا التكريم.
1: الحقيقة أنا بلشت مسيرتي بالقطاع الأكاديمي كمحاضرة في عدد من الجامعات الأردنية، وقدمت العديد من الأبحاث في مجال تخصصي. وفي 2005 عملت تحول كبير في حياتي المهنية وانتقلت للقطاع الصناعي. وهون شعرت قديش الصناعة مهمة كرافعة للاقتصاد الوطني، فحاولت كل جهدي أني أطور هذا العمل. حاولت أني أشوف السيدات الصناعيات الموجودين في الأردن ونشكل مع بعض تجمع. أسسنا أول جمعية للسيدات الصناعيات في الأردن عام 2013، وأيضا تشرفت برئاسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني.
0: نعم،
1: اللي الحقيقة يعني الهدف الرئيسي له هو زيادة مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل، دعم السيدات الأردنيات لحتى يوصلوا لمواقع قيادية. وأيضا تشرفت بأني مثلت القطاع الخاص في اجتماعات قمة دول 20 في تحالف التمكين الاقتصادي للمرأة لمدة 3 سنوات متتالية. كل هذه الحقيقة يعني المحطات كان لها دور وكانت مهمة جدا، وكانت فرصة أن الواحد يتعلم ويخدم الوطن. أكيد ما كانت مجرد منصب أو لقب، بالعكس ما كان يقدر الواحد أنه يخدم فيه بشكل جيد.
0: نعم، نتحدث دكتورة عن المعايير أو الإنجازات اللي تم على أساسها اختيارك لنيل مثل هذه الجائزة.
1: هلا هو الملتقى الحقيقة ملتقى الدولي 15 للمنجزين العرب هو من أكبر الفعاليات اللي تحتضنها مصر الشقيقة، بكرموا شخصيات من الرجال ومن السيدات يعني تقديرا لجهودهم لمسيرتهم. وهذا العام يعني شعاره نحو إنجاز عربي يلهم العالم. طبعا حسب الكتاب اللي وصلني منهم بالنسبة للمعايير إنه يعني هو نوع من التقدير لمسيرتي في أكثر من مجال، منها دعم الصناعة الوطنية.
0: نعم.
1: ومنها تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، بالإضافة طبعا لأني بمثل الأردن في العديد من المنصات الإقليمية والمنصات الدولية، سواء كان دول عربية مجاورة أو في جمعيات ومنصات عالمية. ويمكن يعني أنا بتوقع إنه الاستمرارية في العمل، الأثر، النتائج، الالتزام بإنه يكون في خدمة عم تتقدم للمجتمع، بتوقع هي كانت من أهم العوامل اللي وصلتنا لهذا النوع من التكريم.
0: نعم، برأيك دكتورة ما أهمية الجوائز العربية في تسليط الضوء على الكفاءات والخبرات المتميزة، وكيف يساهم هذا التكريم بتحفيزك على تقديم المزيد من المبادرات والإنجازات؟
1: يعني أنا ما بشوفه اليوم تكريم فردي بصراحة. أنا بشوف إنه يعني التكريم هذا عم بيقدم نماذج، مش فقط بأسماء أشخاص، وإنما هي نماذج نجاح ممكن هتلهم الأجيال الجديدة. تسليط الضوء على قصص النجاح العربية والأردنية بتأكد أنه هاي المنطقة في عندها كفاءات وفي عندها سيدات ورجال عندهم قدرات أنهم ينافسوا عالميا.

0: أكيد يعني هاي الجوائز بتعزز ثقافة إنه أنا بدي أميز أشخاص معينين، فبالتالي بدي يكونوا ملهمين لغيرهم وخاصة للجيل الجديد، وبتبني جسور بصراحة بين المشاركين من مختلف الدول العربية. يعني أنا بطلع اليوم لما بدي أطلع أستلم هاي الجائزة إنه رح يكون في علاقات مع العديد من المنجزين والمنجزات في دول عربية مختلفة، نتعلم منهم ونتشارك الخبرات بشكل كبير.
1: نعم.
0: هلا هذا التكريم أكيد يعني دائما أي تكريم بزيد حجم المسؤولية بصراحة. يعني اليوم الواحد لما بيتكرم بحس إنه بده يقدم أكثر وبده يمثل وطنه بطريقة كمان لسه أفضل وأفضل، بده يساهم أكثر في دعم السيدات في ريادة الأعمال، في تمكينهم. بالنسبة لقطاعي القطاع الصناعي أيضا إنه نشتغل أكثر على تطوير الصناعة الوطنية، وكلمة صنع في الأردن نشوفها دائما على كل المنتجات، هذا إشي يعني مشرف جدا لنا. بس في النهاية كمان هو يعني هو مش موقف ولا هو جائزة واحدة، أنا بشوفه هو عبارة عن مسيرة متكاملة صراحة بتميز حياة الشخص اللي عم بيتم تكريمه.
1: نعم. أهم التحديات دكتورة اللي واجهتك خلال مسيرتك وكيف تمكنتي من تجاوزها؟
0: يعني لما بنحكي يعني خلينا نفصل بصراحة، يعني أنا في تحديات واجهتها كثير ويمكن واجهوها غير كثير من الصناعيين في الأردن إذا بدي أحكي عن القطاع الصناعي. طبعا التغيرات الاقتصادية اللي عم بتصير، الأزمات العالمية اللي بتصير، المنافسة الكبيرة من عدد كبير من الدول المجاورة، هذه كلها عبارة عن تحديات. بس بنفس الوقت مرات أنت بتشوفي التحدي أنه هو فرصة لحتى أنت تطوري من المنتجات بشكل أكبر، لحتى تقدري أنك تنافسي بشكل أكثر. فيعني هي تحدي وفرصة بنفس الوقت.
1: نعم.
0: على صعيد العمل العام أكيد يعني في ملتقى سيدات العمال المهني الأردني كثير في تحديات واجهتنا، ويمكن أنا بهم بخص التحديات المتعلقة بتعديل القوانين وتعديل التشريعات. يعني أي قانون بده يتعدل كنا دائما نكون جزء من تجمع كبير للسيدات، سواء كانت لجنة وطنية سواء كان جمعيات نسائية أخرى، نكون حريصين أنه المرأة وقضايا المرأة عند أي تعديل أو أي تشريع بده يتعدل أنها تكون مأخوذة بعين الاعتبار. طبعا أكيد دائما تضافر الجهود لما بيشتغل كل مع بعض، الحمد لله قدرنا أنه نحقق نجاحات كثيرة في تعديل العديد من التشريعات ومن القوانين اللي تم عرضها على مجلس الأمة.
1: نعم. الرسالة اللي تحمليها دكتورة من خلال مشاركتك بالملتقى الدولي 15 للمنجزين العرب؟
0: يعني رسالتي إنه الأردن بيمتلك طاقات بشرية مميزة تستحق هاي الطاقات إنها تكون موجودة، إنها تكون حاضرة في كل المحافل العربية وفي كل المحافل الدولية، وإنه الاستثمار في الإنسان وفي المرأة بالذات هو طريق حقيقي للتنمية. وبتمنى طبعا زي ما قلت لك انها تكون مشاركتي هي فرصه لتبادل الخبرات وبناء شراكات عربيه جديده، وانه امثل الاردن بالطريقه اللي بيستاهلها وبيستحقها.
1: نعم. نتحدث دكتوره ايضا عن دور المراه العربيه اليوم في ميادين القياده والابتكار والتميز.
0: صراحه بشكل عام يعني المراه العربيه والاردنيه خاصه بصراحه اثبتت انه هي فعلا عندها قدرة إنها تكون شريك أساسي في التنمية مش بس مشارك في التنمية. اليوم منشوف سيدات عم بيقودوا شركات، عم بيقودوا مصانع، عم بيكونوا موجودين في مواقع صنع القرار سواء كان قرار اقتصادي أو قرار سياسي، عم نشوف سيدات عم بيقودوا مبادرات سواء كانت مبادرات اجتماعية أو مبادرات اقتصادية مؤثرة، فهي موجودة وموجودة بقوة. المطلوب طبعا دائما أنه نوفر لها البيئة المناسبة والفرصة العادلة أنها تقدر أنها تساهم. أنا دائما بشوف أنه الاستثمار في المرأة هو استثمار في طاقات موجودة عندنا في المجتمع، طاقات كاملة. هذا الاستثمار الحقيقة بيساهم كثير في المجتمع، يعني هي لما بتستثمري فيها عم تستثمري مش بس فيها، في أسرتها، وبالتالي هذا رح ينعكس على المجتمع ورح ينعكس على الاقتصاد الوطني بشكل كبير.
1: نعم. أهم المشاريع والمبادرات دكتورة بالفترة القادمة؟
0: والله يعني حاليا نحن شوفي عن طريق ملتقى سيدات الأعمال المهني الأردني عم نشتغل كثير على تعزيز أكبر لدور المرأة في الاقتصاد.

0: في دعم ريادة الأعمال. في القطاع الصناعي عم نحاول أيضا نشتغل أكثر على رفع تنافسية الصناعة الوطنية. أنا عضوة في مجلس سياسات، في لجنة السياسات الاقتصادية في المجلس الاقتصادي الاجتماعي، فاليوم كمان عم بنشغل على سياسات اقتصادية، على تقديم أوراق عمل وتقديم أبحاث تدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير وتعزز بيئة الاستثمار والنمو المستدام. فيعني مجموعة الحقيقة من المشاريع والمبادرات شغالين عليها بدعم وبتكاتف أيضا مجموعة كبيرة من الجهات. يعني اليوم أنت ما بتقدري تشتغلي لحالك، أنت لحتى تنجحي ويكون في أثر لازم يكون في تضافر لمجموعة كبيرة من الجهات ومن المنظمات والمؤسسات.
1: صحيح. في ختام هذا اللقاء، الرسالة اللي توجهها دكتورة ريم لكل من يسعى إلى تحقيق إنجاز يرفع اسم وطنه بالمحافل الدولية والعربية؟
0: يعني رسالتي بصراحة إنه النجاح الحقيقي ببلش لما أنت تكون مؤمن بوطنك ومؤمن بالقدرات الموجودة في هذا البلد وبأنها بتقدر تصنع فرق. الهدف مش إنه شهرة، ولا الهدف إنه يحصل واحد على جوائز، الهدف إنه يقدر يخدم بطريقة صحيحة ويقدر يترك أثر إيجابي. وأكيد لما يكون العمل صادق ومستمر التقدير رح يجي. فأنا بقول إنه كل إنجاز بحققه أي أردني أو أردنية هو إضافة لرصيد وطننا الغالي العزيز بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وإنه إحنا موجود عندنا القدرة على المنافسة، موجود عندنا القدرة على الإبداع. مسؤوليتنا كلنا اليوم إنه نحمل اسم وطننا الأردن بأفضل صورة، ونثبت دائما إنه الاستثمار في الإنسان هو أعظم استثمار.
1: نعم، نتمنى لك دكتورة المزيد من التقدم والنجاح، وأنه تكون هذه الجائزة محطة جديدة نحو إنجاز أكبر بالمستقبل. سعيدة بالحديث معك، وبدي أشكرك الدكتورة ريم البغدادي الحاصلة على جائزة ماسة العرب من ملتقى المنجزين العرب. كل الشكر لك.
0: شكرا لكم، شكرا على دعمكم وعلى دائما أنه نكون موجودين معكم بالإذاعة الأردنية. شكرا.
1: يا هلا فيك دكتورة، حياك الله.
0: شكرا، أهلا.

ومستمعينا الكرام، في فقرتنا لليوم نافذة على كتاب، وكتابنا إدارة الوقت للكاتب الدكتور إبراهيم الفقي. فكرة الكتاب مستمعينا يتناول أهمية الوقت باعتباره أثمن مورد يمتلكه الإنسان، ويؤكد أن النجاح لا يعتمد على كثرة الساعات بل على حسن استثمارها وتنظيمها. ويقدم الكاتب مستمعينا مجموعة من المبادئ والأساليب العملية اللي تساعد على تحديد الأولويات ووضع الأهداف والتخلص من العادات اللي تؤدي إلى هدر الوقت. ويركز الكتاب مستمعينا على كيفية إدارة الوقت بفعالية من خلال التخطيط المسبق وتحديد الأهداف اليومية والأسبوعية وترتيب المهام حسب أهميتها. ويوضح الكاتب مستمعينا أهمية التوازن بين العمل والحياة الشخصية، ويقدم نصائح للتغلب على التسويف والتأجيل واستثمار

كل دقيقة فيما يعود بالنفع على الفرد. ويؤكد المؤلف مستمعينا أن إدارة الوقت هي في حقيقتها إدارة للذات، وأن الشخص القادر على تنظيم وقته هو الأقدر على تحقيق النجاح والإنجاز والسعادة في حياته.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، ولازلنا متواصلين مع حضراتكم عبر أثير أم الإذاعات ببرنامج نوافذ. مستمعينا الكرام، المخدرات ليس مجرد مشكلة فردية، بل آفة تهدد أمن المجتمع واستقراره، وتستهدف طاقات الشباب ومستقبلهم، مما يجعل مواجهتها مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جميع الجهود من الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلام والجهات الأمنية والصحية، أيضا إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني. ولأن الوقاية تبدأ بالوعي، والعلاج يفتح باب الأمل، والمكافحة تحمي المجتمع، فإن الحديث عن مواجهة آفة المخدرات لم يعد خيارا، بل ضرورة وطنية وإنسانية. وفي حلقتنا اليوم نسلط الضوء على أهمية التوعية وآليات العلاج والتأهيل وجهود الجهات المختصة في مكافحة المخدرات، وأيضا دور كل فرد في حماية نفسه وأسرته ومجتمعه من هذه الآفة. للحديث أكثر يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد العزام، قائد فريق الدعم النفسي في مبادرة ترابط. صباح الخيرات، أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد.
1: صباح النور، والله يعطيك العافية.
0: حياك.
1: أشكرك على هذا البرنامج الرائع اللي دائما بنقل القضايا بواقعية وبحاول بيجد الحلول دائما لهاي المشكلة.
0: حياك الله. يعني بالبداية أستاذ محمد، ماذا عن واقع آفة المخدرات وأيضا أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات والحد منها؟
1: صحيح، يعني المخدرات إحنا نقدر نقول إنها من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع، يعني لأنها لا تستهدف، إحنا ما نقول لا تستهدف الفرد فقط، بل تستهدف أمن واستقرار الأسرة، وبالتالي ينعكس على أمن واستقرار المجتمع. ومن أبرز التحديات اللي إحنا ممكن نواجهها المجتمع إنه أساليب الترويج التي أصبح يعني أكثر تطورا تستغل الشباب والضغوط النفسية والاجتماعية التي يمر فيها الشباب. أعتقد إنه المواجهة هذه التحديات والحد منها يجب أن يكون من خلال العمل المتكامل من الجانب التوعوي والعلاجي والأمني.
0: أكيد.
1: ويبقى الوقاية خط الدفاع الأول.
0: أكيد. ما هي أكثر المفاهيم الخاطئة المنتشرة حول المخدرات؟ كيف يمكن تصحيحها أيضا؟
1: هناك يعني مفاهيم كثيرة إحنا ما نقدر نحصرها، ولكن أبرزها وأهمها اعتقاد الشباب بأن التجربة الأولى لا تسبب ضرر ولا تؤدي إلى الإدمان. يعني وأن الشخص الذي يخوض التجربة لأول مرة يستطيع التوقف عنها متى أراد، وهذا الشيء غير صحيح، بيؤدي إلى أضرار نفسية وعقلية. وتكون هنا عملية التصحيح من خلال برامج ومحاضرات وتوعية من أصحاب الاختصاص في هذا المجال، ويجب أن يكون متوازي بين محاضرات طبية وأمنية أيضا للوقوف على خطورة هذه الآفة.
0: نعم. برأيك ما هي أبرز الأسباب التي قد تدفع بعض الشباب إلى تجربة المخدرات اليوم؟
1: هناك أسباب كثيرة، ولكن أسباب رئيسية ممكن يكون فضول عند هذا الشخص، ممكن يكون ممكن يكون الرغبة في التجربة، والضغوطات النفسية والاجتماعية والمالية اللي بواجهها الشخص، وأيضا الفراغ إنه بكون عنده غير
0: موحد. نعم، يعني هنا دور الأسرة أستاذ محمد باكتشاف العلامات المبكرة لتعاطي المخدرات لدى الأبناء.
1: صحيح، يعني أنا بعتقد أنه المفروض أن تكون الأسرة أقرب إلى أبنائها، لديها القدرة على ملاحظة التغيرات السلوكية.
0: أكيد.
1: لدى الشخص المتعاطي، يعني
0: كاحتواء أيضا.
1: نعم، يكون مثلا عنده انعزال، تغيير في دائرة الأصدقاء.
0: يعني ممكن منركز هون على الفئة العمرية اللي هي فئة الشباب المراهقين.
1: نعم صحيح. يعني أنه الأشخاص هو أكثر تعاطي يكون ما بين 17 سنة ولغاية 28 سنة
0: يعني. للأسف. نعم، يعني هي فترة الشباب اللي بيكون فيها بعز عطائه. دور المدرسة والجامعة والإعلام في نشر ثقافة الوقاية والتوعية برأيك؟
1: أكيد، يعني بيكون لها دور أساسي ببناء الوعي، ليس فقط يعني إحنا ما بنقول المدرسة من خلال إنه إحنا نعمل محاضرات ونعمل ندوات، لكن من خلال تعزيز شخصية الطالب، بناء قدرته على اتخاذ القرار الصحيح، رفض السلوك الذي يتنافى مع قيم وأخلاق مجتمعنا.
0: نعم.
1: الإعلام أيضا يعني نقول إنه هو شريك مهم جدا، يعني لأنه يصل إلى كل بيت، يعني ولا يمكن. جميل. أن يصنع وعي يمكن أن يصنع وعي حقيقي إذا قدم رسائل مسؤولة ومبنية على علم وسلط الضوء على الواقع.
0: نعم. يعني وأنت قائد فريق الدعم النفسي في مبادرة ترابط، ماذا عن أهمية تعزيز مهارات الحياة والثقة بالنفس في حماية الشباب من السلوكيات الخطرة؟
1: تمام، يعني أنا من خلال ملاحظتي وخبرتي في هذا المجال ألاحظ أن الشخص الذي لديه أهداف واضحة، علاقات صحيحة وشعور بقيمة نفسه، يكون أكثر قدرة على مقاومة هذه الضغوطات والإغراءات. ولذلك حماية الشباب لا تكون أنه أنا أمنعه أو أراقبه من المخدرات، بل أبني إنسان قادر على مواجهة الحياة وشخص يمتلك ثقة بنفسه، أهداف واضحة، مهارات التعامل مع الضغوطات النفسية والاجتماعية، وأن يكون أكثر قدرة على مقاومة السلوكيات الخطيرة وعدم الدخول في هذا العالم المظلم.
0: نعم، يعني هنا جهود أكيد الجهات الأمنية مشكورة في مكافحة التهريب وترويج المواد المخدرة، يعني الدور عليهم أكيد كبير جدا، فالله يعطيهم ألف عافية عبر هذا المنبر. بدنا نحكي عن الخدمات العلاجية والتأهيلية المتاحة للمتعافين، أيضا أهمية طلب المساعدة مبكرا برأيك؟
1: طبعا. نعم، شوفي الأردن يعني أنا بعتقد وجازما أنه من طليعة الدول التي تتصدى لهذه الآفة من خلال المراكز العلاجية الموجودة في أنحاء الوطن الغالي. هناك مراكز تابعة لإدارة مكافحة المخدرات والمركز الوطني لعلاج الإدمان، وهم بيرفدوا دائما بأطباء متخصصين في علاج المتعاطين، ويكون دائما بشكل سري واحترافي ومجاني.
0: صحيح.
1: وما كان العلاج مبكر كانت النتائج أسرع، وأنا يعني على حالات كثيرة استطاعت التعافي والاندماج بالمجتمع، لأنه العلاج لا يشمل فقط إنه أنا أوقفه عن التعاطي، بل إني أعيد بناء شخصيته وأدمجه بالمجتمع ليكون فعال ومعطاء لهذا الوطن.
0: نعم، يعني في هذا الإطار تبرز هنا أو يبرز دور المجتمع ومؤسساته في تعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة لمواجهة هالآفة.
1: طبعا يعني المجتمع شريك أساسي بالمواجهة، ويجب أن يكون يعني إحنا المجتمع أن يكون دوره متكامل.
0: نعم.
1: بين الأمن، بين الأسرة، بين المدرسة. يعني الأمن بحارب التهريب، بجفف منابع المخدرات الموجودة في أنحاء وطننا. الأسرة أيضا هي خط الدفاع الأول، بتربي وبتحمي. المدرسة بتوعي وبتبني شخصية. أيضا إحنا كمبادرة عندنا مثلا مشكور الأستاذ رئيس المبادرة السيد سليمان العكايلة، دائما يدعو ويدعم إقامة ورشات من خلال مختصين لبثها للمجتمع الوطني والتعريف بأضرار هاي المواد، وإنها دائما تهدم المستقبل ولا تبني حاضرا ولا مستقبل.
0: نعم، جهودكم مشكورة. في نهاية هذا اللقاء رسالة توعوية بتوجهها للشباب، للأسر أيضا، حول أهمية الوقاية والإبلاغ عن أي نشاط بيهدد سلامة المجتمع.
1: صحيح. بحب أوجه لكل أم، لكل أب، لكل أخ، لكل أخت، المتعاطي عبارة عن إنه شخص عايش معك كأب أو كأم، أنت عشت معه أجمل اللحظات، من سواء كان طفل كتدريس، كالوقوف على علاجه، حتى إنه أصبح شخص يعني أنت بتعتز وبتفتخر فيه. لا تجعله عرضة للمروجين المخدرات ولا عرضة للمتعاطين. دائما وقف معه واحتوي، وكون أنت الفارس أو المقاتل الشرس من أجل.
0: نعم، يعني هي الحقيقة الأهم أستاذ محمد. المخدرات مش بس بتسرق الصحة، هي بتسرق الأحلام والأسرة والمستقبل، وأيضا زي ما تفضلت حضرتك الوقاية بتبدأ بالوعي والحوار داخل الأسرة، وأيضا اختيار الصحبة الصالحة، هذا إيش كتير مهم. الحياة بتستحق أنه إحنا نعيشها بوعي وأمل، بعيدا عن ما يهدد أكيد أمننا وسلامتنا. أنا بدي أشكر تواصلك معنا الأستاذ محمد العزام، الله يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
0: حياك الله، يا هلا فيكم.

مستمعينا الأحبة، في السادس من آب من كل عام يتجدد الحديث عن قيمة لا تقدر بثمن، إنها السلام. في هذا اليوم يحيي العالم اليوم العالمي للأطباء من أجل السلام، وهي مناسبة يقودها الاتحاد الدولي للأطباء لمنع الحرب النووية لتسليط الضوء على الآثار الإنسانية والصحية الكارثية للحروب، وخاصة استخدام الأسلحة النووية. فالطبيب لا يقتصر دوره على علاج المرضى داخل المستشفيات، بل يحمل رسالة إنسانية أوسع تدعو إلى حماية الحياة والوقاية من الكوارث ونشر ثقافة الحوار بدلا من الصراع. وقد أثبتت التجارب أن الحروب لا تخلف الدمار في البنية التحتية فحسب، بل تمتد آثارها لسنوات طويلة على صحة الإنسان النفسية والجسدية، وتؤثر في الأطفال والأسر والمجتمعات بأكملها. وفي هذه المناسبة نوجه التحية لكل طبيب وممارس صحي جعل من مهنته رسالة للرحمة والإنسانية وأسهم في حماية الأرواح. وأيضا نؤكد أن بناء مستقبل أكثر أمنا يبدأ من ترسيخ ثقافة السلام، لأن أعظم علاج يمكن أن تقدمه البشرية لنفسها هو أن تمنع الحروب قبل أن تبدأ.

0: ومستمعين الأحبة، بعد انتهاء الامتحانات تبدأ مرحلة مختلفة لا تقل أهمية، وهي مرحلة انتظار النتائج التي قد تحمل الكثير من التوتر والقلق لدى الطلبة وأسرهم. كيف يمكن للطالب أن يعيش هذه الفترة بطريقة صحيحة وإيجابية؟ كيف يحولها إلى فرصة للنمو بدلاً من أن تكون فترة قلق وترقب؟ للإجابة عن هذه التساؤلات يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف المستشارة والخبيرة التربوية وأيضاً المستشارة والخبيرة التربوية ومدير التربية سابقاً الدكتورة يسرى العرواني. أهلاً وسهلاً بك دكتورة، يعطيك العافية.
1: أهلاً فيك سيدزين، يعطيك ألف عافية.
0: حياكي. بالبداية دكتورة، يعني بعد انتهاء الامتحانات لماذا يشعر كثير من الطلبة بالفراغ أو الضياع رغم انتهاء الضغط الدراسي؟
1: يعني ببساطة طلابنا بيكون في عندهم هدف وعم يسعوا لتحقيقه، وبالعطلة وعدم وجود الهدف يشعرهم بهذا الضياع أو الفراغ، ولذلك هم متعودين يخططوا للدراسة ولا يخططوا للعطلة. في هدف للدراسة، ما في هدف للعطلة، بدنا نحط هدف للعطلة.
0: جميل. ما هي الأخطاء الأكثر شيوعاً التي قد يقع فيها الطلبة خلال فترة انتظار النتائج؟
1: يعني هو أكبر خطأ القلق، التفكير السلبي، إنه بضل يفكر إنه رح تكون نتيجته مو إيجابية، بضل يسترجع المواقف اللي كان خايف فيها، المواقف اللي أخفق فيها، فهو بيعيش الأجواء الخوف مرتين، أو بيعيش أجواء الامتحانات مرتين، مرة لما كان بالقاعة ومرة هو عم يستحضرها ويستذكرها مرة تانية. فهي القلق بشكل عام أصلاً هو كان السبب بأي علامة أنت خسرتها، وهلأ السبب بأنك تعيش أجواء غير إيجابية. وللأسف الدراسات بتقول أنه 80% من تفكيرنا وخصوصاً بأوقات الفراغ هو تفكير سلبي، فإحنا بدنا نحاول نتجاوز هذا التفكير السلبي ونفكر بإيجابية، وإن شاء الله تكون النتائج إيجابية.
0: اللهم أمين. كيف يمكن للطالب دكتورة أن يستثمر هالإجازة بطريقة بتحقق له المتعة والفائدة في الوقت نفسه برأيك؟
1: العطلة والإجازة هي فرصة لإعادة التوازن. التوازن بعجلة الحياة، أني أنا يكون في إلي وقت للترفيه، إلي وقت للعبادة، إلي وقت للعمل، إلي وقت للأسرة. فهذا يمكن بفترة الامتحانات وفترة الدراسة كان ما في هاي عجلة التوازن، اختلت. نعم. فكنا للجانب المعرفي والجانب الدراسي عم نعطي معظم الوقت. هلأ في فرصة لنرجع هاي عجلة التوازن والحياة إنها ترجع تاخذ مجراها، ونعطي وقت لكل شيء، الأسرة اللي ابتعدنا عنها نرجع، مهارات الاتصال مع الأسرة مع الأقارب نرجع، وقت للترفيه، وقت للراحة، وقت لاستعادة النشاط، وقت للتخطيط. نعم. للمرحلة القادمة، ضروري بهاي المرحلة. نعم. إنه نخطط للعام القادم، الطلاب صف 12 بدنا نخطط للمرحلة الجامعية وللتخصصات الموجودة بالسوق، بدنا نخطط أنا ميولي، رغبتي، اتجاهاتي وين، بأي تخصصات أنا ممكن أنجح وين. مرحلة 11 بدي أخطط للمرحلة القادمة وين كانت إخباراتي.
0: يعني هل تنصحين بوضع برنامج يومي خلال الإجازة؟ أيضا ماذا عن أهم العناصر التي يجب أن يتضمنها؟
1: هلأ برنامج صارم والله زي البرنامج اللي كنا نحطه للدراسة؟ لا طبعا، برنامج جدا مرن، حتى بنصح بأنه تو دو ليست، بس البرنامج اليومي، إنه أنا شو في مهام ممكن إني أحطها اليوم. اليوم بدي أخذ وقت أشوف سوق العمل، شو التخصصات المشبعة، شو التخصصات الموجودة، لا في تخصصات جديدة، وين الجامعات اللي ممكن أقدم لها، هدول لصف 12 لصف 11. أنا بنصح إنه نبدأ

0: نبلش نشتغل مع أبنائنا ومع طلابنا على التخطيط الاستراتيجي من اليوم. كيف أنا في عندي السوات أناليسيس بعمله لما بشتغل لمشروع، ولا بعمله لما أقيم مشروع؟ لا، أنا بدي أعلم أبنائنا من اليوم عناصر قوتك، بحطها إيش كانت بالأول ثانوي بالامتحانات القادمة عناصر قوتي. والله أنا أمتلك من الذكاء، وأنا مثلا عندي قدرات حفظ ممتازة، فهاي عناصر قوتي. طيب جميل. إيش عناصر الضعف؟ عناصر الضعف إنه أنا ملول كل شوي وأنا طالع من الغرفة، ما عندي جلد. عناصر الضعف كمان مثلا والله أنا شخصية قلقة، بضل خايف وهذا الخوف بيأثر علي. شو في تحديات؟ التحديات والله يمكن الوضع المالي ما يسمح لي اني انا مثلا احط استاذ بالمواد اللي انا ضعيف فيها مثلا. والفرص، ايش في فرص ممكن انها تتاح لي؟ بقسم هذا المخطط للاربع اقسام هاي. بستغل نقاط قوتي وبشتغل عليها. نقاط ضعفي ايش؟ انا بخاف. شو في استراتيجيات بتزيل هذا القلق؟ كيف ممكن أنا أتعلم التفكير الإيجابي؟ إيش في تحديات بتواجهني؟
1: يعني البعض يقضي ساعات طويلة دكتورة على الهاتف، الألعاب الإلكترونية بعد الامتحانات، يعني هذا سلوك مقلق صحيح؟ نعم
0: أكيد أكيد. سلوك مقلق، سلوك بيخليك تفقد الاستمتاع بالحياة، تفقد الاستمتاع بالأكل، بدك ترجع على اللعبة، تفقد الاستمتاع بالجو العائلي، بالتواصل مع الناس، بأنك تطلع رحلة لأنك أنت ملتزم بهاي الألعاب مع أصحابك. فهو بياخدك لأنك حتى النجاحات أنك تفقد أنك تخطط لها. بدي أرجع شوي لسوات أناليسز، أني أنا بدي أعلم أبنائي على أنه وطلابنا على أنه إحنا بمشوار الحياة لا يمكن أنه الحياة تمضى دون تحديات، بالدراسة، بالعمل، بالحياة إحنا نواجه عثرات وتحديات، لكن أنا كيف بدي أتزود بالمهارات على حل هاي المشكلات وتجاوز هاي التحديات بشكل أني أنا أطلع منها أقوى. إنه أنا أتوقع حياة وردية لا يوجد فيها تحديات، هذا مستحيل. لكن أنا أواجه هاي التحديات وأخرج منها بقوة وأشيل هاي العثرات من طريقي، وأي عقبة أو فشل أرجع أخطط له ويعتبر نقطة للانطلاق للنجاح. هذا اللي بدنا نعود.
1: يعني هون دكتورة في كثير من الطلاب بربطوا قيمته الشخصية بالمعدل أو العلامة، إيش رأيك بهالموضوع أو رسالة بتحبي توجهي لهم إياها في هذا الإطار؟
0: هذا أكيد لا، ويمكن إحنا لما كنا طلاب مرت علينا فترة ربطنا هذا الرابط، لكن الخبرة بالحياة ومشاهداتنا بالحياة وواقعنا أثبت عكس ذلك.
1: صحيح.
0: كثير من الناس اللي بيملك ذكاءات اجتماعية أو ذكاء قدرة على التخطيط قدر إنه بمعدل عادي وبتخصص من التخصصات العادية إنه يفتح مشروع وإنه يشغل عنده الطلاب اللي جابوا معدلات.
1: يعني ممكن كمان دكتورة هون بتدخل أو بنحكي عن دور كمان الأهل إنهم يتدخلوا في هالمرحلة، يدعموا أبنائهم، ما يزيدوا عليهم الضغط، صحيح؟
0: أكيد هاي المرحلة
1: ما يحكوا عن التوقعات بالنتيجة أيضا، أنها بتزيد التوتر. نعم.
0: يعني بدي أضل أسأله عن النتيجة، عن إيش أنت بتتوقع. أنا بدي أحكي لك خلينا نشتغل بطريقة علمية اللي أنا بعتقد إنها هي الطريقة الأكثر فعالية فيما يخص العلامة والنتيجة. كلنا متفقين على أنه الطالب يطلع من الامتحان يقعد عقله ما يقدر يدرس للامتحان اللي بعده ويضل عقله بالامتحان السابق، هذا كلنا متفقين على انه استراتيجية خطأ. لكن الطريقة الصح، انا مع المراجعة لكن مش بعد الامتحان، بعد انتهاء الامتحانات. يعني كاملة. انا الان بنصح ابنائنا جميعا الى انه الان صارت الاجابات النموذجية موجودة نعم وسهولة الحصول عليها. انا مع انه الطالب يقعد مع نفسه، مع أستاذه، مع يراجع إجاباته. صحيح الأسئلة المقالية بيكون صعوبة تقديرها، لكن الأسئلة المالتيبل تشويس بمنتهى السهولة أنا بعرف شو جاوبت. على الأقل أحط نتيجة تقديرية

0: تقريبية للام دي اتوقعوا، لانه كثير من
1: والناجح
0: طلابنا،
1: عارف حاله. صحيح.
0: نعم يعني كثير تزين من طلابنا، والله انا عملت منيح. طب شو تقييم هذا المنيح؟ الاهل بيتوقعوا المنيح يعني تسعينات،
1: الفل.
0: هو بيتوقع انه والله بدي اجيب معدل عالي يوم النتيجة، ولا هو مصوم؟ انا مع انه بحط علامة تقديرية بعد ما احل، يعني احط اجاباتي واقارنها بالاجابات النموذجية لمادة مادة، بعمل حسبة تقريبية للمعدل. هلأ لما بدها تطلع بحاول أنزل شوي من العلامات الإنشائي، لما بدها تطلع النتيجة يوم النتائج قد ما كانت أقل، ما رح تكون أقل بكثير لدرجة أنها تكون صادمة. وبالتالي أنا بدي يوم النتائج ما يكون صادم لطلابنا، يكون قريب قريب من حسبة أنا عملتها بالورقة والقلم.
1: جميل.
0: وبالتالي يكون عندي نتيجة تقريبية، لا أهلي ينصدموا ولا أنا
1: يعني يشغلوا حالهم. دكتورة يشغلوا حالهم، اكسب لك مهارة جديدة بهالعطلة، طور من ذاتك، استعد للمرحلة القادمة مثل ما تفضلتي. ففي نهاية هذا اللقاء دكتورة، أهم رسالة بتوجهيها لكل طالب بنتظر نتيجته هالأيام، إحنا يمكن الأسبوع القادم إن شاء الله على خير مثل هاليوم تطلع النتائج، لكل ولي أمر بعيش أيضا حالة الترقب معه.
0: أنصح ورسالتي لأبنائنا الرضا ولأولياء الأمور بالرضا باللي الله كتب لهم إياه، ثم الدعم للأبناء. ابنك رح مع الأيام ينسى قديش جاب بالتربية الإسلامية أو قديش جاب بالعربي، لكن ما رح ينسى وقفتك جنبه بهذاك اليوم، دعمك إله، مساندتك، المشاعر، الكلام اللي طلع منك لما سمعت النتيجة مثلا اللي كانت ولنفرض غير مرضية. بدنا ندعم أبنائنا ونتقبل ونأمل.
1: أنا بدي أشكرك دكتورة على هالمعلومات. نعم أنا بدي أشكرك على هالمعلومات والنصائح القيمة، وأيضا نتمنى التوفيق والنجاح لجميع طلبتنا، مع التأكيد أنه النتائج محطة في رحلة الحياة ليست نهايتها. النجاح الحقيقي بيبدأ بالإصرار والتعليم المستمر. كل الشكر، ويعطيك ألف عافية دكتورة يسرى.
0: الله يعطيك.
1: حياك.
0: أهلا.

يا رب الله يفرح كل الأسر الأردنية اللي عندهم طالب ثانوية إن شاء الله الأسبوع القادم من نتائج ل 2008 واللي بعدين إن شاء الله ل 2009. يا رب الله يفرح الجميع يا الله. وبهذا مستمعينا الأحبة وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نوافذ. نتمنى لكم إجازة سعيدة إن شاء الله، دمتم ودام الأردن بخير، إلى اللقاء.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد ضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي موحد وجهد مشترك لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة في القدس. جلالته يشدد على استمرار الأردن بالقيام بدوره التاريخي والقانوني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها. البيان الختامي للاجتماع الوزاري لدعم القدس يؤكد على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حمايتها وصون هويتها العربية الإسلامية والمسيحية. وزير الخارجية يؤكد أن القدس مدينة محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها، لافتا إلى أن الاجتماع الوزاري لدعم القدس يعكس إرادة جماعية لمواجهة الخطر الذي يهدد المدينة المقدسة. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. استشهاد شخص وإصابة 12 آخرين بغارة إسرائيلية على مقبرة في جنوب لبنان ومقتل جنديين إسرائيليين في جنوب لبنان. إيران وعمان تعلنان الاتفاق على الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الضربات ومقتل 3 أشخاص في قصف روسي على مدينة خاركيف. انحسار تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة اليوم وأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
3: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول

0: صحة المرأة والطفل. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور ماهر إلياس المعيطة، وهو استشاري أمراض وجراحة النسائية والتوليد متخصص في طب الأم والجنين، طبعا زميلنا لواء سابق في الخدمات الطبية الملكية. دكتور ماهر أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك وشكرا على الاستضافة يا سيدي.
0: يعني دكتورنا يعني العمل النقابي كثير مهم، وانت حضرتك رئيس جمعية أطباء النسائية والتوليد بالأردن، أكيد عليك دور تثقيفي توعوي واجتماعي استكمالا للدور المهني الطبي. شو ممكن بداية نحكي حول هذا الموضوع؟
1: والله يا سيدي طبعا أنا بتشرف أني أنا رئيس جمعية النسائية والتوليد، وزملائي حطوا في الثقة أني أكون رئيس الجمعية. طبعا من أهم أدوار الجمعية هي صحة المرأة في الأردن، يعني البند الأول أبدا صحة المرأة في الأردن. عشان هيك إحنا إلنا دور جدا مهم كجمعية، أولا بتوعية الأمهات والستات في مواضيع كثير مهمة. الآن من أهم المواضيع اللي إحنا صراحة بنشتغل على توعية الستات في الأردن هي توعية لكيف تعمل فحوصات دورية للثدي وفحوصات دورية لعنق الرحم وهشاشة العظام وما غيرها. لكن أنا بهمني وعملنا محاضرات قريبا يعني قبل فترة عن التوعية لتثقيف الستات أنه لازم ست دائما تفحص الثدي كل شهر، تعمل صورة ماموغرام بعد عمر 40 كل سنة لسنتين، وإذا كان في بالعائلة لا سمح الله سرطانات الثدي سواء أخت أو أم أو شيء من العائلة ممكن يعملوا فحوصات وراثية، وممكن يبلشوا السكرينينج أو يبلشوا الكشف المبكر قبل سن 40، يعني ممكن على سن 30 أو شيء زي هيك. بالنسبة لسرطان عنق الرحم كمان مهم، إحنا الحمد لله بالأردن ما عندنا حالات كثير بسرطان عنق الرحم، لكن برضو لازم تعمل مسحة لعنق الرحم الست بعد الزواج، تعمله كل سنتين لثلاث سنوات، وكشف دوري عند دكتورها أو دكتورتها. فهدول الموضوعين جدا مهمين، وإحنا بنحب التوعية تكون يعني واضحة للستات بهذول.
0: طيب يعني كجمعية تقول عملنا محاضرات، لمين عملتوا محاضرات؟ بتعملوا الأطباء بين بعض ولا للجمهور؟
1: في إشي للجمهور كان توعية الستات من يعني مدعوين،
0: في جمعيات خيرية، في أندية،
1: أكيد
0: في لقاءات،
1: حتى كان إحدى المحاضرات كانت بالمكتب الوطني على أساس نحاول الستات بالزبط إنهم يجوا ويحضروا. والشغلة الثانية كمان كان في دورة عملناها نوعي أطباء النساء والتوليد كيف يفحصوا الثدي، وكيف إذا شعروا أنه في كتلة أو في إشي كيف أنهم ينتقلوا
0: يعني هذا عمل يكمل مهنيا
1: أكيد.
0: طب دكتور لما بنحكي صحة إنجابية أو صحة الأم والجنين أو صحة الأم والطفل، شو يعني المصطلحات؟
1: مصطلحات إحنا بالنسبة إن أنا كطبيب نسائي وتوليد وطب الأم والجنين بهمني سلامة الجنين، والأم تدخل في الحمل من بدايته لنهايته بسلام وتولد بسلام
0: بسلام
1: أبدا. يعني أنا لما الست الحامل تصل لنهاية الحمل وتقوم بالسلامة وتكون أمورها كويسة وما عندها أي مضاعفات وجنينها سليم وتولد طفل أو طفلة سليمة، بكون أديت دوري كطبيب توليد. طبعا هاي مشوار
0: بالضبط لحتى نصل لهذه النتيجة الإيجابية، الجنين سليم والأم معافاة وتعود لحياتها الطبيعية، يجب التحضير، يجب المعرفة، يجب الاستعداد قبل وخلال وبعد.
1: صحيح 100%. هلأ احنا اغلب ستاتنا الحمد لله صحتهم كويسة، لكن في بعض الستات اللي بيكون عندهم مشاكل طبية هم بيكونوا عارفين حالهم، عندهم سكري، عندهم ضغط، عندهم امراض كلى، امراض قلب، هدول يحتاجوا الى عناية خاصة. حتى احنا بنسميهم احمال عالية الخطورة، يعني
0: بالتصنيف
1: ابدا احمال عالية الخطورة، هدول يجب ان يراجعوا قبل الحمل ويتاكدوا انه هم جاهزين للحمل. يعني ست عندها سكري بدها تتاكد انه السكري كويس مسيطر عليه، ضغطها مسيطر عليه، ما في عندها مشاكل بالكلى، ما في عندها مشاكل بالعيون، يعني تكون جاهزة للحمل، لانه الحمل هو تحدي لجميع اجهزة الجسم. يعني الحمل تحدي للكلى، تحدي للقلب، تحدي لأمراض الدم. فأنت الست الحامل إذا تعد

0: عدت فترة الحمل هذا كأنها اجتازت الفحص هذا، عرفت علي؟ فهذا كثير مهم. الآن هدول الستات بدنا نشوفهم ما قبل الحمل، نطمن على أنه نعملهم شوية فحوصات، نطمن أنه عندهم جاهزية كاملة للحمل، بعدين بنقول لهم احملوا، وبنعطيهم دائما لازم ياخذوا فوليك أسد. ليش؟ لأنه الفوليك أسد يقلل من تشوهات الجهاز العصبي، تشوهات، وإحنا عندنا للأسف كثير نسبة عالية من تشوهات الجهاز العصبي اللي هي الكتل اللي بتكون زي سباينا بيفيدا اللي نعم. هي
1: الفتحات
0: بالظهر
1: الخلقية.
0: أيوة الخلقية بالظهر. فهدول العالية الخطورة بدون متابعة، بدون مستشفيات كبيرة، يعني قطاع عام أو قطاع خاص، مستشفيات كبيرة مجهزة، بدهم أطباء عندهم خبرة يتابعوا حملهم. الآن الست العادية طبعا برضو تعمل فحوصات ما قبل الحمل، في فحوصات معينة دورية زي ما انت عارف أي ست حامل بتتابع، بدنا نتأكد من ضغطها، نتأكد من فحوصات بولها، نتأكد. احنا عندنا مشكلة بالأردن ترى 40% من الستات الحوامل عندهم ضعف دم، عندهم نقص دم، فقر دم، فلازم هدول كلهم يمشوا على فيتامينات، على الحديد.
1: 40%؟
0: 40 أكثر، 40 ل 45%، سوينا دراسات وبينت هاي. فلازم نعمل لهم فحوصات دم أولية ونعطيهم حديد. يعني أنا بالنسبة إلي كل مرضاي بمشيهم على الحديد، كل مرضاي، لأنه أنت آخر إشي بدك إياه إنه بنهاية الحمل يكون دم الست 7 أو 8، مشكلة، وتدخل بولادة ويصير لا سمح الله عندها نزيف، يكون وضعها صعب. فهذا موضوع كثير مهم. فالأم زيارات متتالية، نتأكد من الضغط، نتأكد من فحوصاتها، نتأكد إنها بتأخذ فيتاميناتها وهكذا. بالنسبة للجنين، الجنين مهم جدا، هذا تخصصي، يعني في فحوصات معينة نعملها تضمن سلامة الجنين. زي إيش؟ في بداية الحمل أول 3 أشهر في على سونار على الشهر الثالث بنسميه، اللي هو بداية يعني لما تكون الست حامل بالشهر الثالث، من نعمل فحص سلامة الجنين، نتأكد من سماكة الرقبة، نتأكد من عظمة المنخار، نتأكد من موعد ولادتها، نتأكد من أجهزة الجنين، نتطلع على الدماغ، على القلب، على المعدة، على الرجلين، الإيدين، العظم، هذا كله مهم. والآن إحنا بنعمل فحوصات حتى نتأكد إنه لا سمح الله ما في داون سيندروم، بناخد عينة من الأم، فحص اسمه NIPT Non-Invasive Prenatal Diagnosis، يعني بناخد عينة من الأم وبنفصل خلايا البيبي اللي بالأم، مش إحنا المختبر، وبتدرس كروموسومات الجنين، فبيبين عنا إذا هذه الست حامل بطفل لا سمح الله يكون عنده
1: تشوه
0: داون سيندروم، الطفل المنغولي. فصار عندنا ألترا ساوند، وصار عندنا
1: فحوصات
0: مخبرية. دم مخبرية بتأكد لنا سلامة الجنين على الشهر الثالث. بعدين على الشهر الخامس هي الصورة الرئيسية اللي منشوف فيها أعضاء الجسم كاملة عند الجنين، حجمه، وزنه، تغذيته. وفي عندنا صورة كمان بالشهر السابع أو الثامن نطمن على نمو الجنين، نطمن على السوائل حولين الجنين، إنه المشيمة شغالة، إنه نمو الجنين كويس، والباقي بده تكون متابعات عادية.
1: يعني كل الفحوصات 4-5 مرات ألتراساوند.
0: ألتراساوند رئيسيات، يعني أنا بطلبهم بالشهر الثالث والشهر الخامس والشهر السابع، هدول رئيسيات.
1: واللي مش رئيسيات قديش مسموح تعمل
0: رئيسيات؟ لا،
1: ما هي راح جاي على
0: مزبوط.
1: قديش في مبالغة بهذا الإجراء؟
0: مزبوط، بس إحنا أنا بحكي كتخصص، يعني طب الأم والجنين، هدول الثلاث الرئيسيات. حتى بريطانيا مثلا بيعملوا 2 رئيسيات فقط، اللي هي البداية الحمل 3 أشهر وعلى الخامس.
1: واللي بدها مش رئيسي بريطانيا بتعمل؟
0: تدفع حسابها، مش على حساب الحكومة.
1: عندنا
0: احنا طبعا، ما انت عارف احنا قطاعاتنا في قطاع وزارة الصحة، وفي الخدمات الطبية، وفي الجامعات،
1: وفي القطاع الخاص.
0: ايوه فكل يختلف، ما عندنا احنا صراحة بروتوكول معين.
1: بريطانيا في بروتوكول للجميع سواء بالجيش والخدمات او بالصحة او قطاع خاص؟
0: ما هو بريطانيا اغلب الناس بتتعالج بالقطاع العام اللي هو الناشونال هيلث سيرفيس اللي هي تابعة لوزارة الصحة البريطانية، فيعني يختلف السيستم.
1: يعني تصور اذا بدك انت على خاطرك تعملي صوره تلفزيونيه
0: ما بيطلع لك،
1: ما بيطلع لك، الا بتدفعي،
0: تروحي تدفعي، وبتدفع قديش؟ يعني اذا بدك تصور صوره الترا ساوند اللي هي التفصيليه او الفور دي بسموه عندنا، هو اسمه مش فور دي، هو اسمه فحص سلامه الجنين، 300-400 باوند.
1: بدهم اياه يبتسم ولا يضحك
0: عشان تتصوره ملون وكذا. مزبوط كلامك. بينما عندنا لا عندنا يعني
1: بتقدر سري مري سري مري
0: صحيح، بس مش كلها تفصيليه يعني. سري مري سونار اطلعي بقيس الراس بشوف النبض وبشوف
1: كيف، بس بعد الشهر الرابع بصير نروح بدهم تفصيلي.
0: مزبوط صحيح،
1: وبتدلل بيجيب الصوره.
0: وبعدين احنا
1: الستات دكتور قديش هي مكلفه على الدوله
0: طبعا. واحنا المشكله كمان انه الست اذا ما عملت لها الترا ساوند بالزياره ما بتقتنع انه هاي زياره صحيحه. يعني انا ببريطانيا كنا الست تجي نسمع دقات القلب بجهاز صغير هيك ونفحص بالبطن وشكرا جزيلا وتطلع مبسوطه. احنا هذا يختلف اذا ما

0: وزارة الصحة لما بتطلب كل مرة فحوصات دم ومتقدمة ومكررة فيها عليها كلف، صح إنه ممكن يكون معك تأمين أو بالخدمات أو بالجامعة، هاي مشكلة دكتور. ليش إحنا بنبالغ في إجراء الفحوصات؟ وهل يتحمل مسؤولية الطبيب صراحة؟ خلينا نحكيها بشكل واضح.
1: والله يا سيدي أنا
0: ما تقوليش والله طلبت مني أو
1: مزبوط.
0: ما بتطلعش من العيادة غير أطلب الفحوصات.
1: مزبوط، أنا معك 100%. أعتقد أنه إحنا بنبالغ بالفحوصات بشكل عام، خاصة بالقطاع العام. يعني الفحوصات مكلفة، كلها مكلفة
0: طبعا، مكلفة
1: وفحوصات دم مكلفة، صور أشعة مكلفة، صور ألتراساون مكلفة،
0: ودور
1: فيعني المفروض
0: وضغط على
1: وضغط على الناس وضغط على مزبوط. وأعتقد أنه هاي شغلة بدها نحط بروتوكولات ونحط يعني guidelines، أنه يعني الست الحامل مثلا ينفحص دمها مرتين بالحمل أو ثلاث مرات، أول الحمل نص الحمل آخر الحمل، مش كل ما تيجي زيارة نطلب لها قوة دم ونطلب لها فحوصات كثيرة وكبد وكلى وكذا. هلأ في شغلات إذا حصلت، يعني إذا الست الحامل شكت من شغلة معينة أكيد لازم تطلب لها فحوصات معينة، بس مش روتين،
0: مش روتين بدون شكوى بدون شيء.
1: صحيح.
0: طيب دكتور، لما بنحكي صحة إنجابية، يعني هل هي تحضير للإنجاب أم خلال فترة الإنجاب الحمل؟ قديش مهم أنت يعني لمحت بالبداية، بس أنا حابب نوصل رسالة لإخواننا المستمعين والمستمعات، خاصة الأطباء في المراكز الصحية الأولية، يعني بيراجعوهم صبايا متزوجات جديد، ممكن يسألون أسئلة، شو التوجه، كيف نحضرهم للإنجاب، للحمل ومن ثم الإنجاب؟
1: شوف، احنا عندنا مشكلة انه بس يتجوزوا بعد 3 أشهر اذا ما صار حمل بيروحوا على الأطباء وبروحوا على
0: بصير يدوروا كأنه
1: بيصيروا كأنهم لهم 10 سنين، ويعني والعيلة
0: مش
1: كلها
0: حاملة.
1: أيوة، حماتها العيلة كلها بتصير كلها
0: قلقة
1: قلقة على إنه ما صار حمل.
0: حوشتي؟
1: فأهي
0: سؤال.
1: فأنا يعني أنا بطمن الناس إنه حتى بعدين بدك أنت بدك يعني فترة ممكن سنة، هلأ بعد السنة إذا ما صار حمل ممكن الست تراجع والشاب يراجع طبيبه، ممكن ينفحص فحص سريري هو وياها، ممكن ينعمل فحوصات بسيطة بس تعطينا كيف الأمور بالنسبة للرجل وبالنسبة للست. وأغلب الستات ما بيحتاجوا إشي، ما بيحتاجوا إشي
0: يعني
1: أغلب الستات.
0: من هون لسنة أعطوهم فرصة
1: طبعا،
0: ما تضغطوهم نفسيا
1: أبدا، 100%
0: الأثر النفسي
1: 100%. أعتقد إحنا مجتمعنا بالأمور هاي كثير بدقق زيادة عن اللزوم، ما إلها داعي أبدا.
0: ليش؟
1: ما لها داعي يضغطوا على الناس على موضوع الخلفة.
0: إذا ضغطنا وسألنا بنتأثر نفسيا؟
1: لا أكيد أكيد،
0: الزوج والزوجة
1: أكيد بتأثر نفسيا، وبصير عندهم اكتئاب، اثنين بصير عندهم اكتئاب. يعني أنا بيجوني بالعيادة متجوزين 3 أشهر وحماتها بجنبها وأم جوزها بجنبها وبتطلعوا على بعض يعني كل العيلة مهزوزة، ما في داعي، الأمور بتمشي سلسة.
0: يعني بالحالة الطبيعية لسنة
1: قبل ما نسوي أي شيء، نعم،
0: ما في داعي نلجأ لأي مشورة طبية إلا إذا في شكوى.
1: إلا إذا في شكوى، نعم صحيح.
0: ولكن لسنة ما حدا يستعجل ولا حدا يضغط
1: صحيح.
0: ولا حدا يأثر،
1: اتركوا الأمور على راحتها.
0: وقديش مهم نبلش الفحص من الرجل وليس من المرأة؟
1: هي العوامل هي عند الرجل وعند المرأة أغلبها، أو أحيانا بتكون مشتركة.
0: قديش دكتور بنبلش بالمرأة ونعمل لها فحوصات متقدمة وروحي وتعالي والزلمة مش عاملين الفحص؟
1: لا لازم نعمل له، لازم،
0: ما
1: لازم
0: هي رسالة،
1: لازم نعمل له، هاي مهمة. هلا الشغلة الثانية المهمة، شوف في عوامل بتأثر صراحة على الخلفة، يعني مثلا الدخان، أوكي، الدخان، النصاحة، اللي ما بيعملوا رياضة، يعني برضو في شغلات ممكن أنت تهتم بصحتك بشكل عام، لأنه هاي بتأثر على كل شيء بحياتك. وأنت بتعرف
0: بيأثر على الحمل؟
1: طبعاً بيأثر، بيأخر على الحمل أحياناً. الرجل، أنا بحكي على الرجل الآن، الرجل إحنا بننصح أي واحد يعني بدخن يخفف الدخان، مش هيك؟ يعني شغلات.
0: ليش ما يترك؟
1: شغلات
0: تانية
1: أو يترك الدخان إذا ما بيقدر يخفف، مزبوط؟ يعني لازم أنت أنا بحكي بشكل عام، الستات الرجال الكل يهتم.
0: وإذا بتدخن المرأة بتأثر على الرجل؟
1: لا ما بتأثر، بس المرأة كمان إذا بتدخن بتأثر على الحمل وعلى البيبي وحجمه صغير ومشاكل عند البيبي لما تحمل كمان. فيعني الدخان المفروض زي ما تفضلت إنه إذا بيقدروا يقطعوا يقطعوا، إذا ما بيقدروا يخففوه. يعني في ستات حوامل بيجوني بتابعوا، بقول لهم كم سيجارة بتدخني؟ 10. بتسمح لي يا دكتور أدخن 4؟ بقول لها بسمح لك، لأنه ما راح تقطعوا، يعني عرفت؟
0: كويس
1: يعني مبدئيا ماك

0: سب منها انه خففت 50%.
1: اذا ما بتسالك بتقول لك بدخن، تقول لك لا بس بارجل. ما ما ما صارت معك
0: نفس الشيء يعني. نفس الشيء
1: اسوء. طيب هلا يا الاشهر المهمه بالنسبه للحمل، انتم بتقسموا المراحل الحمل مراحل،
0: ثلاث مراحل بنقسم. المرحله الاولى اللي هي لغايه 13 اسبوع، المرحلة الثانية تقريبا لغاية 27-28 أسبوع، وبعدين نهاية الحمل 40 أسبوع. إحنا كأطباء ترى بنحسب بالأسابيع، بس المرضى ما بتبعوا معنا على الأسابيع، هم بدهم بالأشهر. فإحنا بنحكي على الشهر الثالث، شهر الخامس، والشهر التاسع.
1: ليش طيب أسابيع وأشهر اختلفتوا بالترجمة؟
0: لا ما هي هيك متعارف عليها من زمان، يعني متعارف عليها.
1: الحمل الحمل كم أسبوع؟
0: 40 أسبوع.
1: كم شهر؟
0: 9 أشهر. هلا في ستات كثير بيقولوا انا دخلت في العاشر. شو معنى بالعاشر؟ يعني خلصت التاسع ودخلت في العاشر.
1: هو فعليا بيكون هيك؟
0: فلام.
1: طب اذا دخلت في العاشر شو
0: الدور؟ عادي ولا إشي. هلا اي ست امورها كويسه وحملها كويس وهي يعني بدها ولاده طبيعيه مثلا، بنتركها لاخر التاسع وبعدين بنراقبها، وممكن نتركها أسبوع أو حتى 10 أيام أو أسبوعين بالعاشر.
1: بالعاشر
0: ما في أي مشكلة.
1: بلكي بتكونوا حاسبين غلط.
0: لا هذا بده يكون موثق كله، انه شافت في بدايه الحمل، نعمل لها التراساوند بدايه الحمل، تثبت موعد ولادتها وبدها تراجع عند طبيب.
1: تتركوها 10 ايام. طب اذا ما في عندها بوادر انجاب،
0: اذا ما في بوادر انجاب بتصير عندها خيارين، يا اما تختار عمليه قيصريه يا اما تختار تحريض ولاده. نعم.
1: وتحريض الولاده يعني ما فيش منه اي مشاكل؟
0: لا، تحريض الولاده بدها تكون عارفه انه في ادويه تستخدم لتحريض الولاده، تحاميل داخلية، وبعدين بنحاول ننزل مية الراس ونحط لها دريب بالوريد. ودائما إذا دخلنا في مجال تحريض الولادة ممكن أنها تنتهي بعملية قيصرية، وإحنا عم نشوف الآن بالأردن زيادة في نسبة العمليات القيصرية.
1: في طلب في, في,
0: في طلب.
1: ليش
0: طلب؟ الستات يعني بدهم شي يدخلوا بالولادة، ما بدهم يتألموا، ما بدهم يقعدوا لهم ساعات وساعات في
1: انتظار.
0: وانتظار.
1: أنت مع ولا ضد كطبيب وخبير بهذا المجال؟ أنا نصيحة.
0: أنا طبعا الولادة الطبيعية أأمن بكثير من القيصرية بشكل عام، لكن الآن حتى العملية القيصرية صارت آمنة. ليش؟
1: بنعطي الطبيعي آمن أكثر
0: طبعا، لكن القيصرية آمنة لأن بنج نصفي صاحي بتكون، ما في ألم أكيد لأنه عملية قيصرية ببرج نصفي، وبتكون صاحية بتشوف الولادة، بتشوف البيبي، جوزها بيكون معها، بنعطيها مضادات حيوية، بنعطيها أدوية حتى ما يصير تجلطات. يعني العملية القيصرية أصبحت آمنة، بس بنفس الوقت الولادة الطبيعية
1: أأمن.
0: نعم.
1: يعني الخطورة بالعملية القيصرية إيش؟
0: خطورة ممكن نزيف، ممكن يصير جرح بالمثانة، ممكن يصير جرح بالأمعاء، ممكن يصير التهابات بعدين، يعني زي أي عملية جراحية أخرى.
1: والحمل لاحقا؟
0: والحمل اللاحق هلا بعد عملية أولى ممكن تولد طبيعي، نسبة أنها تولد طبيعي بجوز 60-70%، لكن إذا عملت عمليتين بعدين بدها تصير كلها عمليات، ما بتقدر تعمل أكثر من يعني ولادة طبيعية بعد عمليتين، لأنه منخاف لا سمح الله من الطلق أو شيء يصير انفجار في الرحم، فما ما بنعمل ولادة بعد عمليتين قيصريات. نعم.
1: مش بعد الأولى؟
0: الأولى لا، الأولى ممكن أنه يصير، لأنه أحيانا إذا الجنين قاعد يقعود مثلا بريتش بدك تسوي عملية، معناته هي ما يعني الأم مش خيارها، خيار طبي. إذا صار عندها مضاعفات،
1: لا أنا بحكي عن الخيار الطبي مش خيارها. خيارها وليس الإجراء الطبي الضروري.
0: الإجراء الطبي الضروري هذا يعني إحنا متى نلجأ للقيصرية؟ إذا ما صار عندها المخاض ما مشى كويس، ما نزل الرأس بالحوض، البيبي تعب، صار نزيف، يعني في شغلات بتخلينا احنا نجبر نقول المريضة الآن لازم نروح على القيصرية ولا في خطورة على الجنين. لكن في نسبة معينة من المجتمع الأردني الآن بطلبوا القيصرية لأنهم خايفين من الولادة الطبيعية.
1: داش تحمل الألم؟
0: صحيح، احدى الأسباب
1: غير الألم.
0: بس بتقرأ على على على النت وعلى انه والله الولادة الطبيعية خطرة صعبة، بجوز تضلها 10 ساعات 14 ساعة في المخاض وبعدين تنتهي بولادة قيصرية، فبيجوك عندهم تخوفات.
1: قديش في ضرر من متابعة مثل هيك اخبار؟ ما هي بتراجع بشكل شهري عند طبيب.
0: مزبوط. انا رأيي
1: ليش
0: لازم تسأل طبيبها سؤال مباشر ويشرح لها طبيبها أو طبيبتها وهي بناء عليها. هلا أنا إذا بتجيني مريضة بدها تطلب عملية قيصرية وبتقول يا دكتور ماهر أنا بدي قيصرية لأنه أنا عندي مرعوبة من الولادة الطبيعية، بشرح لها شو الولادة الطبيعية، بشرح لها شو القيصرية، بشرح لها مضاعفات هاي، بشرح لها مضاعفات هاي. وبعدين الآن إحنا بعصر ترى لازم تحترم وتقدر طلب المريض بغض النظر. أوكي إذا العملية الطبيعية بجوز تكون أفضل، لكن إذا هي مصرة على القيصرية.
1: قديش مهم العمر
0: بالنسبة لإيش؟
1: للحمل، سلامة الجنين وسلامة المرأة.
0: طبعا يعني كل ما تقدم العمر كل ما صارت الأمور أول شيء أصعب بالحمل، وتصير مضاعفات الحمل أكثر من سكري، من ضغط، من مشاكل بشكل عام. والإضافة لهذا الجنين كمان، إحنا لما ست تحمل بالعشرينات تختلف عن ست تحمل بالأربعين، بس الآن إحنا منشوف الأحمال عم نشوفها في تقدم بالأعمار. لما تعرف الستات عندنا بدرسوا جامعة بس يتجوزوا، يعني كثير بيشتغلوا، فبتصير أعمار الحمل الآن تقدمت عن قبل 20 سنة.
1: واضح لنا أكثر والله لو سمحت، واضح لنا أكثر.
0: هلأ إحنا بنحكي الستات الآن بدرسوا جامعة،
1: قارنا بين اليوم وزمان، على أيام
0: أيام ما كنت صغير أنا مقيم ولا نعم. أصغر نعم. ولا طالب طالب بالجامعة. طيب هلأ الستات الآن عم نشوف تقدم بالعمر خلال فترة الإنجاب، عرفت يعني؟
1: يعني زواج متأخر.
0: طبعا المجتمع هيك بده أو هيك صار، والستات اختلفوا عن قبل 20 سنة أكيد. صحيح. اختلفوا يعني،
1: يعني كانت
0: أمهاتنا اختلفوا عن بناتنا مش هيك؟
1: صح.
0: فاختلفت الأمور، فالآن الحمل عم نشوف أحمال بأعمار متقدمة. هذا طبعا له حسنات وله سلبيات. حسناته أنه الست
1: واعية
0: واعية متشور، عارفة، قارية، فاهمة شغلات كتير، بتقرأ. بس بالمقابل كطبيب علينا مسؤولية دائما، أي ست بعمر متقدم
1: أي
0: تصنف
1: متقدم.
0: تصنف حمل عالي الخطورة.
1: أي عمر يسمى يعني متقدم؟
0: يعني بتالي فوق 35، فوق 40،
1: يعني بعد 35،
0: 45 بعد 40. بس هذا لا يعني أنه الست ما تحمل يعني، لا أبدا، بالعكس. أنا في عندي الستات 45 حملوا وخلفوا أمورهم ممتازة وببياتهم ممتازين، بس يعني بدهم عناية خاصة.
1: يعني زمان كنا نتزوج حتى
0: أعمار صغيرة،
1: 17 و18 و20. اليوم لحتى تكون حالها أو لحتى تخلص دراسة
0: ثلاثينات،
1: بالثلاثينات.
0: صحيح.
1: وممكن تدخل بداية الأربعينات.
0: صحيح.
1: فخطورة حمل كحمل أو تأخير حمل أو مشاكل الحمل ممكن تكون أكثر كمان.
0: أكيد أكيد. وفي نقطة تانية صرنا نشوفها بالمجتمع وهي يعني برضو جديدة، إنه الستات لما يتأخروا بالجواز، يعني صارت 35 أو 36 صارت تفكر بتفريز البويضات.
1: بالضبط، هذا سؤال بدي أسألك.
0: يعني يعني هاي شغلة برضو في ستات بيجوا علي، مع إنه أنا مش تخصصي الرئيسي الأنابيب والهذا، لكن بيجوا يطلبوا تفريز بويضات على أساس إنه
1: مع هالموضوع هذا وينصح فيه.
0: والله أنا معه إذا هي الست مقتنعة وشايفة إنه شغلها مهم وما في عندها يعني ما في زواج
1: ما
0: قريب،
1: ما فيش من حلال
0: يعني. فمش بالأفضل إنها ما تفكر في هالموضوع.
1: وهذا موضوع يعني
0: بلش يطلع على الساحة،
1: يجرى وفي في
0: يجرى. نعم يعني نعم، هي الفكرة إنه تنشيط.
1: أنا بحكي عن نصيحة طبية ينصح فيها ولا
0: ينصح فيها إذا هي مقتنعة بالموضوع.
1: لأنه أكيد ما حد بعمرها مش راح يجبرها، بس بأي عمر ممكن
0: والله في ستات تجمد. بعد 30 وبعد 35 بحبوا يجمدوا لأنه مش عارفين شو بده يصير، وبتخليها هاي باك اب.
1: شو أسباب عدم حصول الحمل أو يعني عدم الإنجاب أو شو بسموه العقم؟ خلينا نسمي
0: في أسباب كثيرة
1: يعني الأكثر شيوعاً.
0: يعني في أسباب كثيرة، ممكن الرجل عنده مشكلة بالحيوانات المنوية، والآن عم نشوف حتى تغيرات على مدى 20 سنة السابقة، هل هي البيئة اللي عايشين فيها،
1: الأكل
0: النشاط، النشاط، التدخين، سمنة. شغلات أخرى، السمنة. عند الست طبعا في أسباب كثيرة، عدم الإباضة، تكيس مبايض، نصاحة، مشاكل بالهرمونات، يعني في شغلات أسباب كثيرة. ضعف بالهرمونات، ضعف بالمبايض، يعني في أسباب كثيرة. فإحنا بهمنا الست دائما ناخذ منها سيرة مرضية، نفحصها، جوزها ينفحص، ونطلب لهم شوية فحوصات مبدئية ألترا ساوند بتبين معنا وين المشكلة، وبناء عليها بتم خطة علاجية.
1: طيب هلا الأم الحامل شو المراحل الخطرة قبل الولادة؟
0: شوف احنا
1: حكينا عن المرحلة الأولى والمرحلة الثالثة، ثلاث أشهر قسمناهم. في مرحلة خطرة على الأم الحامل
0: ما بعد الولادة، أنا برأيي أخطر فترة ما بعد الولادة، ولا بدي أحكي لك ليش. أنا ما بدي أخوف الستات الحوامل،
1: لا احكي علم.
0: لكن احنا اشتغلنا على مشروع، صرنا مطلعين 7 تقارير الآن، موضوع صعب وحزين اللي هو وفيات الأمهات الحوامل بالأردن.
1: وفيات الحوامل ولا بعد الولادة؟
0: الأمهات الحوامل سواء خلال الولادة
1: أو بعد الولادة،
0: أو بعد الولادة أو ما قبل الولادة، احنا هيك مصنفهم لغاية 6 أسابيع.
1: بالضبط،
0: يعني خلال الحمل، خلال الولادة، وما بعد الولادة 6 أسابيع. هاي الفترة اي احنا يعني هلا عملنا مشروع، واحنا يعني فخورين جدا بالاردن انه صار عندنا سجل لوفيات الامهات. هلا اذا طلعنا على الموضوع هذا بنلاقي انه السبب الاول لوفيات الامهات بالاردن هو للاسف النزيف ما بعد الولاده، النزيف. ما بعد الولاده. السبب الثاني التجلطات اللي بتصير عند الست الحامل. الشغلات الثانية ضغط وتسمم الحمل. الشغلة الرابعة اللي هي السبسس، اللي هي الالتهابات المزمنة والهذا. وللأسف أيام كورونا تبتعرف إحنا فقدنا كتير حوامل، لأنه المناعة عند الحامل
1: نازلة.
0: ولما أجت الكورونا نسبة الوفيات ارتفعت للأسف
1: بين الحوامل
0: جداً. بين الحوامل طبعا. أنا ما بحكي على المجتمع، أكيد صار وفيات المجتمع، بس أنا بس بحكي عن تخصصي.
1: بالضبط،
0: تخصصي. فعشان هيك أنا يعني هذا الموضوع جدا مهم. ترى أي دولة النظام الصحي تبعها يقاس ب نسبة وفيات الأمهات ونسبة وفيات الخدج اللي هو بعد الولادة. نعم، أنت بتلاحظ الدول المتقدمة وين أكثر نسبة وفيات في العالم أمهات؟ أفريقيا والمناطق اللي فيها حروب. تصور، لأنه ما في عناية، ما في إشي، ما بيتابعوا، ما يعني مشكلة.
1: بس أنت لفت انتباهي لأنه يعني المرأة لما بتولد الكل بينبسط بيقول لك قامت بالسلامة، بس بعد عليها خطورة لمدة 6 أسابيع.
0: طبعا الفترة
1: شو
0: إحنا لقينا
1: يعني ركز لنا على هذا الموضوع.
0: هاي اللي حكيت لك إياه، إنه النزيف، تسمم الحمل.
1: ليش صير نزيف؟ ما هي طلعت من المستشفى وما شاء الله عليها.
0: هذا إحدى الشغلات اللي ممكن تصير هي بالمستشفى، بس بعد المستشفى ممكن يصير عندها إيش؟
1: جلطات،
0: التهابات. ممكن التهابات.
1: طب ليش ممكن تصير جلطات؟
0: جلطات لأنه الحمل نفسه هو بيسوي عند الست الحامل قابلية للجلطات، فما بالك إذا هي عندها قابلية تجلطات، شغلات وراثية.
1: طب شو لازم نعمل؟
0: هلأ لازم كل مريضة تدخل مستشفى تتقيم، عمرها، وزنها، إجهاضات سابقة، يعني في شغلات كثيرة،
1: في بروتوكول معين.
0: بروتوكول معين، وإذا لقينا أنه عندها قابلية للتجلطات أو عندها قابلية للحكي هذا كله لازم نعطيها
1: يعني إبر ناقص الخطر يدق
0: طبعا،
1: ولازم تعامل بطريقة أخرى
0: أكيد، ولازم نعطيها كمان أدوية للتجلطات زي ما أنت عارف. يعني هاي الأمور كثير مهمة، ولازم تكمل إذا لقينا أنه هي عندها قابلية للتجلطات لازم تكمل على أدوية اللي تحت الجلد اللي بنسميها
1: نعم.
0: الأدوية التجلطات اللي الإبر تحت الجلد، الستات كلهم بيعرفوها، لازم تكمل لست أسابيع بعد الولادة، وأحيانا 10 أيام، وأحيانا أكثر من.
1: طب شو الأعراض اللي ممكن يصير عند السيدة بعد ما تخلف وتروع دارها؟ شو الشغلات اللي لازم تنتبه إليها لحتى ما نفوت لا نزيف ولا السبسس اللي هي التهابات ولا أي التهابات أخرى؟
0: الزيارة بعد ما تروح لازم تتحرك، لازم تأخذ مضاد حيوي إذا كان عندها أي مشاكل. إذا صار عندها نزيف زايد بدها ترجع على المستشفى، لأنه النزيف أحيانا بتكون بالمستشفى أمورها كويسة بصير عندها نزيف ثانوي بس تروح، هذا مهم. إذا صار عندها أعراض ضيقة نفس أو ألم بالصدر أو تورم برجليها، هاي أعراض الجلطات. إذا صار عندها حرارة لازم ترجع على المستشفى. فيعني هاي الشغلات جدا مهمة لأنها عالية الخطورة.
1: خلينا بس نوضح شغلة، الخطورة بعد ما تروح الدار، سواء بعد العملية الجراحية القيصرية أو بعد الولادة الطبيعية؟
0: أكيد.
1: يعني مش

0: هاي بتزيد الأخرى.
1: بس لا، القيصرية بتزيد عندها أكثر، لكن الحالتين مهمات. إحنا لما نحكي عن نزيف، إذا شعرت إنه عندها دم زيادة بدها ترجع، إذا شعرت عندها ضيق نفس، ألم بصدرها، ألم برجلها، بدها ترجع، إذا حست في حرارة بدها ترجع، إذا عندها صداع، إذا عندها زغللة بعيونها، إذا عندها ألم في بطنها بدها ترجع. هاي كلها أعراض لتسمم حمل، أعراض لتجلطات، أعراض
0: تسمم الحمل بعد الولادة بيصير؟
1: طبعا ممكن، أكيد ممكن يصير بالولادة وما بعد الولادة.
0: شو الخطورة بالولادة بالحمل؟ خطورة تسمم الحمل على الأم وعلى الجنين؟
1: على الجنين ممكن تخلي النمو تبعه ضعيف، ما ينمو، بصير صغير، بتأثر لأنه المشيمة ما بتغذيه كويس، وهي ممكن يصير عندها مشاكل كثيرة. إذا تسمم حمل بسيط منعالجه بأدوية ضغط، مننزل ضغطها كذا كذا، لكن إذا تسمم حمل شديد ممكن يسوي عندها نوبات، ممكن يسبب عندها جلطات بالدماغ، ممكن يسبب عندها مشاكل في الرئة. يعني هذا موضوع كثير مهم، موضوع جدا مهم. فعشان هيك الستات اللي كان عندهم أي من المشاكل هاي بالأحمال السابقة لازم يراجعوا مستشفيات كبيرة، قطاع عام، عناية خاصة، ما يظلوا يبعدوا ويفكروا أنه كل أمورهم كويسة، ما يراجعوا مراكز صحية. يعني لازم يراجعوا.
0: شو رسالتك للأطباء اللي بالمراكز الصحية، سواء أطباء عمين أو أطباء الأسرة، حول التعامل والحذر؟
1: ما تستهين بأي حالة لو تعتقد أنها بسيطة. إذا الأم أو الست شكت لك من أعراض، فكر بالأسوأ دائما حتى تكون
0: على السيف سايد، على الأمان. نعم. طريق الأمان
1: أبدا. وبعدين استشير. أنا دائما بنصح الأطباء الصغار ما يأخذوا مسؤولية، استشير، ارفع التلفون إذا مركز صحي، احكي مع
0: مرجعيتك
1: وقول له 1 2 3 شو أعمل. لأنه أنت بتعرف الأطباء الجونيورز أو يعني
0: المقيمين
1: المؤهلين الشباب، يعني ما عندهم هذيك الخبرة، ما مرت، ما اندعكوا بهالحياة، فليش أنت تتحمل مسؤولية؟ بعدين صح. إحنا عندنا، بتعرف هلا عندنا قانون المسؤولية الطبية.
0: نعم.
1: وأنا كنت عضو باللجنة، يعني كنا نشوف شغلات، وشوف قانون المسؤولية الطبية أنا معه لأنه بيحمي المريض
0: وبيحمي الطبيب.
1: وبيحمي الطبيب
0: طبعا، لكن كاتب وعامل كل شيء.
1: لكن أنت إذا لا سمح الله ما أخذت يعني
0: السيرة الكاملة
1: واستهنت في الموضوع وروحت المريضة، والمريضة صار عندها مشاكل في البيت ورجعت عندك وضعها صعب، مين بده يدافع؟ مزبوط، مين بده يدافع عن الطبيب؟
0: ما صعب
1: تلاقي حدا يدافع عنه.
0: لا، ما هو كله صار مكتوب.
1: صحيح.
0: كله يعني الفحوصات المطلوبة بتبين، والعلامات المرض بتبين.
1: صحيح.
0: يعني هاي الرسالة واضحة لزملائنا في المراكز أكيد. الصحية والأطباء اللي ممكن تشوفهم
1: مش بس سيدي بالمراكز الصحية، حتى بالمناوبين الساعة 12 بالليل، 1 بالليل، اجتك حالة نزيف، ما تستهين في الموضوع. انت بتعرف مشكلتنا كانت انه احيانا بنادوا السينيور على المستشفى لأنه في حالة كريتيكال، حالة نزيف، حالة كذا، حالة، بس بنادوه متأخر. فأنت كطبيب مناوب الساعة 1 بالليل إجتك حالة ولادة صعبة، ولادة صار
0: في عندها ارتفاع،
1: علامات حيوية مش مزبوطة، عندها نزيف،
0: نادي،
1: عندها جلطة، نادي اللي أكبر منك، ما صحي من النوم قول تعال علي، تعال، لأنه جيته رح تنقذ المريضة. بس أنت إذا ناديته أو ناديتها متأخر رح تفقد المريضة.
0: طيب دكتورنا العزيز، بصراحة اليوم الطب تقدم والتخصصات زادت، يعني التخصصات الرئيسية صارت فرعية.
1: نعم.
0: وفي تخصصات فرعية كثير بالنسائية، شو ما هي التخصصات الفرعية؟
1: هلأ في عندنا تخصصات فرعية معترف فيها بمجلس الطب الأردني.
0: نعم.
1: بالخصوبة، بجراحة المناظير، بالسلس البولي، طب الأم والجنين، بالسن الإياس، يعني هاي الأحمال عالية الخطورة، يعني هاي كلها تخصصات فرعية ممتازة. هلا يعني احنا قبل 20 سنة كان طبيب النسائي يشتغل كل شيء،
0: كل شيء،
1: كل شيء. الآن
0: صار في كان الولادة سهلة والحمل سهل.
1: هلا تعقدت الأمور. ها
0: يعني
1: فعلا
0: متغيرت الحياة.
1: تغيرت الحياة. فهلا صار عندنا تخصصات فرعية، يعني أعتقد هاي تقدم، واحنا فخورين بالاردن انه هذا الحكي صار عندنا. يعني انت بتحكي النساء والتوليد لحاله، صار في عندها الاورام كمان، تخصص الاورام نسينا نذكره. فهي تخصصات ممتازه وصار مستوانا يعني يضاهي.
0: دائما بخوفنا بالتخصصات الفرعيه انك بتنسى الاصل، يعني انت بدك تعمل عمليه جراحيه دقيقه في إشي معين بالمنظار، افرض فشل المنظار بدك ترجع للجراحه التقليديه، هون اذا ما بتعرف الجراحه التقليديه راح المريض.
1: مظبوط، بس ما هو ما

0: ما بصير تروح على المنظار الا ما تكون شاطر والله. بالجراحه العامه ما بصير، يعني التخصصات
1: الأصل
0: الفرعيه
1: هيك، بس الفرعيه
0: الاصل
1: انك تكون على الفرعيه بنسول.
0: لا الاصل انك تكون قوي بالتخصص العام وبعدين تروح على التخصص الفرعي، اما ما تروح مباشره على التخصص الفرعي.
1: واذا راح الواحد
0: كان انا رايي غلط
1: وممكن يروح من خلال تجربتك بهالحياه وما شاء
0: والله
1: الله
0: المفروض انه يعمل بتعرف التدريب العام وبعدين يروح تخصص فرعي، أو يظل محافظ على مستوى معين يعني من التدريب العام حتى يكون يتعامل مع ما شوف أي جراح، سواء جراحة عامة، جراحة نسائية، جراحة أعصاب، صح. كذا لازم يكون قوي بالتعامل مع المشاكل بتصير معه بجراحة، مش أنه يعني صارت معي كومبليكيشن معينة ما أعرف أتعامل معها، مضاعفات، نعم ما صارت معك مضاعفة المفروض أنك تتعامل معها بالطريقة الصحيحة.
1: قديش صار في مبالغة، يعني الدنيا تغيرت وعقلية الناس تغيرت سواء مرضى أو أطباء، وإحنا زمان كنا نخجل نحكي عن حالنا بتخصصاتنا ونطلع فيها نحكي قدام الناس إنه تخصص. اليوم ما بزعجك هالفيديوهات وهالأسئلة وهالطرح بصراحة لا يليق، في تجاوزات طبية
0: أكيد أنا معك،
1: وفي مرجعيات ممكن مش مستند لعلم ولا لا أي وقائع، صحيح. مش مرخصة أصلا،
0: مظبوط. يعني هاي مشكلة بتواجهنا، وإحنا كجمعية نساء وتوليد برضو نطلع عليها، بيجينا بعض الشكاوي من بعض الزملاء التانيين، وإحنا منوجه الناس، يعني إحنا في عنا بالهيئة الإدارية بعض الأطباء وظيفتهم مراقبة أي إشي يخرج عن الحدود، إشي لا يليق بطبيب النساء والتوليد، يعني. فإحنا يعني منوجه ومنحكي معهم نقول لهم إنه هذا الفيديو أو هاي التصريح غير لائق، وإذا ما استجابوا في عنا لجنة شكاوى بالنقابة بنرجع لها. فيعني هذا الموضوع إحنا منحاول إنه لأنه كلنا زملاء ودكاترة بنهاية المطاف منحاول يعني نحترم ونقدر، لكن إذا شفنا في تجاوزات منتدخل.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها حان الآن موعد أذان الظهر.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: والله أغلب الزملاء وزميلات اللي تواصلنا معهم يعني حالات فردية قليلة، لكن أغلبهم تجاوبوا.
3: أنا في بعض الحالات صح، أنا لا أشمل الجميع، ولكن في تجاوزات، وأحيانا مرضى ممكن دكتور هم كمان يكونوا سبب بأنك تبالغ في عرض شو عندك.
2: مزبوط.
3: والطبيب والمريض شو مانع بالله يقول دكتور فرجيني شهادتك الطبية بتخصصك، شو المانع؟
2: مزبوط.
3: يعني مثل أنت بتروح على مطعم بتطلب أكل، وإذا بتقول له بدي أشوف مطبخك نظيف ولا مش نظيف بزعل، اللي متأكد من علمه يقول له هاي تخصصي هاي ترخيصي، هاي المفروض نوصل صوتنا بصراحة.
2: مزبوط.
3: في مخالفات من المرضى وفي مخالفات من الأطباء.
2: صحيح صحيح 100%.
3: طب دكتور، لما حكينا عن وفيات الولادة الحمل بعد الحمل، كيف سبل تقليل منها؟ يعني دكتور زمان والله كان كارثة، المرأة تموت والطفل
2: مأساة
3: يموت،
2: مأساة. أصعب شغلة بتواجه طبيب التوليد هي وفاة الأم، لأنها بتهدم بيوت. يعني أنت بتحكي صح. أو أطفال، بتحكي عن زوج، يعني مأساة. يعني من أصعب الشغلات اللي واجهتني أنا إنه نفقد أم لسبب ما، يعني
3: ممكن يكون بسيط
2: طبعًا
3: بداية.
2: طبعًا طبعًا. هلا شوف، مهم جدًا إنه أي ست بتشعر بأي أعراض إنها تروح المستشفى خلال الحمل. المشكلة عنا إنه في بعض المناطق تكون بعيدة، وبعد المناطق بصير شوية إنه تردد بأنهم يطلبوا الطوارئ أو روح الطوارئ،
3: وبعض المناطق بسبب كلف الحياة.
2: طبعا كلف الحياة، المواصلات، المصاري، تروح المصاري، وأحيانا بتروح على الطوارئ وبتتأخر بالطوارئ كمان. يعني العناية صح. بالمستشفيات مش كلها ممتازة،
3: تروح الطوارئ وتهمل،
2: يعني ليش تعمل، بس يعني بدل العلاج ما يأخذ له ساعة بيأخذ له 4-5 ساعات، أحيانا بيكون متأخر،
3: بيكون متأخر.
2: فإحنا ضروري نعمل بروتوكولات، ضروري ندرب الأطباء خاصة على التعامل مع الحالات الخطرة. الولادة القيصرية كمان نوعي الناس إنه فيها خطورة، مش إنها يعني معدومة الخطورة. ممكن موانع حمل نعمل سبيسنج للأحمال، يعني نبعد تباعد الأحمال تباعد. طبعا هاي مهمة، لأنه أنت كل ما تبعدت الأحمال كل ما قلت مخاطر الأحمال،
3: كل ما الصحة صارت أحسن.
2: معناته تأكيد على تسجيل المعلومات بالضبط، التأكيد على يعني أنت يعني شوف، أنت إذا صارت عندك حالة بمستشفيات كبيرة بعمان تختلف عن حالة صارت في مناطق نائية
3: ولا في المفرق ولا في،
2: إحنا كمان لازم نأمن الدعم لهالمستشفيات الطرفية
3: رويشت،
2: واللي فيها الأطباء ما عندهم هذيك الخبرة، ونقول لهم إذا صار عندكم مشكلة تواصلوا مع المركز، تواصلوا مع المركز، تواصلوا مع اللي مسؤول عليكم، ندرب الأطباء، نعمل ورشات عمل، نعمل محاضرات، نعمل مؤتمرات. وأنا بشجع دائما، إحنا عندنا مؤتمر بالجمعية النسائية والتوليد سنة كل سنتين، مؤتمر دولي بندعي عليه ضيوف من كل أنحاء العالم. هدفه إيش؟ نعمل ورشات عمل، نفرجي طبيبنا الأردني شو بصير برا، نفرجيهم، نرفع من مستوى الأطباء بكل المجالات.
3: النشاطات العلمية اللي بتقوم فيها جمعية الأطباء النسائية يعني روتينية مستمرة فيها فائدة ولا أبداً. بس نجتمع نعمل من المحاضرة بنتعشى بنروح؟
2: لا، احنا بنعمل نشاط او نشاطين محاضرات كل شهر داخلية، وبنعمل ورشات عمل باستمرار، وبنحاول ندرب المقيمين، ندرب اللي هدول الشباب الجيل الصاعد اللي هم بفترة التدريب، نحاول ندعم وندربهم صح. وعندنا مؤتمر دولي زي ما حكيت كل سنتين مرة، والأهداف هي رفع مستوى الطب في الأردن، لأنه أصلا إحنا مستوانا كويس وممتاز مقارنة مع اللي حوالينا. يعني إحنا منسافر على دول مجاورة ومنشوف، فالحمد لله مستوى الطب عندنا بالأردن مطمئن وبأمان.
3: طيب خبرتك كنت عضو لجنة بالأخطاء الطبية، شو بتقدر تحكي لنا عن الأخطاء الطبية؟ شو الأشياء اللي يعني مبالغ فيها، أو شو التقصير اللي ممكن يكون فيه سواء من طرف المرضى اللي ممكن يقول لك والله مات أو سبب لي عاهة وعاقة هي ما فيه، أو شو المشاكل؟
2: شوف سيدي، قانون المسؤولية الطبية قانون ممتاز، أنا معه لأنه بيحمي المريض وبيحمي الطبيب. وإحنا قعدنا 4 سنين أنا وزملائي اللي بلجنة المسؤولية الطبية، وشوف في بيجينا شكاوي كثير، طبعا الشكاوي إحنا بناخدها محمل الجد وبنعمل لجان فرعية، واللجان الفرعية أو الأطباء بنبعث لهم الحالة وهم بيعطونا قرارهم. في نسبة كبيرة لا يوجد أخطاء طبية، لأنه بتعرف أي واحد بيعمل عملية بيعمل
3: كذا بيصير مضاعفات أو بيعطي حب الدواء،
2: يعني ممكن تصير مضاعفات. إحنا كانت يعني واجبنا بالمسؤولية الطبية إن نميز بين المضاعفات، الأخطاء المقصودة، الأخطاء المش مقصودة، الإهمال، يعني هذه وظيفتنا. ففي شغلات كثيرة بالنهاية المطاف ما في أي مسؤولية طبية على الطبيب، وللأسف في نسبة معينة بكون في أخطاء طبية. وأعتقد الآن أطباءنا لازم يكونوا حذرين بالتعامل مع المرضى بالعمليات الجراحية، يمشوا ما هو متعارف عليه، لأنه أنت بنهاية المطاف زملائك حيقرروا أنت أخطأت ولا لا. فإذا أنت عملت إشي متعارف عليه طبيا وزملائك قالوا والله فعلا الدكتور ماهر اللي عمله هذا هو اللي إحنا
3: هذا العرف،
2: هذا العرف، هذا البروتوكول، هذا سواء هون ولا برا، ساعتها أنت ما عندك مشكلة. أنت مشكلتك لما تطلع عن العرف، لما تتجاوز، لما تجتهد بشغلة وتطلع يعني كلها غلط، ساعتها بدك تدافع عن حالك. يعني إذا عندك بروتوكول بالمستشفى وبقول لك شو تعمل وما مشيت على البروتوكول، بدك تدافع، بدك ساعتها تقول أنا ليش ما مشيت على البروتوكول،
3: صح، بدك تبرر،
2: بدك تبرر.
3: وإذا تبريرك خطأ،
2: وإذا تبريرك صائب ما عندك مشكلة، بس إذا تبريرك خطأ وما أقنعت زملائك الأطباء معناته أنت بدك تحمل المسؤولية.
3: طيب إحنا القانون له تقريبا 8 سنين، صح؟
2: تقريبا أو أقل شوي،
3: أقل شوي. طب ما بيستاهل اليوم نراجعه؟ هل يعني أول نظام أو القانون يعني أكيد في بعض التغييرات، في تحديثات، اعتقد
2: انت بتحكي عن قانون المسؤوليه الطبيه.
3: نعم.
2: طيب شوف، قانون المسؤوليه الطبيه في لجنه المسؤوليه الطبيه العليا
3: اللي بشكل وزير الصحه. نعم.
2: نعم، وفي شغلات تانية لسه لم تفعل مظبوط، فيعني لساته
3: كمان.
2: شوف، هو قانون رائع،
3: احنا معه، احنا معه دكتور،
2: بيرفع مستوى الطب وبيطمن المريض اللي بيجيك من برا والمريض اللي جوا بيعرف انه له حقوق له واجبات. لكن احنا في عندنا مشكله بالبروتوكولات لسه ما اشتغلنا عليها مظبوط، البروتوكولات والجايد لاينز تبعت الأردن. وفي عندنا الصندوق، انت عارف في صندوق الفلوس،
3: نعم،
2: انه اذا في مساهمة، مشكلة المساهمة من الأطباء، في قطاعات كثيرة لسه ما اشتركت في الصندوق. فإحنا اللجنة مفعلة لها حوالي 5-6 سنين، لجنة المسؤولية الطبية، وبيجينا قضايا كثير كنا نشتغل عليها، انا طلعت منها الان.
3: نعم.
2: لكن في عندنا مشكلة البروتوكولات والجايد لاينز والكذا، وعندنا مشكلة الصندوق، هذول لسه الآن لم يفعلوا مظبوط.
3: يعني مش غلط أنه نذكر أنه اطلعوا على القانون، وإذا بدوا تعديل بعض المواد، إذا بدوا تحسين، إذا بدوا تماشيا مع التكنولوجيا، تطور التكنولوجيا ممكن تكون نعمل إجراءات جديدة طبية مش موجودة.
2: أكيد أكيد.
3: رسالتك الأخيرة لأطبائك اللي بسمعوك، للي تدربوا عندك، للي ممكن تدربهم وتكون إذا أنت مرجعية لإلهم.
2: والله يا سيدي بالعكس، أنا الأطباء بحب أنه أنصحهم أنهم دائما يرفعوا مستواهم العلمي، يحضروا ورشات عمل، يحضروا مؤتمرات، يكون مستوى دائما عارف شو اللي بيصير، يحاول يجتهد دائما بالاتجاه الصحيح. وأنا بهمني كمان غير الأطباء صحة الأم الأردنية أهم شيء، نحاول يكون الحمل آمن، الولادة آمنة، نقلل من وفيات الأمهات، لأنه هذا موضوع صعب جدا وشائك، وإحنا الآن بنشتغل عليه، وإن شاء الله إن دائما نحاول نقلل من وفيات الأمهات وتقارن ونصير زي أوروبا وأحسن.
3: شكرا جزيلا أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر باسمكم الدكتور ماهر إلياس المعايطة، رئيس جمعية أطباء النساء والتوليد، متخصص في طب الأم والجنين. شكرا لك.
2: أهلا يا سيدي، شكرا على الاستضافة.
4: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه لبنى الفقهاء. أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد ضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي موحد وجهد مشترك لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة في القدس. جلالته يشدد على استمرار الأردن بالقيام بدوره التاريخي والقانوني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها. البيان الختامي للاجتماع الوزاري لدعم القدس يؤكد على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حمايتها وصون هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. وزير الخارجية يؤكد أن القدس مدينة محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها، لافتا إلى أن الاجتماع الوزاري لدعم القدس يعكس إرادة جماعية لمواجهة الخطر الذي يهدد المدينة المقدسة. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. إصابة 8 لبنانيين جراء الغارات الإسرائيلية على بلدة برج الشمال في قضاء صور جنوب لبنان ومقتل جنديين إسرائيليين في جنوب لبنان. إيران وعمان تعلنان الاتفاق على الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز. روسيا وأوكرانيا يتبادلان الضربات ومقتل 3 أشخاص في قصف روسي على مدينة خاركيف. وانحسار تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة اليوم وأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق. ختام الموجز، دمتم بخير.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أمان الكعابنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. سماحة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سيدي، بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم، بارك الله في جميع الإخوة والأخوات القائمين على هذا البرنامج الطيب المبارك، وأسأل الله تعالى أن ينتفع به كل من المستمعين والمستمعات.
0: اللهم آمين. حياكم الله سماحة الدكتور. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47-47-201 و47-47-202. أهلا بكم وبمشاركاتكم.
2: السلام عليكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يكرمك. ممكن أسأل فضيلة المفتي سؤال؟
0: تفضل سؤالك.
2: الله يكرمك. بس دقيقة، بس لأني بس أكل، سامحوني. طيب بدي أسأل، الله يكرمك، أنه بالنسبة لعورة المرأة أمام المرأة خصوصا بالحفلات، هل هي على الإطلاق اللي هي من السرة للركبة، ولا ممكن إذا كانت مرأة أو نساء مشهورة تصف مثلا، أو إنها مثلا كانت غير مسلمة؟ فهل هذا السؤال الأول، الله يكرمك. والسؤال الثاني اللي هو علاقة الإنسان بالجان. مرات نشوف مثلا أو نحضر لما يتم الرقية، هل إذا نطق الجان وقال أنا مثلا بدي أساعدك في إخراج كذا أو السهر وكذا، هل هذا يعتبر من استعانة بغير الله، ولا ممكن أن نستعين بهذه النقطة؟ الله يكرمك.
0: تسمع توجيه إن شاء الله من سماحة الدكتور، حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله.
3: الله يعطيكم العافية وجزاكم خير على هذا البرنامج حقيقي.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: يا شيخ، أنا في عندي ثلاث سؤالات بسيطة خفيفات يعني على
0: تفضل.
3: أول شيء اللحية، يعني احنا نعرف انه اللحيه جرى لي يترك يسب للحية، ولكن
0: اعفاء اللحية
3: مثلا،
0: نعم،
3: اذا تعلى منها او كذا، او يعني يحس انه هذا اذا حلق يؤثم مثلا،
0: نعم،
3: او لا يؤثم؟ بس
0: تسمع الاجابه
3: ان شاء الله. حلق اللحية، هو اذا ترك اللحية يؤجر، بس اذا حلق اللحية يؤثم ولا ما يؤثم؟
0: تسمع الاجابه ان شاء الله.
3: شغله ثانيه، الصبغه اللي احنا نشتريها من السوبر ماركت النوراني هذه بني، هل هي تجوز؟ يعني يجوز.
0: تسمع الإجابة بإذن الله.
3: السؤال الثالث، القضاء، يعني لازم أنه مثلا الظهر مع الظهر، أو لو قبل الظهر مثلا بساعة ساعتين، والعصر كذلك،
0: صلوات فائتة،
3: يعني قبل العصر
0: صلوات فائتة،
3: صلوات فائتة يعني ضروري، إلا مع الوقت، والله لو قبل الوقت ما العشاء مثلا، بعد المغرب أنا على قضاء وصليت بعد المغرب قضاء العشاء يعني.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: جزاك الله خير الجزاء، أنت والشيخ يعني.
0: حياكم الله.
3: حياك الله.
0: 47-47-201 و47-47-202 هاتفاء البرنامج. طيب، نجيب عن هذه الأسئلة ثم نعود للاتصالات الهاتفية. مجددا سماحة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
1: أهلا بكم سيدي، حياكم الله.
0: الأخ أو الأخ المستفتي، عورة المرأة أمام النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميمين. حقيقة عورة المرأة أمام المرأة، هنالك في حكم فقهي وهنالك حكم الحشمة والاحتشام والأدب والأخلاق.
0: نعم.
1: يعني حينما يقول الفقهاء أن عورة المرأة أمام المرأة هي ما بين سرتها وركبتها، فما فوق السرة ليس من العورة، وما تحت الركبة ليس من العورة، هذا يقوله الفقهاء في حال الحاجة والضرورة، يعني امرأة أرادت أن ترضع ولدها أمام امرأة أخرى فنقول ما في داعي أن تغطي أمام الأخرى، إذا احتاجت للتطبب، احتاجت لعلاج، احتاجت لغير ذلك الأشياء فهذه لا مانع منها. أما حقيقة أن تكون المرأة دائما تظهر هذه ما ظهر من عورتها، هذا حقيقة الفقهاء بيقولوا الأصل في المرأة أن تظهر للمرأة ما يبدو عند المهنة إذا كانت المرأة غير مأمونة، بمعنى أنها قد تصف جسدها للآخرين، تصف جسمها لزوجها أو لغيرها، أو تكون المرأة غير مأمونة في النقل، فعندئذ لا يجوز لها أن تكشف ما يزيد عن المهنة. وحقيقة الاحتشام مطلوب، الحشمة هي أمر أدب نبوي وأدب إسلامي، والحياء من الإيمان وهو جزء من الإيمان، فالمرأة الحيية المرأة المحتشمة لا تظهر من عورتها أكثر مما من اللازم. وبالتالي ما نراه في أحيانا في بعض المناسبات أن النساء تظهر كثيرا من أجسادهن، هذا غير غير غير لائق وغير محب للمرأة. أما لو أظهرت جزءا من ساقيها وجزءا من كتفيها وجزءا من يعني من رقبتها وشعرها أمام النساء فهذا لا بأس.

0: أيضا الأخ المستفتي تحدث عن علاقة الإنسان بالجن، وهل هذا يعتبر من قبيل الاستعانة بغير الله؟
1: أولا ينبغي أن يعلم الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات أنه لا ينبغي أن يكون هنالك أي علاقة بين الإنس والجن، هم
0: نعم
1: عالم آخر غير عالمنا، عالم مخفي عنا، لهم خصوصيات، لهم أمور تختلف عن أمورنا تماما، وليس بيننا وبينهم أي علاقة. فالأصل أنه لا يوجد أي علاقات بين عالم الإنس وعالم الجن، هم عالم آخر، عالم غيبي لا يظهرون لنا، ولا ينبغي أن يكون بيننا وبينهم أي نوع من أنواع التعامل. وحقيقة أن أكثر من يزعم التعامل مع الجن هم حقيقة هذا من باب النصب والاحتيال على الناس، يعني معظم من يدعي أنه يتعامل مع الجن أو أنه رأى الجن أو أنه أخذ معلومات من الجن، أنا أقول لإخواني وأخواتي المستمعات أن معظم هؤلاء من باب النصب والاحتيال، فلا تلتفتوا إلى أقوالهم ولا تتعاملوا مع أي شخص يقول لكم أنني أتعامل مع الجن، لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم عالم آخر غير عالمنا، مخفيين عنا، ليس بيننا وبينهم أي علاقة، وبالتالي لا ينبغي أن يكون هنالك علاقات مع الجن. إن فرضنا أنه وجدت علاقة فلا تكون العلاقة من الاستعانة بغير، لأنك أنت تستعين فيهم في الأشياء التي يقدرون عليها، لا تستعين عليهم في مثلا في إنقاذك من عذاب جهنم، لا، إنما تستعين بهم بأشياء يقدرون عليها من أمور الدنيا، ولذلك لا يعتبر الاستعانة بهم الاستعانة بغير الله، مع أننا أؤكد مرة أخرى أنه لا يجوز
0: الأصل علاقة
1: الاستعانة بالجن.
0: مستقلة، عالم آخر.
1: نعم، لا يجوز الاستعانة بهم ابتداء أصلا.
0: نعم، جزاكم الله خير سماحة الدكتور. حكم حلق اللحية؟
1: اللحية، تربية اللحية وإعفاؤها سنة،
0: نعم
1: ومن احتاج لحلقها لسبب من الأسباب كما قال أخونا أنه ربما يتضرر من إنباتها أو من إعفائها، قد يكون عنده حساسية في الجلد، قد يكون عنده سبب معين، قد تكون وظيفته تمنعه من حلق من تربيتك، أن يكون عسكري أو يكون طباخ يعمل بالطبيخ ويخشى أن يقع منه شعر في ذكر، فعندئذ حلقها لا يعتبر، ليس فيه إثم. ابتداء تربية اللحية سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة
0: صلى الله عليه
1: والسلام،
0: وسلم.
1: وقال بعض العلماء الجماهير العلماء بوجوبها، لكنها تسقط الوجوب وتسقط السنية إذا كان هنالك عذر من الأعذار التي تبيح الحلق، كالأمراض، الحساسية في الجلد، أو أن طبيعة العمل أو طبيعة الوظيفة التي هو يعمل بها تتطلب منه أن يحلق لحيته، فعندئذ لا بأس أن يحلق، وليس عليه إثم ولا مخالفة للسنة إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خير. الصبغة للرجال؟
1: الصبغة للرجال إذا كانت بغير السواد تجوز، أما بالسواد فهذا يحرم، يعني يحرم على الرجال أن يصبغوا شعرهم ولحاهم بالسواد، لأن هذا فيه تغرير وفيه خداع للناس، اللهم إلا إذا كان من العمال العسكريين، كان يكون ضابطا في الجيش أو في الأمن، فهؤلاء يستحب لهم أن يصبغوا بالسواد حتى يوقع الرعب في قلوب
0: الأعداء
1: الأعداء الذين يريدون أن يعتدوا على البلاد والعرض أو على القانون، فعندئذ حتى يكونوا مظهر شباب ومظهر قوي، فهؤلاء لا بأس لهم بالسواد، ما دونهم يحرم عليه السواد، ويجوز له أن يخضب أو يصبغ بأي لون آخر إلا الأسود.
0: جزاكم الله خير. لمن أراد قضاء صلوات فائتة، هل يشترط دخول وقت كل صلاة أم يصلي في أي وقت؟
1: هلأ الصلاة فاتت، إما أن تكون فاتت بعذر، يعني كان معذورا في فوات الصلاة كأن نام عنها أو نسيها كما قال النبي عليه الصلاة
0: صلى الله
1: والسلام،
0: عليه وسلم.
1: وإما أن يكون غير معذور، فإذا كان غير معذور في فواتها فيجب عليه قضاؤها فورا، وأول ما يتذكرها أو أول ما يتوب إلى الله يجب أن يقضي فورا في أي وقت، يعني فاتت الظهر يصليها مباشرة أول ما يتذكر في العصر، يتذكر على المغرب يصليها على المغرب إذا كانت فاتت بغير عذر. أما إذا فاتت بعذر فلا يشترط أن يصليها فورا، وإنما يجوز أن يصليها في أي وقت، لكن الأفضل والأبرأ لذمة المسلم أن يعجل بقضاء الصلوات التي في ذمته، فإنه لا يدري متى يأتيه الأجل، فكيف لا تضمن أن يأتيك الأجل وفي ذمتك صلاة فائتة، فالأفضل للمسلم أن يعجل، لا ينتظر الغد، يعني لا ينبغي عليه أن ينتظر، والله واحد فاتت صلاة الفجر أول ما يستيقظ أول عمل بيعمله بيقضي الفجر، ما ينتظر لثاني يوم لأنه لا يضمن أن يعيش لليوم الثاني، فاتته الظهر مباشرة أول ما يتوب

0: أو ينتبه يقضيها فورا. الأفضل أن يعجل بالقضاء تعجيلا لتبرئة ذمته أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يدري أيعيش لليوم القابل أم لا يعيش. لكن لو أخر وكان قد عذر بفوات الصلاة فلا إثم عليه، لكن الأفضل أن يعجل خشية الوفاة.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: جزاكم الخير على البرنامج الطيب يا دكتور.
1: الله يسلمك.
2: عندي استفسار في نفرض أنه شخص، يعني ما بدي أذكر أسامي، تلفظ بألفاظ كفرية، تمام؟ وطبعا استغفر وندم وتشاهد. أنا ما بعرف هل هو طريقة صحيحة بأنه اتوضأ أو اغتسل وتشهد بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بعرف ايش الطريقه الصحيحه، لان انا اللي بعرفه
1: من
2: الشيوخ انه اللي بيكفر او بيتلفظ بالفاظ كفريه سواء كان غاضب او غير غاضب بخرج من الاسلام، خلص صار كافر وعليه انه يتوب ويرجع يستشهد يشهد مره ثانيه.
1: طيب
2: انا بدي اعرف شو الطريقه الصحيحه، تمام؟ واثنين، بالنسبه لزوجته كونه متزوج، هل هي تحرم عليه ولازم يرجع يكتب كتابه عليها مره ثانيه ويعقد عليها ويطلبها من اهلها او هيك، ولا كيف
1: تسمع الإجابة إن شاء الله؟ تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا لكم وجزاكم الله.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته، الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: الله، إذا تكرمت، شخص يصلي ونسي الركوع في الركعة الأولى.
1: نعم.
3: وركع يعني صلى الركعة الثانية، وفي الركعة الثالثة تذكر انه ما ركع في الركعه الاولى، فالان تعتبر الركعه الاولى لاغيه، لكن وصارت الركعه الثالثه ثانيه والثانيه اولى، الان جلوس الاوسط هل عليه انه يعيد مره ثانيه ولا يجزئ اللي جلس المره الاولى؟
1: هو تذكر بالثالثه،
3: نعم،
1: اثناء بالركعه الثالثه،
3: بالركعه الثالثه لما وقف
1: اثناء القراءه.
3: نعم نعم.
1: تسمع الاجابه ان شاء الله. حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: نحن بنشكركم على البرنامج، على هالبرنامج. ألو.
1: الله يسلمك، تفضل بسمعنا من خلال الهاتف لو سمحت.
4: أنا رجال عمري 92 سنة.
1: أتمنى لك دوام الصحة والعافية إن شاء الله.
4: أنا لما صلي ما بعرف قديش صليت وبخربط، بكون مثلا صلاة الفجر بكون بصلي بصلاة الكهف بسورة الكهف، بصير بسورة ياسين، ما بعرف قد ايش صليت ولا بعرف، بقولوا لي ركز بركز ما بعرفش الا اتخربط.
1: نعم.
4: هل صلاتي انا يعني مرات بصلي العصر ثلاث عشرات ورا بعض؟
1: تسمع الله يعطيك الصحة والعافية ان شاء الله.
4: بعدين القيام بالليل اي ساعة بيكون يعني اصح اصلي القيام؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: الله يرضى عليك.
1: حياكم الله. معنا اتصال أخير.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: معك أبو مجد.
1: حياكم الله.
5: يسأل فضيلة الشيخ بخصوص أنا بصيد على صغير.
1: نعم.
5: بس أنا بصيد مش بعروض يا شبك.
1: نعم.
5: اللي بصيده يعني بتصدر في ببيع وبشتري من السوق. طبعا انا يعني بكون داير بالي عليه من طعام من شراب من كل شيء لبين ما ابيع واشتري.
1: طيب
5: هل في حرام ولا حلال؟ طيور بريه يا شيخ للتاكيد يعني التوضيح.
1: غير مملوكه لاشخاص؟
5: لا غير مملوك، نعم بريه.
1: تسمع الاجابه ان شاء الله.
5: ان شاء الله، شكرا،
1: حياكم الله. مجددا سمحت الدكتور، اهلا ومرحبا بكم.
0: اهلا بكم سيدي، حياكم الله، بارك الله فيكم.
1: سب الذات الالهيه والعياذ بالله،
0: نسأل الله العفو والعافية، يعني شتم الذات الإلهية.

0: النبي أو شتم النبي عليه الصلاة
1: صلى الله
0: والسلام
1: عليه
0: أو
1: وسلم.
0: أحد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو شتم الدين أو شتم أي شيء مما هو معظم من شعائر الإسلام كالصلاة أو الصيام أو الزكاة أو أي شيء معظم كشعيرة من شعائر الإسلام، هذا نعم يعتبر من الألفاظ التي توقع الإنسان في الردة والعياذ بالله سبحانه وتعالى.
1: كيفية التوبة دكتور؟
0: الآن من هذا عليه أن يتوب ويستغفر وينطق بالشهادتين مرة أخرى، ولا يلزمه لا وضوء ولا ولا ولا غسل، يعني لا يحتاج إلى الغسل لأنه لا يجب، لا يشترط الغسل لمن دخل في الإسلام، لكن مجرد أنه يندم ويعزم على أن لا يعود مرة أخرى على مثل هذه الألفاظ وينطق بالشهادتين، وعندئذ يكون قد عاد للإسلام مرة أخرى.
1: يؤثر على عقد الزوجية دكتور؟
0: بما أنه إذا كان عقد الزواج كان يعني بدخول قد عقبه دخول فهذا لا يؤثر، لأنه بمجرد أن يتوب ويرجع للإسلام فعندئذ تعود تبقى زوجته له. إذا كان هذا العقد قبل الدخول، الزواج قبل الدخول، فعندئذ يلزمه مراجعة المفتين بشكل شخصي أو مراجعة القضاء. لكن بدي أنبه شغلة معينة هون، أنه لا يجوز لأحد من الناس حتى لو سمع اللفظ أن يحكم بكفره، لأن الحكم بالكفر ليس هو من وظيفة أحد الناس ولا من وظيفة الأشخاص. ونحن حينما نحكم الآن نحن نتكلم على اللفظ وليس على الفاعل. الفاعل ربما يكون قد قالها ناسيا، ربما يكون قد قالها مكرها، ربما يكون قد قالها غير مدرك لما يقول به، مش عارف شو عم بيحكي فيه. فعندئذ الحكم ليس من وظيفة عامة الناس وإنما هو من وظيفة المفتين والقضاة.
1: جزاكم الله خير. الأخ المستفتي نسي ركوع الركعة الأولى وتذكر في الثالثة، الآن هو يسأل فقط عن التشهد دكتور.
0: تمام. هو لما لما لما نسي الركوع في الركعة الأولى فركع في الثانية، اعتبرت الركعة الثانية هي أولى.
1: نعم.
0: والجلوس الذي جلسه الآن فيها هو يكون جلس بعد الركعة الأولى ولم يجلس بعد الثانية، فهذا جلوس لا محل له.
1: نعم.
0: فلما تذكر وعلم فأصبحت الثانية أولى والثالثة هي الثانية.
1: نعم.
0: فالآن يعيد الجلوس لأنه هنا موضع الجلوس.
1: نعم.
0: موضع الجلوس في الركعة الثانية، وهي حقيقة الآن الجلوس الذي جلسه سابقا لم يكن محسوبا لأنه تبين له أنه جلس بعد الركعة الأولى ولم يجلس بعد الركعة الثانية، وإنما الجلوس الحقيقي يكون بعد الركعة الثانية فيجلس في هذه الحالة. ولو لم يجلس لا بأس، لأن الجلوس في حد ذاته كله سنة من السنن، الجلوس الأول أقصد، وليس واجبا من واجبات الصلاة.
1: نعم جزاكم الله خير. وهو يعني دكتور كما أشار الركعة الأولى الآن لاغية، تعتبر
0: الأولى لاغية، الثانية صارت أولى.
1: نعم.
0: الآن لما تشهد في الثانية هو حقيقة متى تشهد الآن؟ تشهد بعد الركعة الأولى.
1: نعم.
0: وذلك هذا التشهد غير محسوب. لما صارت الثالثة ثانية نقول له الآن تشهد مرة أخرى، لأنه هنا الآن موضع التشهد الحقيقي.
1: جزاكم الله خير. التسعيني نتمنى له دوام الصحة والعافية، يعني يتحدث عن الصلاة، يتحدث عن الوضوء، ربما يعني ينسى، ربما في وسوسة، صلى العصر مرة أكثر أقل، عدد الركعات، يعني توجيه من سماحتكم.
0: يعني أولا أسأل الله سبحانه وتعالى له أن الشفاء وأن يثيبه، وبارك الله فيه وفي حرصه واهتمامه بالعبادات وبالصلاة. وأقول له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآن أنت إذا وصل إلى مرحلة لا يستطيع فيها أن يتذكر أحوال الصلاة هو غير مكلف حقيقة بالصلاة، لكن إذا كان بنسى مرات ومرات لا، فعندئذ يستعين بمن يذكره، يستعين بواحد من أولاده، من أحفاده، زوجته، بناته، أي واحد يذكره في أوقات وقت الصلاة، ويكون واقف معه أمام عند الصلاة إنه إيش، إنه الآن هذه أربعة، هذه ثلاثة، وهذه كذا. فإذا لم يجد من يعينه على ذلك يعني يصلي مرة واحدة ولا يكثر ولا يعيد. وإذا كان بيخربط كثير وبنسى كثير فربما يكون هذا قد سقطت عنه توجه التكليف بالصلاة. فالذي يستطيع أن يتذكر متى ما تذكر يصلي، ما تذكر ما شيء لا شيء عليه.
1: جزاكم الله خير. وقت القيام دكتور؟
0: قيام الليل يبدأ من مغيب الشمس، يعني بعد أن تغرب الشمس، بعد صلاة المغرب يدخل وقت قيام الليل ويستمر إلى قبل الأذان، إلى عند أذان الفجر الثاني، وكلما أخره كان أفضل. إذا صلى بعد العشاء أفضل من بعد المغرب، في النصف الأول من الليل أفضل من بعد العشاء، في النصف الثاني أفضل من النصف الأول، في الثلث الأخير أفضل، وهكذا كلما

0: آخره يكون أفضل أن يكون قريب الفجر.
1: هناك فرق دكتور بين القيام والتهجد؟
0: الفرق الوحيد بينهم هم كل تهجد قيام ليل، لكن الفرق أن التهجد يكون بعد الاستيقاظ من النوم في الليل.
1: نعم.
0: بخلاف القيام، القيام لا يشترط له أن يكون قد نام، ممكن أنت إذا تصلي بعد المغرب أي نافلة بعد المغرب تعتبر قيام ليل حتى وإن لم تكن قد نمت قبلها. فإذا نمت ثم استيقظت لتصلي نافلة تسمى قيام ليل وتهجد.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الأخ الكريم يعني ربما يعمل في مجال الصيد، صيد الطيور البرية ويتاجر فيها، هل في يعني عمله شيء؟
0: صيد الطيور البرية والحيوانات البرية هو جائز بإذن الله تبارك وتعالى ولا شيء في ذلك، وهو من الكسب المباح والكسب الحلال، شريطة أن لا يكون في هذا الصيد جور بحيث يؤدي إلى إتلاف العصافير بطريقة تصبح العصافير عندنا هذه تنقرض. الأمر الثاني أن لا يكون في وقت التوالد بحيث أنه نصيد عصفور يكون له أطفال لا يجد لهم من يرعاهم، وبالتالي إذا إذا إذا تحققنا من هذول الأمرين أنه ليست هذه الطيور ليست على وشك الانقراض، وهذا حقيقة يعرف، وزارة الزراعة ووزارة البيئة تحدد لنا أن هناك بعض القروب بعض الأنواع من الطيور بعض الأنواع من الحيوانات هي معرضة للانقراض، وبالتالي نقول في مثل هذه الحالات أنه يبتعد عن الأوقات إذا كانت معرضة للانقراض أو إذا كان في الوقت
1: في بيض أو في صغار. نعم
0: نعم، الوقت اللي فيه تكاثر الطيور يبتعد عنه، بلاش يكون ضر يؤذي بأطفال هذه الطيور.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
2: عندي سؤال لو سمحت.
1: تفضلي سؤالك.
2: في شخص مسوس يعني كتير بعيد الصلاة وكتير يعني تعب كتير يعني وأساء إلى الصلاة، وبصراحة يعني ندم واستغفر وخايف كتير، هلا هو
1: وسوس أثناء الصلاة؟
2: آه.
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا لكم،
1: حياكم الله. فتاوى على هو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية سيدي.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: الله يا سيدنا الشيخ، إن احنا بنستفيد كثير من هذا البرنامج، صدق والله اعلم انه بنستفيد.
1: الله يفتح عليك.
3: الله يبارك. في سؤال غير هيك، في اذكار الصبح والمساء اللي هن 20 بند، هلا الصبح بدي اعرف من انت ببداين اتوقع قبل الشروق الشمس، بس المساء متى ابدا فيهن اللي فيه التسبيح 100 مره ذكر الله تعرف هنا اكيد، بس بدي اعرف وين تبنتهم ببدا فيهم المساء.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير إن شاء الله.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، يعطيك العافية سيدنا
1: الشيخ. الله يسلمك ويعافيك.
4: الله يجزيك الخير. سيدي بس سؤال وجهنا يعني بالصح فيه. قراءة الفاتحة عند القبور تجوز أم أدعية أفضل؟ فذكروا أنه اختلف عن هذا العلماء، فبدنا نسمع من سماعة الشيخ يعني الصح يعني. الله يجزيك الخير ويبارك فيكم،
1: حياكم الله. تسمع الإجابة إن شاء الله، ونسأل الله الرحمة لجميع موتى المسلمين. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله،
1: حياكم الله. تفضل
5: شيخ. بدي أسأل يعني الواحد يقضي الصلاة وفاتته كذا مرة، بس مش عارف قديش الكمية اللي فاتته، مرة يقطع مرة يصلي الظهر مرة لا، يعني مد يعني زمنية طويلة، بدي أعرف إنه الصلاة يعني كيف الواحد يقضيها وهو مش عارف يعني
1: عدد الصلوات الفائتة.
5: يعني
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: شكرا سيدي.
1: حياكم الله. إذا معنا اتصال أخير، فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
6: يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
6: دخل الشيخ إذا في مجال.
1: تفضل سؤالك.
6: الله يزيد فضلك. يا سيدي أنا عندي أمي ست كبيرة، الله يحفظها إن شاء الله، يحفظ أمهات المسلمين.

0: اجمعين.
1: آمين.
0: مشكلتها انه هي قادره على انها تتحرك وتروح وتيجي، لكن وقت الصلاه بتصلي وهي جالسه، بتصلي وهي قاعده، بتلف حالها وبتصلي باي مكان كانت بتصلي. ارشدناها اكثر من مره، ما بتستسلم، ما يعني ما اخذت الموضوع.
1: عندها قدرة على القيام يعني؟
0: نعم عندها قدرة على القيام، لكن عند الصلاة بتصلي هي قاعدة. فأرشدناها أكثر من مرة لكن بلا فايدة.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
1: حياكم الله. سمحت الدكتور مجددا، أهلا ومرحبا بكم.
2: أهلا بكم يا سيدي، حياكم الله.
1: الوسوسة أثناء الصلاة دكتور، كيفية التخلص منها؟ يعني يكثر هذا السؤال دكتور.
2: أول شيء الوسوسة إذا استمرت وزادت عن حدها فهذا حقيقة مرض.
1: نعم.
2: وعندئذ لابد من العلاج. وهنالك الآن هنالك يعني لابد أن يلجأ إلى المختصين في الطب النفسي حتى يتعالج منه إذا زادت. حسب ما سمعنا من الأخت إنه كان هذا المرض الوسوسة قد أدت به إلى إنه عطل صلاة، يترك صلاة وكذا، عندئذ زادت عن حدها.
1: نعم.
2: نحن نقول دائما وأبدا علاج الوسوسة ترك مقتضاها. الوسوسة علاجها الحقيقي إنك تترك المقتضى. إذا قال لك الوسواس ثلاثة ولا أربعة، قل له أربعة. دائما ابني على الأكثر. في الوسوسة الموسوس نقول له ابني على الأكثر ولا تبني على الأقل. الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ الصلاة صحيحة. أنا متوضي مش متوضي؟ متوضي. اتوضيت ثلاثة ولا أربعة؟ اعتبر دائما يبدأ إيش؟ دائما وأبدا لابد ماذا؟ لابد أن يكون على الأكثر حتى لا يتلاذ. فإذا لم يستطع حاول ذلك وما قدر، بده يلجأ، يجب أن يلجأ بعد ذلك إلى ماذا؟ يجب أن يلجأ إلى
1: الطبيب،
2: المختصين ليتم علاجه عن طريق الطب.
1: جزاكم الله خير. وقت أذكار الصباح والمساء طبعا هي يعني متعددة،
2: نعم.
1: ثبت فيها أكثر من نص، لكن هو الموضوع السؤال وقت أذكار الصباح والمساء.
2: أذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر وحتى صلاة الظهر.
1: نعم.
2: وأذكار المساء تبدأ من بعد المغرب وتنتهي عند الفجر. وأجاز بعض العلماء أن تبدأ صلاة المساء، أن المساء تبدأ من العصر.
1: جزاكم الله خير. قراءة الفاتحة عند القبور
2: لا مانع من قراءة الفاتحة وإهداء ثوابها للأموات، لأنه الفاتحة هي جزء، هي دعاء أصلا. القرآن كله من الدعاء. الله سبحانه وتعالى سمى القرآن ذكرا وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن كله ذكر والقرآن كله دعاء، ويجوز للمسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأي آية من آيات القرآن. والله تبارك وتعالى أيضا قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فأنت تقرأ هذه الفاتحة بنية الرحمة للأموات، فلا مانع من ذلك بإذن الله تبارك وتعالى.
1: جزاكم الله خير. كيفية حصر الصلوات الفائتة؟
2: يعني ينبغي عليه أن يقدرها تقديرا. فإذا قدر أن يقدر عدد الصلوات الفائتة. فإذا شك في العدد، وخاصة أن ذمته أصبحت مشغولة بالصلاة، أنا متأكد أن ذمتي مشغولة بالصلاة، مطلوب مني خمس صلوات في اليوم والليل، شكيتهم بثلاثة ولا خمسة، لا بأخذ الخمسة، بأخذ الأعلى، لأنه ذمتي مشغولة بالخمسة، ولا تبرأ ذمتي من الخمسة إلا إيه؟ إلا بيقين. وبالتالي إذا شك أنه والله أنا علي 100 صلاة ولا 110، بقول له خذ دائما الرقم إيه؟ الرقم الأعلى.
1: جزاكم الله خير. الأخت الكريمة نتمنى لها دوام الصحة والعافية. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، تصلي وهي جالس يعني، ومع أنه عندها القدرة على القيام.
2: من استطاع أن يصلي قائما تبطل صلاته جالسا، إلا في صلاة النافلة. النافلة يعني بإمكانها أن تصلي النافلة جالسة ابتداء، لأن الجلوس في القيام وفي النافلة ليس ركنا، لكن القيام في الفريضة ركن. فإذا كانت تستطيع أن تصلي قائمة الفريضة يحرم عليها أن تصلي جالسة، وبعد ذلك تصلي الفريضة قائمة وتصلي ما شاءت من النوافل والسنن تصليها جالسة.
1: طيب دكتور، النوافل نصف الأجر.
2: نعم، إذا صلتها جالسة ابتداء صلاته صحيحة، ولكن لها نصف أجر. لكن إن كانت معذورة،
1: نعم.
2: إن كانت يعني لا تستطيع الصلاة قائمة، فعندئذ تصلي جالسة الفرض والنافلة ولها الأجر كاملا.
1: طيب دكتور، حكم صلاة يعني توجيه لأبنائها، لأن كيف يتعاملون معها؟
2: هلا هي الان اما ان تكون قد اخبرها

0: طبيب ثقه بانها لا تستطيع القيام، فعندئذ تصلي جالسة بناء على كلام الطبيب، واما ان تعرف من نفسها انها اذا قامت تعرضت لضرر كبير لا تحتمله عاده. فاذا هذول الثنتين واحد منهم موجود فعندئذ لا تصلي الا قائمه. فاذا رايناها تتساهل بذلك، يعني احنا شايفين امنا بتقوم وبتركض وبتمشي وبتجلي وبتروح على السوق وبتيجي وعند الصلاه بتجلس جنب، لا يا مام انت شايفه حالك، لا في عندك مرض، ما في مرض يمنعك من القيام، وانت ما بتتعبي من القيام، هيك بتقعدي 4 ساعات وانت بتجلي وانت بتغسلي، فما ما بتتضايقي من القيام، ننصحها باللين.
1: نعم، جزاكم الله خير دكتور. نعود الان الى الاتصالات الهاتفيه. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: اول شيء بنحب نذكر بالصلاه على النبي
1: صلى الله عليه وسلم.
2: خليك دكتور، عندي سؤال.
1: تفضلي
2: دكتور. هلا في شخص من شهر 7 العام الماضي كان بيقضي صلوات، يعني
1: نعم،
2: هل هو يعني انه في شهر 7 هذا يعني بيكون قاضي سنه، او يعني انه بلش سنه جديده يقضي؟
1: نعم، مع كل صلاه كان يقضي صلاه.
2: نعم،
1: تسمع الاجابه ان شاء الله.
2: شكرا لكم،
1: حياكم الله. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: لو سمحت يا شيخ، هسا انا كل يوم بحط المنبه على الفجر عشان اصحى.
1: نعم.
3: ففي ايام بتمرق علي ما بسمعه نهائيا، وحتى بصحوني في البيت يعني ما بسمع هذا نهائيا.
1: نعم.
3: بكون غاطس بالنوم يعني زي ما.
1: نعم.
3: فبصحى وبقضي الفجر، هل هاي تعتبر انه انا جمعت صلاه بغير وقتها، او صليت صلاه بغير وقتها، او كيف تحصل؟
1: طب هذا دائما؟ دائما؟
3: لا، مش دائما.
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شغلة ثانية لو سمحت.
1: تفضل.
3: هسا أنا بتجيني وسوسة بالصلاة، وبتجيني يعني يعني مرات كثير، مرات بدارك حالي، مرات السؤال إنه أنا مش مريض نفسي، هسا أنا بالصلاة، أنا بس يعني بين إيدين ربنا وبصلي وبقرأ قرآن، فكثرة الوسوسة ليش بتجيني أصلاً، أو حتى لغيري يعني؟ يعني أنا مش شرط أكون أروح أعرض حالي على دكتور نفسي إنه في عندي إشي، إنه أنا بستذكر هذا الإشي وأنا بالصلاة، ف بتلاقيني يعني رجعت للصلاة، رجعت ل... فهي أصلاً الوسوسة بين إيدين ربنا، الواحد يعني يصلي وبين إيدين ربنا بقرأ قرآن بالعبادة، فهي ليش بتيجي للواحد خصوصاً بالصلاة، يعني بتتوه أو بتشتت عن الصلاة؟
1: ما الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يريد يعني أيضاً يعني إشغالك، ويعني يريد منك ما يريد. تسمع توجيه إن شاء الله من سماحة الدكتور.
3: وهل صحيح يا شيخ أنه أنا أدفل على شمالي بالصلاة، أتعوذ من الشيطان وأدفل على شمالي بالصلاة 3 مرات؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله، حياكم الله. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
1: حياكم الله.
2: بدي وضح السؤال اللي قبل شوي الأول. هذا الشخص هو موسوس وتعب كثير، هو عيد صلاة يعني وصب على الصلاة، وهو خايف أنه يعني يخرج من الإسلام، وهذا إيش يعني؟
1: يعني كان بسماحة الدكتور أعطاك توجيه، والآن هي تكرر السؤال، تسمع توجيه مرة ثانية إن شاء الله.
2: شكرا لك،
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيك العافية سيدي الشيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: سيدي الفاضل الآن الذي يموت في التدافع، يعني في حال التدافع بمكان معين.
1: نعم.
4: وتوفى شخص معين. الآن الناس اللي تسببوا، هل يحاسبوا يوم القيامة؟ الأول. الثاني، إذا كان شخص من المدافعين يعني، أو من ما تسبب في موت شخص معين في حال التدافع، كيف ممكن يبري بنته في الدنيا من حادثة الوفاة، إذا كان له يعني واحد مثلا وقع على الأرض صار فوقي تدافع خبطوا عليه ناس ومات، هذول الناس اللي تسببوا في وفاته، كيف ممكن يبروا ذمتهم؟ والله يعطيك العافية،
1: حياكم الله. الله يعافيك. اتصال أخير، فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك، تفضل.
5: سؤال بخصوص

0: الشغل والربا. هسه انت شايف وضع البلد يعني على الكل، وما في حدا ما قدرته انه يسلف الواحد، تمام. وانا مضطر كثير اني انا اخذ مبلغ عشان اسوي سيارتي وسكر المخالفات وارخص،
1: تمام.
0: هسه في اللي هن آية تقريبا من 270 لل285 سورة البقرة تحكي عن الربا وعن الصدقات، وانا بصراحة انه مضطر، بس انا خايف اني اقرب الربا،
1: نعم،
0: ومش عارف شو اساوي. فشو الحل او شو الواحد يقدر يسوي
1: الآن؟ تسمع يعني في بدائل تستمع إليها من سماحة الدكتور إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: حياكم الله مجددا سماحة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
2: أهلا بكم سيدي، حياكم الله، مرحبا.
1: بالنسبة لقضاء الصلوات الفائتة، هو قضى لمدة عام مع كل صلاة صلاة، يعني في هذه الحالة يعتبر قضى صلوات عام كامل.
2: نعم، هو الآن طالما قضى مع كل صلاة صلاة طوال العام، إذن يكون قد برئ ذمته من عام كامل من الأعوام التي عليه قضاؤها سابقا.
1: جزاكم الله خير. بالنسبة لصلاة الفجر وأجر صلاة الفجر، هذه الصلاة المشهودة، يقول الأخ يعني هو يعني ربما يأخذ بأسباب مثل المنبه والهاتف لكن يبقى نائما.
2: تمام، هو الآن بما أنه أخذ بالأسباب، وضع منبه وبلغ أهله وإخوانه أنه أيقظوني على الفجر، ثم بعد ذلك لم يستيقظ بسبب التعب، بسبب الإرهاق، بسبب نوم عميق ما استطاع، فهذا لا إثم عليه إن شاء الله تعالى، لأن الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم عن النائم حتى يستيقظ. فطالما الآن أخذ بكل الأسباب الممكنة من منبه ومن تنبيه من ينقذه ينبيه ولم ينتبه مع هذه الأسباب، فهذا لا شيء عليه، أول ما يستيقظ بيقضيها إن شاء الله ولا شيء عليه إن شاء الله.
1: ولو كان هذا مستمر دكتور بشكل يومي؟
2: هلا هو بشكل يومي، هو اخونا قال مش بشكل يومي، انه يعني طالما انه اخذ بالاسباب وما استيقظ نهائيا، يعني سيكون من الصعب انه يكون بشكل يومي. لكن لو فرضنا انه فعلا هذا نومه عميق جدا، واذا نام لا يستطيع الاستيقاظ ووضع كل المنبهات وكل الناس صحوه وما صحي، فايضا هذا نرجو ان لا يحاسب، نرجو ان لا يأثم.
1: جزاكم الله خير. نعود لسؤال موضوع الوسوسه سماحة الدكتور، يعني نريد توجيه منكم، وموضوع أشار إليه أيضا الأخ السائل أثناء الصلاة النفث على الشمال ثلاثا، هل هذا يعني من السنة؟
2: نعم سيدي، الوسوسة الوسوسة البسيطة العادية هذه موجودة عند كل الناس، فهذه ليست مؤثرة، هذه وهي اللي بتذهب بسرعة، وهذه سببها الشيطان، لأن الوسوسة لها ثلاثة أسباب.
1: نعم.
2: إما نقص في العلم، أن يكون الإنسان مش متعلم أحكام الصلاة جيدا، فبالتالي بصير يخربط أنه هذا ركن ولا سنة، أتيت بالآية صح ولا غلط، هذا نقص في العلم، فعلاجها أن يتعلم أحكام الصلاة. وإما من الشيطان، وهذه الأكثر أنها تكون من الشيطان، لأن الشيطان سيسعى لإخراج الناس من صلاتهم، هذا مهمته، هذه وظيفته، هي مهمته أنه يخرب عليك صلاتك. وبالتالي إن جاءك الشيطان في أثناء الصلاة فعندئذ استعذ بالله منه وانفث عن يسارك ثلاثا. نعم هذا صحيح، ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثالث بده يكون نقص في العقل، مشكلة نفسية وعقلية. الآن إحنا بنقول إذا الوسوسة بشيء بسيط بتروح بالاستعاذة بتروح بالعلم، خلص هذا المطلوب. لكن في بعض الناس مهما يستعيذ ومهما يتعلم ومهما الوسوسة بتخرب عليه حياته، وقد تؤدي به إلى ترك الصلاة نفسها، وقد تؤدي بالكفر مثل ما ذكرت الأخت قبل شوية، أمثال هؤلاء لا بد أن يلجأوا إلى العلاج. مش كل واحد موسوس يروح على الطبيب النفسي، لا لم نقل هذا، احنا قلنا إذا وصلت الوسوسة إلى أنه صارت دائمة ومتكررة وصارت تجعل مشاكل للإنسان في صلاته وفي حياته، فعندئذ لا بد من العلاج. أما وسوسة بسيطة بتجيك وسواس مرة بالأسبوع مرة بالشهر، لا، هذا يستطيع التغلب عليه بالعلم، يستطيع التغلب عليه بالاستعاذة، ويستطيع التغلب عليه بأن لا يأتي بما طلب منه الوسواس. الوسواس قال له زيد ركعة، لا ما بزيد، قال له زيد سجدة، ما بزيد، قال له زيد آية، ما بزيد. إذا استطاع أن يتخلص به بهذه الأمور فعندئذ هو في السليم، لكن إن فعل هذه ولم يستفد عندئذ لابد من مراجعة مختصين.
1: جزاكم الله خير دكتور. من يموت في التدافع، حكم من يموت في التدافع، وكيفية إبراء ذمة من اشترك في يعني هذا التدافع مما أدى إلى حالة وفاة.

0: والله شوف، موضوع التدافع هذا يعني بحاجة إلى بحث، لأنه بدنا نعرف هل هناك كان في تقصير من أحد المتدافعين، يعني في تقصير، في واحد جاء مسرعا وقصر، في واحد دخل إلى مكان ممنوع الدخول إليه، يعني إحنا رايحين على اليمين هو جاي بشمال فضرب فينا وذكر، فبدنا نعرف بالضبط مسؤولية كل واحد، وإنه الشخص الذي دفع هل كان بإمكانه أن يحمي نفسه لما أمكن. بالتالي لا نستطيع أن نتكلم بسؤال نظري هكذا، بدنا نأخذ كل التفاصيل في حالة على حدة، أنه صارت حالة واقعية وصار في تدافع، بدنا نشوف مسؤولية كل واحد. إذا كان هناك تقصير من أحد فعندئذ يعتبر هذا قتل خطأ، وفي قتل الخطأ يتحمل المتدافعون الدية وعليهم كفارة القتل الخطأ.
1: جزاكم الله خير دكتور. الأخ الكريم، يعني ما في مسوغ ولا في مبرر للربا، تعامل بالربا أو في الربا، فيعني ما الحلول دكتور؟
0: يعني الله سبحانه وتعالى لم يحارب أحدا صراحة إلا المرابين، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فما في مجال ولا يوجد هنالك عذر أو مبرر لأحد أن يلجأ إلى الربا. واليوم بفضل الله تعالى في بلدنا الأردن هناك الكثير من المؤسسات المالية الإسلامية والبنوك الإسلامية التي فتحت مجال لتمويلات إسلامية بالطريقة الإسلامية، اللي تستطيع أنك تأخذ إيش، تستطيع أن تقضي حاجتك. بإمكانه يشتري شيء بيع مرابحة ثم يبيعه، بإمكانه يروح يتورق من أحد البنوك، وهذا يباح له التورق. مثل هذا نحن نجيز له التورق، أن يشتري بضاعة لا بقصد البضاعة وإنما بقصد أن يبيعه ويتملك المال. هناك حلول كثيرة، ومن أراد أن يتقي الله سبحانه وتعالى فإن الله لن يعدمه الوسيلة.
1: جزاكم الله خير. سؤال أخير نختم به هذا اللقاء المبارك. سمحت الدكتور، إمام أتى بسجدة ثالثة، الآن بالنسبة للمأمومين المأمومين يعني البعض تابع الإمام والبعض نوى المفارقة.
0: تمام، الآن كل من تابع الإمام في السجدة الثالثة وهو يعلم أنها ثالثة، هذا صلاته باطلة.
1: نعم.
0: لأنه نحن نعلم أنه ما في الصلاة ثلاث سجدات، الصلاة كلها سجدتين. النوع الثاني، في نوع تابع الإمام مخطئا معه، ظنها ثانية، ما بيعرف أنها ثالثة، جاهلا أو ناسيا، هذا صلاته صحيحة.
1: نعم.
0: النوع الثالث الآن، واحد يعلم أن الإمام أتى بهذه الثالثة، فإما أن يفارق يكمل صلاته وحده ويسلم، وإما أن ينتظر الإمام، لا يأتي بالثالثة وينتظر الإمام حتى يتم، لأن الإمام معذور، ربما يكون ناسيا، ربما يكون جاهلا، ربما يكون مخطئا. إذا عندنا حل، الذي تيقن أنها ثالثة وأتى بها متعمدا بطلت صلاته، الذي شك مثله مثل الإمام صلاته صحيحة، والذي يعلم أنها ثالثة ولم يأتي بها وإنما فارق أو انتظر الإمام حتى سلم معه، هذا صلاته صحيحة إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. إخوة الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا. أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم سماحة الدكتور أحمد الحسنات، المفتي العام للمملكة. شكرا لكم سماحة الدكتور.
0: شكرا لكم، بارك الله فيكم، سلمكم،
1: حياكم الله ونفع الله بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، عمر الكركي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. الشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة، رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لحضراتكم لبنى الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد ضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي موحد وجهد مشترك لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة في القدس. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين وتستنكر الانتهاكات

0: الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة. قوات الاحتلال تواصل اقتحام مخيم قلنديا وسط هدم وتشديد للإجراءات العسكرية. إيران وعمان تعلنان الاتفاق على الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز. ومحلياً، وزير الاقتصاد الرقمي يفتتح المركز التكنولوجي منصة الشمال في إربد. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني ضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي موحد وجهد مشترك لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة في مدينة القدس، خصوصا في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وشدد جلالة الملك لدى استقباله في قصر الحسينية أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة على استمرار الأردن بالقيام بدوره التاريخي والقانوني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها. وضم الوفد وزراء خارجية تونس والجزائر والعراق ودولة قطر والسعودية والصومال وفلسطين ومصر والمغرب والأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى جانب وزراء خارجية وممثلي أندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا. وحذر جلالة الملك بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد من خطورة استغلال الاضطرابات التي تشهدها المنطقة لفرض واقع جديد في المدينة المقدسة، مشيرا إلى خطورة توسع دائرة الصراع إثر استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية ومحاولات ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان هناك. هذا وأكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي عقد في عمان دعمهم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشددين على دورها في حماية المقدسات وصون هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. تفاصيل البيان الختامي في التقرير التالي.
1: اتفق المشاركون في الاجتماع الوزاري على إدانة السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة ووضعها القانوني والديمغرافي ورفض هذه الإجراءات واعتبارها فعلا باطلا ولاغيا لا أثر قانونيا له وخرقا فاضحا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وأكدوا أن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة لا سيادة لإسرائيل عليها وعاصمة الدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 67 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل، مع التأكيد على إعلان نيويورك للتسوية السلمية لحل القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. كما أدان البيان الختامي جميع الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وجميع محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه وفرض التقسيم الزماني والمكاني وإعاقة عمل إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك ومواصلة أعمال الحفر غير القانونية أسفل المسجد وفي محيطه. كما تم التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دنما هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤونه وتنظيم الدخول إليه،

0: وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال المقدسات المسيحية وتهدد الوجود المسيحي التاريخي في القدس، بما في ذلك القيود المفروضة على الوصول إلى كنيسة القيامة وممارسة الشعائر الدينية فيها والتدخل في شؤون الكنائس والتضييق على مؤسساتها وممتلكاتها والاعتداءات التي تستهدف رجال الدين والمصلين والرموز الدينية. كما أكد البيان على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هذه المقدسات وصون هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. كما دعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك فوراً لوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس المحتلة وأماكنها المقدسة. كما طالب البيان بتحرك مشترك لحشد موقف دولي فاعل لوقف هذه الممارسات والإجراءات والسياسات الإسرائيلية التصعيدية واللاشرعية ولإلزام إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال باحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة.
1: من جهتها أكدت شخصيات سياسية ودينية أن الاجتماع الوزاري لدعم القدس الذي استضافته المملكة يجسد المكانة المحورية للأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ويؤكد الالتفاف العربي والإسلامي حول الوصاية الهاشمية إلى جانب تعزيز التحرك الدولي لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدينة المقدسة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني. أعرب وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية والاعتداء على البنية التحتية المدنية واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بما فيهم النساء والأطفال في انتهاك جسيم للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. ويؤكد الوزراء أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والخطط الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ويقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، خاصة في أعقاب إعلان فخامة الرئيس دونالد ترامب ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية قبول الفصائل الفلسطينية خارطة الطريق بما في ذلك ما يتعلق بحصر السلاح، ويهدد بنسف المسار السياسي وإعادة دوامة التصعيد وتعميق الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة. ويشدد الوزراء على أن حماية المدنيين وصون المرافق الطبية والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والإغاثية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بصورة فورية وآمنة ودون عوائق تمثل التزامات قانونية لا يجوز الإخلال بها أو الانتقاص منها تحت أي ظرف. وأكد الوزراء أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة والتوسع الاستيطاني غير القانوني والإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة. وتشكل هذه الممارسات مجتمعة سياسة ممنهجة تستهدف فرض أمر واقع بالقوة وتقويض الأسس التي يقوم عليها حل الدولتين وتهميش الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما يجدد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 2803 ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بما يسهم في حماية المدنيين وصون فرص استكمال تنفيذ الاتفاق وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

0: ويشدد الوزراء على رفض دولهم القاطع لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها أو تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق قسرا، ويؤكدون أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل يتمثل في إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين بما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. مستمعينا الكرام، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية نواصل تقديم فترتنا الإخبارية الثانية وإلى آخر التطورات الميدانية بالضفة الغربية، حيث وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وسط عمليات هدم ومداهمات واسعة النطاق وتشديد للإجراءات العسكرية في المنطقة. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال شرعت بهدم عدد من المحال التجارية في محيط حاجز قلنديا العسكري بالتزامن مع إغلاق الشارع الرئيسي أمام حركة المركبات، مما أدى إلى شلل تام في حركة النقل. كما وأضافت أن قوات الاحتلال فرضت فجر اليوم منعا للتجول في شوارع بلدة كفر عقب عبر مكبرات الصوت، وأغلقت جميع المفارق والطرق المؤدية إلى مدينة القدس بما في ذلك شارع المعهد وسط انتشار عسكري مكثف. وأشار إلى أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من دخول مخيم قلنديا وأعاقت نقل الحالات المرضية إلى المستشفيات في وقت وصلت فيه مداهمة منازل الفلسطينيين وتفتيش وتخريب محتوياتها. ويأتي هذا التصعيد المتزامن في مخيمات عدة في إطار سياسة ممنهجة لتشديد الحصار وتوسيع العمليات العسكرية وسط تحذيرات متصاعدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في تلك المناطق. استشهد شخص على الأقل إثر هجمات إسرائيلية على لبنان، في حين قالت إسرائيل إن 2 من جنودها قتلا في الجنوب اللبناني أمس في تصعيد للعنف تزامنا مع أحدث جولة من المحادثات بين الجانبين. إلى التفاصيل في تقرير هيل جبور.
1: في تصعيد يتزامن مع عقد البلدين جولة مفاوضات في روما، شنت إسرائيل سلسلة غارات ليلا على جنوب لبنان، وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن شخصا استشهد وأصيب 12 آخرون في هجوم إسرائيلي على بلدة تبنين الجنوبية التي تبعد حوالي 25 كيلومترا عن بلدة المنصوري والتي أصدر الجيش الإسرائيلي بشأنها إنذارا بالإخلاء. ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى في الجنوب اللبناني. ولاحقا صباح اليوم أصيب 8 لبنانيين بجروح جراء غارات إسرائيلية على بلدة برج الشمالي في قضاء صور، فيما سجلت حركة نزوح من البلدة باتجاه مدينة صور، ويحلق الطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن شن ضربات دقيقة على جنوب لبنان ردا على ما وصفه بأنه انتهاك لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. ويأتي ذلك في وقت يعقد فيه لبنان وإسرائيل جولة 7 من المفاوضات المباشرة بينهما منذ الثلاثاء الماضي في روما برعاية أمريكية، ومن المزمع استئناف المحادثات اليوم والتي يسعى لبنان من خلالها إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من الجنوب اللبناني. وأبرم لبنان وإسرائيل في حزيران الماضي اتفاق إطار ينص خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيلي تدريجي من جنوب لبنان، لكن حزب الله رفض الاتفاق ويرفض تسليم سلاحه.
0: أعلنت إيران التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان على مسار جديد لعبور السفن في مضيق هرمز الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، والذي يقع في صلب المواجهة مع الولايات المتحدة، فيما أعربت باكستان عن أملها في أن يؤدي الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رام الرشق.
2: بعد الإعلان عن اتفاق بين إيران وعمان على مسار جديد لعبور السفن في مضيق هرمز، أكدت مصادر إيرانية أن إعادة فتح المضيق الذي تفرض إيران سيطرتها عليه منذ اندلاع الحرب سيتوقف على سلوك واشنطن التي تفرض بدورها حصارا على الموانئ الإيرانية.

الإيرانية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه تم الاتفاق على الإحداثيات الجغرافية للمسار الذي تصوره الجانبان. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر من أن إيران ستضرب بقوة ما لم يعاد فتح مضيق هرمز في وقت قريب.

0: ترتيبات تمتد لشهرين لضمان الملاحة الآمنة عبر المضيق بين إيران وسلطنة عمان. وأوضح أن الاتفاق الذي لا يتضمن فرض بدل خدمات يمكن تمديده لاحقا، وبموجبه ستستخدم جميع السفن المتجهة إلى الخليج الممر الملاحي الشمالي، فيما تسلك السفن المغادرة ممرا جنوبيا عبر المياه الإقليمية لعمان. إلى ذلك أعربت باكستان عن أملها في أن يؤدي الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران، وذلك في إطار مذكرة تفاهم ساهمت إسلام أباد في التوسط لإبرامها.
1: في أوكرانيا قتل 3 أشخاص في ضربات روسية استهدفت منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد. من جانبه قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن جيش بلاده قصف مصفاتين للنفط في عمق الأراضي الروسية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أنها أسقطت خلال الليل 605 مسيرات أوكرانية فوق أراضيها وشبه جزيرة القرم التي ضمتها. نتابع فترتنا بشأن المحلي، حيث افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات اليوم المركز التكنولوجي منصة الشمال بمحافظة إربد بحضور المحافظ وعدد من نواب المحافظات أو محافظات الشمال وممثلي الجهات الشريكة ومسؤولين. ويأتي إنشاء المركز ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بوصفه أحد المشاريع التنموية التي تنفذها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لخدمة شباب إربد ومحافظات الشمال وتوسيع فرص وصولهم إلى التدريب والتأهيل الرقمي والعمل وريادة الأعمال. وأضاف الوزير سميرات لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
2: مبسوطين جدا انه كانت هذه المنصة عبارة عن التزام عندما عقد مجلس الوزراء اجتماعه العام الماضي، وكان هناك التزام ب 140 مشروع من قبل كل الوزارات لأهلنا في محافظة إربد، ولله الحمد تحقق هذا الالتزام ببناء هذه المنصة التي ترونها ماثلة أمامكم. هذه المنصة هي مساحة للشباب للرياديين، هذه منصة لشبابنا الأردني الباحث عن العمل حتى يحصل على مهارات جديدة، مهارات المستقبل اللي تمكنه من أنه يصبح خالقا لفرص العمل بدلا من أن يكون باحثا عن فرص العمل.
1: أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنه سيتم إطلاق خدمة حجز مواعيد الفحص العملي إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية لإدارة الترخيص اعتباراً من الأحد المقبل، ويأتي ذلك استكمالاً لمشروع التحول الرقمي وتسهيلاً على المواطنين من المتقدمين للفحص العملي، حيث يتمكن الطالب المتقدم من حجز موعد الفحص العملي دون مراجعة إدارة الترخيص. انطلقت فعاليات معسكرات الكشافة والمرشدات في مركز شباب وشابات محافظة مادب المدمج ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026 التي نظمتها وزارة الشباب، وتهدف المعسكرات إلى تنمية مهارات المشاركين وصقل شخصياتهم من خلال تطبيق الأساليب والمهارات الكشفية والإرشادية. مدير مديرية شباب محافظة مادب الدكتور نايف أبو رمان تحدث لمندوبتنا هي الأحداثات حول هذه المعسكرات وقال:
3: من ضمن البرامج في أن اليوم كشاف ومرشدات راح ينطلق في مركز شباب مادب المدمج، طبعا راح يكون من 5 إلى 6 8، راح يكون اليوم عندنا مرشدات الصبايا راح اليوم يدربهم على أعمال الكشفية والتأسيس الكشفي اللي بنطلق منه مبدأ العمل التطوعي والهادف نحو المجتمع بشكل عام. طبعا المعسكرات هي مستمرة من هو لنا تقريبا لنا غاية 27/8 بعناوين مختلفة ومسميات جديدة. طبعا مراكزنا الشبابية اليوم يعني صار في تطور هائل فيها في إدخال الرياضة واللياقة البدنية على المراكز الشبابية ضمن أسس مختارة أو خلينا نحكي شراكة حقيقية مع الاتحادات المعنية، طبعا راح يكون فيها تفصيل إن شاء الله بالقادم.
1: قام محافظ العقبة إيمان العوايشة بزيارة إلى مركز زها الثقافي العقبة واطلع على فعاليات النادي الصيفي والبرامج الموجهة للأطفال والشباب، وأشاد بجهود المركز في تنمية المهارات وصقل المواهب ضمن بيئة آمنة ومحفزة. حول التفاصيل تحدث مدير مركز زها الثقافي في محافظة العقبة الدكتور أحمد كريشان لمندوبتنا مجد البدرين وقال:
4: تخلل خلال هذه الزيارة التعرف على البرامج المقدمة ضمن

0: من برنامج النادي الصيفي في محافظة العقبة، وبالتالي كانت الزيارة مليئة بالفعاليات والأنشطة وفرحة الأطفال. تعرف محافظ العقبة وبرفقته عميد الكلية الجامعية، كلية البقاء الجامعية في العقبة، ومساعده، وكانت الزيارة بمثابة التعرف على البرامج من أكاديميات الموسيقى ومن أكاديميات اللغات، وكذلك من أكاديميات التي تجاري أدوات المستقبل.
1: نفذت بلدية كفرنج الجديدة حملة رقابية ميدانية استهدفت المحلات التجارية المخالفة وغير المرخصة في منطقة كفرنج بالتعاون مع الجهات الأمنية في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم الأسواق وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة. وعن التفاصيل أو تفاصيل هذه الحملة تحدث رئيس لجنة بلدية كفرنج إسماعيل العرود لمندوبتنا إيمان الهميسات وقال:
2: هذه الحملة التي تم تنفيذها اليوم هي ليست الحملة الأولى، إنما سبقها العديد من الحملات التي تهدف في واقع الأمر إلى يعني تصحيح الوضع التجاري داخل لواء كفرنجي وخصوصا المحلات التجارية. ليس المقصود أبدا يعني هو التضييق على المواطنين أو التضييق على أرزاقهم أو إغلاق محلاتهم، إنما الموضوع كله يكمن في إعادة تصويب أوضاع هذه المحلات وإعادة ترخيصها، لأنه يعني مضى على بعض المحلات سنوات كثيرة لم ترخص محلاتها التجارية، وبالتالي الهدف الأخير والأسمى هو إيجاد قاعدة بيانات دقيقة جدا عن جميع المحال التجارية والمولات والأكشاك اللي موجودة في لواء كفرنجي حتى تمشي الأمور بطريقة سلسة وبطريقة يعني منظمة.
1: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يتراجع اليوم تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا ويكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين: جلالة الملك يؤكد ضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي موحد وجهد مشترك لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة في القدس. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين وتستنكر الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة. قوات الاحتلال تواصل اقتحام مخيم قلنديا وسط هدم وتجديد للإجراءات العسكرية. إيران وعمان تعلنان الاتفاق على الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز. ومحليا، وزير الاقتصاد الرقمي يفتتح المركز التكنولوجي منصة الشمال في إربد. ختاما مستمعينا الكرام، هذه تحيات مسؤول التحرير الرئيسي لين نويران، ومن الهندسة الإذاعية عمر الكركي، وهذه تحياتي أنا لبنى الفقهاء، في أمان الله.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار.

0: جسر بين الماضي والمستقبل وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا الحواري اللقاء المفتوح شؤون سياسية، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وأيضا عبر صفحة الإذاعة على فيسبوك. معكم في الإعداد والتقديم مزيد العجارمة، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي، ونشكر كل الشكر والتقدير للزميل علم العبادي الذي ساعدنا في السوشيال ميديا. مستمعينا الكرام، مرة أخرى أهلا بكم في هذه الحلقة التي نناقش فيها المشهد السياسي المتسارع في المنطقة والقضية الفلسطينية التي تبقى دوما في قلب الأحداث. في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من صراعات وتوترات متصاعدة، تزداد التحديات أمام الشعب الفلسطيني، خاصة مع استمرار الانتهاكات في الضفة الغربية والمحاولات المتواصلة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة. وأمام هذه التطورات يبرز الدور الأردني الممتد عبر التاريخ في الوقوف بوجه هذه الممارسات وحشد الموقف العربي والإقليمي والدولي، ولعل الاجتماع الوزاري الذي احتضنته عمان مؤخرا بمشاركة عربية وإسلامية ودولية واسعة، والذي أسفر عن توصيات حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، يؤكد أن القدس لن تكون يوما مجرد هامش في أجندة المنطقة، بل هي قضية جوهرية تمس هوية الإقليم واستقراره. كيف يمكن الاستفادة من التوصيات الإقليمية والدولية للضغط في المحافل العالمية؟ وما أهمية الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات ومنع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى؟ وما المستقبل المنتظر للقضية في ظل محاولات فرض الواقع الجديد في الضفة الغربية وغزة؟ هذه أسئلة مستمعينا نطرحها في هذه الحلقة، والتي تحتاج إجابات، وأيضا نستضيف للحوار والنقاش في هذه الحلقة ضيفين عزيزين، الدكتور أحمد الشناق، أهلا وسهلا بك، المحلل السياسي أيضا والحزبي، أهلا وسهلا بك دكتور أحمد. وأيضا نستضيف أستاذ العلوم السياسية في جامعة الزيتون الدكتور فهد الإغبين، أهلا وسهلا بك دكتور. أبدأ معكم ضيفي، وأيضا نريد أن نبدأ في توقيت هذه دكتور أحمد. أحمد الشناق، توقيت هذا الاجتماع الوزاري الذي احتضنته عمان، هذا التوقيت لهذا الاجتماع بمثل هذا الحشد، ما هي الرسالة السياسية؟

0: السياسية التي يحملها.
1: شكرا أستاذ مزيد على
0: حياك.
1: الاستضافة، ومتابعي ومستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وأكون بمعية الدكتور العزيز فهد الغبين
2: أهلا. نعم دكتور،
1: في هذا اللقاء الذي يتناول قضية الأردن المركزية الحقيقة،
0: وهي قضية عالمية أيضا،
1: قضية عالمية
0: وليست عربية وإسلامية فقط،
1: ولكن بحكم الديمغرافيا والجغرافيا والتاريخ المشترك في الصراع مع الكيان الصهيوني على أرض فلسطين.
0: نعم.
1: بالحقيقة الأردن، أريد أن أنطلق من الموقف الأردني.
0: نعم.
1: الأردن موقف ثابت بأن القضية الفلسطينية مركزية القضايا وأولوية القضايا على مستوى المنطقة والإقليم، واعتبار الأردن القضية الفلسطينية السلام المتحقق من خلال حل الدولتين هو أساس السلام الشامل الحقيقي في المنطقة واستقرارها. والأمر الثاني أيضا، الموقف الأردني ثابت أن حل الدولتين
0: لم يتغير، يعني حتى
1: لن يتغير. وأيضا هناك موقف أردني معلن على لسان جلالة الملك أن الأردن لن يقبل بشرق أوسط جديد وفق الترتيبات الجارية في المنطقة دون وجود الإخوة الفلسطينيين كجزء من هذا الشرق الأوسط وتمكين الهوية الفلسطينية القوية على أرض فلسطين. وبالتالي
0: نعم.
1: هذا هو الموقف الأردني، لا يتبدل ولا يتغير.
0: نعم.
1: مهما جرى من تحولات نعم. ومتغيرات في المنطقة. الأمر الثاني الحقيقة أن القضية الفلسطينية دخلت البعد الإقليمي وليس الدولي بالتحولات التاريخية التي نشهدها على المنطقة العربية وعلى الإقليم الشرق الأوسط الكبير الأوسع، امتدادا إلى تركيا ومن ثم باكستان التي أصبحت جزءا من منظومة الإقليم الجديد الذي يشمل المنطقة العربية. وهذه قضية في غاية الأهمية.
0: نعم.
1: الولايات المتحدة وفق رؤيتها للإقليم بإعادة ترتيباته الجديدة، بالتأكيد علينا أن لا نفصل القضايا، هي سلسلة واحدة، بدأ في الملف السوري، وسوريا الآن بقيادة جديدة برفع العقوبات قانون قيصر، يعني سوريا الآن دولة جديدة بقيادة جديدة في إطارها العربي والإقليمي والدولي، التي عادت بعد أن كانت شبه معزولة عن العالم بأسره في ما مضى بالنظام البائد. ثم انتقل الإدارة الأمريكية، كان معلنا أنه إعادة هيكلة النظام السياسي العراقي باختيار رئيس وزراء جديد وفق الإرادة الأمريكية، علينا الاعتراف بذلك، وتجاوز كل الميليشيات المسلحة وما يسمى بالفصائل العراقية ذات الولائية لإيران. والآن هذا الرئيس الوزراء الجديد التقى بترامب، ومن ثم غادر مباشرة إلى أنقرة والتقى بأردوغان وعقد اتفاقيات كبرى بتصدير النفط حوالي 1,000,000 برميل، وطريق التنمية الاقتصادي اللي بيسموه النهر الصناعي الاقتصادي الجديد مع تركيا.
0: نعم.
1: وغير ذلك من الأمور. ثم كان لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون مع ترامب، ومن ثم الذهاب إلى أنقرة. هنا لماذا أشير إلى أنقرة وهذه الزيارات؟ هذا هو المحيط الجغرافي العربي بالكيان الإسرائيلي والقضية الفلسطينية. أتحدث الآن عن المحيط العربي. أنه الدور الكبير الذي تلعبه هذه الدول كتركيا وباكستان في الشأن الداخلي في المنطقة العربية.
0: والدول الإقليمية لها نفوذ.
1: لها نفوذ باعتماد أمريكي. باعتماد أمريكي، علينا نكون واضحين،
0: ولها تأثير في القرار،
1: خاصة أنه أيضا باكستان دخلت على الخط من خلال الاتفاقية الدفاع المشترك مع المملكة العربية السعودية، وهي دولة نووية، بمعنى أن السلاح النووي أيضا دخل إلى منطقة العربية كسلاح يوازي الردع للسلاح النووي الموجود لدى الكيان. يعني في تحولات عميقة في المنطقة وعلينا استيعاب ذلك. النقطة التي أريد أن أصل إليها،
0: يعني بمعنى الدكتور أحمد، أن الأردن في هذا التوقيت وهذا وهذه المشاركة أيضا فيها رسالة.
1: التأكيد، أنا أريد أن أؤشر على قضية، بما أنه الموضوع يتعلق بالقضية، أنا تحدثت الآن عن المحيط، عن البيئة الإقليمية والبيئة العربية المستجدة بتحولاتها بترتيباتها الجديدة. الأمر الثاني والأهم من كل ذلك أن القضية الفلسطينية دخلت مسارا جديدا بتاريخ الصراع مع الكيان الإسرائيلي عبر قرار مجلس الأمن 2803 الذي تشكل بموجبه مجلس الأمن، وهي خطة ترامب الـ 21 نقطة، يتحدث عن الحكم الانتقالي في غزة، ومن ثم الانتخابات الفلسطينية، ومن ثم حق تقرير المصير للفلسطينيين. وبالتالي الآن القضية الفلسطينية برمتها أصبحت بموجب قرار مجلس أمن دولي
0: نعم.
1: على مسار يعني هكذا نقرأ، لست مع أو ضد، لكن هكذا نقرأ، على مسار القرار الأمريكي والإدارة الأمريكية.

0: رؤيتها في إعادة ترتيبات المنطقة. وبالتالي الموقف الأردني الآن واللقاء العربي يهدف إلى نقطتين استراتيجيات. أولا ثبات الموقف العربي بكتلة عربية صلبة قوية على قضية في غاية الأهمية وهي حل الدولتين والالتزام بمقررات مؤتمر بيروت 2002. هذا أساس جوهري أن يبقى هناك في كتلة عربية صلبة لتحدث التوازن العربي الإقليمي الدولي مع الكيان الصهيوني على أرض فلسطين.
1: طيب.
0: هذا هو بعتقد الرسالة الأردنية، تأكيد على الالتزام العربي نحو حل الدولتين كأساس للسلام الشامل، والتزام العرب بموقفهم في مؤتمر قمة بيروت الذي توافقوا جميعا على حل الدولتين وإقامة علاقات سلام طبيعية مع الكيان.
1: أريد أن أذهب إلى الدكتور فهد. دكتور فهد، يعني بناء على ما تحدث فيه الدكتور أحمد الشناق، لكن الأردن الآن نجد أن هناك تحرك سياسي دبلوماسي، مع أن الأردن يتحرك دائما يعني في موضوع القضية الفلسطينية، دائما في خطابات جلالة الملك وحتى في نشاطات وزير الخارجية نجد أن الخطاب الأردني والدبلوماسية الأردنية تركز يعني كاملة على موضوع القضية الفلسطينية وحل الدولتين وأيضا الوصاية الهاشمية. ولكن ما أريد أن نصل له في هذا الاجتماع الوزاري، سألت الدكتور أحمد هذا التوقيت، وخصوصا عندما نستحضر في هذا التوقيت المفاوضات التي تجري مثلا ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، نجد أن الوضع الإقليمي وتناسب هذا الاجتماع الوزاري في هذا الوقت مع هذا الحشد الذي دعي أيضا لهذا الاجتماع الوزاري وزراء الخارجية في عمان، وأيضا الرسالة من وجهة نظرك، ما هي الرسالة وما هو التوقيت، كيف تقرأ التوقيت في هذا الوقت؟
2: بداية أشكرك على الاستضافة. توقيت هذا الاجتماع، هذه حقيقة اللجنة ليست بالجديدة، هذه اللجنة من أتوقع
1: هناك اجتماع دولية، ولكن
2: اللجنة الوزارية هاي من 2020-21 كانوا يشتغلوا على هذا الموضوع. اللجنة وجدت حقيقة يعني، والتنوع اللي موجود فيها يعطيها ميزة، هذا واحد. اثنين، بهذا التوقيت الأردن دائما حقيقة سباق لحشد الجهود الدولية العربية على مستوى الإقليم. وجود دول زي ما تفضل الدكتور مثل أندونيسيا، مثل باكستان، تركيا، لها وزن حقيقة بهذا المؤتمر. لو طلعنا على التوصيات، من ضمن التوصيات القوية بصراحة اللي هي المملكة العربية السعودية، ويعني موضوع الاستيطان، أيضا الجزائر، الباكستان، هذه الحشود وهذه التوصيات تخلينا دائما نروح لنقطة إنه الأردن دائما بالنسبة له قضية فلسطين قضية جوهرية، قضية محورية. الآن ما سيتمخض عن هذه عن هذا المؤتمر، الآن في دعوة لمؤتمر آخر راح يكون لمنظمة الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية، وراح يكون في حقيقة رفع كل توصيات للاجتماع كمان اللي راح يكون بشهر 9 للجمعية العامة. هذا هاي الأمور حقيقة يعني لو ما كان بعض المرات ترى إحنا يعني نضعف أو بنحاول نقلل من شأن مثل هذه المؤتمرات، ومرات يعني البعض والأصحاب الأقلام اللي بيحاولوا يقللوا بيحاولوا ينعتوا مثل هذه المؤتمرات بالداخل عندنا للأسف، يعني بيحاولوا يقللوا من هذه من شأن هذه مثل هذه المؤتمرات
1: وعدم
2: مع
1: جدوها.
2: انها وعدم جدوى، مع انه هذه المؤتمرات حقيقه إلها صدى على المستوى العالمي. حكيت بنقطه انه راح يكون في رفع لأهم النقاط اللي تخص الانتهاكات اللي تجري بالقدس وتجري الآن بالضفة الغربية للجمعية العامة في الاجتماع اللي راح يكون بشهر 9. هذه نقطة كثير مهمة كمان، ولما نيجي نحكي عن معظم الدول العربية والإسلامية اللي شاركت بهذا المؤتمر كان لها

0: حقيقة منها من شجب، منها من عاد إلى موضوع الاستيطان والقرارات الدولية، وأكد
1: يعني
0: على
1: نتحدث
0: ذلك.
1: أنا بعد دبلوماسية سياسية.
0: نعم، وأكد
1: صحيح.
0: كمان على المؤتمر، أكد على شيء مهم كثير اللي هو أكد على الوصاية الهاشمية.
2: تمام،
1: سنأتي
0: عاد للوصاية الهاشمية وأكد عليها.
1: سنأتي للتوصيات،
0: فهي نقطة كثير مهمة.
1: صحيح. موضوع الوصاية الهاشمية. صحيح. ولكن أريد أن أذهب للدكتور. نعم. طيب دكتور، أريد أن أعود لما أنت تحدثت به وقلت، وخصوصا وتحدث به أيضا الدكتور فهد. باكستان، تركيا، تحدثت عن المشاركة، وأيضا أندونيسيا، الأردن يعني حشد.
2: نعم.
1: لهذا الاجتماع، وسألنا نحن عن التوقيت، وتحدثنا أيضا عن موضوع المفاوضات والعمليات العسكرية كما يسميها ترامب، أو حتى الحرب، يعني صراع مع إيران في هذا الوقت. كيف يكون استثمار الظرف سواء كان الدولي أو حتى الإقليمي بوجود حتى الدول العربية يعني في تحالف يعني مع أمريكا، وهناك أمريكا تعهدت أيضا بكبح جماح، وأشرت أنت إلى قرار الأمم المتحدة وأيضا إلى اتفاق من 21 نقطة تم الاتفاق عليها. كيف ممكن أن هذا التحرك العربي الإسلامي أيضا وحتى الدولي، الدول التي ترى في ضرورة لإقامة، مع أن هناك تصريحات حتى الاتحاد الأوروبي.
2: نعم.
1: الدولة الفلسطينية والأردن يتحرك من أجل ذلك، هل يعني الظرف مناسب الآن، وماذا مناسبة هذا الظرف لأن يكون هناك قطف ثمار بتحرك عربي أيضا إسلامي وأيضا دولي في موضوع إرغام الإسرائيليين على أن يكون هناك استجابة لقرارات الأمم المتحدة أو حتى للقرار الأخير الذي أشرت إليه؟
2: دكتور ميزد، هذا السؤال يعبر عن عمق وجوهر التوقيت في هذا الاجتماع.
1: نعم.
2: أولا نعرف بالاطلاع أن المفاوضات السرية بين الولايات المتحدة وإيران لم تنقطع يوما.
1: نعم.
2: بالتأكيد
1: خطوط التواصل موجودة.
2: موجودة يعني، هو أنا لا أسميها، هي أنا أسميها حرب المفاوضات، حرب إنهاء ازدواجية نظام الحكم في إيران، ولتعود إيران دولة طبيعية داخل حدودها الجغرافية، وسحب كل أذرعها وميليشياتها في المنطقة. هذا اللقاء بالقضية الفلسطينية يريد أن يوصل رسالة أيضا للإدارة الأمريكية أن السلام والاستقرار في المنطقة، صحيح سحب النفوذ الإيراني من المنطقة العربية على أهميته، ولكن أمن إسرائيل الذي تسعى إليه لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية، وهي رسالة للمفاوض الأمريكي مع الإيرانيين. لأنه بصراحة نحكيها، المفاوضات الإيرانية الأمريكية لم تضع إيران أي شيء يتعلق بالقضية الفلسطينية في هذه المفاوضات.
1: صحيح.
2: هي تريد أن تنجو بروحها، إنجاز التعبير. اثنين، صحيح أنه في نهاية شهر 9 سبتمبر وفق ما أعلن رئيس الوزراء الزيد العراقي، سيتم تسليم كافة أسلحة الميليشيات الولائية لإيران الموجودة داخل العراق، قرار. وأيضا القضية اللبنانية على مسار الحل، وبزيارة عون رئيس الجمهورية اللبنانية إلى أنقرة أعلن عن استعداد أن يكون، وأعتقد هذا فيه ضوء أخضر من الأمريكان، أن يكون في قوات تركية إذا ما انسحبت قوات اليونيفيل لإعادة إعمار الجنوب وإعادة المهجرين، حوالي مليون يا دكتور.
1: نعم.
2: فهد.
1: نعم.
2: وآلاف القتلى بصراحة، وبالتالي سيكون أيضا إحلال محل قوات تركية، لكن لغاية الآن الكيان الإسرائيلي يتحفظ على هذا الموضوع، أنه تجد قوات تركية على الأرض اللبنانية وخاصة في الجنوب اللبناني. إذن الموقف الأردني والموقف العربي واتجاه تجميع القوى العربية والإسلامية كدول كما أشار الدكتور فهد مؤثرة وقوية. نعم. على المستقبل الإقليم برمته وفق المصالح التي تريدها الولايات المتحدة في المنطقة، مصادر الطاقة، الغاز، الطرق الملاحية، التجارة الدولية، الطرق البرية، كل ذلك. إذن المصالح الأمريكية التي تسعى جاهدة لإعادة ترتيبات الشرق الأوسط الكبير أو الإقليم بما فيه الدول المنطقة العربية، لابد أن يتوقف كثيرا عند هذا المطلب العربي الإسلامي بمفاوضاته مع إيران كدولة نفوذ كانت في المنطقة.
1: صحيح.
2: وتقاسمت النفوذ مع الكيان الإسرائيلي وللأسف الشديد.

0: ولا أريد أن أدخل بالاتهامية كثير، ولكن يعني مطلعين تاريخيا منذ مجيء هذه الثورة في 79 إلى احتلال العراق ودخول الحرس الثوري واحتلال الجنوب العراقي وتسليمه للجيش الأمريكي،
1: نعرف علامات استفهام،
0: علامات استفهام. ولكن كأنه الأهداف الاستراتيجية ما بين الكيان وما بين إيران في الاستهداف للمنطقة العربية سواء على مستوى التفتيت وإسقاط الدولة العربية كأنه كان في تخادم، لكن الآن الرؤية الأمريكية الجديدة تريد إعادة الدول إلى طبيعتها. لماذا؟ لأنها تريد مشروع اقتصاد كبير، شرق أوسط اقتصادي، الاقتصاد بده دول مش ميليشيات.
1: طيب.
0: إذن أؤكد على الكلام اللي تفضل فيه الدكتور فهد وحضرتك أن التوقيت بالنسبة لهذه اللقاءات وهذه الاجتماعات التي تعقد هو تأكيد على رسالة للأمريكان بتفاوضهم مع الإيرانيين أن أمن إسرائيل ليس فقط بانسحاب الميليشيات وما تدعي الكيان الإسرائيلي، وإنما بحل القضية الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية بحل الدولتين.
1: طيب. دكتور فهد، يعني إذا أردنا، تحدث الدكتور أحمد الشناق وأيضا استخدم مصطلح موضوع التخادم، بمعنى أن نتحدث التخادم السياسي، إلى أي درجة ممكن أن يكون التخادم السياسي في هذه الظروف وهذه الصراعات يخدم موضوع القضية الفلسطينية ويخدم الاتجاه إلى حل ويوقف الإجراءات الإسرائيلية، يكبح جماح هذه الإجراءات الإسرائيلية وأيضا الأطماع والمطامح الإسرائيلية في موضوع يعني التوسع داخل الضفة الغربية وحتى في غزة وحتى إن يعني كان هناك أراضي عربية،
2: كان
1: هل ممكن أن يكون هناك تخادم سياسي يخدم القضية الفلسطينية في هذا الوقت؟
2: تخادم سياسي المقصود، إذا كان التخادم السياسي اللي قصد فيه الدكتور بين إيران وإسرائيل،
0: نعم
1: التخادم السياسي نتحدث نحن ترتيبات المنطقة،
2: التخادم الولايات المتحدة السياسي السابق،
1: نعم.
2: ربما الآن لما تطورت الأمور بالمراحل الأخيرة أصبح بالنسبة لإسرائيل خطر، صحيح. إيران أصبحت خطرة بالنسبة لإسرائيل، ربما التخادم السياسي كان بالسابق.
1: يعني أليست إسرائيل أيضا بحاجة إلى، يعني كانت تتحدث، كان يتحدث الإسرائيليون يتحدثون عن حلف، يريدون حلف، والعرب الآن وحتى الدول الإسلامية وحتى تركيا وإسرائيل تعتبر أن الذي يقف حتى مع القضية الفلسطينية يعني تعتبره يهدد للوجود الإسرائيلي، لكن مع وجود مطالبة عربية قوية وأيضا الأردن يقود وهناك يعني دور أردني كبير وهو ينبه من تاريخيا لدور القضية الفلسطينية، هذا التخادم في هذه الفترة أن يقتنع الإسرائيليون وأيضا مع وجود الأمريكان أن المرحلة في المنطقة تقتضي الاستجابة للمطالب، لمطالب المنطقة في أن تنصف القضية الفلسطينية.
2: أنا برأيي موضوع التخادم ربما نروح لمرحلة سابقة، ربما كان في نوع من التخادم أو التعاون السابق ما بين يمكن يكون الولايات المتحدة، إيران، إسرائيل، إيران، لكن بالوقت اللي وصلت فيه إيران إلى أنها تكون خطرة على المنطقة وأنها منافس لإسرائيل الآن خرجت من الدائرة.
0: صحيح.
2: أنا بدي بس نقطة الدكتور تعرض لها، في أولويات، في الأهم الأكثر أهمية وفي الأهم وفي الأقل أهمية. الآن بوجهة نظري ونظرك أنا إنه أهم شيء القضية الفلسطينية بالنسبة لنا كعرب،
1: نعم،
2: وللإقليم أهم شيء القضية وكيف تحل القضية وقرارات الشرعية الدولية، لكن بنظر الآخر ومن يملك القوة زي أمريكا واللي إحنا بصراحة يعني في علاقات جيدة معهم، مزبوط، ويعول عليهم كثير بموضوع الضغط على إسرائيل، هؤلاء الآن ليس الهم الأول أو الأكثر أهمية بالنسبة لهم موضوع القضية حاليا.
1: طيب
0: صحيح.
2: الآن الأهم بالنسبة لهم إيران.
0: صحيح.
1: أليس أساس الصراع حتى إيران؟ إيران تتحدث عن القضية الفلسطينية ودعم المقاومة، وأيضا هناك من يتحدث بمعنى ما جرى في غزة منذ 7 أكتوبر وقبل ذلك الاحتلال،
2: نعم،
1: الذي تحدث الأردن عنه وتحدث أيضا الدبلوماسية الأردنية أن الاحتلال أساس كل الشرور الموجودة يعني،
2: نعم،
1: على وفي المنطقة يعني الصراع، وأن يعني أساس الصراع أيضا في المنطقة هو الاحتلال،
2: هو الاحتلال، نعم،
1: فبالتالي كان هناك محور المقاومة وهناك حديث من يتبنى المقاومة وحجة القضية الفلسطينية عند البعض أنه

0: مثلا يعمل من أجل حلها، ولذلك دعم هنا ودعم هناك. ألا يجب أن يكون في الفكر، حتى في الفكر السياسي والدبلوماسي دكتور أحمد، أن الجهود الأردنية التي كانت تصب تاريخيا من حتى من بداية الاحتلال على أنه يجب إنهاء موضوع القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية، ألا يجب أن الأحداث، هذه الأحداث والصراعات، أن تنبه الدول النافذة في المنطقة وفي العالم لوجوب الضغط على الإسرائيليين وأن يكون هناك حل، وخصوصا أننا شهدنا تحولا حتى في الرأي الشعبي العالمي الموجود في الغربي
1: في ظل حقيقة يعني خليني بس أعلق على النقطة بدل ما في ظل وجود الحكومة اليمينية واللي جزء منها متطرف، أنا أرى أنه بالقريب المستقبل القريب سيبقى الاحتدام والسيطرة الإسرائيلية، أو خلينا نحكي التوسع الاستيطاني بالنسبة لإسرائيل، أيضا بظل وجود ترامب بالحكم. أنا أتوقع، ويعني هاي وجهة نظر ممكن تكون قراءة، إلى أنه لن يكون هنالك بالمستقبل القريب جلوس على طاولة مفاوضات أو أي نوع من الحلول، بحال أنه هذه الحكومة تغيرت، وخاصة أنه الحكومة المعارضة في منها جزء يعني يميل إلى الوسطية، ليبرمان، لبيد على سبيل المثال، هؤلاء في مجال يعني خلينا نحكي للجلوس معهم ولا المفاوضات، مع أنه المعارضة الإسرائيلية هي نفس الأفكار اللي موجودة عند الحكومة الحالية، إلا أنه يختلفوا بطريقة إدارة الدولة مع يعني خلينا نحكي نتنياهو، لكن في البعض ربما في عنده وجهات نظر بخصوص الاستيطان، التوسع الاستيطاني، موضوع الجلوس على طاولة المفاوضات. لكن قراءتي للمشهد بالوضع الحالي بظل وجود الحكومة المتطرفة، الحكومة اليمينية، ووجود ترامب أيضا على رأس السلطة، لن يكون بالمستقبل القريب حلول اللي إحنا نتمناها. طيب. اللي إحنا بدنا إياه.
0: جميل. طيب دكتور أحمد، ما المتغيرات التي ممكن أن تساعد، أو ما هو موجود حاليا أن يساعد التحركات الأردنية والعربية والإسلامية في هذا الوقت؟ وهل هناك قراءة أمام تحول جديد في المنطقة خصوصا في هذا الوقت؟ هل نحن مقبلون على تحول في هذه المنطقة تطلب هذا التحرك ووقف الإجراءات الإسرائيلية والذهاب إلى ترتيبات جديدة؟
2: الحقيقة لا يمكن عزل وفصل القضايا في المنطقة، على سواء في الموضوع الإيراني، القضية الفلسطينية، الميليشيات اللي كانت موجودة في بعض الدول العربية، لا يمكن فصلها عن الرؤية الأمريكية الجديدة برؤيتها نحو المنطقة والإقليم لتبقى أمريكا أولاً. لماذا أمريكا أولاً؟ كيف؟ ليس بالقوة العسكرية، فأساطيلها تغطي اليابسة والمياه دكتور.
0: نعم.
2: الرؤية الأمريكية هي أن تبقى محافظة على أنها الأعلى في الناتج الاقتصادي العالمي، والذي يبلغ الآن حوالي 34%، والمنافس لها الصين حوالي 25%. كيف تحافظ على الاقتصاد العالمي لتبقى أمريكا أولاً وصاحبة قرار عالمي على مستوى يعني جميع الدول والمسارح الدولية؟
0: نعم.
2: لابد من الوصول إلى الطاقة اللي هو مصدر الصناعة والحضارة أيضا، فسيطرت على فنزويلا والآن تريد أن تضع يدها على المنطقة العربية. ومن أجل ذلك على فكرة، أنا بقناعاتي وتحليلاتي السياسية والعسكرية، لو أرادت الولايات المتحدة تدمير طاقة ونفط وكهرباء ومستشفيات في إيران،
0: دمرت
2: حقيقة قوة عالمية، الجيل السادس من الأسلحة التي لا يمكن بعدها حتى غير مكتشفة لدينا وللدول العالمية،
0: وتمتلك القدرة.
2: ولكن الإدارة الأمريكية تريد إيران لأنها جزء من المشروع، تريد أن تستثمر في إيران.
0: لو أرادت أن تقصف هناك كلف اقتصادية عالمية وحتى على الولايات المتحدة الأمريكية داخلية كبيرة جدا.
2: يا سيدي
0: ممكن أن تؤدي إلى
2: أنا من حوالي سنتين كنت في الانتخابات الأمريكية وكنت في سان فرانسيسكو، وإن جاز لي التعبير مطلع شوي. الإدارة الأمريكية تريد إعادة إيران إلى دولة طبيعية بنظام حكم وليس نظامين،

0: تريد أن تنهي الحرس الثوري ونظام الملالي لتعود إيران دولة جمهورية وجيش وأمن
1: عادل. لا تريد إيران بمشروع عابر للحدود؟
0: أحسنت. ولماذا؟ لغاية احتلال العراق، وأنا أتحدث بمعلومات، في 2005 عقد مؤتمر في أنطاليا في تركيا بمشاركة 54 دولة، وتحدث لي في ذلك المؤتمر إحدى سفراء الدول المؤثرة في المنطقة العربية، وقال أن المشروع القادم عليكم هو مشروع التفتيت وإسقاط الدولة الوطنية العربية، وهذا المشروع يتلاقى مع أحلام إسرائيلية أن تتحول المنطقة إلى دويلات الطوائف بنموذج الأندلس. علينا أن نقرأ استراتيجيات العقل الآخر كيف يفكر. نعم.
1: هل
0: لأن إسرائيل لا يمكن أن تتغلب. صحيح. نعم. تقصف هنا وبتذبح هناك، لا يمكن تتغلب على محيط عربي مئات الملايين بثقافة واحدة وعقيدة ولغة واحدة.
1: هل ترى أن هذا ما سيصير على أرض الواقع أم سيكون هناك هذا ما هو معاكس للأطماع؟
0: هذا ما أردت الوصول. نعم. إليه أستاذ مزيد والدكتور فهد. نعم. الحبيب، أن الرؤية الأمريكية الجديدة أغلقت الملف ما بعد احتلال العراق بإنهاء الميليشيات في المنطقة، العودة الدولة الوطنية العربية كما هو الحال في سوريا، في العراق، الآن في لبنان. على فكرة، عندما انتخب الرئيس اللبناني ورئيس وزراء لبنان كان بقرار ترامب قبل أن يتسلم سلطاته في 20 يناير، كان بقرار إلى إدارة ترامب، إلى إدارة بايدن، أن ترفع يدها على منطقة الشرق الأوسط، وحدث ذلك. وبالتالي المنطقة تتحول تاريخيا لمصالح أمريكية عالمية، وهذا الإقليم الكبير بما يمتلك من ممرات مائية بالتجارة الدولية وطرق نقل بري إلى وسط آسيا ثم إلى أوروبا إلى مصادر الطاقة والنفط والغاز، لابد من يتحدث الاستقرار، الاقتصاد بده استقرار يا دكتور فهد.
2: نعم صحيح.
0: وبالتالي أنا أعتقد أن الكيان الإسرائيلي رغم الأحداث اليومية التي تجري في الضفة الغربية وغزة هو في أضعف حالاته في مواجهة قضيتين، الترتيبات الجديدة، وأمر ثاني لا ننسى أنه أصبح حكومة منبوذة على مستوى العالم بارتكاب الإبادة الجماعية بقرار محكمة جنائية دولية.
2: صحيح.
0: وبالتالي الرأي العام العالمي، الترتيبات الأمريكية الجديدة في المنطقة، ومن أجل ذلك هذه اللقاءات والاجتماعات، ولا ننسى مؤتمر نيويورك يا دكتور فهد الذي عقد برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والأردن كان يرأس الطاولة المستديرة بحل الدولتين والاعتراف المتبادل.
2: جميل.
0: وبالتالي المنطقة، قصدي أن رسالة أخيرة، أتمنى على المحللين الأردنيين بالذات. نعم. كما أشار الدكتور في بعض ملامح هو لا يريد أن يهاجم.
2: نعم.
0: عليهم أن يغادروا العقلية التقليدية بخطاب الخمسينيات والستينيات. العالم يتغير بمصالحه وبالتالي بترتيباته على مستوى المسارح الدولية،
1: بمعنى تبني الموقف الأردني
0: والوقوف بثبات خلف الموقف الدولة الأردنية،
2: ولنكون داعمين
0: وداعمين. نعم. لهذا الموقف الأردني.
1: نعم.
0: الذي هو موقف
1: غير
0: الذي هو موقف عربي وإسلامي ثابت. والدعم الحقيقي الآن للقضية الفلسطينية بصراحة.
2: نعم.
0: هو إسناد الموقف الأردني شعبيا والدعم المتواصل لموقف الدولة الأردنية ولموقف جلالة الملك تجاه الحق الفلسطيني، لأن الأمور رياحها تميل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين.
2: نعم.
0: وهذا يتطلب موقف عربي وإسلامي وأردني
2: مشترك.
0: قبل ذلك داعم. جميل. لأنه إحنا مش على حافة التاريخ والجغرافيا من القضية الفلسطينية.
1: جميل. احنا نريد الان، هناك سؤال دكتور فهد.
2: نعم.
1: يعني الاردن دائما نحن نتذكر موضوع صفقه القرن.
2: نعم.
1: ونتذكر. صحيح. يعني الموقف الاردني كاملا، ونتذكر حتى التحديات التي عاشها الاردن بسبب ذلك، ولكن ايضا نتذكر الموقف الأردني الثابت حتى في الخطابات وفي الزيارات الدبلوماسية والدولية التي يتحدث فيها الأردن. يعني إلى أي مدى هذا السؤال يعني يسهم هذا التحرك في موضوع، وخصوصا أن الأردن دائما يتحرك في موضوع القضية الفلسطينية، يريد إعادتها إلى صدارة الاهتمام العالمي، وخصوصا وسط هذه الأزمات، وسط أزمات وصراعات معقدة مركبة مولدة لأزمات جديدة فنحن نعيش. هل سيكون هناك نجاحا فعليا، وخصوصا في ظل هذا التحشيد الدولي العربي الإسلامي في هذا التوقيت، أن يكون والمنطقة تمر بترتيبات جديدة؟ لابد أن يكون هناك يعني دور للفلسطينيين فيها، وأن يكون هناك دولة فلسطينية.
2: جيد. خليني

0: يكون نجاح بالضغط على الإسرائيليين في هذا الموضوع؟
1: هو ليس يعني خلينا نحكي مطلقا، لكن الجهود الأردنية وخاصة جهود جلالة الملك هي مستمرة، وهذا دليل على أن فلسطين والقدس بالذاكرة وكل التحشيد هذا اللي تقوم به الأردن دائما. إحنا لما نحكي دائما الهوية أردنية والذاكرة فلسطينية، دائما حقيقة موضوع فلسطين وموضوع أنا رافقت حقيقة بعض الأوقات جلالة الملك بزيارات خارجية وشفت حجم التصفيق، حجم القناعة اللي موجودة عند الحضور سواء بالجامعات الغربية سواء بالمحافل الدولية المصداقية اللي
0: والبعد والحكمة
1: والدعم والدعم الشركاء الدوليين. في لسه احنا في دول حقيقة لغاية الآن مقتنعين أن هنالك دول تحترم نفسها وتحترم الشرعية الدولية وتحترم القرارات الدولية. وكأردن ومن يسوس السياسة الخارجية، احنا عندنا جلالة الملك على رأس السياسة الخارجية، والأردن حقيقة يعني له أثر كبير. لولا الوصاية الهاشمية ولولا وجود الأردن كخلينا نحكي سد منيع بوجه إسرائيل وعلى مدار التاريخ قانونيا وتاريخيا، انا بتكلم عن الوضع القانوني والوضع التاريخي، لكانت الأمور أسوأ أسوأ من ذلك من اللي إحنا فيه حاليا. موضوع الآن الجهود الأردنية إحنا ما بدنا نقلل منها وما بدنا نكون مع الجهاد زي ما حكيت قبل شوي اللي تعرضت لهم، إن إحنا بدنا نكون داعمين، إحنا بدنا نكون مع السياسة الخارجية الأردنية ومع جهود جلالة الملك باتجاه القضية الفلسطينية. ما وصل صوت الفلسطينيين إلا الأردن، وطبعا في جهود العربية، الأردن له النصيب الأكبر. إحنا نصيبنا إنه إحنا هيك كتب علينا هذا هذه القضية، ما بنتنصل منها ولا إحنا
0: حكم الموقع والقرب،
1: بالعكس
0: أيضا
1: القرب الموقع الحدود الديمغرافية السكان
0: الواحد
1: الهم واحد والقضية واحدة. عشان هيك إحنا نجد أنه هذه الجهود في منها فائدة وسيكون منها نتائج بالمستقبل. وجدنا قبل هيك كمان أنه جلالة الملك استطاع أنه يوصل لمعظم الدول الغربية الدول الإقليمية، وصل صوت الأردن باتجاه الانتهاكات اللي بتحصل بالقدس وبفلسطين. كان في دول وكان في ردود فعل من دول ودول ثقيلة حقيقة، حتى على الجانب الأمريكي كان في للأردن دور
2: أكيد.
1: أدوار سابقة، إذا بالحكومة هاي ما كان في دور، كان في أدوار سابقة بالحكومات اللي سبقت حكومة ترامب.
0: جميل. طيب أنا أريد أن تطرق الدكتور فهد الدكتور أحمد على موضوع الوصاية الهاشمية، وأيضا هي في صميم يعني موضوع القضية الفلسطينية، وخصوصا أن هناك اعتداءات يعني واعتداءات كبرى وانتهاكات للإسرائيليين على المقدسات سواء المسلمية أو المسيحية، ونحن نعلم أن الوصاية الهاشمية حائط صد منيع أمام هذه المحاولات وأيضا محاولات التقسيم الزماني والمكان القدس. السؤال هنا، كيف تحافظ الدبلوماسية الأردنية على هذا الدور القانوني والتاريخي وسط هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر في موضوع استباحة المسجد الأقصى، الحرم القدسي الشريف، في حتى الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية؟ تفضل دكتور.
2: الحقيقة أنه الوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية يعتقد البعض أنها كانت ما بعد وحدة الضفتين. لا، في إرث هاشمي تاريخي من العهدة العمرية، وهي أول وثيقة في التاريخ الإنساني منذ عهد آدم إلى الآن، وثيقة التي تحترم الأديان وفي نص لاحترام الأديان. والأمر الثاني أيضا مبايعة أهل فلسطين للشريف الحسين بن علي رحمه الله. وأيضا في الوثيقة أو الاتفاقية اللي وقعها السيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين مع جلالة الملك عبد الله الثاني على الوصاية الهاشمية
1: 2013.
2: نعم. وبالتالي والقدس بالتأكيد، قبل أن نتحدث عن المقدسات، هي أرض تقع تحت الاحتلال وينطبق عليها الاحتلال، ولا بالتالي ومنتذكر قضية السور العازل اللي أقاموه كسبوا الأردن، الأردن قدم قضية وكسبها.
0: نعم.
2: وعلى المستوى السياسي أذكر
0: جدار الفصل العنصري،
2: جدار الفصل العنصري، وكسب الأردن القضية أنه باطل، وكل ما يقع تحت سلطة الاحتلال فهو باطل مهما قاروا من تشريعات أو استيطان أو غير ذلك، فهي أرض تقع تحت الاحتلال.
1: صحيح.
2: وخاصة أنه في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية في وادي عربة المقدمة التي تعتبر مبدأ من مبادئ هذه الاتفاقية أن هذا السلام على أساس حل على أساس 2-4-2-3-3-8 338 والذي لا يجيز احتلال أراضي الغير بالقوة، وبالتالي حتى الاتفاقية الأردنية الإسرائيلية تنص على أساس 2-4-2، وبالتالي هذا الموقف الأردني وعلاوة على موقف جلالة الملك سياسيا بقضيتين، لقاءات الملك وخطاباته في الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي الذي لقي تصفيقا بعتقد لم يشهد له زعيم آخر. صحيح. في تاريخه، ولقاءاته مع الصحافة الإعلامية منطلقا من أن الأردن دولة اعتدال، دولة سلام، موقع اتفاق سلام، ولكنه يؤمن بالسلام القائم على الحق والعدل. ولا ننسى زيارتين لجلالة الملك لم تطرق لهم الإعلام الأردني كثيرا، الزيارة إلى الفاتيكان واللقاء مع البابا والمجلس الكنسي في الفاتيكان، ولأول مرة زعيم غير روسي يدخل الكنيسة الأرثوذكسية في موسكو، وخرج البطرك في الكنيسة الأرثوذكسية التي تمثل الزعامة الكنيسة الأرثوذكسية على مستوى العالم إلى البوابة في استقبال جلالة الملك، وكان تأكيد وتأييد للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية. وبالتالي الأردن إنجاز لي التعبير يمارس دور الدبلوماسية الفاعلة، وميزة الخطاب الأردني أنه يعرف كيف يخاطب الآخرين، يخاطب الآخرين بما يقنعهم.
1: صحيح.
2: مش بما يقنعنا نحن العرب، احنا والله حلمانين بالأندلس، لكن كيف تقنع الرأي العام الغربي في حقوقك وحق الفلسطينيين. قضية أخرى أريد أن أقول لكل التيارات والأفراد والأحزاب في داخل الأردن رسالة أخيرة. نحن الأردنيون مع قضية فلسطين شركاء دم وشهادة، مش برنامج إعلامي، ولا نتحدث عن فلسطين من خلال فضائية نبعد عنها آلاف الكيلومترات. نحن ضمخنا أرض فلسطين بدماء الشهداء، ودماؤنا لا زالت زكية على أسوار القدس وباب الواد، وليست فلسطين ورقة استخدام سياسي للدولة الأردنية، وإنما هي علاقة الأخوة، ونهر الأردن المقدس هو الرابط بين الشعبين، الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين والشعب الأردني على أرض الأردن. وبالتالي على كثير من القوى، يعني أريد أن أقول يا دكتور فهد، والله من متابعاتي وقراءاتي التفصيلية للقضية الفلسطينية من سنة 20 عندما قامت العشائر الأردنية بتقديم الشهداء ضد الحركة الصهيونية إلى الآن، أنا بقول إنها فلسطين أشبعت بلعبة الكراسي والانقلابات ومن يرغب بالتمدد بالنفوذ في المنطقة ويستخدم فلسطين شماعة. فبالتالي الإخوة الفلسطينيون معنيين بقضيتين في هذه المرحلة العصيبة، وهي رسالة لأهلنا في الداخل: الثبات الفلسطيني على الأرض الفلسطينية. الخطر الآن ليس في الأحداث اليومية التي تجري ولا توقف عندها، العقل الصهيوني يفكر باستراتيجية الوجود المستقبلي، أن الديمغرافيا الفلسطينية أصبحت تتجاوز الديمغرافية الأزرق على أرض فلسطين، وبالتالي الثبات الفلسطيني على الأرض.
1: صحيح.
2: والالتزام مع الموقف العربي والإسلامي والموقف الأردني المساند لحقهم في استخدام لحظة أو استغلال لحظة تاريخية تمر فيها ترتيبات المنطقة.
0: طيب دكتور فهد، يعني بما تحدث به حتى الدكتور، يعني الحديث الجميل من الدكتور أحمد الشناق، وخصوصا عن الدور الأردني، يعني والدور الأردني الذي يعني امتد تاريخيا وأيضا ارتبط بالقضية الفلسطينية ارتباط وثيق والتمسك في موضوع القضية الفلسطينية. نلاحظ أن وأنت تحدثت في البداية أن هناك أقلام وبعض الأدوار التي تتحدث أيضا وممكن
1: بسلبية، يعني بعض
0: تشكك بسلبية أو تشكك في الدور الأردني. ألا يكفي بمعنى هذا الدور الأردني الذي يعني يستغل الفرص الدولية والظروف السانحة لموضوع إعادة القضية الفلسطينية إلى الصدارة، وأيضا كبح جماح الإسرائيليين عن قضم أراضي وأيضا الاعتداء على المقدسات سواء كانت الإسلامية والمسيحية؟
1: طبعا الدور الأردني دور كبير، لكن الدور الأردني بحاجة إلى دعم.
3: صحيح.
1: يعني نعم. الدور الأردني وحده لا يكفي،
0: دعم داخلي وخارجي.
1: دعم داخلي وخارجي.
3: نعم.
1: يعني الدور الأردني بقيادة يعني جلالة الملك والنخب اللي موجودين من وزير خارجية وجميع الأخوة اللي يعني يتبنوا المواقف أو إنهم ب

0: الأردن تقدم ما عليها، لكن بنفس الوقت كمان بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى وقفة. يعني لما قبل شوي كمان الدكتور حكى لك عن موضوع القدس، أنا بصراحة اتذكرت شغلة بموضوع التوسع الاستيطاني. لماذا يتوسع الإسرائيلي بالمستوطنات؟ حتى إذا فيما بعد كان في جلوس على طاولة المفاوضات أنه يكون في صعب ترسيم للحدود،
1: استحالة إقامة الدولة الفلسطينية،
0: استحالة ترسيم للحدود من جديد، استحالة التفاوض، لأنه على أرض الواقع تغيرت الديموغرافيا، تغيرت الحدود، ترسيم الحدود من جديد لا يمكن. فالأردن واللي أنت تفضلت فيه، قيام الأردن بدورة تقوم به على أكمل وجه. وأنا بعيد فكرة حكيتها قبل شوي، أنه لولا الدور الأردني والدور الأردني والجهد الأردني كبير
2: طبعا،
0: ولا يمكن إغفاله لا من الداخل ولا من الخارج، والجميع يعي جيدا حقيقة هذا الدور، وفي شركاء دوليين وعلى المستوى الإقليم. ومبارح كل اللي باللجنة بصراحة معظم الوزراء الخارجية العرب والإسلاميين خلينا نحكي كلهم أكدوا على دور الأردن.
2: صحيح.
0: فلا أحد يعني يزاود على دور الأردن حقيقة. دور الأردن كبير، لكن بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى وقفة. إحنا نتمسك الأردن، ميزة الأردن اللي حكى فيه الدكتور أنه بنعرف كيف نخاطب الآخر. جلالة الملك بإحدى اللقاءات قال إحنا نبدأ اليوم بالسلام عليكم، يعني وترجم لهم إياه، قال لهم بيس يعني السلام. فهذا الشيء يعني بالنسبة لهم معناه كبير. فإحنا نسعى إلى السلام، نسعى إلى أنه نطبق قرارات الشرعية الدولية، لكن في بالمقابل يعني إسرائيل لا تريد ذلك، تريد التوسع على حساب الفلسطينيين، تريد تغيير الديموغرافيا بالداخل حتى يصعب علينا فيما بعد أنه نرسم حدود، أو حتى موضوع مناقشة عملية إعادة الأراضي إلى أصحابها. بالإضافة إلى القوانين اللي صدرت بالأخير، تسوية قانون تسوية الأراضي، التهجير القسري من البيوت، هذه كلها من الأمور بصراحة اللي الأردن يكافحها.
1: جميل. طيب دكتور أحمد، يعني عندما نقرأ يعني ما بين سطور هذا الاجتماع الوزاري، وخصوصا أن أيضا جلالة الملك التقى باللجنة الوزارية العربية أيضا التي تتحرك في موضوع القضية الفلسطينية، إلى أي مدى ممكن تحدث الدكتور يعني أن جلالة الملك يتحدث عن السلام؟ يعني نقول السلام عليكم، اليوم نبدأ نحن بالسلام ونطرح السلام، ولكن هناك من يدفعك إلى ما هو أبعد من السلام. هل ممكن أنه يفهم العالم أن هذا التعنت الإسرائيلي إن لم يتدخل العالم وخصوصا الولايات المتحدة في كبح جماح الإسرائيليين في هذا الوقت، أو كبح جماح بنيامين نتنياهو خصوصا، أن تكون هناك مواجهة ويكون هناك رسالة من أن تكون باكستان الدولة النووية موجودة، وأيضا حتى نتحدث عن قوى عربية موجودة وتركيا؟ فبالتالي هل هذا صورة من التحالف، نوع من التحالف، وأيضا هي من الأوراق التي تستخدم في الضغط؟
2: أحسنت أستاذ مزيد.
1: نعم.
2: الحقيقة أن موازين القوى الآن مختلفة، هي قضية علاوة على الترتيبات المراد أو يجري العمل عليها في منطقة الشرق الأوسط امتدادا إلى الإقليم الكبير وصولا إلى باكستان وأندونيسيا ثم تركيا. الحقيقة خلينا أحكي عن الموقف الأردني.
1: نعم.
2: للتأكيد عليه مرة أخرى.
1: نعم.
2: الضغوط التي مورست علينا في إدارة ترامب الأولى بصفقة القرن أثناء زيارة جلالة الملك مدة الشهرين أيام
1: قاسية وغير مسبوقة.
0: نعم.
2: لا أريد أن أدخل بتفاصيلها لأنني مطلع.
1: نعم.
2: لا تتحملها دولة ممن تدعى عظمى وقال الملك أنه هذه دونها الأرواح، ولم نتنازل، وبكل شرف نقولها تاريخيا بعيدا عن المزودات، نعم الأردن أسقط صفقة القرن. الأمر الثاني، ما بعد ذلك جاء كوشنر أيامها إلى الأردن والتقى بجلالة سيدنا لقاء مطولا، وأيضا لم يحصل على شيء رغم استمرارية الضغوط. ولا زلت أذكر التصريح لكوشنر عندما قال اتفقنا كثيرا مع الملك ونحترم بعضنا بعضا في اختلافنا

0: الواتس. وبالتالي أريد أن أقول بدون مزاودة، لا حد يجربنا ولا حد يراهن على مسارنا
1: موقف
0: باتجاه القضية الفلسطينية، بموقفنا التاريخي الثابت تجاه حل القضية الفلسطينية، لسبب وقوفنا إلى جانب الأشقاء واحتراما لدماؤنا الزكية على أرض فلسطين وتاريخنا الجهادي والنضالي على أرض فلسطين. والأمر الثاني أن قضية فلسطين للأردن تختلف عن الآخرين، هي قضية أمن وطني أردني، وإقامة الدولة الفلسطينية مصلحة أردنية عليا لا تتقدم عليها مصلحة أخرى. والأمر الثالث أيضا ولا يقبل التجربة، محاولة التهجير في غزة قبل صدور قرار مجلس الأمن 2803، أعلن الملك وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية على لسان وزير الخارجية التهجير إلى الأردن يعني إعلان الحرب، واضح إسقاط اتفاقية وإعلان الحرب، واضح الموقف الأردني.
2: وزير الخارجية وجلالة الملك
0: وبالتالي
2: سنحارب،
0: وبالتالي يعني حتى الاتفاق الإبراهيمي الكثير من بعض الأطراف في الداخل الأردني بحاولوا شوهه. الأردن رافض الاتفاق الإبراهيمي ولن يكون جزءا منه أبدا، ونحن مسؤولين عن كلمتنا هذا. الاتفاق الإبراهيمي، الأردن يؤمن بالسلام، السلام العادل، بالحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية واستمرارية الوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. هذا الموقف الأردني أعتقد أنه مش بحاجة والله يا دكتور فهد كل يوم نكرره.
1: نعم.
0: لماذا؟ هذا موقف تاريخي.
1: حتى من يكتب يعي جيدا موقف الأردن.
0: هذا موقف تاريخي يا سيدي.
1: يعني شيء آخر.
0: وبالتالي أرجو ما يجري في المنطقة من محاولات استخدام القضية الفلسطينية لشعار وليافطة ولأهداف لا تخدم الشعب الفلسطيني وليست في مصلحة الشعب الفلسطيني لن تمر على الأردن والأردنيين قيادة وشعبا وجيشا وكل مؤسساتنا ومواطنينا الذين يعرفون من هو الأردن إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين.
2: طيب دكتور فهد، يعني عندما نحسب يعني الأزمات في المنطقة، نحن نتحدث وتحدثت قبل ذلك عندما قلت أن هناك أزمات معقدة مركبة مولدة.
1: نعم.
2: لأزمات جديدة، إلى أي مدى يمكن أن, أن, أن, أن تتولد هذه الصراعات وأن تتطور ويكون هناك صراع أكبر وأشمل في المنطقة بناء على الإجراءات الإسرائيلية الرعناء التي لا تذعن لا للقرارات الدولية ولا لحقوق الإنسان، وأيضا تتجاوز كل القيم وحتى الأعراف سواء كانت الاجتماعية الدولية أو القانون الدولي. فبالتالي هذا سيقود إلى أي مدى سيقود هذا إلى صراع، وهل يمكن أن يكون هناك تحركات بهذا الاتجاه؟ يفهم الإسرائيليون ذلك؟ وهل تفهم الولايات المتحدة الأمريكية متى خطورة الذهاب إلى صراع في المنطقة بناء على الإجراءات الإسرائيلية التي تتم تخسر الولايات المتحدة من خلالها حلفائها في المنطقة؟
1: حقيقة السؤال هذا يعني له أكثر من جانب. موضوع تطور الصراعات، تولد صراعات جديدة، ربما تتولد صراعات جديدة بحال عدم خضوع إسرائيل وخاصة الحكومة الحالية لقرارات الشرعية الدولية. إذا لم يكن هنالك ضغوط، خلينا نكون واقعيين، من قبل أمريكا على إسرائيل لن يكون هنالك حقيقة. إسرائيل ستتعنت أكثر وراح يكون في توسع بالاستيطان أكثر. إحنا شو وين مشكلتنا حاليا؟ مشكلتنا بالتوسع الاستيطاني.
0: صحيح.
1: عدم الانضباط بالنسبة لإسرائيل وتبني قرارات الشرعية الدولية، بالإضافة إلى موضوع القدس،
2: وكلما عهدوا عهدا نقضوه.
1: كلما عهدوا عهدا نقضوه. الآن القدس إحنا إلنا بالنسبة إلنا ليس مش مجرد حقيقة يعني بس قضية سياسية.
0: لا.
1: هي مسؤولية، ومسؤولية تاريخية، ومسؤولية قانونية
2: شرعية أيضا،
1: ويعني لن تقوم قائمة ولن يكون هنالك سلام بالمنطقة.
0: نعم.
1: بدون ما يكون في حل القضية الفلسطينية تتولد صراعات. اللي تفضلت فيه ممكن تتولد صراعات، لكن بحال إنه كان في جهد مشترك.
2: هل يعتبر التصعيد جزء من أوراق
1: نعم
2: الضغط؟
1: صحيح.
2: في المنطقة
1: هذه التصعيد الإسرائيلي،
2: التصعيد مقابل التصعيد الإسرائيلي في الجسم. ألا يمكن أن دول المنطقة أيضا تتحرك، خصوصا أن الأردن يحشد جهدا.
1: نعم.
2: عربيا ودوليا.
1: هذا الجهد وزراء الخارجية البارحة هذا من الجهود اللي ضد التعنت الإسرائيلي والتوسع بالاستيطان والانتهاكات اللي موجودة بفلسطين. هذا أحد الجهود، لكن هذا لا يكفي.
0: صح.
1: هذا أحد الجهود. الوزراء الخارجية البارحة، هذا من الجهود، لكن كمان بدنا نتوجه للمجتمع الدولي، بدنا نشوف الدول اللي يعني على سبيل المثال المواقف بالنسبة للقضية الفلسطينية.
2: نعم.
1: إسبانيا.
0: نعم.
1: ما الذي جعلها تقف هذا الموقف؟
2: حتى الاتحاد الأوروبي هنا،
1: الاتحاد الأوروبي.
0: صحيح.
1: الجمعية العامة.
0: صحيح.
1: شو ما الذي جعلهم يقفوا هذا الموقف؟
2: دول كثيرة.
1: ما زلت أتكلم. نعم. إنه هنالك دول تحترم الشرعية الدولية وتحترم سيادة الدول وتعترف بحق الفلسطينيين
2: وترفض الإجراءات الإسرائيلية
1: وترفض هذا التحرك. بعض المرات ترى يعني التحركات جلالة الملك بتشوفها كثيرة، وهذا هي كلها لمصلحة حقيقة على رأس زيارات القضية الفلسطينية.
0: صحيح.
1: وهذا الشيء أنا من السنوات كثيرة رافقت هذا بهذا جلالة الملك بهذا الجانب، وشفت بعيني ما الذي يقوم به. حقيقة جهد كبير وجهد مسؤول. واللي تفضل فيه الدكتور قبل شوي موضوع صفقة القرن، موضوع صفقة القرن لو لم يكن هنالك حنكة سياسية.
0: صحيح.
1: ولم
2: وثبات
1: نخرج بهذا الموقف.
0: لا.
1: لكانت الأمور أسوأ حقيقة.
0: صحيح.
1: مما هي عليه.
2: إذن المستمعين الكرام، لا تزال القضية الفلسطينية، وحتى نحن في هذه الحلقة في هذا البرنامج اللقاء المفتوح، وما زالت تستمر القضية الفلسطينية تكون هي محور حتى الصراعات، وهي في المنطقة وإن لم يكن في العالم. والأردن ما زال أيضا يقوم بدوره التاريخي وأيضا المستمر ومسؤوليته تجاه أمته وتجاه أيضا القضايا العربية، يقوم بهذا الجهد وهذا الاستمرار. مستمعين الكرام، شرفنا على نهاية هذه الحلقة من برنامج اللقاء المفتوح شؤون سياسية، وأتقدم لكم بجزيل الشكر على متابعتكم لنا في هذه الحلقة، والتي أيضا أتوجه لضيفي هنا في الاستوديو الدكتور أحمد الشناق المحلل السياسي والحزبي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا دكتور مزيد.
2: الله بارك فيك. وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور فهد الغبين، أيضا أستاذ العلوم السياسية في جامعة الزيتونة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا دكتور مزيد. شكرا
2: مستمعينا. شكرا. بالمناسبة أنا لست دكتور طبعا. مستمعينا الكرام، هذه تحيات
0: أستاذنا يا سيدي.
2: الله يبارك فيك. هذه تحيات زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة عمر الكركي، وكل الشكر أيضا لزميلي علم العبادي الذي كان معنا على السوشيال ميديا، ولكم مني معد ومقدم برنامج اللقاء المفتوح مزيد العجار من كل التقدير والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر.
0: الله يعطيك.
1: شكرا.
0: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في ذلك النهار المثقل بالغبار والأنباء، لم تكن عمان تسمع وقع الخطى وحده، بل صدى مدافع بعيدة تشق هواء المشرق وتستقر في صدر ملك يعرف أن العروش تختبر حين تستغاث.

0: طغى القصف حتى بح صوت المدافع، ولم يبق من حام سواك ودافعي. هل قرأتها يا شيخ؟
1: نعم قرأتها يا عبد المنعم، لكن مولاي لم يطلع عليها بعد.
0: إنها قصيدة جزلة، لا من حيث اللفظ وحده، بل من حيث ما تحمل من ثقل المعنى. كأن الشاعر لم يكتب

0: شبه ليطرب، بل ليحمل الكلام ما لا يحتمله الصمت.
1: صدقت، محمود سليم الحوت لا يكتب من عاطفة عابرة أو يكتب ليطرب سامع، وإنما ليؤلم. هو رجل يعرف التاريخ كما يعرف القصيدة، ويمزج الميثولوجيا بالسياسة، فيخرج النص وكأنه شهادة زمن لا مجرد شعر.
0: ما شدني فيها ليس الصور وحدها، بل هذا الإصرار على مخاطبة الملك مباشرة. كان شاعر يقول: لم تعد الأمة تملك رفاهية التوسط، إما فعل يرى أو ضياع يسجل.
1: وهذا بيت القصيد. الحوت لا يستغيث من ضعف، بل من وضوح الرؤية. هو يرى أن العرب يوم كتبت هذه الكلمات كانوا قد استنفدوا كل شيء إلا الجيش العربي.
2: لم تكن القصيدة ورقاً، ولا كانت الكلمات زينة بيان، كانت رسالة تمشي على حد السيف وتدخل القصر كما تدخل الوقائع الكبرى بلا استئذان.
0: نعم، هو لا يمدح بل يحدد مسؤولية.
1: كأن القصيدة وثيقة غير مكتوبة، تفويض أخلاقي وسياسي. هو يقول دون أن يصرح إن القدس لم تكن يوما مسألة بيانات، بل مسألة من يقف على الأسوار.
0: ولذلك يستدعي صورة الجيش، لا كقوة عسكرية فقط، بل كامتداد لشرعية تاريخية.
1: ولهذا أيضا يختار الملك عبد الله بالاسم والمعنى، لأنه يدرك أن المعركة إن لم يكن لها رأس واضح تتحول إلى فوضى نوايا.
3: وحين يقترب صاحب القرار تتراجع الأصوات إلى الظل، وتتقدم الأوراق كأنها شاهد عصر يعرف أن ما سيقال الآن سيكتب غدا في هوامش الخرائط.
0: هذا جلالة الملك قد أتى.
1: أهلا يا مولاي. أهلا وسهلا يا مولاي.
0: أهلا يا جلالة الملك.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا جلالة الملك.
4: ما هي الأخبار يا عبد المنعم؟
0: الأخبار السياسية تتحدث الصحف العربية والعبرية اليوم عن عملية بيتسر لتعزيز القوة الداخلية اليهودية في تل أبيب، وعملية آفاق التي تحاول إرسال إمدادات جوية إلى جيشها في شمالي النقب.
4: والعرب يقفون على الأعراف، كل واحد يحمل الآخر سبب التراجع. وما هذه الأوراق يا شيخ حمزة؟
1: هذه قصيدة جديدة وصلتني اليوم من الشاعر الفلسطيني محمود الحوت.
4: محمود الحوت، هذا الرجل صادق بغض النظر عما في القصيدة.
1: نعم يا مولاي، ويكفيه ألم ما ضاع له من مخطوطات خلال تهجيره من بيته في يافا.
4: وماذا فيها؟ اقرأ يا شيخ حمزة.

0: كانت الأخبار تقال ببرود الصحف، لكن ما وراء السطور كان حاراً كالجمر. مدن تحصن وأخرى تستباح.
1: القصيدة بعنوان طغى القصف. يقول الشاعر محمود الحوت: طغى القصف حتى بح صوت المدافع، ولم يبقى من حام سواك ودافع. هو المسجد الأقصى يناديك صارخا، بكي الأمان شارقا بالمدامع. وقد علم المحزون أن ليس في الورى سوى ابن المعاني من ملب وسامع. فهل كان إلا جيش عرشك صاعقا يحطم ما قد حصنوا من مواقع؟
2: يا ليت جيوش العرب صنعت ما صنعه جيشنا، لحافظنا على فلسطين. لكنه الخذلان أكمل يا شيخ.
3: وحين طويت الصحف وانحسر ضجيج السياسة، بقي صوت آخر، صوت شاعر كتب من وجع المنفى ومن ذاكرة مدينة أغلقت أبوابها وبقي اسمها مفتوحاً في الضمير.
1: سيمتلئ التاريخ مجداً وعزةً، وترتج أنباء الوغى بالمسامع. ألست الذي إن قال خطت سيوفه سطوراً من الأمجاد عند الوقائع؟ فكيف إذا امتدت فعالك وانطوت على نصرك الآمال بيض المطالع؟
2: الأمانة حمل ثقيل يا محمود الحوت.

هكذا تفعل القصيدة حين تصيب، لا ترفع الصوت بل تسقطه في القلب، وتترك الملك وحيدا أمام سؤال لا تجيب عنه الجيوش وحدها ولا يسعفه الصمت.

0: قصيدة جسلة وتحمل من وجع الاستغاثة ما تحمل. اسمح لي أن أنشرها غدا في الصحف يا مولاي.
1: وأنا سأذيل هذه القصيدة بقصيدة تعززها.
0: الأمر يعود لك يا رفاعي.
1: نهدت له لا غير جيشك حاميا ولا غير مبيض الجبين بشافعي.

في المركة حيث لا تعلق الكلمات على الجدران، كانت القصيدة آخر الكلام.

0: وحين نطق الشاعر باسم الجيش كان على المكان أن يحفظ النداء، وعلى الملك أن يكمل السطر الذي بدأته القصيدة.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الخميس 22 من صفر لعام 1448 للهجرة، الموافق 6 من آب لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله.

نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون

0: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن من نعم الله على العبد أن يرزق بصديق صدوق وصاحب ناصح، فإن الصاحب ليس فقط من يرافقك الطريق، بل من يحمل عنك همك ويعينك على بلوغ رضوان الله سبحانه وتعالى. إخواننا أحب إلينا من أهلينا، أهلنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. فاختر من الأصدقاء من إذا جالسته زادك إيمانا، فاختر من أصدقائك من إذا جالسته زادك إيمانا، وإن غبت عنه لم ينسك من دعائه، وإن اختلفت معه لم يظلمك، وإن احتجت إليه لم يخذلك. لقد دلت النصوص الشرعية من كتاب الله على معايير الصداقة التي تعين على حسن اختيار الصاحب والصديق، منها تقوى الله عز وجل، كما قال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي أن صداقات المعاصي تزول يوم القيامة وتبقى أخوة التقوى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وأيضا الصلاح والأمانة وحب الخير، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. وضع أمر أخيك على أحسنه، واعتزل عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين في القوم، ولا أمين إلا من يخشى الله، واستشر في أمرك الذين يخشون الله. والمعيار الثالث في اختيار الصحبة عدم التكلف، فاستعمال التكلف يفسد الصحبة. وللصحبة فوائد دينية ودنيوية، كالانتفاع بالمال أو الجاه أو مجرد الاستئناس بالمشاهدة، وأيضا الاستفادة من العلم والعمل والجاه تحصنا به عن إيذاء من يشوش القلب ويصده عن العبادة، ومنها انتظار الشفاعة في الآخرة، كما قال السلف: استكثروا من الإخوان، فإن لكل مؤمن شفاعة، فلعلك تدخل في شفاعة أخيك. إن الصداقة لها معايير وحقوق وآداب، وليست المعاملة بالحسنى مختصة بالصاحب دون غيره، بل يجب على المؤمن أن يعامل الخلق بخلق الإسلام مثل ما يريد أن يعاملوه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحب للناس ما تحب لنفسك، تكن مسلما. والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.

0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
1: لم يكن الأردن يوما هامشا في سرد البشرية، بل موطنا للأمم وأرضا للويام. على ضفة نهره تعمد المسيح، وفي ربوعه عاش الصحابة والتابعون، وعلى أرضه عاشت حضارات قدمت للعالم دروسا في المنعة والصمود، فعلمتنا كيف نسعى ونحول الصعاب إلى فرص. والحاضر خير شاهد على ذلك، فرغم كل الظروف حافظ الأردن على حدوده وأمنه، وواصل مسيرته الديمقراطية، وجنب اقتصاده آثار الأزمات. فهذا الوطن عظيم الشأن، سخي العطاء، عربي الهوى.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم رجوب وعبد الله وهبي، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين وتستنكر الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة. إيران وعمان تعلنان الاتفاق على الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز. إلى التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: أهلا بكم. زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد آل حنيطي قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية، وكان في استقباله قائد المنطقة. واستمع اللواء الركن آل حنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة، تناول المهام والواجبات المناطة بها وسير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية ومستوى الجاهزية والاستعداد في مختلف تشكيلات وحداتها. وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد ومواصلة تنفيذ الخطط التدريبية والعملياتية وفق أعلى المعايير، إلى جانب الاهتمام بالقوى البشرية والارتقاء بمستوى التأهيل والتدريب بما يعزز قدرة مرتبات المنطقة على تنفيذ

تنفيذ واجباتها بكفاءة واحترافية. واطلع اللواء الركن الحنيطي على معرض اشتمل على عدد من الأسلحة والمعدات المتطورة المستخدمة في وحدات المنطقة، واستمع إلى شرح حول مهامها وقدراتها الفنية والعملياتية ودورها في تعزيز الكفاءة القتالية والدفاعية ودعم تنفيذ مختلف الواجبات الموكلة إليها. وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالمستوى المتميز الذي تتمتع به

0: مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ماضية في دعم مختلف التشكيلات والوحدات وتوفير الإمكانات اللازمة لتطوير قدراتها ورفع مستواها وكفاءتها العملياتية والإدارية بما ينسجم مع متطلبات العمل العسكري الحديث.
1: أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح الزوبة، وبحث الصفدي ونظيرته اليمنية العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في عديد مجالات تهم البلدين، كما بحث التطورات في المنطقة وجهود إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وتحقيق الأمن والاستقرار. ووضع الصفدي نظيرته في صورة نتائج اجتماع وزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة بمشاركة اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. والخطوات التي تضمنها البيان الصادر عن الاجتماع لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس ومقدساتها.
0: أعرب الأردن ودول عربية وإسلامية عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية والاعتداء على البنية التحتية المدنية واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال في انتهاك جسيم للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. وأكد وزراء الخارجية في بيان مشترك أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، خاصة في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول الفصائل الفلسطينية خارطة الطريق. كما وأكد الوزراء أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة والتوسع الاستيطاني غير القانوني وتهميش الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
1: في الضفة الغربية واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وسط عمليات هدم ومداهمات واسعة النطاق وتشديد للإجراءات العسكرية في المنطقة. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال شرعت بهدم عديد من المحال التجارية في محيط حاجز قلنديا العسكري بالتزامن مع إغلاق الشارع الرئيسي أمام حركة المركبات، مما أدى إلى شلل تام في حركة النقل. ويأتي هذا التصعيد المتزامن في مخيمات عدة في إطار سياسة ممنهجة لتشديد الحصار وتوسيع العمليات العسكرية وسط تحذيرات متصاعدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في تلك المناطق.
0: في لبنان أصيب 8 أشخاص بجروح جراء الغارات الإسرائيلية في بلدة برج الشمالي في قضاء صور، فيما سجلت حركة نزوح من البلدة باتجاه مدينة صور. وأفاد مصدر أمني لبناني أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 3 غارات على بلدة المنصوري والمشاع الواقع بين المنصوري ومجدل زون بالتزامن مع قصف مدفعي ورماية بالدبابات باتجاه المنصوري.
1: في الشأن الإيراني، الأمريكية أعلنت إيران التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان على مسار جديد لعبور السفن في مضيق هرمز لإمدادات الطاقة العالمية، والذي يقع في صلب المواجهة مع الولايات المتحدة. وقال مسؤولون إقليميون إن الاتفاق المطروح ينص على ترتيبات تمتد لشهرين لضمان الملاحة الآمنة عبر المضيق بين إيران وسلطنة عمان، وبموجبه ستستخدم جميع السفن المتجهة إلى الخليج الممر الملاحي الشمالي، فيما تسلك السفن المغادرة ممرا جويا عبر المياه الإقليمية.
0: ضبطت المنطقة العسكرية الجنوبية اليوم من خلال إحدى دوريات قوات حرس الحدود التابعة لها 4 حقائب تحتوي على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وذلك أثناء تنفيذ الدورية لعمليات البحث والتفتيش.

مسح المنطقة على أثر عملية تهريب سابقة بواسطة طائرات درون، وجرى التحفظ على المضبوطات وتسليمها إلى الجهات المختصة. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي استمرارها في تسخير إمكاناتها وقدراتها كافة لحماية حدود المملكة والتصدي بكل حزم لمحاولات التهريب. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يتراجع اليوم تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، وتنخفض درجات الحرارة قليلا، ويكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يوم غد صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لكم أطيب الأمنيات، في أمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا

0: تخلف الميعاد.
1: مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، نودي لصلاة العصر.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم السادس من آب. في مثل هذا اليوم السادس من آب من عام 1924 تم التصديق على معاهدة لوزان التي نصت على فصل الأردن عن الدولة العثمانية، وكانت معاهدة لوزان قد تمت بين الحكومة التركية من جهة وحكومات إيطاليا واليابان ورومانيا ويوغوسلافيا وبريطانيا وفرنسا من جهة أخرى على إثر نتائج الحرب العالمية الأولى. ولكن بعد هذه المعاهدة وجدت الدول التي خرجت من أملاك الدولة العثمانية نفسها أمام مشكلة تعيين الحدود الإقليمية لكل دولة، فمثلا كان على الأردن أن يرسم حدوده مع 5 أقاليم هي سوريا والعراق والحجاز ونجد وفلسطين، وكانت بريطانيا وفرنسا تلعبان دورا في هذا المجال لأهداف مختلفة، ولكن تمكن الأردن بكل يسر وسهولة استنادا إلى العلاقات الأخوية وروح العروبة من ترسيم الحدود الوطنية. في مثل هذا اليوم السادس من آب من عام 1939 أنشئت لأول مرة وزارة الدفاع، وتم تعيين السيد رشيد المدفعي كأول وزير لها، وارتبطت قيادة الجيش العربي الأردني بهذه الوزارة. ويتزامن ذلك مع تعديل القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن الذي اعتبر سمو الأمير عبد الله هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية. في مثل هذا اليوم السادس من آب من عام 1974 تأسس في عمان نادي الرماية الملكي الأردني الذي يقع جنوب عمان في منطقة الجويدة وعلى مساحة 350 درهم، وتقام فيه رياضات الرماية المختلفة إضافة لوجود طاقم تدريبي فيها واختصاصيين من القوات المسلحة الأردنية.
0: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تحت المجهر. مستمعينا الكرام، حياكم الله عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبرنامج تحت المجهر. من أبرز الاتفاقيات الاقتصادية الدولية التي شهدناها مؤخرا توقيع الأردن والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية للتجارة المتبادلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، توسيع أفاق التعاون التجاري والاستثماري، فتح مزيد من الفرص أمام الصادرات الأردنية في الأسواق العالمية. هذا ما جاء مرفقا مع ما تم الإعلان عنه من هذه الاتفاقية وهذا المرجو منها، لكن نتحدث أكثر عن هذه الاتفاقية، أهميتها، كيف انعكاساتها، نفسر كل هذه الأهداف لهذه الاتفاقية على الاقتصاد الوطني. ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الحدب السرحان. أهلا وسهلا يا دكتور.
1: حياك الله ولجميع المستمعين.
0: يا هلا بك. كيف تقرؤون توقيع اتفاقية التجارة المتبادلة بين الأردن والولايات المتحدة في حجمها اقتصاديا، في توقيتها في هذه الظروف يمكن، وما أهميتها في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين؟
1: يعني صدقا هي تمثل تطور مهم، وخصوصا أن الأردن يعني وقع منذ أكثر من 25 عام اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة. شهد يعني قبل يومين توقيع اتفاقية الأهداف الاستراتيجية، هاي قيمتها 354 مليون دولار على 4 سنوات.
0: نعم.
1: هذه يعني من وجهة نظري هي الأولى، يعني هي الاتفاقية الأولى من نوعها مع الإدارة الأمريكية الحالية، وهذه تأتي ضمن أيضا شراكة أوسع تستند إلى مذكرة التفاهم التي وقعت عام 2022، والتي يعني تقدم مساعدات بقيمة 1.4 مليار دولار. لكن ما أود أشير إليه أنه اليوم نحن انتقلنا من المساعدات إلى الشراكة الاقتصادية، لم نكن يعني لم نعد طرف في فرق مساعدات، بل هناك شراكة اقتصادية حقيقية الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية والأردن، وبالتالي نجاح هذه الاتفاقيات سيقاس بعدد فرص العمل والصادرات التي تولد. الولايات المتحدة الأمريكية حاليا هي أكبر سوق منفرد للصادرات الأردنية، يعني بلغت صادراتنا ب 2025 تقريبا 3 مليار دولار أخ كبير.
0: نعم.
1: بالعام الحالي 2026 بيعوا بالثلث الأول 595 مليون دولار. إذن هي لا تقتصر فقط تخفيض الرسوم، بل تشمل يعني تجارة رقمية، ملكية فكرية،

0: سلاسل التوريد، وهذه صدقا كل اليوم اصبحت عناصر اساسيه من التجاره العالميه الحديثه. واليوم كما تعرف يا الجميع الاردن الحمد لله يشهد نمو استثمار اجنبي بشكل كبير جدا، وصلت نسبه النمو 25% يصل الى 2 مليار دولار وهو اعلى مستوى من 2017. وبالتالي يعني انا من وجهه نظري هذه الاتفاقيه تعزز يعني ثقه المستثمرين بالاقتصاد الاردني ان شاء الله.
1: نعم، هذا يعني مهم جدا، وأيضا يعني يدعو دائما للتساؤل أنه عن آليات هذه الاتفاقية كيف ربما ترونها كاقتصاديين دكتور؟
0: يعني حاليا الوضع الحالي 70% من صادراتنا الولايات المتحدة الأمريكية هي من قطاع الألبسة والمحكات، وبالتالي يعني يوجد فرصة حقيقية للحكومة خلال الفترة المقبلة استغلال هذه الاتفاقية لتنويع الصادرات. لا نريد أن نعتمد فقط على الألبسة والمحكات، نريد أن ننوع القطاعات. يعني الصناعات الدوائية بالأردن صناعات واعدة، الأردن يعني يصدر الدواء لأكثر من 80 دولة. أيضا الصناعات الغذائية تعطي قيمة مضافة كبيرة جدا للاقتصاد الأردني، تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، الأسمدة والكيماويات، الفوسفات والبوتاش. شهدنا توقيع شراكة استراتيجية بين الشركتين ستمكنهم من يعني إنتاج أنواع من الأسمدة وتضيف يعني قيمة كبير الاقتصاد الأردني والاقتصاد العالمي. والمجوهرات يعني ما نحتاج اليوم إلى ثلاثة أمور أخي سمير: تخفيض كلفة الإنتاج على الاقتصاد على القطاعات الاقتصادية الأردنية وخصوصا الطاقة والنقل، ومساعدة الشركات الصغيرة للحصول على شهادات الجودة الأمريكية من أجل النفاذ إلى السوق الأمريكية، هناك دائما متطلبات صعبة. وبالتالي يعني لابد أن يكون هنالك يعني
1: خطوات تتبع هذه الاتفاقية.
0: نعم بالضبط. وايضا يعني لابد ان يكون دور السفارات والقنصليات الاردنيه في ترويج للمنتج الاردني، لان الدخول وحده للسوق لا يكفي، يجب ان يكون هنالك ترويج لهذا المنتج.
1: في مجال الاستثمار دكتور، يمكن اشرت لذلك، لكن نريد ان يعني نتحدث اكثر عن موضوع هذه الاتفاقيه، كيف ممكن تسهل الطريق وتمهدها لمزيد من الاستثمارات الامريكيه، خلق فرص عمل جديده في الاردن، هذا مهم.
0: نعم يا سيدي، اليوم المستثمر الأمريكي لا ينظر فقط إلى حجم السوق الأردنية بسكانها مثلا 11 مليون نسمة، ولكن ينظر إلى الأردن كمنصة أيضا للوصول للأسواق الأكبر. الأردن يرتبط اليوم بأكثر من 70 اتفاقية تجارية مع دول العالم، هذه الاتفاقيات تمنحه إمكانية الوصول إلى ما يزيد إلى 1.5 مليار مستهلك حول العالم. فبالتالي أيضا المستثمر الأمريكي ينظر إلى الأردن كحلقة وصل تربطه بسوق عالمي كبير، وبالتالي هناك فرصة كبيرة لجذب استثمارات أمريكية، وخصوصا الأردن الحمد لله وبحكمة وحنكة جلالة القائد الملك عبد الله حفظه الله ورعاه يتمتع باستقرار سياسي وتشريعي وقطاع مصرفي قوي جدا لدينا. وإضافة النقطة الجوهرية الموقع الجغرافي اللي يربط الخليج والعراق وسوريا، وحاليا خطط السكة الحديثة ستربط الأردن بأوروبا والخليج، وبالتالي هذا كله شكل نقطة جذب للمستثمر الأمريكي، وهنا نقطة كبيرة تمنحنا في جذب استثمارات أمريكية الأردن إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا يا دكتور محمد الحدب السرحان الخبير الاقتصادي، يعني كنت معنا والحديث في هذا الموضوع الهام، صحيح الموضوع الاقتصادي الذي يأتي في ربما ظروف دائما الأردن يبحث عن خيارات جديدة وعن فرص اقتصادية جديدة. شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا لكم. شكرا.
1: حياك الله. تحت المجهر.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. صحة ونصيحة. إعداد نسيبة لبطوش، تقديم إيمان رتيم.
1: مساكم سعيد مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحة ونصيحة. رح أكون معكم أنا من التقديم إيمان رتيمة، من وراء المكسر حمزة الربابة.

0: في موضوع حلقتنا لهالأسبوع مستمعين راح نتحدث عن أحد المواضيع الصحية اللي بتهم الأسرة والمجتمع وهو صحة الطفل لا سيما أطفال الخدج من خلال ضيفة حلقتنا لهالأسبوع مقدم أروى الخطيب مسؤولة قسم الخداج في مستشفى الملكة عليا العسكري. أهلا وسهلا فيكي أروى بك.
1: أهلا فيكي إيمان، مساكم سعيد.
0: أهلا فيكي. بداية أروى بك نتحدث عن مسؤولية الأسرة والمجتمع خاصة في طبعا صحة الطفل، وخاصة إحنا لأول مرة بنحكي عن أطفال الخدج. بداية حجم الدور اللي بتقوم به قسم الخداج في رعاية وإنقاذ حياة الأطفال في قسم الخداج في مستشفى الملكة عليا.
1: بالحقيقة قسم الخداج بيعمل دور كتير مهم في إنقاذ حياة الأطفال الخدج والحديثين الولادة، يعني بفرق بين الحياة والموت، بيحميهم الإعاقات الدائمة وفي حالات نقص الأكسجين. هلأ هذا الموضوع يعني بيلعب فيه دور أكثر من نقطة، اللي هو أول شيء التدخل الطبي الفوري والإنعاش لدعم التنفس والإنعاش القلبي الرئوي، بيوفر بيئة بديلة بتحاكي رحم الأم، الحاضنات الذكية وتنظيم الحرارة، تنظم الحرارة بتعزل المؤثرات الخارجية عن الطفل. في تقنيات علاجية متطورة لحماية الدماغ بيقدمها كمان القسم، في مراقبة متابعة لحظية لمؤشرات الطفل الحيوية، واكتشاف مبكر للمضاعفات عشان يحمي من حدوث انتكاسات طبية.
0: نعم.
1: وبيأهل الوالدين عشان مرحلة ما بعد الخروج من القسم للبيت.
0: نعم، يعني دور قسم الخداج خاصة في مستشفى الملكة عليا العسكري دور طبعا مهم ودور كبير، خاصة للأمهات اللي طبعا بيكونوا محتاجوا أكيد أطفالهم لرعاية بقسم الخداج. نتحدث الآن عن نسبة الأطفال حديثي الولادة اللي بيحتاجوا إلى الدخول إلى قسم الخداج، هل هناك نسبة معينة أو بتتزايد أو يعني عدد الأطفال بشكل عام؟
1: هلأ هي نسبة الدخولات بتتراوح لتقريبا 8% من عدد المواليد اللي بيدخلوا لقسم الخداج في مستشفى الملكة عليا.
0: نعم، يعني هي تتراوح حسب كم يعني، أو إنه يعني
1: لنقول
0: في نسبة معينة،
1: هي تقريبا 8%، لنقول مثلا من كل 430 حالة ولادة بيدخل 35 طفل.
0: نعم، هلأ إحنا يعني بنعرف دائما هناك أسباب شائعة لدخول الأطفال إلى قسم الخداج، خاصة يعني أول ما يولدوا لأسباب معينة، اللي إحنا بنعرف إنه الولادة المبكرة هذا هو السبب الرئيسي. في هناك حالات أخرى تشمل إنه دخول الأطفال إلى قسم الخداج أول ما يولدوا، يعني إحنا بنعرف دائما نسمع إنه إذا كان في ولادة مبكرة خاصة في الشهر السابع يعني المجمل بيدخل الطفل بقسم الخداج، هل هناك في حالات أخرى تستلزم دخولهم؟
1: هلا الولادة المبكرة هي أشهر سبب لدخولهم.
0: نعم.
1: بس إحنا في عنا حالات أخرى بتدخل مثل انخفاض الوزن عند الولادة.
0: نعم.
1: أقل من 2.5 كيلو، صعوبات التنفس، التهابات، التهاب الرئة، التهاب في الدم، مشاكل القلب، التشوهات الخلقية كمان ممكن تدخل، نقص السكر، اضطرابات الأملاح، في اليرقان اللي هو معروف بزيادة نسبة الاصفرار في الدم. هاي كلها حالات بتدخل للخداج.
0: للخداج.
1: نعم.
0: طبعا هاي كلها حسب طبيب الأطفال، هو بيحدد إذا بيحتاج الطفل
1: طبعاً
0: للدخول لقسم الخداج.
1: أكيد.
0: نتحدث الآن عن أبرز التقنيات الحديثة في قسم الخداج، يعني بنعرف إنه أصبحت نسبة النجاة لأطفال الخداج الآن نسبة كبيرة. إحنا بنعرف زمان الطفل لما ينولد ولادة مبكرة بيكون في قسم أو نسبة يعني عالية إنه ممكن ما ينجو هذا الطفل
1: طبعاً.
0: لكن الآن مع التقنيات الحديثة والعلم المتقدم أصبح هناك نسبة عالية من النجاة بالنسبة لأطفال الخدج، كيف انعكس هذا التطور على طبعا زيادة فرص بقاء الأطفال وتحسن حالتهم الصحية؟
1: هلا هي احنا عندنا في تقنيات موجوده اصلا مثل الحاضنات الذكيه واجهزه التنفس الاصطناعي، وفي السياسات الوقايه من العدوى، كلها بترفع نسب نجاة الاطفال. بس في تقنيه متطوره بستعملها في مستشفى الملكه عليا في قسم الخداج، اسمها تقنيه التبريد العلاجي. هاي التقنيه هي تقنيه طبيه متطوره موجوده عندنا، تستعمل في الحالات اللي فيها نقص اكسجين اثناء الولاده، يعني هي تقليل من اسمها تبريد. المفروض انها نقلل حراره الطفل في اول 6 ساعات من ولادته عشان نعلي نسب نجاته، ولا سمح الله الإصابات في إعاقات دائمة لقدام بنسبة 25% لأكتر.
0: يا يعني هلأ الطفل اللي بينولد بنسب أكسجين يعني
1: تكون عالية.
0: قليلة أو إنه نسبة الأكسجين عنده قليلة جدا، هناك أجهزة حديثة
1: نعم
0: ممكن تساهم بأنه ما يصير في مشاكل دائمة. يعني بنعرف إحنا دائما الأطفال يعني اللي عندهم إعاقات سواء حركية أو عقلية من نقص أكسجين،
1: نعم
0: هذا
1: الولادة
0: الإشي
1: الصعبة صح
0: هذا الإشي اللي إحنا بنسمعه دائما.
1: صح
0: هلأ الآن صار في الخداج ممكن علاج الطفل حتى لو انولد بهذه
1: هي
0: الحالة.
1: التقنية هاي بالضبط، هي بتساعده إنه بتساعد على إنه نقلل من إصابات الإعاقات الدائمة لا سمح الله،
0: يعني احنا ما
1: أو نسبة الوفاة ممكن يعني يعني نسبة نجاح عالية من إنه يكون عنده وفاة أو إصابة في إعاقة دائمة.
0: يعني بتكون نسبة الإعاقة اللي ممكن حتى ينصاب فيها دائما بتكون أقل
1: أقل من
0: جدا من
1: من
0: المعتاد.
1: المعتاد، نعم، أو
0: نعم
1: من الإشي اللي كان زمان،
0: هاي من ضمن التقنيات الحديثة اللي
1: نعم
0: فعلا إنه
1: الموجودة في
0: ممكن،
1: الخداج
0: هاي بمستشفى الملكة
1: مستشفى عالي.
0: عليا العسكري
1: نعم
0: طبعا، هو بكل المستشفيات العسكرية موجودة هذه التقنيات الحديثة
1: يعني بالمستشفيات الرئيسية.
0: الرئيسية
1: نعم
0: موجودة. نعم يعني خاصة انه الاطفال زي ما حكيتي انه خاصة اللي بيعانوا من ولادات مبكرة او في هناك صعوبة في الولادة ممكن يعانوا من هذه الصعوبات او الامراض. ما هي طبعا احنا بنعرف دائما انه صحة الطفل تبتدأ من صحة الام ما قبل الولادة، يعني اكيد هناك يعني بقسمكم للحفاظ على صحة الطفل حتى لا توصلوا لهاي المرحلة هناك الكثير من النصائح اللي ممكن تقدموها للأمهات الحوامل. يعني هناك اكيد تفاصيل معينة لازم الأم تتبعها او تراعيها الأم لحتى ما توصل لمرحلة انه ابنها او بنتها توصل للخداج. فما هي اهم النصائح ممكن من خلالك أروابك؟
1: هالأهم نصيحة هي الزيارة الدورية للطبيب،
0: نعم
1: لازم المراجعة لكل موعد عشان تراقب نمو الجنين وعنق الرحم بانتظام.
0: نعم
1: في كمان علاج الالتهابات، التهابات المسالك البولية أو الالتهابات المهبلية سبب رئيسي
0: نعم
1: للولادة المبكرة، وفي إذا عندها أمراض مزمنة مثل الضغط السكري هاي الأشياء
0: تكون
1: المفروض
0: في متابعة.
1: تتابعها مع الطبيب عشان تضبطها. طبعا يعني نمط الحياة الصحي، التغذية الصحية، شرب الكميات الكافية من الماء، تمنع عن التدخين، يكون في تنظيم لفترات الحمل، يعني يكون في تباعد على الأقل 18 شهر لنقول، الراحة الجسدية، تبتعد عن التوتر، الأنشطة العنيفة اللي ممكن تسبب لها السقوط، كلها هاي عوامل بتأثر على الأم
0: الطفل
1: الحامل إنها ممكن تولد ولادة مبكرة.
0: مبكرة. يعني كل هاي النصائح ممكن إنها تلتزم فيها الأم الحامل لحتى ما توصل لمرحلة ولادة مبكرة ولا توصل لمرحلة إنه يكون في طفل موجود بقسم الخداج اللي طبعا بيوصل لهاي المرحلة الطفل إلا إذا كان في عنده حالات شوي صعبة مستعصية نوعا ما. نعم نكمل حديثنا إنه بعد ما خرج الطفل من قسم الخداج دور الأم هو الآن دور أساسي. هلا انت كمسؤولة قسم خداج طبعا اكيد هناك بعض او الكثير من الامور اللي لازم الام تتبعها بالمرحلة الجديدة بعد خروج الطفل من قسم الخداج. ما هي اهم الامور اللي ينبغي على الام والاسرة متابعتها للطفل؟
1: هلا كتير احنا بنركز على الام والاهل
0: نعم
1: بعد الخروج من القسم على يلتزموا انهم بمواعيد الطبيب، طبيب الاطفال، طبيب العيون، طبيب الاعصاب حسب الموعد الموجود معاهم، وانهم كتير مهم يراقبوا علامات الخطر اللي ممكن لا سمح الله تحصل معهم في البيت، يراجعوا فيها الطبيب بيتوجهوا الى المستشفى فورا.
0: ايش في
1: مثل
0: علامات الخطر؟
1: مثل انه صعوبة في التنفس مثلا، ازرقاق يعني عند الطفل حوالين الفم، الشفايف، هاي يعني هاي المنطقة هي اللي بتدلنا انه الطفل
0: في
1: لا سمح الله
0: مشاكل
1: في عنده
0: بالقلب.
1: في التنفس او في القلب، خمول شديد ما بيرضى يصحى يرضع، ارتفاع حرارة الجسم اللي هي ممكن اكثر من 37 و8 بالعشرة، هاي كمان من العلامات الخطر اللي ممكن لازم نتوجه فيها
0: للمستشفى.
1: للطوارئ،
0: نعم
1: نعم ما نتأخر خصوصا للطفل الخداج. هاي العلامات احنا بنحاول الاهل انه نضل نذكرهم فيها لا سمح الله انه توجهوا لاقرب
0: طوارئ
1: طوارئ
0: مستشفى.
1: موجودة بالضبط قريبة
0: نعم
1: منكم. كتير مهم إنه نعمل على إنه يعني نحميهم من الفيروسات أو من العدوى، نقلل الزيارات في الأسابيع الأولى، نحاول نوعي اللي حوالينا إنه لازم نغسل إيدينا قبل ما نتعامل مع
0: نمسك
1: الطفل
0: البيبي أو نقرب
1: أو
0: عليه. صح
1: غراضه. نعم نعزل الأطفال مثلا المرضى أو أفراد الأسرة المرضى
0: عن
1: تماما عن
0: الأطفال
1: الطفل
0: حديثي
1: الموجود.
0: الولادة.
1: نعم
0: نعم
1: يعني هاي
0: هاي
1: الأشياء.
0: كثير من الأمور. رح نستكمل حديثنا معك أروى بيك لكن بعد الفاصل، خليك معنا مستمعينا.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد، وأهلا وسهلا فيكي أروى بيك. تحدثنا من بداية البرنامج عن قسم الخداج كمسؤولة قسم الخداج في مستشفى الملكة عليا العسكري. مكملين الآن حديثنا أو على طبعا الخطط المستقبلية اللي بيسعى إلها القسم، خاصة في المرحلة القادمة.
1: هلا احنا انطلاقا من حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الخدمات الطبية والقطاع الصحي، خطة المستقبلية دائما يعني تتمثل في انه تحديث مستمر للأجهزة المستعملة، تأهيل وتدريب الكوادر بكل ما هو جديد في القطاع الطبي عشان نعملها، يعني نعمل الكوادر والمؤسسة مرجعية للتدريب والتطوير الطبي المستمر، وعشان نحقق طبعا رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في تقديم احسن ويعني افضل رعاية طبية موجودة اقليميا وعالميا.
0: نعم، يعني طبعا اكيد انجازاتكم وانجازات الخدمات الطبية الملكية الممثلة بجميع المستشفيات العسكرية في المملكة جدا واضحة، خاصة مع التقنيات والأجهزة الحديثة اللي من خلالك تعرفنا عليها خاصة في قسم الخداج. بنشكرك على هذه المعلومات قدمتها لنا. المقدم أروى الخطيب مسؤولة قسم الخداج في مستشفى الملكة عليا العسكري، كل الشكر إليك أروى بك.
1: شكرا على الاستضافة،
0: أهلا فيكي. ونشكر زملائنا من المونتاج إبراهيم الخالدي، من السوشيال ميديا حنين بني مصطفى. لهون مستمعينا بنتهي لقائنا معكم، تابعونا خلال الأسبوع القادم مع ضيف جديد وحلقة جديدة. إلى اللقاء.
2: صحة ونصيحة، إعداد نسيبة لبطوش، تقديم إيمان رتيم. إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، عزيمتكم الماضية، صوتكم الشجاع المؤمن بالله، وبهذا الحمى العربي الوجه والضمير والرسالة.

من ثنايا الأردن الخالد بعظمته وتاريخه، ومن ترابه الصامد الذي تطوق الروح إلى شمه، ومن وحي زيتونه المبارك الذي يزين أرضه. تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

الخامسة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية. المنطقة العسكرية الجنوبية تضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة. وزير الخارجية يبحث مع نظيرته اليمنية العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين وتستنكر الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة. وزير الاتصال الحكومي يقول إن الدولة الأردنية تتعامل مع المستجدات الإقليمية بمنهج حكيم ومتوازن يهدف إلى تقليل انعكاسات الأزمات على المملكة. وزارة الزراعة تمدد فترة توريد الحبوب للصوامع ومراكز الاستلام حتى 13 من آب الجاري. أخيرا، أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق حتى الأحد المقبل. نهاية الموجز، تحية ودمتم في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. تحية وطنية.

مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله أبدأ معكم هذه التحية الوطنية لهذه الأمسية للجميع. مساءكم سعيد، أهلا ومرحبا بكم.

أعزائي أرحب بكم، وهذه التحية الوطنية التي تتجدد بكم دوما فأينما كنتم على تراب الأردن الطهور وفي أي موقع تجدون وتعلون بنيان الوطن. أحييكم وهذه التحية الوطنية، حيث سأكون معكم من وراء المايك أنا الدكتورة ماجد عترلة أبو جاموس من الإعداد والتقديم من جديد. حياكم الله.

0: وها هي الأيام تمر وتترى سراعا، وكأنما كل يوم من خلالها يمضي ليسلم وبكل الفخار إنجاز ذلك اليوم لما بعده. نمضي بمعيات الوطن وقيادته الهاشمية وجيشه العربي نحو دروب العلا وفي فضاءات الإنجاز، ليكون للأماكن التي في قلوبنا بصماتها ولتخلف أختامها تاريخا وحاضرا ومستقبلا.
1: قبل ما نبدأ الحكاية، الوطن هو البداية، هو عشق للنهاية، والملك تاج الوطن.

0: فمن الحسين الباني رحمه الله إلى أبي الحسين المعزز حفظه الله كانت النهضة وكانت تعزيز لتشرق شمس ذاك اليوم، وقد لبس الوطن حلة جديدة ليروي للعالم بأن الأردن سيظل على المدى الأرض التي يولد من رحم عطائها رجالات خلدوا في ذاكرة الوطن كما خلد الوطن في ذاكرتهم. في هذه التحية مستمعينا اسمحوا لنا أن نسبر بمعيتكم غور الزمن ومعاني التضحية والعطاء والوفاء لنعبر الزمن هناك في صرح الشهيد عمان معنى الشموخ والتضحية والفداء.
1: نرفع الشاهد ونقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، وحطينا الأردن بالقلب وتوكلنا على الله. وعند الفزعة، عند الفزعة بنفس الشاهد نضغط عزناد الباب.

0: أحرار وما تركع إلا لله. يمشي على روس الأصابع غيمها، يمشي على روس الأصابع غيمها، خايف يصح ورودها من نومها، والغيث ينزل عالهدى مثل الندى، من خوف يجرح خدها برشة مطر، وخيولها المثل الطلق، وخيولها المثل الطلق، من عشقها للأرض ما تترك حوافرها أثر. شفتوا العشق؟ هذا العشق باقي مثل نقشات من أمس النبض فوق الصخرة. ومن هو اللي يسرج على الأصيلة معركة الأردني؟ ومن هو بحومات الوغب فزعة قدر رد النقى الأردني؟ ومن هو اللي يبني للحضارة سروحها؟ ومن هو اللي روحه بالشدايد ذايبة في روحها الأردني؟ ومين اللي تتعفف بطاق المدرقة؟ أمي أنا. ومين اللي بحروف الكرامة والشهامة مدقدقة؟ أمي أنا. ومين اللي مثل المسك ريحة فوحها؟ ومين اللي في عز البكا ما سمعتنا نوحها؟ أمي أنا. أبوي، أبوي أول ما وعي عالجيش راح، يوم إنه صوتك يا بلد للفزعة صاح، بعده شباب ويقرط الصوان وما يحسب حساب الموت أو نزف الجراح، قال المهم يا يابا العلم ما يطيح أبد حتى ولو راسك عن الكتفين طاح. ويا الجيش، يا الجيش من كثر حب أبوي فيك بعد التقاعد ظلت عيونه عليك، اترمج وما شال بوريته ولا نزل عن كتافه رتب بتذكروا فيك، وظلوا يتمتم انتبه كتفا سلاح، ووصاني بعد ما يموت أكفنه ببدلة فتيك، لأنه آمن بالله الواحد وعشقه للأردن الواحد، وكل أحبابه فوق ترابه قالوا إحنا الشعب الواحد، نبني ونحلف قدام الله والله علينا أعظم شاهد، بيوم الشدة كلنا جيش ويبقى الأردن أول واحد.
1: ففي 25 من تموز من هذا العام وصلنا بمعية الوطن إلى 49 عاماً على افتتاح صرح الشهيد عمان، والذي كان في العام 1977 ليكون منذ ذلك الزمن ولغاية اليوم معلماً وطنياً نعتز به، اعتزازنا بقيادتنا الهاشمية وبجيشنا العربي المغوار.

كان صرح الشهيد عمان معلما وطنيا نعتز به ربض وبكل الفخار فوق ربوة من رواب الوطن، ليخبر القاسي والداني بأن في الأردن رجالات لهم في حب الوطن معاني خاصة، فكانوا على الدوام مقبلين غير مدبرين ونالوا إحدى الحسنيين ليكون صرح الشهيد ومعه المجد والكرامة معلما وطنيا يخلد لعطاء لا متناهي في أي موقعة من مواقع الشرف والرجولة، وليجسد المتحف بكل ما يحويه لمعاني عظيمة لدينا كأردنيين فيها تتجلى تضحية الرجال من فرسان الجيش العربي والأجهزة الأمنية بأسمى معانيها، ولتكون أسماءهم التي نقشت في القلوب قبل أن تكون في بطون الكتب أو على جدران الزمن وقبل تخليدهم في ذاكرة الوطن. فغدوا مواسم عطاء أردنية تأتينا كلما ذكر اسم الأردن وذكرت وقائع كان فيها الرجال هم الرجال، والعطاء يتجلى بأعظم معانيه وأبهى حلله، والدم الطاهر كان الحبر الذي يسطر سرديات وطن، فكانوا الرجال الذين آثروا إحدى الحسنيين فكتبوا في ذاكرة الوطن وكتاب مجده شهداء أبرار.

0: في حضرة المكان وحضرة الخلود نفتح اليوم صفحة عز وفخار ليكون صرح الشهيد عمان الشاهد هذه المرة على عطاء رجال صنعوا تاريخا لننعم نحن الأردنيين على المدى بحاضر آمن مطمئن وليقرأ المستقبل بأبجدية أردنية لا تعرف إلا الأمن عنوان وطن وسريرة هم الشهداء أيقونات وطنية وقامات أردنية نعتز بها.
1: يا وطن أشر وتبشر ما عليك دام أول جندي بجندك مليك لو يهون الكون كله ما تهون فيك نحيا يا وطن ونموت فيك.

ففي 25 من تموز ومن كل عام ترجعنا ذاكرة الوطن إلى سنوات مرت لنقف عند العام 1977 وقد صدح صوت الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية رحمه الله أنذاك في أرجاء صرح الشهيد، وقد تزامن الحدث مع اليوبيل الفضي لجلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية، وليكون الحجر والشجر وحتى الفضاء الشاهد على نضال رجال وتضحية فرسان لبسوا بالزت العسكرية وساروا على بركة الله، وقد ودعوا أبنائهم وعشيرتهم واستودعوهم الله والوطن، ساروا وكلهم إيمان بالله عز وجل بأن النصر سيكون حليفهم وبأن الشهادة ستكون الثمن لهذا النصر، طلبوها وقلوبهم تلهج لله الواحد الأحد أن ينالوا إحدى الحسنيين وبأن تسطر أسماءهم في لوح المجد ليكونوا الأحياء عند ربهم يرزقون، فنالوها بأمر الله فكان لهم ما تمنوا.

وبمناسبة مرور 49 عاماً على تأسيس متحف صرح الشهيد، نقف وقفة شموخ وعز عند حضرة رجال ولكوكبة كتبوا في دفتر الوطن نشامة: عشق الورد لكنهم عشق الوطن أكثر، ولتخلد أسماءهم في هذا المكان الطاهر بطهر صنائعهم، وليكون صرح الشهيد عمان عنوان إنجاز وطني يروي للجميع سردية وطن صنعت بتضحيات جسام حياة آمنة مطمئنة للأهل والعشيرة والوطن عامة.

في ثنايا صرح الشهيد والذي يقع على ربوة من رواب العاصمة عمان يقرأ التاريخ بأبجدية أردنية فيها تتسع الجغرافيا، وهي تروي قصة رجال كان لهم مع البطولة مواعيد ومع النصر ملاحم بطولية. فكان صرح الشهيد الراوي لأجيال تتعاقب قصة رجال من نشام الجيش العربي والأجهزة الأمنية، صفحات رائعة كتبت في دفتر المجد الأردني بمداد الذهب لبواسل ما حادوا يوما عن شرف الجندية، فكانوا المخلصين لله وللوطن وللقيادة الهاشمية، القابضين على سلاحهم بأيديهم الطاهرة بطهر قلوبهم وطهر الأرض الأردنية التي لا زالت تخرج من رحمها رجالات أوفياء كانوا وما زالوا المؤمنين برسالة الجيش العربي، المستنيرين بقسمهم وحياتهم على فوهة السلاح، غير آبهين بغير الوطن وأمنه وأهله، واضعين حياتهم ورد فواحة يهدوها للوطن، سلاحهم إيمانهم بالوطن حرا سيدا، وقسم الشرف الذي سيظل على جبينهم محفورا يذكرهم بأن ما من نوم هنيء للجندي، وهناك من تسول له النفس العبث ولو بذرة تراب من ترابه الطهور، فما ضوء في وقائع الشرف بجهادهم بكفاحهم ليرسوا أمن الوطن، فانحنوا نحو الأرض يقبلون ترابها ويشتمون عبير أزهار أينعت وتعطرت بقوافل مجد آثر اللحاق بها، فكان الوعد وكانت التضحية لأجل أن يحيى الوطن، فكانت المواجهة وكانت تحدي، لكن الإيمان بالوطن كان الدافع القوي ليتخاووا أسلحتهم وليسكبوا دمائهم الطاهرة في عروق الوطن دون حساب، ليبقى الوطن الآمن المستقر المطمئن أهله، فحوله هم نشامة لا يرون إلا الوطن وأهله في عروقهم.

في صرح الشهيد عمان كان الجمع وكان الشرف، وقد احتضن أسماء ومقتنيات وصور شهداء فكانوا بها ومن خلالها عناوين وطن أردني. فصرح الشهيد لم يكن في يوم من الأيام مجرد معلم وطني شيد من الحجر، بل ليكون رسالة خلود وطنية تجسد أسمى معاني الفداء والانتماء والوفاء لمن بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الوطن والأمة بأكملها.

وصرح الشهيد المكان الذي تتوقف عنده عقارب الزمن احتراماً لبطولات الرجال، وتلتقي فيه ذاكرة الدولة الأردنية بتاريخ جيشها العربي المصطفوي لتروي للأجيال حكاية الشهادة التي كتبت بحروف من نور وسطرت بدماء زكية امتزجت بثرى الوطن الطهور.

في ساحات الصرح الرحبة تتجسد رمزية المكان اللي تشكل جميعها لوحة وطنية تحكي قصة العطاء الأردني الممتد عبر الزمان، ويمضي الزائر بين أروقة الصرح ليقرأ تاريخ الأردن منذ انطلاق الثورة العربية الكبرى، وليتعرف إلى مسيرة تأسيس الدولة الأردنية الحديثة وبناء وتأسيس الجيش العربي الذي حمل اسمه وهويته ورسالته القومية منذ اللحظة الأولى من تأسيسه.

وصفحات التاريخ المعروضة في الصرح ليست مجرد وثائق وصور، بل شواهد حية على معارك البطولة التي خاضها فرسان الجيش العربي في القدس واللطرون وباب الواد والشيخ جراح، وفي معارك عام 1948 و67 و73 وفي معركة الكرامة الخالدة. مقتنيات وأسماء وصور وإنجازات وضعت لتبقى شاهدة على أن الرجال وإن غابوا بأجسادهم فإنهم باقون في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه.

49 عاما مضت وما يزال صرح الشهيد يروي القصة ذاتها، قصة الأردن الذي لم ينحني إلا لله، وقصة جيش عربي ظل وفيا لرسالته، وقصة شهداء كتبوا بدمائهم أن الوطن لا يقاس بمساحته بل بعظمات الرجال الذين يفدونه بالأرواح والمهج.

وفي الختام اللي يبقى الأردن موطن الأحرار، الوطن الآمن المطمئن المستقر الذي يفخر بقيادته وبرجالات وفرسان الجيش العربي وأسماء كلما سألنا الوطن عن إنجازه أشار لكل اسم منهم بالبنان إنهم الشهداء، أيقونات وطنية وقامات أردنية عالية.

0: وأنتم مستمعين على الأمل التقينا وإلى لقاء قادم يكون فيه المجد عنوان وطن. لكم تحيات أسرة البرنامج، الزملاء عبد العزيز العبابنا من وراء المكسر، حنين بني مصطفى وعلي الوديان من السوشيال ميديا، إبراهيم الخالدي ومحمد السقرات وإبراهيم شوباش ومحمد الزعبي من الخدمات البرامجية، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد، ومني أنا الدكتورة ماجدة عتلة أبو جاموس من الإعداد والتقديم. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحية وطنية.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نلقاكم في الرابعة من مساء الغد بعون الله. حتى ذلك الحين لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة بكم الآن إلى استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية.

السادسة مساء الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. وزير الإدارة المحلية يشير إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يتجه لنظام التعيين لأعضاء مجالس المحافظات. وزير الاقتصاد الرقمي يفتتح مركز الخدمات الحكومي في عجلون والمركز التكنولوجي في إربد. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن الحكومة تتبع سياسة إعلامية مدروسة أثناء الأزمات. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 جاء استجابة للتوجيهات الملكية السامية وانسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي، بهدف الوصول إلى منظومة تشريعية تجود العمل البلدي وتربطه بالتنمية الشاملة. واستعرض المصري خلال لقاء حواري نظمته جامعة عمان لحوارات المستقبل أبرز التعديلات في المشروع، والتي تهدف إلى تعزيز حوكمة المجالس البلدية ومجالس المحافظات ورفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى الفصل بين الدور التخطيطي والتقريري للمجلس البلدي والدور التنفيذي للجهاز الإداري، مع ضمان تمثيل فاعل للمرأة والشباب. وبين المصري أن المشروع يتجه لنظام التعيين لأعضاء مجالس المحافظات من خلفيات منتخبة تضم ممثلين من غرف الصناعة والتجارة والاتحادات والنقابات ورؤساء البلديات، لضمان تمثيل جميع فئات المجتمع ومشاركة الشباب دون سن 35 عاما، بهدف تعزيز التنمية الحقيقية بعيدا عن المحاصصة والاعتماد على دليل احتياجات المجتمع والتوصيات لجان الأحياء. افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات المركز التكنولوجي منصة الشمال بمحافظة إربد بحضور المحافظ وعدد من نواب محافظات الشمال ومثري الجهات الشريكة ومسؤولين. ويأتي إنشاء المركز ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بوصفه أحد المشاريع التنموية التي تنفذها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لخدمة شباب إربد ومحافظات الشمال وتوسيع فرص وصولهم إلى التدريب والتأهيل الرقمي والعمل وريادة الأعمال. وأضاف الوزير سميرات لمندوبتنا سهاد المومني:
1: مبسوطين جدا أنه كانت هذه المنصة عبارة عن التزام عندما عقد مجلس الوزراء اجتماعه العام الماضي، وكان هناك التزام

0: التزام ب 140 مشروع من قبل كل الوزارات لأهلنا في محافظة إربد، ولله الحمد تحقق هذا الالتزام ببناء هذه المنصة التي ترونها ماثلة أمامكم. هذه المنصة هي مساحة للشباب للرياديين، هذه منصة لشبابنا الأردني الباحث عن العمل حتى يحصل على مهارات جديدة، مهارات المستقبل اللي تمكنه من أنه يصبح خالقا لفرص العمل بدلا من أن يكون باحثا عن فرص العمل.
1: كما افتتح سميرات في عجلون مركز الخدمات الحكومي وأكد أهمية المحافظة على أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة وتقديم خدمات نوعية تلبي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعاتهم. وأضاف الوزير سميرات لمندوبنا عامر الخطاطبة:
2: سعيدين جدا بافتتاح وإطلاق هذا المركز بشكل رسمي. بالطبع احنا مركز الخدمات الحكومي الشامل في محافظة عجلون بدأ عمله التجريبي في بداية شهر 4. تأكدنا واطمننا انه مستوى الخدمات كثير ممتاز وعلى سوية عالية، واليوم نحن هنا موجودين للافتتاح الرسمي. هذا المركز كما تعلمون يعمل بشكل مستمر من الساعة 9 صباحا وحتى 12 منتصف الليل، وهو يشكل هو جزء من منظومة مراكز حكومية قمنا بإنشائها في كافة المحافظات الأردنية والعاصمة كذلك الحال. يقدم حوالي 167 خدمة لحوالي 29 مؤسسة ووزارة حكومية. استمعنا إلى ملاحظات المواطنين والمراجعين وملاحظات موظفين كذلك الحال على لتحسين وتجويد الأداء وتطوير الخدمات. كان في هناك ملاحظات قيمة وأكيد رح نأخذها بعين الاعتبار حتى نضيف خدمات جديدة.
1: أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الشقيقة أفراح الزوبة، وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في عديد مجالات تهم البلدين الشقيقين، كما بحث التطورات في المنطقة وجهود إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وتحقيق الأمن والاستقرار. ووضع الصفدي نظيرته في صورة نتائج الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي استضافته المملكة والخطوات التي تضمنها البيان الصادر عن الاجتماع لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس ومقدساتها. أعرب الأردن ودول عربية وإسلامية عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية والاعتداء على البنية التحتية المدنية واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال في انتهاك جسيم للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. وأكد وزراء خارجية الدول أن استمرار الانتهاكات يمثل خرقا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والخطط الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ويقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، خاصة في عقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول الفصائل الفلسطينية خارطة الطريق بما في ذلك ما يتعلق بحصر السلاح، ويهدد بنسف المسار السياسي وإعادة دوامة التصعيد وتعميق الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة. وشدد الوزراء على رفض دولهم القاطع لأي محاولات لضم الأرض الفلسطينية المحتلة أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها أو تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق قسراً. قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن الدولة الأردنية تتعامل مع المستجدات الإقليمية بمنهج حكيم ومتوازن يهدف إلى تقليل انعكاسات الأزمات على المملكة وضمان استمرار الحياة الطبيعية وحماية الأمن والاستقرار الوطني والاقتصاد، مؤكدا حرص الحكومة على عدم تعطيل الحياة العامة أو اللجوء إلى أي إجراءات لا تستدعيها التقديرات الأمنية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإعلام والتوجيه الوطني في مجلس العيان برئاسة العين محمد داودية وبحضور مسؤولي مؤسسات الإعلام الرسمي. وبين المومني أن الحكومة تتبع سياسة إعلامية مدروسة أثناء الأزمات تقوم على تقديم المعلومات الدقيقة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسة الدولة والتصدي للشائعات والأخبار المضللة بما يحافظ على الروح المعنوية الوطنية ويحد من الآثار السلبية على الاقتصاد والأمن الوطني. ولفت المومني إلى أن الدفاع عن أمن المملكة وسيادتها واجب وطني مقدس، مشددا على أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية تمتلك الكفاءة والجاهزية العالية لحماية حدود المملكة وأجوائها، وأن الدولة تواصل دعم هذه المؤسسات وتعزز قدرتها، موجها تحية الإجلال والإكبار لجنود الجيش العربي والأجهزة الأمنية لما يقومون به من جهد عظيم للحفاظ على تراب الأردن وسيادته. انطلقت في محافظة عجلون أعمال المؤتمر الدولي التاسع لنقابة الأطباء فرع عجلون بمشاركة نخبة من الأطباء والخبراء والأكاديميين من الأردن وعدد من الدول العربية في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الطبية وتبادل الخبرات العلمية بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بجودة الرعاية الطبية. رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء عجلون رئيس المؤتمر الدكتور سعد عنانبة تحدث لمندوبتنا إيمان الهمسات وقال:
3: يجمع المؤتمر نخبة من الأطباء والاستشاريين والأكاديميين من الأردن وعدد من الدول العربية، حيث يقدم أطباء وكوادر طبية وباحثون أوراقا علمية وبحثية متخصصة تغطي مختلف التخصصات الطبية بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات العلمية وتعزيز التكامل بين القطاعات الصحية.
1: أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن إطلاق خدمة حجز مواعيد الفحص العملي إلكترونيا عبر بواباتها الإلكترونية ابتداء من صباح الأحد المقبل، وذلك في خطوة تأتي ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الإدارة بهدف تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات على المواطنين. وأوضحت إدارة ترخيص السواقين أن الخدمة الجديدة تتيح للمتقدمين للفحص العملي حجز مواعيد إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة إدارة الترخيص. وأكدت الإدارة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار خطتها المستمرة للتوسع في الخدمة الإلكترونية بما يواكب التطورات الرقمية ويعزز سهولة وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية. استكملت كلية معاني الجامعية جميع الترتيبات التنظيمية والفنية للاحتفال بتخريج الفوج 36 فوج النشامة بمشاركة نحو 500 طالب وطالبة يمثلون 3 أقسام أكاديمية تضم 13 تخصصا. عميد الكلية الدكتور سطام الخطيب تحدث لمندوبنا قاسم الخطيب وقال:
4: تحتفل كلية معاني الجامعية خلال فترة الأسبوع القادم وتحت رعاية عطوفة الأستاذ الدكتور أحمد فخر العجلوني رئيس جامعة البلقاء التطبيقية بتخريج الفوج 36 من طلبتها، ويبلغ عدد الطلبة الخريجين 500 طالب وطالبة موزعين على 3 أقسام أكاديمية: قسم العلوم المهن الطبية المساندة، وقسم العلوم التقنية، وقسم العلوم المالية والإدارية، وموزعين على 13 تخصص أكاديمي وتقني وطبي. وتهتم كلية معان بتنفيذ رؤى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية بإيجاد التخصصات المهنية والتقنية والطبية التي تواكب احتياجات سوق العمل.
1: تفقد مدير التربية والتعليم في محافظة العقبة الدكتور عبد الوهاب الحجاج مستودعات الكتب واللوازم استعدادا للعام الدراسي الجديد. رئيسة قسم الإعلام التربوي في المديرية خلود أشلول تحدثت لمندوبتنا مجد البدرين وقالت:
5: تفقد عطوفة مدير التربية والتعليم الدكتور عبد الوهاب الحجاج مستودعات الكتب واطلع على آليات التخزين والتوزيع، مؤكدا توفر الكتب المدرسية بكافة المراحل الدراسية، كما شملت الجولة مستودعات اللوازم والأثاث المدرسي، حيث اطلع على المخزون المتوفر من الأثاث والمستلزمات المدرسية والجاهزية لتلبية احتياجات المدارس بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة.
1: ضبطت المنطقة العسكرية الجنوبية اليوم

من خلال إحدى دوريات قوات الحرس حرس الحدود التابعة لها 4 حقائب تحتوي على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وذلك أثناء تنفيذ الدورية لعمليات البحث والتفتيش ومسح المنطقة على أثر عملية تهريب سابقة بواسطة طائرات درون. وجرى التحفظ على المضبوطات وتسليمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. وأكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي استمرارها في تسخير كافة إمكاناتها وقدراتها لحماية حدود المملكة والتصدي بكل حزم لمحاولات التهريب والأنشطة التي تستهدف أمن الوطن وسلامة أبنائه. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس يوم غد الجمعة صيفيا عاديا في أغلب مناطق المملكة وحرا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادات والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. وزير الإدارة المحلية يشير إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يتجه لنظام التعيين لأعضاء مجالس المحافظات. وزير الاقتصاد الرقمي يفتتح مركز الخدمات الحكومي في عجلون والمركز التكنولوجي في إربد. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن الحكومة تتبع سياسة إعلامية مدروسة أثناء الأزمات. أيها السادات والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم النشرة الإخبارية 3 لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار أيمن الشراح، عبد اللطيف اللازادة وذاكر حجاته، ومن التنفيذ الهندسي عمر الكركي. ولكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم رواق الثقافة الكتاب حديقة المعرفة والقصيدة عطر الروح ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب كل هذا وأكثر

0: هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة، الأعداد والتقديم هزاع البراري.
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رواق الثقافة. يرافقنا في هذه الحلقة من الهندسة الإذاعية محمد عبيدات. شاعر متميز له بصمته الخاصة في القصيدة وفي لغة القصيدة وفي موضوعها، يأبى دائما إلا أن يتفرد ببصمته الخاصة وبلونه الخاص وبنهجه الخاص. ترك وما زال أثرا كبيرا في الساحة الشعرية الأردنية والعربية، وهو دائم الحضور والتواصل مع الشعر والشعراء، مع القصيدة ومع الشعر. إنه كاتب وأديب وناقد وأكاديمي، وهو أيضا سارد بنكهة خاصة حين يدخل طاقة الشعر إلى الجملة النثرية ويأخذ الجملة النثرية إلى الإيقاع الشعري، إلى الصورة المغايرة. وهو أيضا كاتب في أدب الطفل، وله حضوره المتميز في الأدب الطفل كتابة ونقدا وبحثا، وهو صاحب حضور دافئ وكبير في الساحة الأدبية إجمالا. يسرنا أن نرحب بالأديب الكبير والشاعر والناقد الدكتور راشد عيسى. أهلا وسهلا بكم.
2: أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا بهذا الضحى الجميل وبذكرياتي مع الإذاعة الأردنية وبمثل هذه البرامج.
1: أهلا وسهلا، وسعدنا أن تكون بيننا في رواق الثقافة، وأنت صاحب هذا الأثر الكبير والمتواصل والممتد حقيقة في المشهد الأدبي إجمالا محليا وعربيا. دكتور راشد، لعلنا نذهب إلى الطفولة. نعم. إلى تلك الذاكرة التي ما زلت تمتح منها في كتابتك في الشعر وفي السرد إجمالا، وهي تعتبر مرتكزات هذا المشروع الأدبي الناهض. كيف بدأت أو بزغت بذور هذه الموهبة في ذلك الزمن البعيد؟
2: يعني أنت أثرت جرح الطفولة، أقول جرح الطفولة لأنه جرح يعني مع كل إنسان، ولطالما رددت في نفسي أن أكبر خطأ ارتكبته في حياتي هو أنني كبرت. كل فناني العالم وأدباء العالم وفلاسفة العالم وصانعي الأمجاد كلهم يعيشون على ذكريات الطفولة.
1: نعم.
2: كل حياتنا قائمة على استرجاع أو استدعاء الزمن الطفولي. لماذا؟ يعني دائما أسأل نفسي بكل بساطة، لأن الطفولة لهو ولعب وسذاجة وأحلام وجهل. يعني سن الرشد مشكلة، يعني أن تبلغ سن الرشد فأنت يعني تصاب بالوعي، وإذا أصبت بالوعي ستصاب بالقلق
1: والوعي شقاء،
2: هو وعي شقاء كبير، بينما الطفولة سذاجة يعني وبساطة، ضحك ولعب. والآن هو هذا العتب على سن الرشد، يعني نريد دائما أن نبقى أو نحن إلى الطفولة، وهذا الحنين هو وهم في النهاية، لكنه يوجد فيه متعة كبيرة بأنني أرجع أعود طفلا لا أتحمل أي مسؤولية وألعب فقط.
1: يعني أنت صورت أن الطفولة هي فترة ذهبية يعني مخملية خالية.
2: نعم.
1: خالية من المتاعب والحياة، وربما يكون الواقع

0: الطفولة فيها من الشقاء وفيها من ضنك العيش أيضا.
1: المشكلة انه يعني او الشيء الجميل انه ونحن اطفال لا نحس بهذه الالام، حتى لما كلنا كنا فقراء، لكن هناك سعادة، سعادة الجهل، يعني نعوض عن ذلك باللعب واللهو والتمني أن نكبر ونتسلق الأشجار،
0: نتحايل على الحياة،
1: نتحايل فلا نشعر، يعني لا يوجد عقل يسبب لنا ألم الوعي في ذلك الوقت.
0: طيب في تلك الفترة دكتور راشد، هل تلمست إيقاع هذه الموهبة بشكل ما؟ كيف بدأت تتشكل عندك أنك أدركت أن هنالك شيء مختلف في داخلك؟
1: والله أنا يمكن طبيعة، يعني يمكن سبق أن كتبت ذلك وبحت، بأنني يعني ولدت في مغارة في جبل في بعد الشتات، وهذه المغارة يعني ولدت هناك وبين يعني أبوين بدويين شرسين في مواجهة الحياة. يعني عندما بعد أن ولدت أرضعتني أمي قليلا، أعطتني لأبي ليؤذن في أذني، فقال لها لن أؤذن في أذنه، أعطيني ناولين الشبابة، مسك الشبابة وعزف دلعونة وزريف الطول وأغاني الشعبية، قال أريده أن يكون مجنونا. هذه يعني تقول، قالت لي أمي هذا الكلام مرارا يعني. فيبدو أنها استشعرت أيضا أنني يعني متأهل أو مؤهل لأن أكون يعني شيئا ما أو فنانا أو مختلفا. فلذلك طفل ولد بين الحصى وبين الأعشاب الضالة، وآكل من خشاش الأرض كما يقولون، ولا يعني لا أدري، مثل أي سحلية في الأرض، مثل أي يعني قط بري. فهذه كلها التصورات أو البيئة أسمع تغريد مثلا بلابل عصافير، أسمع نواح حمامة، أسمع، فبدأت تتشكل بداخلي صلة قوية. يعني أنا لم أفرق أبدا في طفولتي بيني وبين أي حمامة برية أو بين أي،
0: إذن في تماهي مع الطبيعة، تماهي بكل مفرداتها.
1: نعم.
0: طيب متى يعني كتبت أول كلمة أو أول محاولة شعرية أو نثر؟
1: هي كانت يعني أذكر أنه في ذات مرة في جاء إلى صفنا طالب جديد، يعني يلبس شرطا وفي رسغه في يديه ساعة جديدة، وهذه يعني أثارتني، يعني كيف يعني إحنا حفاة عراة ما لبسنا الحذاء إلا بالصف الخامس، وهذا طالب جديد في كل شيء يعني معطر. فالمهم حتى أنا ألبس ساعة، فسرقت ساعة جدتي، ساعة منبه كبيرة حوالي كيلو وزنها تقريبا، سودة هي كبيرة، سرقتها. وتاني يوم الصبح وضعتها على يدي، وصديقي كان ماشي بجنبي حامل يدي، يعني أنا أرفع يدي مرة وهو ثقيلة على يدي والوزن، أنا كنت في الصف الثاني ابتدائي، فأريد أن أثبت لنفسي أو للعالم أنه أنا أحمل ساعة يعني. فوصلنا إلى الطابور المدرسة، وكان يعني تعرف تمارين رياضية الصباحية، ولاحظ المدرس أننا يعني لا نرفع أيدينا بشكل جيد، فاقترب منا وشاف الساعة، فحاول أن يعني يصفعني أن يضربني، ما هذا بهالمعنى؟ فوقعت الساعة على الأرض، كان الأرض صخرية طبعا، فوقعت انكسر الزجاج. فقلت له خلاص يا أستاذ، أي الساعة وقعت وانكسرت ومات الزمن، خلاص مات الزمن. فهذه العبارة ظلت يعني
0: عبارة شعرية،
1: أنا لا يعني أذكر كيف، تعرف طفل يعني أنه مات خلاص، أنا حسبت لما انكسرت الساعة خلاص مات الزمن معنا، أين ذهب لا أدري. فأذكر أن كانت هذه يعني صارت علاقتي أول كتابة بهالمعنى، أنه يعني أين ذهب الزمن، أريد أن أبحث أين بعد أن انكسرت الساعة. فهذه الهواجس المستمرة طبعا، إضافة إلى كان والدي صيادا ومزارعا يعني، فأنا عشت مع الحياة الطبيعية حياة مباشرة، يعني أفهم أخلاق الحيوانات وأفهم أخلاق النبات. أنام فوق الأشجار، كان لي

0: سرير، يعني
1: نعم
0: كلما مثلا نهرتني أمي أو غضبت منها أذهب إلى شجرة توت كبيرة وعملت منها من الخيطان والأسلاك سرير وأنام عليه. فكل يعني هذه تفتح طفولتي على هذا العالم يعني
1: طب
0: جعل.
1: أول قصيدة يا دكتور،
0: نعم،
1: أول قصيدة تذكرها أو أول محاولة لكتابتها؟
0: أول قصيدة يعني ما تعرف، هو في الطفولة بتكون كتابات نثرية على الأغلب،
1: طبعا
0: ما بيكون الإنسان لسه يعني واصل لمرحلة
1: المعرفة أو الخبرة
0: الوزن.
1: بالكتابة.
0: بالضبط. لكن هي ظهرت أول قصيدة تستغرب، ظلت تتنامى في داخلي إلى أن في 20 أو 21 سنة لما ذهبت أدرس في السعودية
1: نعم
0: وانتقلت. تصور يعني هذا الطفل أو هذا الشاب الشامي وأنا في 20 21، أنا بعد التوجيه ما درست بكالوريوس، درست كلية
1: دبلوم.
0: يعني. فكان نصيبي في صحراء النفود الكبرى بعيدا عن الرياض 150 كيلومتر، في هجرة، ليست قرية، هجرة أقل يعني، مجبوعة من الناس البدو بين الخيام وما لهم مضارب فدرست هناك. فكانت أول قصيدة هناك، يبدو أنه انتقلت أنا من البيئة الطبيعية، البيئة الشامية وأشجار وزراعة، إلى بيئة صحراوية يعني.
1: فكتبت أول
0: فاستكمال،
1: قصيدة.
0: كان أتذكر أول قصيدة هناك يعني، وكنت أنا في ذاك الوقت تعرف أصلا أقرأ يعني أتثقف يعني في الشعر الجاهلي وفي الشعر كذا. فخرجت هناك أول قصيدة، ومن الطريف أن هذه أول قصيدة كتبتها في حياتي، أنه جاءت قافيتها غريبة غريبة ونادرة في الشعر العربي. الآن ممكن أقول
1: يا
0: لك
1: ريت
0: بعض
1: أسمع
0: الأبيات
1: منها بعض
0: غريبة
1: الأبيات.
0: ونادرة، أنا لم أكن أقصد أبدا، لكن هكذا شاءت الظروف. فأقول فيها: ويوم قصدت البر أقتنص الظبا، وأمرح بين الورد والزهر الحسن، رأيت ظباء البدو سرن بروضة، فأهملت مقصودي ورحت أناظرا، فواحدة
1: جميل.
0: تشدو وترسل صوتها رخيما يناجي الروح، أرهقه الشجن، وأخرى حسدت الثوب كيف يلفها، وخلت حرير الهند يعبث بالبدن، وثالثة تزهو برقة خطوها تميل وفي يدها الخيوط وتغزلن، وإذ هن في لهو وسعد وغبطة، أشارك عن بعد بقلبي وأرقصن، دنوت من اللاتي سلبن نواظري، وذئب بأضلاعي يئن ويعوين.
1: كأن القافية يعني من البيئة،
0: من
1: من
0: البيئة
1: الشعر
0: يعني، أنا
1: النبطي
0: جاءت
1: البدوي.
0: عفوية هكذا، وأنا يعني إطلاقا لم تكن ثقافتي يعني في ذلك الوقت تسعفني لأخطار، إنما جاءت وأرسلتها إلى مجلة في الكويت، وهناك احتفوا بها عندما علموا أنها أول قصيدة وكتبوا نقدا عنها، وكانت هذه البداية تقريبا.
1: طب أول ديوان شعر؟
0: أول ديوان شعر هو اسمه شهادات حب، كتبته وأنا أيضا في أعمل مدرسا في السعودية، ويعني لم أكن
1: أي سنة يعني صدر تقريبا؟
0: سنة في 84،
1: 84.
0: سنة 84، وكان أول من كتب عنه هنا عندنا في الأردن الدكتور صالح الحمارني الله يرحمه،
1: الله يرحمه.
0: يعني رحب به ترحيبا كبيرا. فيعني بدأت أصدق
1: مع أنه
0: أنني
1: في التاريخ هو
0: هو تخصص تاريخ،
1: نعم.
0: لكن له ذائقة نقدية وأدبية كبيرة.
1: صدر أي في الأردن ولا صدر في
0: لا لا، صدر هنا، أنا
1: هنا؟
0: طبعته عندما كنت آتي في الإجازة، إجازة الصيف لعمان، طبعت يعني هنا في الأردن.
1: طب أنا سؤالي، لماذا الشعر؟
0: أنا لماذا الشعر؟ يعني هذا سؤال، لماذا الشعر؟ الحقيقة أنا يعني أرى أن الكون كله، الكون كله قصيدة،
1: نعم
0: هكذا

0: يعني منذ ميلادي في المغارة، ومنذ تعلقي بالأشجار وبالأعشاب، عرفت أن الكون هو قصيدة غامضة
1: وإيقاع.
0: وممتعة. طبعا هي كلها إيقاع، كل أصوات الطبيعة هي إيقاع.
1: وكأنك استجبت لهذا الإيقاع الطبيعي في
0: كله
1: الطبيعة وفي
0: خزنته، كله ما رأيته في طفولتي أصبح لدي مخزون كبير من أصوات الطبيعة ومن الإيقاعات ومن فاختزنت. وثم حبي للغة، لا يعني لا، أنا دائما يعني أدين
1: طبعا
0: بموهبة
1: اللغة
0: أشياء
1: والصوت.
0: للغة.
1: طيب احنا انضم لنا الأستاذ الشاعر والناقد محمد خضير. أهلا وسهلا أستاذ محمد خضير.
2: أهلا فيك أستاذ هزاع، مساء الخير إليك، مساء الخير لرشدونيوس،
0: شكرا شكرا.
2: الكبير والجميل وللمستمعين بالتأكيد.
1: طبعا رشدونيوس هو لقب ضيفنا الدكتور راشد عيسى. أهلا وسهلا أستاذ محمد، وأنت من الشعراء والنقاد ولك حضور متميز على المشهد الثقافي الأردني والعربي أيضا، فنرحب فيك في رواق الثقافة، ونحن نتحدث عن تجربة الدكتور راشد عيسى الشعرية، وأنت لك إطلالة ومطلع على تجربة الأستاذ راشد، فحاب أن كيف ترى الأستاذ راشد شاعرا، كيف ترى قصيدته الخاصة، كيف ترى بناء الصورة الشعرية المغايرة لدى الدكتور راشد عيسى؟
2: الحقيقة دكتور راشد لطالما حقيقة أثار تساؤلات عند الشعراء وحتى عند المهتمين والمراقبين والمتابعين. هذا الرجل نحات لغوي بامتياز الحقيقة، قصائد لطالما يعني رأيت بأنها يعني تتسم بالنزعة الإنسانية والروحية الشفيفة. هو شاعر يميل إلى التماهي، دعني أقول، مع مفردات الطبيعة البكر واستنطاق الكائنات وتحويل الأسئلة أحيانا الوجودية المعقدة إلى نصوص تنساب برقة وعفوية باذخة. يعني هكذا أرى هذا الشاعر المؤثر، هذا الشاعر الملهم. الحقيقة هو معجم لغوي يسير على الأرض، هكذا أثار.
0: شكرا يا محمد،
1: صدقت. يعني يتميز الأستاذ راشد عيسى مرات ببناء الصورة المدهشة والكاسرة للتوقع، فيمكن هذا ما يميز شعره. كيف ترى بناء الصورة لدى الدكتور راشد عيسى، وخاصة أنه يغذيها بالإيقاع، كثافة الإيقاع والصورة والقصيدة الغنائية إنجاز التعبير؟
2: يعني دكتور راشد عيسى يمتلك أدوات، الحقيقة أدوات مهمة جدا. راشد عيسى غنائي للمناسبة، لمن لا يعرف راشد عيسى عن قرب، هو غنائي يمتلك صوت ويمتلك جرأة، وهذا هو الأهم، أن يمتلك الشجاعة من أجل الغناء. موسيقى القصيدة تحتاج إلى هذه الذائقة العالية وهذه الأذن الموسيقية التي يمتلكها راشد عيسى مسبقا. الصورة ربما اشتغل عليها أو أعانوا على مشروعه الشعري العظيم هذا والجميل، ربما بواكيره الأولى مع الطفل. الحقيقة من ينمو ويكبر مع الطفل أعتقد بأنه يعني يحصل على هذا الامتياز الذي حصل عليه راشد عيسى. اشتغاله بمشروع الطفولة والشعر الطفولي والغناء لاحقا، وللعلم أيضا هو لحن بعض قصائده، يعني يدندن هذه القصائد ويملك هذه الموهبة،
1: وهو صاحب صوت جميل
2: لا شك. أنا يعني لطالما يعني أنا سعدت بالاستماع إليه والجلوس إليه. لكن راشد عيسى، شوف، أنا أصر وأعود إلى مفردة نحات. يعني عنده مقدرة عجيبة على نحت اللغة ونحت مفرداته الخاصة، وهذا تمثل على فكرة. أنا يعني كنت أراجع بقصيدته الأخيرة وهي مطولة داخل ديوان واحد، الجبال الخمسة، تستشعر قدرة هذا الشاعر على هذه الاستثنائية في بنية الشعر العربي المعاصر. والله هو نجح في حتى تحويل الجغرافيا الصلبة في هذه القصيدة مثلا إلى تضاريس نفسية وفلسفية مائجة، هكذا أرى. صحيح. إذا يعني أردت الحديث عن هذه المجموعة مؤخرا لأنها يعني هي ما صحيح. التي بين يدي الآن
1: نعم.
2: ذهب إلى مناطق لم يذهب إليها أحد، اتخذ مثلا من شخصية كبير الرعيان قناعا دراميا يختزل وعي الشاعر والراعي الوجودي والصعلوك، حتى الباحث عن الحرية متأبطا أسئلة الغرباء كزاد وحيد في براري الزمان والمكان، وانتهى الزاد براري بالتأكيد. راشد عيسى فنان حقيقة، فنان.
1: دائما ألاحظ في ما يكتبه الدكتور راشد عيسى شعريا أن الذات حاضرة، يعني وهو يعني يعمل على دندنتها داخل القصيدة ويقول مثلا أغنيني، يعني دائما هو حاضر بذاته ويعلن عن هذه الذات بوضوح ويذهب بالقصيدة ولكنه يعود ليربطها بذاته. فكيف ترى خاصة أنه لديه دائما مصطلحاته الخاصة في يعني نهايات الأبيات الشعرية، أراني ودورني يدندنني وغنيني، يعني هكذا، كيف ترى هذا اللقاء
0: المتكلم
2: في هذه التضادات الموجودة في الجبال الخمسة مثلا؟ خلينا يعني دعنا نأخذها كمثال. في غيبوبة النيرفانا أو الانطفاء هذا اللي اشتغل عليه وانتقالها إلى صخب النزوع الإنساني، شوف الانزياح اللغوي بلغ ذروته في كوخ بوذا. وأنا أرجو يعني إذا كان الدكتور راشد يعني ممكن لاحقا يعني يسمعنا مقطع منها عبر سيمياء صوتية إيقاعية، والله تحكي طنين التأمل والارتقاء الروحي للوصول إلى هذه النيرفان أو هذا الانطفاء.
1: شوف التسامي هذا
2: طبعا أعقبه طبعا صعود مقترب هيك وسنان هكذا يسمي هذا إحدى يعني نحوتات راشد عيسى نحو زرادشت طبعا، الذي يخلع عن الكون ثوبه البالي ويعرف اللغة بأحايلها. يعني شوف بالنهاية لما دخل عند أو بدأ الحديث عن الشعر الروماني أوفيد في فيضان من الأفعال المتلاحقة الساهرة تروحا وتسوسا وتغندر، هذه مفردات خاصة
1: الحقيقة، هاي بصمة خاصة لراشد عيسى.
2: يعني هو استطاع فعلا أن يوجد بصمته الخاصة، وبدأت أشاهدها وأسمعها في قصائد الآخرين، وهنا تكمن عبقرية هذه الشخصية الشعرية.
1: طيب أنا أيضا من الملامح الأخرى أن القصيدة راشد عيسى ليس فيها لفظا غريبا أو يعني معجميا صعبا، وهو يعني يكتب المفردة القريبة من الناس، قريبة من الخاصة ويفهمها العامة، ويركز على الصورة، على مفارقة الصورة وعلى دهشتها. كيف ترى ذلك؟
2: هذا يؤكد معرفتي التامة بالدكتور راشد عيسى على أنه اتكأ الحقيقة على مشروع الطفولي الأول، وبقي هذا الطفل يسكن راشد عيسى ما زال حتى اللحظة. من أجل ذلك تجد القصيدة يفهمها الطفل ويفهمها الشاب ويفهمها الكهل ويستمتع بها، حتى وإن كانت يعني تنحى إلى الصورة والرمزية والإحالات اللغوية أحيانا، حتى وإن كانت معقدة. للعلم بالسياق العام راشد عيسى عنده قدرة فظيعة على أنه يعني بالسياق العام أن تفهم ما يريده تماما وأن تستمتع بهذه الصورة، وإن بدت يعني مبهمة حتى. هناك سياق جميل، أنا أسر بأن الطفل ما زال يعيش داخل هذا الشاعر، وسيأخذ يعني معه دائما في رحلته الشعرية إلى أقصى مدى.
1: جميل جدا. طب دكتور محمد خضير، في ختام مداخلتك عن راشد الشاعر ماذا تقول؟
2: أرجو أن ينال هذا الشاعر حظه الحقيقة، كل مبدع يحتاج إلى دعني أقول رافعة ابتداء، لكن يحتاج أيضا للحظ. راشد عيسى أنا سمعته في الأردن وسمعته خارج الأردن في بلاد كثيرة، راشد نجم حقيقي وشاعر حقيقي في الخارج. أرجو أن يكون هذا الرجل أن يأخذ مكانته الحقيقية في وطنه هنا في الأردن، وأنا يعني لطالما يعني سعيت بأن يأخذ كل شاعر حقه وكل مبدع حقه، وأن نتحدث عن هذا الرجل وأن نمنحه هذه المكانة التي يستحقها. أنا يعني سعيد بأنني أشارك اليوم بالحديث عن هذه القيمة وعن هذه القامة العظيمة. ممتن لك أستاذ هزاع، ممتن لهذا البرنامج ولهذه الأناقة الحقيقة وهذا الاسم الجميل رواق الثقافة. شكرا
1: لك. شكرا يعني لحضورك ومساهمتك معنا في الإضاءة.

0: على تجربة راشد عيسى الشعرية. فيا صديقنا الدكتور راشد، إذا حاب توجه كلمة لصديق
1: والله أنا
0: مهم.
1: يعني سعيد بالشاعر محمد خضير من عدة نواحي. أولا أنه شاعر نوعي، دائما يعني أنا
0: صح.
1: أقول يعني قليل الإنتاج لكنه غزير الإضافة النوعية، وهذا نادر. ثم إنه يملك كما رأيت رؤى نقدية، ثقافة نقدية
0: صحيح.
1: جادة وحقيقية، فضلا عن أنه فنان تشكيلي وأنه أيضا موسيقي. وهذا أنا سعيد بشهادته، لأنها شهادة
0: وهي شهادة حق يعني هو.
1: من شهادة من إنسان يعني غني بالثقافة وغني بالرؤى.
0: جدا شكرا أستاذ محمد
1: شكرا يا
0: خضير،
1: محمد،
0: بالتوفيق.
1: شكرا يا محمد.
2: الشكر لكم مع تحياتي.
1: ذكرني
0: شكرا.
1: بمحمد بمقطع على آخر ديوان صغير صدر لي،
0: يا ريت نسمع يا دكتور.
1: هو يعني في مسألة الطفولة،
0: نعم،
1: يعني أنا لا أستطيع أن أغادر طفولتي لأنني أنا أمتح منها
0: صحيح
1: رؤاي الجديدة. في على غلاف الديوان أقول: ماذا أفعل إلا أن أتحامى بصقور مجازاتي وأعود إلى أوكار طفولتي الأولى،
0: نعم،
1: خجلا من زمن الرشد ومن معناي الآتي. ها أنا ذا أتأرجح بين غصون كهولاتي بلباقة قرد سكران، حينا يضحك حينا يرقص حينا يشمت ويعيرني أني إنسان.
0: الله، جميل جميل. طيب احنا دكتور راشد عيسى الآن، السؤال الذي يطرح نفسه،
1: نعم،
0: أنت لديك سلسلة من الدواوين على مدى فترات زمنية متلاحقة،
1: نعم،
0: ما هو الديوان الأقرب إلى راشد عيسى؟
1: الديوان الأقرب هو ديوان حفيد الجن.
0: حفيد الجن،
1: نعم.
0: لماذا؟
1: يعني عندما أو في الأشهر أو في الفترة اللي كتبت في هذه الديوان كان يتلبسني فعلا ما يشبه الجن، أو توهمت أنني جني في شكل إنسي، وكانت ما أدري هالمصادفة انتبهت إلى جميع القصائد بعد أن أنهيت الديوان، وإذا كل قصيدة فيها مفردة الجن،
0: نعم،
1: بشكل أو بآخر.
0: ويسمى أحيانا يعني الإيحاء أو الوحي،
1: نعم،
0: فأنت وجدت أنه مرآة لراشد.
1: حتى أنا يعني أبعد من الوحي، يعني الوحي تعرف هو خلينا نسميه واسطة الإلهام عند الشعر. أنا لم أكن أقصد به، أقصد الجن، هذا الذي نسميه الجن، يعني اللي مقابل الملاك، مقابل الشيطان، يعني كائن خفي. هذا الكائن الخفي، وما هو حتى كلمة الجن ومنها المجنون، يعني المخفي. من الذي يكتبني؟ من الذي يكتب الشعر بي؟ من الذي؟ فدائما أستشعر هذه القوى الخفية. فأقرب شيء يعني هو يعني مسألة الجن، يعني لا أريد الشيطان لأنه الشيطان شوي مفهوم
0: شراني
1: شراني وكذا، بس بينما الجن مفهوم أعظم أجمل. في
0: آخر دوينك الشعري
1: هو هذا بين يدي الآن، اسمه الجبال الخمسة. هذا الديوان كما تفضل الشاعر محمد خضير هو ديوان قصيدة واحدة لكنها قصيدة ملحمية طويلة، تقع في 68 صفحة. يعني خطرت في بالي دائما، يعني أقول إن الشاعر المهم أو الشاعر يجب أن يطور تجربته وأن يقدم إضافة نوعية ما بين الديوان والديوان.
0: طبعا جميل،
1: فلابد من التجديد وإلا أصبح الشاعر رتيبا.
0: صحيح. لأنه يعني كل تجربة شعرية هي ترجمة تجربة حياتية.
1: بالضبط، هي ترجمة حياتية، وهذا ترجمة هذا الديوان ترجمة حياتية لفكري، يعني لحياتي الفكرية
0: الداخلية.
1: الآن بعد هذا العمر الطويل يعني الذي ارتكبته أنا في وصولي إلى 75 سنة، يعني شيء بصراحة يعني
0: ما زلت في مقتبل العمر.
1: الله يخليك. لكن ما زلت أحمل الطفل معي، يعني
0: طبعا
1: لا لا لا، إذا غادرني الطفل
0: غادرتك القصيدة،
1: غادرني كل شيء. فهذا الديوان هو تأملات بالسؤال الوجودي. يعني دائما أنا كما قلت لك يعني طفل يعني ولد في هذه البيئة الطبيعية بين الحصى والشتات ومنافع وزراعة، شيء طبيعي أن تبقى هذه الذاكرة معي.
0: طب دكتور، بما تحدث عن الذاكرة، دائما في قصيدتك محمول الدرامي، محمول يعني سردي،
1: صحيح.
0: فهل هذا الذي قادك إلى كتابة السرد وخاصة الرواية والقصة يعني وقص وحتى أدب الطفل؟
1: نعم والله هذا سؤال مهم، لأنه أنا تكويني الطفولي تكوين درامي. يعني أنا كنت أحادث الشجرة ويعني أجعلها تتحدث معي، الماء، كل الأشياء في الطبيعة أتبادل معها الحوار.
0: نعم.
1: يعني كمن يحدث نفسه، يعني كل إنسان فينا تيجي لحظات بتحدث مع نفسه.
0: صحيح.
1: بس أن تكون هذه النزعة مبكرة، كلما خرجت من البيت مثلا غضبان من أمي أو من أبي أو أبحث عن شيء أتحاور مع نفسي، أقيم حوارا وأقيم مسرحية أحيانا. نعم. فنشأت هذه الدراما في شخصيتي منذ طفولتي الأولى يعني، ولذلك يغلب على كثير من القصائد
0: النفس
1: الدرامي والسرد التتابعي المتسلسل والشخصيات المقنعة وكثير من هذه المظاهر، وممكن تقريبا ثلاث رسائل ماجستير تحت عنوان أو بهذا العنوان، إنه السرد الدرامي في شعر راشد عيسى.
0: طب هل أنت كتبت الرواية والسرد إجمالا استجابة للذاكرة أم استجابة لهذا الحس الدرامي في داخل راشد عيسى؟
1: والله هذا فعلا سؤال يعني أنت أرحتني. أنا فعلا يعني الشعر لا يكفي، لأن الشعر نكتبه حينما تلتبس النفس على نفسها.
0: نعم.
1: في لحظة معينة، لكن أيضا الذاكرة والبال والفؤاد والروح، كل هذه الأشياء غنية بالدراما الحياتية. فحينما لا يكفي الشعر أحاول أن أسترجع طفولتي،
0: تستكمل نفسك،
1: أستكمل نفسي. فكتبت كما تعرف رواية أو سيرة الآن سأوضح مفتاح الباب المخلوع، وهي سيرة روائية ليست رواية بالمعنى الفني الواضح، وليست سيرة ذاتية بالمعنى المذكرات الشخصية، هي بين.
0: نعم.
1: وهذا أمر صعب،
0: صعب
1: أمر
0: صعب.
1: فنيا صعب أن تكون فعلا تستطيع أن تحكم عليها أنها رواية وأنها سيرة ذاتية في آن واحد.
0: طيب إحنا سنستغل ضيفنا العزيز الدكتور عباس عبد الحليم الذي انضم إلينا الآن. مساء الخير دكتور.
2: أهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم أستاذ هزاع.
0: أهلا فيك.
2: وأستاذ راشد والضيوف اللي يعني بصحبتكم والمستمعين الكرام، حياكم الله.
0: دكتور، وأنت يعني أكاديمي وناقد ولك حضور على المشهد الأدبي ومتابع لتجربة الدكتور راشد عيسى، وخاصة في مجال السرد وكتابة الرواية والقصة والسيرة الذاتية أو الرواية السيرية إنجاز التعبير، كيف تقرأ راشد عيسى في هذا المنحى؟
2: الحقيقة يعني اطلاعي على أدب راشد عيسى كان بداية اطلاعا على الجانب الشعري.
0: نعم.
2: ولكن يعني طالما كنت أرى في شعر راشد عيسى قاصا وكاتبا ودراميا وروائيا، لأن شعر راشد عيسى يعني هو في كثير من قصائده وفي كثير من المقاطع هي قصائد حكايات. يعني عندما أخرج من القصيدة أخرج بحكاية أو بشبه حكاية صغيرة أو يعني مختصرة أو موجزة، لأن شعر راشد عيسى وأدبه أو إبداعه الشعري هو حكاية الحياة. وراشد ابن حياته. يعني راشد عيسى ليس شاعرا مخبويا، راشد عيسى شاعر يتعمق بنسق الحياة التي عاشها والتي جبل منها وطلع منها.
0: نعم.
2: ولذلك عندما

0: يعني قرأت رواية راشد عيسى ولدونكم أهلون، يعني شدني فيها هذه العلاقة بين الشعر والسرد، وشدني فيها أن راشد عيسى يمارس الشعر داخل هذه الرواية كما مارس الروي أو الحكي داخل الشعر
1: القصيدة.
0: نفسه.
1: نعم،
0: داخل القصيدة نفسه. الحقيقة ما أعجبني أو الجوانب التي أعجبتني في هذه الرواية جوانب كثيرة، ربما أسميها التجريب. التجريب الذي يأتي ما بعد التجريب المعروف والمعهود، لأن راشد في رواية ولدونكم أهلون سيد عملس، يعني اللي هي قصيدة الشنفرة، هي في تناص مستمر من بداية الرواية حتى نهاية الرواية مع هذه الشخصية، هذا الصعلوك الذي نال شهرة تضرب في الآفاق. أضف إلى ذلك أن اسم بطل الرواية وهو عسال، أيضا هذه يعني جزئية تناصية مع العسال، الذئب كما تعلمون، ذئب البحتري والذئب
1: البحتري. نعم.
0: نعم. نعم نعم الراشد في هذه الرواية هي رواية سيرة ذاتية، يعني لا أستطيع أن أقفز عن ذلك، لكن هي ليست بالمعنى الذي يعني كتبه فيليب لوغون عن السيرة الذاتية والميثاق الأدبي. راشد لم يعد القارئ بأنه سيكون حرفيا وسيكون واقعيا وسيكون ناقلا لحياته، لكنه استثمر هذه الحياة في أن ينشئ منها هذه الرواية، هذا العمل الأدبي الذي لفت نظري في كثير من جوانبه، وربما يعني أركز على بعض هذه الجوانب، ليس كلها لأن الوقت ربما يضيق، يعني عن أن نتحدث عن جميع الجوانب الموضوعية والتقنية التكنيكية في هذه الرواية. لكن ما أدهشني علاقة راشد أو علاقة عسال بطل الرواية بمناير المرأة التي استضافت عسال في بيتها وأجرته هذا البيت وأخذت تخدمه من حيث يعني الإطعام والطعام والشراب والعناية وتنظيف البيت وما إلى ذلك، وكان دائما ينظر إلى هذه المرأة يعني على أنها امرأة أيقونة، يعني هي ترى فيه شبابها وهو يرى فيه الأمومة ويرى فيها الأنوثة ويرى فيها هذا الصراع الدرامي الداخلي داخل نفس هذه الشخصية عسال تجاه هذه المرأة.
1: نعم.
0: فهو صراع بين المقدس والمدنس بوقت معا.
1: نعم.
0: فهذه امرأة في النهاية امرأة وأنثى، وتعني الامرأة أو المرأة الأنثى تعني للإنسان يعني أشياء كثيرة مما تعنيه، ومنها الأشياء الواقعية المادية التي يحتاجها الإنسان، ولكن في الوقت نفسه كان يرى فيها هذا النموذج، هذه الأيقونة التي ربما يتردد أو يعني يعيش حالة من حالات التردد وحالات المراوحة، أن يقدم وأن يحجم معا.
1: نعم.
0: وكأن الرواية يعني أصبحت أو دخلت في حالة من العشق العذري غير
1: صراع درامي.
0: نعم صراع درامي، أحسنت أستاذنا، هذا صراع درامي الحقيقة، هو الذي كان يصنع جانب التشويق والجذب بحيث أنك تستمر في قراءة هذه الرواية لترى ما الذي سيحدث بين عسال ومناير.
1: طيب دكتور، الملامح الفنية في سرد راشد عيسى، هل يعني عندما كتب السرد تخلص أو تخفف كثيرا من هيمنة الشعر، أم بقي يراوح بين هذا وذاك، وما الملمح الذي ترى أنت كناقد في السرد لدى راشد عيسى، وأقصد فنيا هنا؟
0: نعم الحقيقة يعني راشد بخبرته الفنية يعني لا يمكن أبدا لراشد أن يتخلص من الشعرية أو من الشعر في هذا الشعر، يعني وهو حفيد الجن كما يقول في
1: صحيح.
0: في أماكن أخرى، فهذا الجن جن هذا العبقر وادي عبقر الذي يعني تلبس راشد منذ سني عطائه الإبداعي الأولى لن يتركه في أواخر حياته، يعني في أواخر أو في يعني زهرة عطائه.
1: نعم.
0: فالتقنية الشعرية موجودة في الرواية، وهي كانت عامل جذب من عوامل اشتهاء اللغة، أنت تشتهي هذه اللغة أنت تدمن هذه اللغة. هذا جانب فني تقني.
1: صحيح.
0: الجانب الآخر

0: الآخر الفني التقني في الرواية أن راشد يترك الأشياء تتحدث، يترك الشجرة تروي حياتها، يترك القط يروي قصته، يترك الغراب يروي ما يريد أن يرويه أو يحكيه.
1: الأنسنة اللي بيشتغل.
0: نعم، أنسنة الأشياء. هذه الأنسنة، أنسنة الأشياء الحقيقة، هي تعكس عمق الكاتب وتعكس الحالة الإنسانية الدائمة التي يعيشها هذا الكاتب، بحيث أن الإنسانية عنده تفيض عنه وتفيض عن ذاته وجوانحه ويسقطها على الأشياء الأخرى، كما كان المتنبي يسقط الحب على كل شيء، لأن الحب كان يفيض بداخله وكان يكتم الحب، ولم يكن المتنبي كما تعلمون يعني يحب امرأة بعينها إلا في بعض الاجتهادات، لكن هذا الحب كان يفيض حتى أعلى الممالك ما يبنى على الأسل والطعن عند محبهن كالقبل، حتى إن المعركة هي قصة حب عند المتنبي.
1: صحيح. طب دكتور،
0: هذا جانب كان يعني من الجوانب اللافتة للنظر.
1: طب دكتور عباس، يعني مشروع راشد الشعري اكتمل في السرد، يعني هل السرد لديه أكمل الصورة، أكمل هذا المشروع الأدبي بكليته؟
0: والله هو يعني سؤال صعب وسهل في آن، يعني لأن الكاتب يفاجئك بأشياء كثيرة، يعني لا ندري إلى أين يسير بنا راشد عيسى، الله يعطيه الصحة والعمر والمزيد من الطاقة الإبداعية، لا أدري إلى أين يسير، ربما يفاجئنا في يوم ويعتزل، ربما يفاجئنا في يوم ويتحول إلى أشكال أخرى من الكتابة، المسرح، القصة إلى آخره، أو يكمل مشروعه الروائي ومشروعه الشعري. يعني هذا متروك للأيام إن شاء الله أنها تدهشنا بمزيد من العطاء، وربنا يعطي الصحة ونلمس يعني كل جديد عنده فيما بعد إن شاء الله.
1: طيب، يعني هذه الإطلالة النقدية الجميلة، كلمة أخيرة دكتور عباس عبد الحليم توجهها للدكتور راشد عيسى.
0: الحقيقة أنا يعني ممتن لراشد عيسى على ما يعني زود به الساحة الأدبية والنقدية الأردنية والعربية من إبداع ومن نقد أيضا، يعني لا ننسى أن راشد عيسى يعني له عين بصيرة في الإبداع وعين أخرى بصيرة في النقد، وهو ناقد يعرف يعني كيف توزن الكلمة وكيف توضع الكلمة في في في في محلها. وأنا يعني إن كنت سأقول لراشد شيء فأهنئ راشد على هذا العطاء والإبداع، ويعني أعزيه بجانب ربما لا أدري إن كان يحب أن يذكر أو لا يحب، أن يعني أنه لم ينصف، أن راشد عيسى لم ينصف، هذه كلمة أقولها
1: وهو يستحق الكثير
0: وجزائي عند الله سبحانه وتعالى. نعم
1: يعني قبل أن أتقدم لك بالشكر، الدكتور راشد عيسى حاب يسلم عليك.
2: والله دكتور عباس يعني أفضت علي
0: أستغفر الله، العفو يا
2: بهذا الخصب في الرؤى وهذه النظرات التي أعتز بها، صدقا أعتز بما تقول، وأنت يعني الناقد السابر المعروف على هذه الثقافة، كل الشكران لك أخي دكتور عباس.
0: العفو، وإن شاء الله يعني مزيد من الإبداع ومزيد من العطاء، وشكر الشكر الجزيل لمبدعنا هزاع البراري الأستاذ الفاضل والكاتب المعروف عربي محليا وعربيا.
1: شكرا يا دكتور عباس عبد الحليم على هذه المشاركة الطيبة وتقديم تسليط رؤية نقدية عن سرد الدكتور راشد عيسى، كل الشكر والتقدير، ونلتقي إن شاء الله في المرة القادمة.
0: سلمتم وشكرا لكم.
1: تحياتي. طبعا دكتور راشد، يعني تلاحظ أنت متعدد الطبقات، وأنت تقرأ أفقيا وعموديا، وهذا التعدد في الكتابة بكونك كاتب عابر للأجناس، هل يؤخذ باعتباره شتاتا داخليا فكريا، أم يعتبر هو فيض من الإبداع كما النهر المتدفق الذي يصنع الدلتا الغنية عند المصب؟
2: والله أنا مع القسم الثاني، هو فيض، يعني مجرى النهر، مجرى نهري لا يتسع لمائي، فيفيض منه على الضفاف بمجموعة قصصية، يفوض منه على الضفة الأخرى برواية، يفيض على الضفة الأخرى ب يعني أشكال أدبية أخرى. وأنا لست يعني أول أديب يعني لديه هذه الظاهرة. كبار الأدباء من ماركيز إلى آخره، منهم من كان صحفيا، منهم من كان الخواطر، حلت حتى الفنانين التشكيليين، بيكاسو.

0: لقد يعني يصبح الإنسان شهيرا بها، لكن هناك أيضا
1: تفريعات أخرى أيضا،
0: يعني وسائل تطهير أخرى، تنفيس كرب المبدع، القلق، القلق الإبداعي يعني كبير أحيانا
1: نعم.
0: يكون عند الناس، فلا تستطيع مسرب واحد أن يتحمل هذا. حتى أثناء كتابة القصيدة ممكن أن أنحيها جانبا وأذهب إلى كتابة قصة قصيرة أو نص. هي أصلا حالة،
1: النص هو الذي يستدعي،
0: هو النص الذي يستدعي. أنا صدقا لم أفكر في يوم من الأيام أنني أريد أن أكتب رواية ليقال عني روائي، أو أريد، أنا يعني في الأصل شاعر، وتكويني من طفولتي هو تكوين شعري
1: صحيح،
0: لكن الوعي ودراستي وثقافتي والخبرة، يعني تداخلي في الحياة، في تفاصيل الحياة، ما هي الحياة كلها دراما، فشيء طبيعي أنه ينعكس علي، على شعري أو على ما يفيض من هذا الشعر من رؤى.
1: طيب دكتور، ما تحدثت عن الخبرة والمعرفة والدراسة أيضا، أنت تحولت في فترة من الفترات إلى أكاديمي، ويقال دائما أن الأكاديمي الأكاديمية ربما يعني عندما يكتب في الشعر أو يكتب في الأدب فإنه يكتب بطريقة ميكانيكية
0: عقلية
1: ذهنية يعني جافة أحيانا، لكن هذا لم يظهر لدى راشد عيسى. هل لأن الأكاديمية تأخرت وتقدم الشعر والكتابة وبالتالي شكلت هذه الشخصية أم ماذا؟
0: والله أنت يعني كنت واقعيا في سؤالك، هل لأنك تأخرت في الحصول على الأكاديمية؟ هذا يعني توقع منطقي، لكني يعني أنا تعرف كما يعني بعد في الأربعين بدأت أدرس البكالوريوس كما تعرف، لأنني لم أتمكن
1: ظروف العمل
0: في لا ظروف المالية، لم يكن مع أبي 10 دنانير لأدخل الجامعة الأردنية برسوم سنة يعني بصراحة، فتأخر انتسابي للجامعة الأردنية إلى أو دخولي دراستي فيها إلى سن 40. ثم وصلت كما تعلم
1: ماجستير
0: خلال سنتين وثلاث أشهر حصلت على البكالوريوس ثم ماجستير ودكتوراه، ووصلت حقيقة أو اتجاهي للدراسة الدراسات العليا لم يكن إلا لأجل تحسين دخلي لأستطيع أن أدرس أولادي، كان هذا هو الهدف، وليس هدفا أدبيا أو علميا إطلاقا.
1: لكن هذا اعتراف يعني
0: لا هو كان أنا أريد أن يعني أمتلك وظيفة أو راتب،
1: نعم،
0: حتى أستطيع أن أدرس 7 يعني
1: ما شاء الله
0: من الأولاد والبنات، كان هذا هو الهدف. لكن انتبهت أيضا وأنا أعرف أن عندما أصبحت أدرس في الجامعة، تعرف أنا انتقلت اتقاعدت 3 مرات، يعني 16 سنة في السعودية و19 سنة في وزارة التربية ثم 14 سنة في جامعة البلقاء، يعني تقاعدت 3 مرات. ففي خلال تدريسي في الأكاديمي يعني إطلاقا لم يغب الشعر عني، ولم أكن أسمح له أن يعني يصبح عقله علميا محضا. تكويني يعني تكويني الشعري غلب على تكويني،
1: لم تعمل على عقلنة الشعر.
0: نعم، فلأنه هلأ في اتهامات كثيرة كما قلت حضرتك، أنه أحيانا في شيء اسمه شعر العلماء، وهو شعر ذهني عقلاني يعني يخلو من المجازات والصور، وليس فيه ماء، وليس فيه
1: دهشة،
0: في اتهامات كثيرة يعني يندر أن تجد. لكن أنا يعني أيضا في أكثر من شهادة من زملاء نقاد، يعني حتى دكتور صلاح جرار ذات مرة قال أن راشد عيسى الوحيد اللي نجا من الأكاديمية من أن تؤثر في شعره، فبقي شاعرا صعلوكا أو بهذا المعنى.
1: طيب دكتور، أنا بدي أسألك عن تجربتك في النقد.
0: نعم.
1: أنت إلى جانب الشعر وجانب كتابة السرد الأدبي أيضا أنت ناقد، ولك حضور مميز في الساحة،
0: 17 كتابا نقديا
1: في النقد، ماذا تقول عن هذا الجانب من راشد عيسى؟

0: هذا الجانب أيضا نعود إلى مسألة الفيض. هلأ في أنا في داخلي الأديب المزارع، الآن هذا الأديب المزارع تثقف فأصبح مهندسا زراعيا. هذا المهندس الزراعي الآن بدأ ينظر إلى الأرض وينظر إلى المساحات وينظر إلى الطقس والزمن بعين الناقد. ففي أشياء يعني أو اتجاهات النقدية أنا تطبيقية كنت أحاول أيضا، يعني ليس لهدف أني أنا أكون ناقدا إطلاقا، أنا أدخل في النصوص لأعيش فيها مرة أخرى، مرة بديلة عن الكاتب نفسه. يعني أحس بذلك. والنقد دائما كما تعلم
1: هل هو إبداع آخر على النص؟ ليس فقط يعني تحليل النص.
0: أنا لا لا يا سيد أستاذ هزاع، فشل النقد كما يقولون أن يكون علما وفشل أن يكون فنا. فهو يتطفل على النصوص ويحاول أن يكون شيئا ولن يستطيع.
1: هذا سيغضب كثير من النقاد.
0: ما يغضب يغضب، أنا إلي 17 كتاب في النقد، لكن كل هذه الكتب لا تساوي عندي قصيدة. هي يعني لنسميه يعني مادة علمية،
1: ولكن له وظيفة مهمة النقد حقيقة.
0: وهي ما هي المشكلة في تعريف وظيفة النقد؟ هل هو تذوق أدبي محض؟ هل هو لتبيان مساوئ العمل من محاسنه؟ من يحتمل، أي أديب يحتمل أن تبين له مساوئه؟ لا أحد يحتمل صدقني. فهو يعني
1: تحليل النص وقراءته،
0: تحليل هو جماليات تحليل، هو جماليات تحليل شخصي، متعة شخصية للمحلل وليس غير ذلك. يعني
1: طب جميل جدا، احنا الوقت لم يسعفنا كثيرا، مرت الساعة في بسرعة كبيرة، يعني حوار جميل حقيقة. وأعرف أن في تجربة الدكتور راشد عيسى الكثير الذي لم نتمكن من صبر أغواره في هذه الحلقة، وإن شاء الله سيكون لنا إطلالات أخرى. مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل للشاعر الدكتور راشد عيسى على هذا الحضور وعلى هذه التجربة الثقافية والأدبية الغنية، وأتمنى له مزيدا من التميز دائما والتفرد. فشكرا جزيلا دكتور راشد عيسى.
0: وشكرا لبرنامج الوقت، وشكرا لك أستاذ هزاع، شكرا للإذاعة الأردنية على هذا اللقاء، وأنا ممتن لكم.
1: شكرا جزيلا. ونشكر أيضا الأستاذ محمد خضير والدكتور عباس عبد الحليم على المشاركة خلال هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، نلتقي في الحلقة القادمة، تحية لكم وإلى اللقاء.
2: رواق الثقافة. الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب. كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة، الإعداد والتقديم هزاع البراري.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: لا

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل،
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في ذلك النهار المثقل بالغبار والأنباء لم تكن عمان تسمع وقع الخطى وحده، بل صدى مدافع بعيدة تشق هواء المشرق وتستقر في صدر ملك يعرف أن العروش تختبر حين تستغاث.

0: طغى القصف حتى بح صوت المدافع، ولم يبق من حام سواك ودافعي. هل قرأتها يا شيخ؟
1: نعم قرأتها يا عبد المنعم، لكن مولاي لم يطلع عليها بعد.
0: إنها قصيدة جزلة، لا من حيث اللفظ وحده، بل من حيث ما تحمل من ثقل المعنى. كأن الشاعر لم يكتبها ليطرب، بل ليحمل الكلام ما لا يحتمله الصمت.
1: صدقت، محمود سليم الحوت لا يكتب من عاطفة عابرة أو يكتب ليطرب سامع، وإنما ليؤلم. هو رجل يعرف التاريخ كما يعرف القصيدة، ويمزج الميثولوجيا بالسياسة، فيخرج النص وكأنه شهادة زمن لا مجرد شعر.
0: ما شدني فيها ليس الصور وحدها، بل هذا الإصرار على مخاطبة الملك مباشرة. كان شاعر يقول: لم تعد الأمة تملك رفاهية التوسط، إما فعل يرى أو ضياع يسجل.
1: وهذا بيت القصيد. الحوت لا يستغيث من ضعف، بل من وضوح الرؤية. هو يرى أن العرب يوم كتبت هذه الكلمات كانوا قد استنفدوا كل شيء إلا الجيش العربي.
2: لم تكن القصيدة ورقاً، ولا كانت الكلمات زينة بيان، كانت رسالة تمشي على حد السيف وتدخل القصر كما تدخل الوقائع الكبرى بلا استئذان.
0: نعم نعم، هو لا يمدح بل يحدد مسؤولية.
1: كأن القصيدة وثيقة غير مكتوبة، تفويض أخلاقي وسياسي. هو يقول دون أن يصرح: إن القدس لم تكن يوما مسألة بيانات، بل مسألة من يقف على الأسوار.
0: ولذلك يستدعي صورة الجيش، لا كقوة عسكرية فقط، بل كامتداد لشرعية تاريخية.
1: ولهذا أيضا يختار الملك عبد الله بالاسم والمعنى، لأنه يدرك أن المعركة إن لم يكن لها رأس واضح تتحول إلى فوضى نوايا.
3: وحين يقترب صاحب القرار تتراجع الأصوات إلى الظل، وتتقدم الأوراق كأنها شاهد عصر يعرف أن ما سيقال الآن سيكتب غدا في هوامش الخرائط.
0: هذا جلالة الملك قد أتى.
1: أهلا أهلا يا مولاي. أهلا وسهلا يا مولاي.
0: أهلا يا جلالة الملك.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا جلالة الملك.
4: ما هي الأخبار يا عبد المنعم؟
0: الأخبار السياسية تتحدث الصحف العربية والعبرية اليوم عن عملية بيتسر لتعزيز القوة الداخلية اليهودية في تل أبيب، وعملية آفاق التي تحاول إرسال إمدادات جوية إلى جيشها في شمالي النقب.
4: والعرب يقفون على الأعراف، كل واحد يحمل الآخر سبب التراجع. وما هذه الأوراق يا شيخ حمزة؟
1: هذه قصيدة جديدة وصلتني اليوم من الشاعر الفلسطيني محمود الحوت.
4: محمود الحوت، هذا الرجل صادق بغض النظر عما في القصيدة.
1: نعم يا مولاي، ويكفيه ألم ما ضاع له من مخطوطات خلال تهجيره من بيته في يافا.
4: وماذا فيها؟ اقرأ يا شيخ حمزة.
2: كانت الأخبار تقال ببرود الصحف، لكن ما وراء السطور كان حاراً كالجمر. مدن تحصن وأخرى تستباح.
1: القصيدة بعنوان طغى القصف. يقول الشاعر محمود الحوت: طغى القصف حتى بح صوت المدافع، ولم يبقى من حام سواك ودافع. هو المسجد الأقصى يناديك صارخا، بكي الأماني شارقا بالمدامع. وقد علم المحزون أن ليس في الورى سوى ابن المعاني من ملب وسامع. فهل كان إلا جيش عرشك صاعقا يحطم ما قد حصلوا من مواقع؟
4: يا ليت جيوش العرب صنعت ما صنعه جيشنا، لحافظنا على فلسطين. لكنه الخذلان. أكمل يا شيخ.
3: وحين طويت الصحف وانحسر ضجيج السياسة، بقي صوت آخر، صوت شاعر كتب من وجع المنفى ومن ذاكرة مدينة أغلقت أبوابها وبقي اسمها مفتوحا في الضمير.
1: سيمتلئ التاريخ مجدا وعزة، وترتج أنباء الوغى بالمسامع. ألست الذي إن قال خطت سيوفه سطورا من الأمجاد عند الوقائع؟ فكيف إذا امتدت فعالك وانطوت على نصرك الآمال بيض المطالع؟
4: الأمانة حمل ثقيل يا محمود الحوت.

هكذا تفعل القصيدة حين تصيب، لا ترفع الصوت بل تسقطه في القلب، وتترك الملك وحيدا أمام سؤال لا تجيب عنه الجيوش وحدها ولا يسعفه الصمت.

0: قصيدة جسلة وتحمل من وجع الاستغاثة ما تحمل. اسمح لي أن أنشرها غدا في الصحف يا مولاي.
1: وأنا سأذيل هذه القصيدة بقصيدة تعززها.
0: الأمر يعود لك يا رفاعي.
1: نهدت له لا غير جيشك حاميا، ولا غير مبيض الجبين بشافعك.

في المركة حيث لا تعلق الكلمات على الجدران، كانت القصيدة آخر الكلام.

0: هنا حين استغاث الحجر وحين نطق الشاعر باسم الجيش، كان على المكان أن يحفظ النداء وعلى الملك أن يكمل السطر الذي بدأته القصيدة.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي.
2: الثامنة ليلة الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، وترفض أي محاولات لضم الأرض الفلسطينية المحتلة. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث مع نظيرته اليمنية التطورات الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن الحكومة تتبع سياسة إعلامية مدروسة أثناء الأزمات. وزير الإدارة المحلية يشير إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يتجه لنظام التعيين لأعضاء مجالس المحافظات. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعتمد تطبيق سند لتسجيل دخول الأردنيين إلى خدماتها الإلكترونية. وزير الاقتصاد الرقمي يفتتح مركز الخدمات الحكومي في عجلون والمركز التكنولوجي في إربد. وأخيرا، أجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. نلقاكم بإذن الله عند التاسعة بنشرة إخبارية مفصلة. كونوا معنا، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من موقع مدار الساعة نقرأ: القدس ليست وحدها، والملك يرسم معادلة المواجهة السياسية قبل فرض الأمر الواقع، للكاتب محمد حافظ الخصاونة.
0: وفي صحيفة الدستور نطالع من عمان بصوت عربي إسلامي: القدس فلسطينية، للكاتبة نيفين عبد الهادي.
1: وعلى صفحات صحيفة الرأي نقرأ: الأردن بقيادة الملك يواجه محاولات الاحتلال فرض واقع جديد على الأراضي الفلسطينية، للكاتب محمد كامل القرآن.
0: ومن الصحيفة عينها نطالع: الوصاية الهاشمية حتى يتحقق العدل، للكاتب محمد يونس العبادي.
1: وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ: القدس والوصاية الهاشمية ثوابت لا تقبل المساومة، للكاتبة خولة العرموطي.
0: ومن موقع نيروز نطالع: السد المنيع، الأمن وحرب استباقية لاستئصال آفة الكريستال، للكاتب عدنان شديفات.
1: ونختتم لقاءنا بالعودة إلى موقع مدار الساعة ونقرأ: الكريستال المخدر الأخطر الذي يسلب العقل ويدمر الحياة، للكاتب محمد البدور.
0: نبدأ من موقع مدار الساعة ونقرأ: القدس ليست وحدها، الملك يرسم معادلة المواجهة السياسية قبل فرض الأمر الواقع، للكاتب محمد حافظ الخصاونة. ويقول:
1: في خضم الاضطرابات التي تعصف بالإقليم، تعكس التحركات الأردنية إدراكا عميقا بأن أخطر ما يواجه القدس اليوم ليس فقط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وإنما محاولة استثمار انشغال المنطقة بأزماتها لفرض وقائع جديدة يصعب التراجع عنها مستقبلا. ومن هنا جاءت رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني واضحة وحاسمة: لابد من موقف عربي وإسلامي موحد وجهد جماعي يوقف الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة في مدينة القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف.
0: الكاتب يضيف إن قراءة هذا الموقف تؤكد أن الأردن يتحرك وفق رؤية استراتيجية ترى أن معركة القدس ليست قضية فلسطينية فحسب، بل قضية تمس الأمن والاستقرار الإقليميين، وتمثل اختبارا حقيقيا لقدرة العالمين العربي والإسلامي على حماية أحد أهم مقدساتهما ومنع فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة.
1: ويأتي تأكيد جلالة الملك على استمرار الأردن في أداء دوره التاريخي والقانوني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية انطلاقا من الوصاية الهاشمية، ليعيد التذكير بأن هذه الوصاية مسؤولية سياسية وقانونية ودينية تمارسها الدولة الأردنية على مختلف المستويات الدولية، دفاعا عن الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس، وحماية للوضع التاريخي والقانوني القائم في مقدساتها.
0: كما أن استقبال اللجنة الوزارية العربية التي ضمت عدد كبير من وزراء خارجية العرب والإسلاميين والأمين العام لجامعة الدول العربية يحمل دلالة سياسية، إذ يعكس تحول عمان إلى مركز تنسيق للحراك العربي والإسلامي في مواجهة السياسات الإسرائيلية، ويؤكد أن الأردن لا يتحرك منفردا، بل يسعى إلى بناء جبهة سياسية موحدة تعيد القضية الفلسطينية والقدس إلى صدارة الاهتمام الدولي.
1: الكاتب مضى قائلا: لعل أخطر ما تضمنته رسالة جلالة الملك هو التحذير من

0: من استغلال الاضطرابات الإقليمية لفرض واقع جديد في القدس بالتوازي مع استمرار التصعيد في الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان ومحاولات ضم الأراضي. فهذا التحذير يستند إلى قراءة سياسية ترى أن استمرار الصمت الدولي يمنح الاحتلال مساحة أوسع لتكريس وقائع قد تقوض فرص السلام بشكل كامل وتفتح الباب أمام مرحلة أكثر خطورة من الصراع.
1: وفي الوقت ذاته لم يغب قطاع غزة عن الرؤية الأردنية، إذ شدد جلالة الملك على أهمية الالتزام بتنفيذ جميع مراحل خطة السلام الشاملة، في تأكيد أن معالجة الأزمة لا تكون بإدارة الصراع بل بإنهائه عبر مسار سياسي شامل يعيد الاستقرار ويمنع تجدد دوامات العنف.
0: وفي صحيفة الدستور نطالع من عمان بصوت عربي إسلامي القدس فلسطينية للكاتبة نيفين عبد الهادي، وتقول:
1: تظاهرة سياسية استضافتها عمان أمس بعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة. وأمين عام جامعة الدول العربية ووزراء خارجية جمهورية أندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية وماليزيا، ووضعت على طاولة مباحثاتهم ملفات القدس المحتلة كاملة بكل تفاصيلها، حيث تمضي إسرائيل باقتراف انتهاكاتها واعتداءاتها ضد المدينة المقدسة.
0: الكاتبة تضيف: من جديد يؤكد جلالة الملك عبد الله الثاني على ضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي موحد وجهد مشترك لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة في مدينة القدس، خصوصا في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. ويحذر جلالته من خطورة استغلال الاضطرابات التي تشهدها المنطقة لفرض واقع جديد في المدينة المقدسة، ومن خطورة توسع دائرة الصراع إثر استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية ومحاولات ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان هناك. وشدد جلالته لدى استقباله في قصر الحسينية أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، على استمرار الأردن بالقيام بدوره التاريخي والقانوني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها.
1: الكاتبة مضت تقول: برؤية عربية إسلامية واحدة وحاسمة على الصوت بدعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هذه المقدسات وصون هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، والتأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤونه وتنظيم الدخول إليه.
0: ومن عمان أيضا دعا وزراء خارجية دول عربية وإسلامية وجامعة الدول العربية المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك فورا لوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس المحتلة وأماكنها المقدسة.
1: وعلى صفحات صحيفة الرأي نقرأ: الأردن بقيادة الملك يواجه محاولات الاحتلال فرض واقع جديد على الأراضي الفلسطينية، للكاتب محمد كامل القرعان، ويقول:
0: في واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ القضية الفلسطينية، يواصل الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الوقوف بثبات في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية، وفي مقدمتها مشاريع الاستيطان والضم والتهجير التي لا تستهدف الفلسطينيين وحدهم وإنما تضرب في صميم فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
1: الكاتب يضيف: في مواجهة محاولات الضم الإسرائيلية تحرك الأردن سياسيا ودبلوماسيا على المستويين العربي والدولي، واضعا المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية. كان الموقف الأردني واضحا في التأكيد أن الضفة الغربية والقدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن الإجراءات الرامية إلى فرض واقع جديد أو تغيير الوضع القانوني أو الديمغرافي للأرض الفلسطينية لا يمكن أن تصنع شرعية

0: عدم.
1: ولعل ما يميز الموقف الأردني أنه يجمع بين السياسة والقانون الإنساني. فالأردن يدافع عن حق الفلسطينيين في الدولة، وفي الوقت نفسه يرفض التهجير والتغيير الديمغرافي والاستيطان، ويواصل الدعوة إلى حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية. وهذا الموقف ينسجم مع رؤية جلالة الملك التي تعتبر أن الأمن والسلام الحقيقين لا يمكن أن يتحققا من خلال القوة وفرض الأمر الواقع، وإنما من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
0: وفي هذا السياق جاء الموقف الأردني الأخير من الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية واضحاً وحازماً، حيث أكد الأردن رفضه لأي إجراءات تستهدف تسريع الضم أو ترسيخ الاستيطان، وجدد تمسكه بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
1: الكاتب يؤكد أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يتمسك بموقف سياسي واضح يقوم على القانون الدولي والشرعية الدولية، ويضع في مقدمة أولوياته حماية القدس ومقدساتها ورفض التهجير ومنع تغيير هوية الأرض الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
0: وهنا تكمن خصوصية الموقف الأردني، ثابت لا يتغير بتغيير الظروف، دبلوماسية لا تتوقف أمام الضغوط، رؤية ترى أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ليست مطلبا سياسيا عابرا بل شرطا لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
1: ومن الصحيفة عينها نطالع الوصاية الهاشمية حتى يتحقق العدل للكاتب محمد يونس العبادي، ويقول
0: القدس اليوم تعيش أخطر مراحلها على الإطلاق في ظل حكومة يمينية متطرفة حولت الانتهاك إلى سياسة دولة وتجاوزت كل حدود التعدي على الإنسان والمكان إلى محاولة فرض واقع ديني وسيادي داخل الحرم الشريف. ففي الأشهر الأخيرة اقتحمت مجموعات استيطانية متطرفة المسجد الأقصى، ورفعت الأعلام الإسرائيلية قربة قبة الصخرة المشرفة تحت حماية شرطة الاحتلال، وسجلت وزارة الأوقاف تعرض المسجد للاقتحام عدة مرات بذريعة حالة الطوارئ بعد الحرب على إيران، وباتت الطقوس الاستفزازية تمارس علنا داخل باحات الأقصى، وشملت تجاوزات تعدت حدود المعقول.
1: الكاتب يضيف في مواجهة هذا المخطط الأخطر منذ عقود برزت الوصاية الهاشمية اليوم ليست كعنوان تاريخيا فحسب، بل كخط الدفاع الأخير والصمام الوحيد لحماية هوية القدس. فالوصاية التي تستند إلى إرث تاريخي متصل منذ عام 1924 وشرعية دينية وقانونية معترف بها في المعاهدات الدولية بما في ذلك المادة 9 من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، تمثل اليوم الضمان الوحيد للحفاظ على عروبة القدس وقدسية المدينة بأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
0: الكاتب مضى قائلا الدور الذي يقوده الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية والشرعية الدينية في الحفاظ على المقدسات يأتي كدور يصون المقدسات من تطرف غير مسبوق، وهو دور لا يمكن المساومة عليه، وهو ليس شعارا بل ضرورة وحاجة لصون القدس والتذكير بها في ظل منعطفات حادة بمنطقتنا.
1: الكاتب يختتم الوصاية الهاشمية هي السند الذي يمكن المقدسي من الثبات وينقل صوته إلى العالم ويحفظ للقدس وجهها العربي الإسلامي المسيحي حتى يتحقق العدل.
0: وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ القدس والوصاية الهاشمية ثوابت لا تقبل المساومة للكاتبة خولة العرموطي، وتقول
1: الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تستند في أساسها إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية ولديها شرعية تاريخية ودينية تجاوزت 100 عام، بقي خلالها موقف قيادتنا الهاشمية ثابتا في الدفاع عن القدس وحماية مقدساتها، وحافظ على طابعها الديني والتاريخي والحضاري والإنساني ومنع تهويدها، ووقف بقوة في وجه الممارسات الإسرائيلية وقطعان المستوطنين التي تحاول العبث بها والمساس بهذه المقدسات.
0: الكاتبة تضيف لقد أضحت المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني جزءا لا يتجزأ من برنامج عمل الحكومات الأردنية وكتب التكليف السامي لها، والتي أكد جلالته فيها ضرورة الاهتمام بها والعناية بمرافقها والتعهد بحمايتها لتبقى قائمة ببنائها وجمالها

0: الاحتلال.
1: وقد مارس جلالة الملك تصعيدا سياسيا ودبلوماسيا ضد هذه الممارسات والدفاع عن الهوية العربية والإسلامية للقدس ومقدساتها في المحافل الدولية، ومن أبرزها منظمة اليونسكو والأمم المتحدة وحضرة القدس في كل المحافل الأممية والدولية التي وقف أمامها جلالة الملك عبد الله الثاني.
2: الكاتبة تؤكد أن الوصاية الهاشمية تمثل إرثا تاريخيا ودينيا لقيادتنا الهاشمية، وهي خط أحمر بالنسبة لجلالة الملك عبد الله الثاني، لن يسمح لأي جهة العبث بها، فالدفاع عن القدس وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها يمثل أحد الثوابت الأساسية لجلالة الملك وفي الاستراتيجية الوطنية الأردنية.
1: وهنا لابد من التأكيد أن هناك اعترافا عربيا ودوليا بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من قبل دولة فلسطين والمقدسيين المسلمين والمسيحيين وعرب فلسطين والدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وتركيا والفاتيكان ورؤساء جميع الكنائس في القدس ومنظمة اليونسكو والمنظمات والاتحادات البرلمانية العربية والدولية.
2: ومن موقع نيروز نطالع السد المنيع، الأمن العام وحرب الاستباقية لاستئصال آفة الكريستال، للكاتب عدنان شتيفات، ويقول:
1: في ظل التحديات الأمنية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة، يواصل الأردن استراتيجيته الحازمة في الحفاظ على الأمن الوطني وحماية النسيج المجتمعي من أخطر مهدداته المعاصرة. تأتي الحملة المشددة والمكثفة التي أطلقتها مديرية الأمن العام عبر إدارة مكافحة المخدرات لملاحقة مادة الكريستال القاتلة، لتترجم أسلوبا أمنيا حازما يتجاوز المواجهة التقليدية إلى ضرب أوكار التهريب والترويج بشدة ولغة لا تقبل التهاون، مؤكدة أن سلامة المواطن وعقله هي خط أحمر لا يخضع للمساومة.
2: الكاتب مضى قائلا أن خطورة مادة الكريستال تكمن في كونها تهديدا مباشرا للأمن الاجتماعي بكليته وليس مجرد سلوك فردي خاطئ، فهذه المادة الفتاكة تتسبب من الجرعات الأولى في تلف سريع للخلية الدماغية والإصابة باضطرابات نفسية حادة كالذهان والهلوسة، وتدفع هذه التأثيرات المتعاطي في أوقات وجيزة نحو ارتكاب جرائم بشعة وسلوكيات عنيفة غير مبررة تهدد سلامة أسرته ومحيطه، فضلا عن دورها المباشر في تفكك الأسرة وتدمير المستقبل الأكاديمي والمهني للشباب.
1: وأمام هذا الخطر الداهن تتجلى أهمية التضامن المجتمعي والشراكة الحقيقية بين المواطن والمؤسسة الأمنية، وتبدأ أولى خطوات الوقاية من الرقابة الأسرية الواعية ومتابعة أي تغيرات سلوكية طارئة على الأبناء كالعزلة أو التغيير المزاجي الحاد أو الانخفاض السريع في الوزن، إلى جانب التوعية المستمرة برفض هذه السموم. كما يعد الإبلاغ عن المروجين والتجار واجبا وطنيا وأخلاقيا لحماية المجتمع، وهو ما يسهله استخدام خط الطوارئ الموحد 911 للإدلاء بأي معلومات مشبوهة وسط ضمانات كاملة بالسرية التامة والجدية المطلقة في التعامل.
2: الكاتب يختتم: حزم هذه الحملات يشكل رسالة واضحة بأن أمن الأردن وسلامة أبنائه سيظلان عصيين على الكسر.
1: ونختتم لقاءنا بالعودة إلى موقع مدار الساعة ونقرأ الكريستال المخدر الأخطر الذي يسلب العقل ويدمر الحياة، للكاتب محمد البدور، ويقول:
2: لا تكمن خطورة الكريستال ميث في كونه مادة مخدرة فحسب، بل في تأثيره العنيف على الدماغ، إذ يمنح المتعاطي شعورا مؤقتا بالنشاط والنشوة، سرعان ما يتحول إلى انهيار نفسي وجسدي يدفعه إلى البحث عن جرعات متكررة ليقع في دائرة إدمان يصعب الخروج منها دون علاج متخصص.
1: الكاتب يضيف: يؤكد المتخصصون أن تعاطي الكريستال ميث قد يؤدي إلى اضطرابات نفسية حادة مثل الهلاوس والشك المرضي والعدوانية، إضافة إلى تراجع القدرات الذهنية وضعف الذاكرة والتركيز، وقد يصل الأمر إلى الإصابة بالذهان أو السلوك العنيف الذي يهدد حياة المتعاطي ومن حوله.
2: كما يسبب هذا المخدر أضرارا صحية خطيرة تشمل فقدان الوزن الحاد وتسوس الأسنان واضطرابات القلب وارتفاع ضغط الدم، ويزيد من احتمالات الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية، فضلا عن تأثيراته الاجتماعية التي تتمثل في تفكك الأسر وارتفاع معدلات الجريمة وخسارة الدراسة والعمل.
1: الكاتب يختتم: كل توقيع وكل كلمة توعية

0: وكل موقف رافض للمخدرات هو إسهام حقيقي في حماية الوطن وصون مستقبل أبنائه. إن الوقاية اليوم هي الاستثمار الحقيقي في أمن المجتمع واستقراره، لأن المخدرات لا تستهدف فردا واحدا بل تستهدف مستقبل أمة بأكملها.
1: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادل معاني، تقديم لين نويران ولبنى الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيادين.
0: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيل في المقال، إشراف ليث العكروش.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها نودي لصلاة العشاء.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. إرادة ملكية بتعيين رئيس الديوان الملكي ومدير مكتب الملك في مجلس الأمن القومي. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن الحكومة تتبع سياسة إعلامية مدروسة أثناء الأزمات. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعتمد تطبيق سند لتسجيل دخول الأردنيين إلى خدماتها الإلكترونية. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ومدير مكتب جلالة الملك عضوين في مجلس الأمن القومي لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ 7 آب لعام 2026، بعد انتهاء فترة السنتين المحددة في الإرادة الملكية التي صدرت عام 2024.

0: ويناط بالمجلس الذي أنشئ وفقا لأحكام المادة 122 من الدستور مهام تخص الشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويتألف من رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية وقائد الجيش ومديري المخابرات والأمن العام وعضوين يعينان بإرادة ملكية سامية. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الشقيقة أفراح الزوبة، وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في عديد المجالات التي تهم البلدين الشقيقين، كما بحث تطورات في المنطقة وجهود إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وتحقيق الأمن والاستقرار، ووضع الصفدي نظيرته في صورة نتائج الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة والذي استضافته المملكة والخطوات التي تضمنها البيان الصادر عن الاجتماع لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس ومقدساتها. أعرب الأردن ودول عربية وإسلامية عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية والاعتداء على البنية التحتية المدنية واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال في انتهاك جسيم للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. وأكد وزراء خارجية الدول أن استمرار الانتهاكات يمثل خرقا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ويقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، خاصة في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول الفصائل الفلسطينية خارطة الطريق بما في ذلك ما يتعلق بحصر السلاح، ويهدد بنسف المسار السياسي وإعادة دوامة التصعيد وتعميق الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة. وشدد الوزراء على رفض دولهم القاطع لأي محاولات لضم الأرض الفلسطينية المحتلة أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها أو تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق قسرا. هذا يواصل المستوطنون بحماية مشددة من شرطة الاحتلال اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، كما أقدم المستوطنون على إحراق مساكن تعود لمواطنين فلسطينيين جنوب الخليل ما أدى إلى إصابة 6 مواطنين بينهم أطفال ونساء وجرى نقلهم إلى المستشفى. كما هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية في مدينة كفر قاسم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في استمرار لسياسة هدم المنازل التي تستهدف البلدات العربية في ظل أزمة تخطيط وسكن متفاقمة. استشهد شخص على الأقل إثر هجمات إسرائيلية على لبنان، في حين قالت إسرائيل إن 2 من جنودها قتلا في الجنوب اللبناني أمس في تصعيد للعنف تزامن مع أحدث جولة من المحادثات بين الجانبين. إلى التفاصيل في تقرير هايل جبور.
1: في تصعيد يتزامن مع عقد البلدين جولة مفاوضات في روما، شنت إسرائيل سلسلة غارات ليلا على جنوب لبنان، وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن شخصا استشهد وأصيب 12 آخرون في هجوم إسرائيلي على بلدة تبنين الجنوبية التي تبعد حوالي 25 كيلو مترا عن بلدة المنصوري والتي أصدر الجيش الإسرائيلي بشأنها إنذارا بالإخلاء. ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى في الجنوب اللبناني. ولاحقا صباح اليوم أصيب 8 لبنانيين بجروح جراء غارات إسرائيلية على بلدة برج الشمالي في قضاء الصور، فيما سجلت حركة نزوح من البلدة باتجاه مدينة الصور، ويحلق الطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء والضاحية الجنوبية لبيروت. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن شن ضربات دقيقة على جنوب لبنان ردا على ما وصفه بأنه انتهاك لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. ويأتي ذلك في وقت يعقد فيه لبنان وإسرائيل جولة 7 من المفاوضات المباشرة بينهما منذ الثلاثاء الماضي في روما برعاية أمريكية، ومن المزمع استئناف المحادثات اليوم والتي يسعى لبنان من خلالها إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من الجنوب اللبناني. وأبرم لبنان وإسرائيل في حزيران الماضي اتفاق إطار ينص خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيلي تدريجي من جنوب لبنان، لكن

0: حزب الله رفض الاتفاق ويرفض تسليم سلاحه.
1: أعلنت إيران التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان على مسار جديد لعبور السفن في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، والذي يقع في صلب المواجهة مع الولايات المتحدة، فيما أعربت باكستان عن أملها في أن يؤدي الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. مزيد من التفاصيل في تقرير رامي رشق.
2: بعد الإعلان عن اتفاق بين إيران وعمان على مسار جديد لعبور السفن في مضيق هرمز، أكدت مصادر إيرانية أن إعادة فتح المضيق الذي تفرض إيران سيطرتها عليه منذ اندلاع الحرب سيتوقف على سلوك واشنطن التي تفرض بدورها حصارا على الموانئ الإيرانية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه تم الاتفاق على الإحداثيات الجغرافية للمسار الذي تصوره الجانبان. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر من أن إيران ستضرب بقوة ما لم يعاد فتح مضيق هرمز في وقت قريب جدا. وقال ترامب إن المحادثات بين الجانبين مستمرة، مؤكدا حرص طهران على التوصل إلى اتفاق يضع حدا لأشهر من الصراع. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إقليميين ومسؤول أمريكي لم يسمهم قولهم إن الاتفاق المطروح ينص على ترتيبات تمتد لشهرين لضمان الملاحة الآمنة عبر المضيق بين إيران وسلطنة عمان. وأوضح أن الاتفاق الذي لا يتضمن فرض بدل خدمات يمكن تمديده لاحقا، وبموجبه ستستخدم جميع السفن المتجهة إلى الخليج الممر الملاحي الشمالي، فيما تسلك السفن المغادرة ممرا جنوبيا عبر المياه الإقليمية لعمان. إلى ذلك أعربت باكستان عن أملها في أن يؤدي الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران، وذلك في إطار مذكرة تفاهم ساهمت إسلام أباد في التوسط لإبرامها.
1: عقد وزير النقل الدكتور نضال القطامين ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القطاع اجتماعا تنسيقيا موسعا في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لبحث واقع منظومة النقل واللوجستيات وسلاسل التوريد وحركة البضائع والترانزيت. ويأتي الاجتماع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي أكد فيها جلالة الملك عبد الله الثاني ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي ورفع جاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع مختلف المتغيرات والظروف الطارئة والحفاظ على مخزون آمن وكاف من الحبوب والسلع الأساسية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالي التخزين والنقل. وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء أن مخزون القمح والشعير يكفي لنحو 10 أشهر، فيما تتراوح مخزونات السكر والأرز والبقوليات والزيوت النباتية والذرة والأعلاف بين 2 و4 أشهر، وهي مدد كافية ومطمئنة. وأكد وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان انسيابية حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد، مشددا على الإسراع في صيانة وتأهيل مداخل ومخارج الساحات اللوجستية والتوسع في أتمتة الخدمات ولا سيما المعاينة الجمركية وتعزيز الكوادر البشرية المختصة لتسريع إجراءات التخليص وتقليص زمن مكوث البضائع. قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن الدولة الأردنية تتعامل مع المستجدات الإقليمية بمنهج حكيم ومتوازن يهدف إلى تقليل انعكاسات الأزمات على المملكة وضمان استمرار الحياة الطبيعية وحماية الأمن والاستقرار الوطني والاقتصاد، مؤكدا حرص الحكومة على عدم تعطيل الحياة العامة أو اللجوء إلى أي إجراءات لا تستدعيها التقديرات الأمنية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإعلام والتوجيه الوطني في مجلس العيان برئاسة العين محمد داودية وبحضور مسؤولي مؤسسات الإعلام الرسمي. وبين المومني أن الحكومة تتبع سياسة إعلامية مدروسة أثناء الأزمات تقوم على تقديم المعلومات الدقيقة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة والتصدي للشائعات والأخبار المضللة بما يحافظ على الروح المعنوية الوطنية ويحد من الآثار السلبية على الاقتصاد والأمن الوطني. ولفت المومني إلى أن الدفاع عن أمن المملكة وسيادتها واجب وطني مقدس، مشددا على أن القوات

0: القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية تمتلك الكفاءة والجاهزية العالية لحماية حدود المملكة وأجوائها، وأن الدولة تواصل دعم هذه المؤسسات وتعزيز قدراتها، موجها تحية الإجلال والإكبار لجنود الجيش العربي والأجهزة الأمنية لما يقومون به من جهد عظيم للحفاظ على تراب الأردن وسيادته. افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات المركز التكنولوجي منصة الشمال بمحافظة إربد بحضور المحافظ وعدد من نواب محافظات الشمال وممثلي الجهات الشريكة ومسؤولين. ويأتي إنشاء المركز ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بوصفه أحد المشاريع التنموية التي تنفذها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لخدمة شباب إربد ومحافظات الشمال وتوسيع فرص وصولهم إلى التدريب والتأهيل الرقمي والعمل وريادة الأعمال. وأضاف الوزير سميرات لمندوبتنا سهاد المؤمني:
1: مبسوطين جدا انه كانت هذه المنصة عبارة عن التزام عندما عقد مجلس الوزراء اجتماعه العام الماضي، وكان هناك التزام ب 140 مشروع من قبل كل الوزارات لأهلنا في محافظة إربد، ولله الحمد تحقق هذا الالتزام ببناء هذه المنصة التي ترونها ماثلة أمامكم. هذه المنصة هي مساحة للشباب للرياديين، هذه منصة لشبابنا الأردني الباحث عن العمل حتى يحصل على مهارات جديدة، مهارات المستقبل اللي تمكنه من أنه يصبح خالقا لفرص العمل بدلا من أن يكون باحثا عن فرص العمل.
0: كما افتتح سميرات في عجلون مركز الخدمات الحكومي وأكد أهمية المحافظة على أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة وتقديم خدمات نوعية تلبي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعاتهم. وأضاف الوزير سميرات لمندوبنا عامر خطاطبه:
2: سعيدين جدا بافتتاح وإطلاق هذا المركز بشكل رسمي. بالطبع احنا مركز الخدمات الحكومي الشامل في محافظة عجلون بدأ عمله التجريبي في بداية شهر 4. تأكدنا واطمننا انه مستوى الخدمات كثير ممتاز وعلى سوية عالية، واليوم نحن هنا موجودين للافتتاح الرسمي. هذا المركز كما تعلمون يعمل بشكل مستمر من الساعة 9 صباحا وحتى 12 منتصف الليل، وهو يشكل هو جزء من منظومة مراكز حكومية قمنا بإنشائها في كافة المحافظات الأردنية والعاصمة كذلك الحال. يقدم حوالي 167 خدمة لحوالي 29 مؤسسة ووزارة حكومية. استمعنا إلى ملاحظات المواطنين والمراجعين وملاحظات موظفين كذلك الحال على لتحسين وتجويد الأداء وتطوير الخدمات. كان في هناك ملاحظات قيمة وأكيد رح نأخذها بعين الاعتبار حتى نضيف خدمات جديدة.
0: أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن إطلاق خدمة حجز مواعيد الفحص العملي إلكترونيا عبر بوابتها الإلكترونية ابتداء من صباح الأحد المقبل، وذلك في خطوة تأتي ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الإدارة بهدف تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات على المواطنين. وأوضحت إدارة ترخيص السواقين أن الخدمة الجديدة تتيح للمتقدمين للفحص العملي حجز مواعيدهم إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة إدارة الترخيص. وأكدت الإدارة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار خطتها المستمرة للتوسع في الخدمات الإلكترونية بما يواكب التطورات الرقمية ويعزز سهولة وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس يوم غد الجمعة صيفيا عاديا في أغلب مناطق المملكة وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها: إرادة ملكية بتعيين رئيس الديوان الملكي ومدير مكتب جلالة الملك في مجلس الأمن القومي. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن الحكومة تتبع سياسة إعلامية مدروسة أثناء الأزمات. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعتمد

أكثر من مليوني سنة، أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

نرحب بالزملاء اللي برافقونا في هذه الليلة، عمر الكركي من الهندسة الصوتية وإسماعيل النجار من المراقبة الرئيسة. وأيضا نرحب بالزميل سعيد حماد من المراقبة الرئيسة. معكم من الآن وحتى الساعة 11 على هواتف البرنامج 06-47-47-111 و 06-47-47-112، وهذه تحياتي أنا ضرغام مشناق.

0: أعزائي المستمعين، ثمة قامات إبداعية لا تمر عبر الشاشات مرور العابرين، بل تحفر أسماءها في وجدان المشاهد. وحديثنا اليوم يطوف في رحاب سيرة طبعا مجسدة أو لأيقونة ساطعة في سماء الدراما الأردنية والعربية، نجمة نسجت من الأصالة البدوية والمعاصرة الاجتماعية ثوبا فنيا جميل الألوان. إنها الفنانة ناريمان عبد الكريم. أهلا وسهلا فيك.
1: يا أهلا وسهلا، شكرا شكرا لك، يسعد مساك ويسعد مساء كل المستمعين وين ما كانوا.
0: يا أهلا بك. وطبعا فنانتنا، يعني عاشت الفنانة ناريمان عبد الكريم طفولتها المبكرة في ليبيا، نشأت وشغف التمثيل يسري في عروقها كما يسري الماء في جذور الشجر، فبدأت مسيرتها بخطى ثابتة وهي ما زالت في 16 من عمرها في المسلسل الأردني الملح الأسود، ولقيت التشجيع والدعم من والدها الذي آمن بموهبتها. صقلت موهبتها بالصبر والتأمل، وامتازت بشخصية كاريزماتية آسرة وحضور طاغ أهلها لتبوء مقاعد الصدارة في وقت قياسي. إذا ذكرت الدراما البدوية بشموخها والاجتماعية بشجونها، يتبادر لذهننا إبداع ناريمان عبد الكريم.

0: شكل مسلسل نهيل نقطة تحول جوهرية في مسيرتها، فتفجرت معه ينابيع نجوميتها وانطلقت إلى فجاج الشهرة وقلوب الجماهير. طبعا تتالت بعد ذلك بصماتها الإبداعية في روائع تلفزيونية لا تغيب عن الذاكرة: الجدة حسنة، راس غليص، وطن عوتر، السقاية، ذباح غليص، وضحى وبن عجلان وغيرها. ولم يقتصر أو تقتصر ريادتها على الشاشة الفضية فحسب، بل صعدت خشبة المسرح بكل جسارة، فأبدعت في مسرحيات عدة، منها كيف تخلعين زوجك، وأهل السماح، وأحلام في الفراغ، والحق على مين، وبياع السعادة، وعائلة مرحة جدا، وغيرها وكثير. وفي محراب الحياة الخاصة ارتبطت ناريمان عبد الكريم برفيق دربها الفنان الراحل محمد الزواهرة، كان معا نموذجا للثنائي الفني المتكامل، كان معا نموذجا للفنان أو الفنانين ثنائي متكامل، حيث شكل لها سندا حقيقيا في مسيرتها. واليوم يواصل المسيرة نجلاها المعطاءان، المخرج كرم الزواهري والفنان الممثل نجم الزواهري، اللذان يسيران على خطى التميز. ناريمان عبد الكريم ليست مجرد ممثلة تؤدي دورا مكتوبا، بل هي طاقة تعبيرية تسكن الشخصية فتبث فيها الروح. لنرحب معا بالفنانة الكبيرة ناريمان عبد الكريم. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك، يا مرحبا، يسعد مساك. يعني طلعت كل المسيرة الفنية تبعتي.
0: لا، هي جزء بسيط يعني، وهي النجم يعرف
1: أهم المحطات يعني. طلعت.
0: إحنا حنتحدث الآن حتى في مسيرتك ونضيء على أمور كثيرة يعني الناس ما بتعرفها. عمر، نأخذ فاصل ونتعرف على ضيفنا الآخر في هذه الليلة.

0: شكرا للأغنية جميلة عمر، الله يعطيك العافية. ضيفنا الآخر في هذه الليلة الفنان نجم الزواهر، أهلا وسهلا فيك أستاذ نجم.
1: الله يسعدك يا رب.
0: والفنان نجم الزواهر هو أحد الطاقات الشبابية الواعدة في الدراما التلفزيونية والمسرح الأردني، سيليل عائلة فنية عريقة ورث عنها الإبداع، فهو ابن قامة المسرح الراحل محمد الزواهري والفنانة القديرة ناريمان عبد الكريم، وقد شق طريقه الفني بثبات ليثبت أن الموهبة الأصيلة تفرض نفسها في ميادين العطاء. لم يكن ظهوره على خشبة المسرح أو أمام الكاميرات مجرد صدفة، بل كان نتاج شغف صقلته الموهبة وأرسلت دعائمه، طبعا نشأته في هذا البيت المتميز. فقد طبعا مشى هذا الفنان بخطى واثقة باحثا عن بصمته الخاصة التي تحاكي قضايا مجتمعه. إن سجله المسرحي والتلفزيوني يزخر بالمشاركات التي تنوعت بين القضايا الإنسانية والعمومية، فجسد الشخصيات بعمق واحترافية عالية، فشارك في أعمال كثيرة منها زواد والكونغرس ولله محسنين وأمن ناعم وعام الوطن، بما فيها الشخصيات التي تلامس الهوية في ذيب السرايا، كما برز حضوره في الدراما التلفزيونية من خلال أعمال لاقت صدى طيب مثل نبع الحياة وأكباد مهاجرة وذياب هباب الريح وغير ذلك. كللت مسيرة الفنان نجم الزواهري بتتويجات وجوائز عديدة، كان آخرها حصوله على جائزة أفضل ممثل في مهرجان عمون لمسرح الشباب 2026 عن دوره في مسرحية الجزيرة. لنرحب معا بالفنان نجم الزواهري، أهلا وسهلا فيك أستاذ.
1: أهلا بيك أستاذ، يعني يسعد مساك ويسعد مساء المستمعين. شكرا للاستضافة الحلوة هاي، أنا من زمانها بحب أطلع معك وحابب أطلع معك، والكلام اللي قلته كثير علي، شكرا.
0: لا يطلع من برضو أستاذ. يعني أشياء كلها موجودة.
1: الله يسعدك يا رب.
2: أنا
0: يعني اللي حكيت عنك نجم، ليش اللي حكينا عنك مش كله واقعي، حكينا شيء مش موجود يعني.
2: نجم من هو عمره سنتين ثلاث يمكن وهو بيمثل،
0: نعم،
2: بأدوار هيك طفولة، يعني بطفولته،
0: نعم،
2: كان يشارك بأعمال من هو طفل، فأنا نعم بعتبره محترف.
0: كان معكم في مسرحياتكم؟
2: مش بس بمسرحياتنا، كان يشارك بدراما تلفزيونية،
0: نعم،
2: هو وكرم.
1: هو الواقع بفرض عليك، يعني أنا تربيت بالكواليس، كواليس نعم المسرح، وتربيت في الاستوديوهات،
0: نعم،
1: تربيت بالأعمال التلفزيونية. يعني بتذكر وأنا يمكن خمس سنين كنت بكواليس راس غليص،
2: صحيح.
1: كنت أطلب من الشباب الإنتاج يجيبوا لي عقارب وحياية يعني هاي أنا يعني من أول الذكريات اللي عندي هاي الأشياء، فأنا متربي في الكواليس، فهذا الإشي لا إراديا، خلص أنت بتكون بتشارك تدخل بتعمل يعني.
0: جميل جميل. طب يعني طبعا ست كريمان ناريمان عفوا، احنا بنقول انه يعني الانسان تولد مع الموهبه، يعني اذا في عنده موهبه وشغف موهبه هي تولد مع اصلا يعني. وانت يعني الان نجم وكرم شاركوا من هم طبعا صغار، ايضا انت بدات ايضا حياتك يعني الفنيه مبكرا، مزبوط؟
2: يعني كنت بس فرق يعني انا كنت 16-17 سنه.
0: بس كان الشغف عندك موجود من الطفوله؟
2: طبعا كانت من الطفوله، كنت كان بتذكر ابوي الله يرحمه كان يحكي بدي يوديني على مصر يعلمني موسيقى وغناء، لبين ما صار موضوع التصوير صدفة يعني دخلت بالوسط الفني.
0: يعني طب أيام المدرسة كنت تشارك في مسرحيات شيء ولا ما كنت؟
2: مسرحيات مدرسية، نعم نعم.
0: يعني كل الفنانين يعني معظمهم كانت عندهم موهبة من الطفولة، تلاقيهم مثلا في المدرسة أو ما إلى ذلك، أو
2: صحيح.
0: هل كان عندك شغف التمثيل ولا الغناء
2: لا والله التنين، والله التنين كانوا يعني من خلال المدرسة يبعتونا لمدارس ثانية بأيام احتفالية نغني،
0: نعم،
2: وأشارك في مسرحيات المدرسة نفسها.
0: جميل. طب الآن مسيرة فنية يعني كبيرة، الفنان دائما حتى بتكون بجوز في نقطة فاصلة في حياته الفنية، بجوز يعني بتكون عنده البداية، بعدين بجوز في عمل يكون بعد هذا العمل بتزيد شهرته. شو النقطة الفاصلة اللي كانت في حياتك اللي هي مثلا بتعتبريها النقطة الفاصلة أو المسلسل أو العمل الفاصل اللي كان هو المرحلة المقبلة نقول، أو اللي هي كانت الشهرة؟
2: يعني في أكثر من عمل والله. بالنسبة إلي يعني في مثلا نهيل كان نقطة فاصلة، يعني عمل لي جو رائع، راس غليس، ومعظم أعمالنا والله.
0: بس نهيل قبل راسق ليس كان.
2: طبعاً نهيل طبعاً قبل.
0: يعني نهيل بال2000. نهيل جزء قبل ربع قرن 26 عام مش 2000.
2: بالضبط بالألفين.
0: يوم 2006 بالألفين. يعني صار له 26 عام هذا.
1: وضحى بن عجلان.
2: وفي وضحى بن عجلان بنفس فترة غليس الفترة الزمنية.
1: بس قبل.
2: يعني. صح؟ لا غليس قبل.
1: غليس قبل وضحى.
2: راس غليس قبل وضحى وبن عجلان.
0: طب الآن يعني بمنظار الخبرة الآن أنت بعد نهيل له ربع قرن، كيف تنظرين إلى هذا العمل بعد ربع قرن؟
2: نهيل؟
0: نهيل، هل تحسي أنت لو رجعتي ممكن تأديه بطريقة أخرى ولا أنت راضي عن
2: لا طبعا أنا راضي عن اللي عملته فيه. نهيل السر اللي فيه أنه يعني بيحكي عن الحدوتة اللي بتصير بالشارع الأردني في كتير بيوت. هذا إشي بيكون قريب لقلب المشاهد. ما في أشياء فانتازيا وما في قصص ملهاش داعي. بيناقش قضية أسرة من سبع شباب وأب بده يتزوج، يعني موضوع يعني بيحكي عن الشارع. عشان هيك لاقى نجاح كبير نهيل. نهيل يمكن صالح بعتبره لكل مكان وزمان يعني، وبيعرض يعرض جدا عدد هائل من المرات عرضوه.
0: نعم.
2: التلفزيون الأردني.
0: طب احنا نقول الأدوار النسائية في الدراما الأردنية حتى بالعربية بشكل عام دائما الأدوار النمطية هي الأم أو الأخت أو المقهورة أو يعني هل يعني نهيل كان بالعكس هو دور بطولة كان باسم البطل كان
2: صحيح
0: يعني بهذا من الأدوار القليلة في الدراما الأردنية اللي كان أصلا هو يطرح قضية بطلة دائما البطولة بتكون للرجال لكن هو طرح قضية بطلة وهي كان حتى اسم المسلسل باسم هذه البطلة يعني هل هذا مثلا منقول إنه خروج عن النمط اللي كان
2: لا هو السائل. هذا كان لا يعني هذا اللي لازم يصير هذا اللي لازم يصير يعني ما لازم تختصر البطولة على الشباب وفي أعمال تانية كتير قدمت بطولة السقاية كان بطولة نسائية
0: بس لما تيجي تحسب كعدد الأعمال على الأدوار النسائية الآن مش
2: ما في عدل
0: يعني. مش كبير يعني
2: لا مش كبير
0: يعني ما يكونش 5% من
2: يعني عليك للأسف
0: نعم
2: علما بأنه يصير العكس يعني أو يصير بمناصفة يعني
0: لازم يكون
2: طبعا لازم يكون هيك وهيك
0: طب الآن أنت لو بدك تمثلي دور نسائي بعرفش إذا بتحلمي فيه أو تكوني شو الدور اللي بتكوني مثلا أنت لغاية الآن بتقول لو أحصل على هذا الدور هو دور نسائي ولازم أنا لو أكون بطلته
2: أيوة. صدقني لو قلت لك لا ما فيش أنا يعني بيلفت انتباهي الدور المكتوب حلو ضمن نص حلو بيلفت انتباهي هذا اللي بتمنى أعمله نص ورق يقدم لي
0: بغض النظر عن
2: بغض النظر
0: مش خاطف مخيلتك مثلا أي دور
2: لا لا لا, لا.
0: مثلا أمثل دور امرأة
2: فهم عليك
0: جزء تاريخي
2: خولة بنت الأزمر
0: ممكن
2: مثلا
0: لا أنا ممكن يكون في المعاصر جزء يقول يبدأ أمثل دور محامية أو دور دكتورة أو دكتور يعني يكون مش دكتورة إنه بس تيجي تفحص وتروح يعني مش مشهد يعني يكون هو كل المسلسل مبني على هذا العمل
2: زي المصريين ما بيعملوا
0: نعم
2: لا إشي معين لا مش في بالي بس أنا بحب الإشي اللي بيقدم لي حلو تقرأه وتقول الله شو هالحلاوة هاي
0: نعم
2: جميل بيلفت انتباهي الجميل يعني
0: طيب نرجع مع نجم طبعا وإحنا نجم يعني بنبارك لك اليوم في الجائزة
1: الله يبارك لك يا رب
0: مسرحية الجزيرة.
1: الجزيرة
0: من إخراج مايس الزعبي كانت معنا هون يعني وحكينا عنك أيضا حكينا عن ألاء
1: النهار
0: ألاء أيضا فازت
1: أفضل ممثلة
0: وهذا العمل الجزيرة حصل على عدة جوائز يعني
1: أفضل إخراج سينوغرافيا
0: نعم
1: لا سينوغرافيا لا أخذنا موسيقى بس وإخراج
0: سينوغرافيا نافست كمان
1: سينوغرافيا
0: نافست كان المعتمد المناصير
1: 100%
0: حلو جميل طيب الآن نحكي عن هذا العمل أنت يعني عملت أعمال مسرحية كثيرة وأعمال تلفزيونية نحكي عن هذا الجزيرة وأنت من لما مثلا فزت بهذه الجائزة هذه الجائزة مثلا أول ما استلمت هذه الجائزة هل حسيت أنت بجزء بالفخر ولا حسيت بأنه هذه مسؤولية كبيرة جديدة علي ولا شو إحساسك كان
1: شوف هو أنا يعني عندي وجهة نظر في الموضوع وحكيت فيها أكثر من مرة بس اللي بسمعها بفكر إنه في نوع من التواضع مش تواضع بس هو يعني هاي مش أول جائزة أنا بأخذها أنا شخصيا يعني.
0: نعم إحنا نحكي آخر جوائز
1: بس أنا أحكي لك لأنه الشعور واحد يعني أنت لما تأخذ جائزة هي جائزة مش إثبات لأي شيء هي هي تقدير لجهود بهذا التجربة، بهاي التجربة فقط. بتدخل أنت في هاي التجربة بتنافس بأكثر من عرض، اللجنة بتشوف أنه أنت كنت المتميز عن دونا عن الباقي، ولكن هذا مش إثبات لأي شيء. في فخر طبعا، وفي شعور بالسعادة، وفي شعور بكل شيء. الجائزة هي تقدير بالآخر، يعني هي رأس مال الممثل، يعني رأي الناس، حب الناس رقم واحد، هذا لسه يعني إحنا هذا بنطمح له كشباب. رقم اثنين اللي هو الجوائز، فما بحكي إنها مش مهمة، لا مهمة، بس كانت بالنسبة لي شيء حتمي، لأنه أنت لما تشتغل بعمل تتوفر فيه كل هاي العناصر، مخرج شاطر، الممثلين شاطرين، النص حلو، معد بطريقة حلوة، الموسيقى حلوة، كل شيء ضابط، بالنهاية رح يعني إذا عملت أنت شغل حلو بالنهاية رح تظفر في الجائزة شو مكان يعني. فالحمد لله أنا بحس حالي محظوظ أنه كنت توفرت كل هاي العناصر حوالي لأني أخذ الجائزة كمان مرة.
0: حلو.
1: أمانة يعني.
0: حلو جيب. طب الآن أنت يعني ابن فنانين، الفنانين المشهورين من ناحية الأب ومن ناحية الوالدة، دائما أبناء الفنانين بواجهوا تحدي الخروج من جلباب الآباء وال يعني الأهل، يعني طبعًا. ممكن يكون هو يقولوا عم بمثل لأنه والده فنان أو والدته فنانة أو ما إلى ذلك. كيف استطاع نجم الزواهري أنه تبني هويتك المستقلة وتترك بصمة خاصة بعيدا عن أنه تقليد الوالد أو
1: هذا شيء مستحيل. هذا شيء مستحيل، واكبر دليل نشوف احنا اللي بيصير في مصر.
0: يعني انت بتحاول تقلد الوالد مثلا؟
1: لا طبعا، ما في مجال تقلد انت. الفكره مش فكره تقليد، الفكره فكره انه انا لو بدي اعيش كيف بدي اطلع من جلباب ابي ولا امي اللي انا بفتخر فيهم طبعا وتعلمت منهم
0: احنا
1: كثير.
0: احنا نحكي كفن
1: مستحيل.
0: ونقول طريق
1: مستحيل. انت راح تضل الناس تشوفك على انك ابن فلان وابن فلانه، فهذا الشيء انت بتاخده بالعكس بتلبسه وبتطلع فيه. لأنه الفكرة مش إني أخرج من جلبابهم، الفكرة إنه كيف ممكن أنا أقدم شيء الناس بتقول والله هذا الشاب مختلف، هذا الشاب طور، هذا الشاب سوى. وأكبر دليل هو اللي بنشوفه مثلا في مصر. مصر بالنسبة لنا اليوم هي هوليوود الشرق يعني. أنا بالنسبة لي تفوقت على هوليوود بمجالنا إحنا العرب. محمد إمام لا يمكن يطلع من جلباب عادل إمام.
0: في بعض الحركات تحس إنه
1: نفسه خاصة إنه عادل إمام وصل لدرجة من الشهرة، طبعا تعدت مراحل كثير. الفيشاوي هو مستحيل، يعني بتحسه نفسه. فهاي الفكرة اللي بحطها في راسه إنه
0: الجينات بجوز الحركات، يعني بجوز أي شخص بيشبه أبوه في حركاته، في مشيته، في كذا.
1: هذا لا إراديا. هذا لا إراديا. الناس بتفكر إنه الممثل يحاول يبعد عن هاي الأشياء، مستحيل. هو أنت ممثل، انت بتاخذ ادواتك بتطور وبتطلع. فاني اطلع من جلبابهم هذا اشي مستحيل. فانا بالعكس بتقبل وبلبس الجلباب وبحاول اطلع فيه لفوق يعني.
0: لن اخرج من جلبابي.
1: لن اخرج من جلبابي.
0: رحمه الله طبعا،
1: الله يرحمه،
0: الفنان الكبير محمد الزواهري اللي دائما نذكره بخير يعني طبعًا. وهو قدم للحركة الفنية الأردنية الكثير يعني، وكان معطاء. فاصل عمر ونتابع حوارنا مع ضيوفنا.

0: شكرا. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم على هواتف البرنامج 06-47-47-111 و 06-47-47-112، وضيوفنا في هذه الليلة الفنانة الكبيرة نريمان عبد الكريم والفنان نجم الزواهري. بنعود معك وخلينا نضلنا في نفس الموضوع. احنا بنحكي يعني الآن نريمان عبد الكريم ما شاء الله يعني أصبح أبنائك من الممثلين المشهورين ويحصلوا على جوائز ما شاء الله وكرم الله طبعا يعطيه الصحة والعافية، أيضا مخرج مبدع. الآن أصبحت المسؤولية عندك الأمومة مضاعفة، يعني أمومة في البيت وأيضا أمومة فنية، يعني أنت بدك ترعيهم أيضا فنيا. الآن لو كنت أنت في مسرحية وكرم هو المخرج، يعني كرم هو المخرج وأنت الممثلة، هل أنت تكون تحت سيطرة أو سلطة المخرج ولا أنت أمه يعني بده يرد عليك؟
1: وأنا بتمنى أشتغل تحت قيادة كرم الزواهرة ابني، يعني
0: ما شاء الله عليه.
1: أنا بترجاه دائما أنه يلا خلينا نشتغل إشي مسرح، بيقول لي لسه خليكي شوي، لسه كمان شوي. فأنا مسلميتهم الراية من هلا، يعني أنا بشتغل تحت.
0: طب الآن أنت لما يكون مثلا في مسلسل أو مسرحية واشتغل فيها نجم، هل لما تروح على البيت وتحكي له بتعطيه انتقادات إنه عملت كذا سوي كذا؟
1: لا بستشيره.
0: لا هو أعماله هو، يعني إذا هو عمل شيء،
1: إذا هو عمل شيء
0: أنت ممكن تنقضي.
1: طبعا بحكي له رأيي طبعا وهو هم نفس الشيء كمان بيسألوني، يعني إذا عملوا شيء بيسألوني شو رأيي دايما.
0: هل أنت يعني بتحكي له بنظرة الأم ولا الناقد ولا؟
1: لا الناقد لأنه إحنا بنحكي بالفن
0: مجرد عن الأم.
1: نعم مجرد.
0: مش إنه مثلا واحد دائما ابنه زي ما بحكي إنه دائما الابن طبعا عزيز.
1: لا طبعا أكيد عزيز.
0: وأي شيء بجوز هلا الأم بجوز أي شيء من ابنها تشوفه حلو
1: طبعا،
0: صح ولا؟
1: بس لا
0: لكن أنت بتنقدي.
1: طبعا بنقد لأنه بهمني يكونوا صح. والممثل لازم يشوف عشان يتعلم من غلطه ويعرف غلطه. فدايما بنقد وبحكي لهم.
0: طيب يعني الآن أنت فنانة ونجم فنان وكرم فنان، لما تقعدوا على طاولة الغداء حديثكم بتكون فنية ولا حديث؟
1: والله يعني معظم أحاديثنا فنية. نعم
0: فنية.
1: وخصوصا الآن هاي ساعات هاي الليل بيكونوا مروحين من الشغل التنين، فبيكونوا بيحكوا باللي عملوه بالنهار وأنا عم بسمع شو اللي صار، وبصير نقاش، بنفتح نقاش بيننا وبصير كله حديث فني.
0: يعني الحديث الفني أكثر من عائلية صار؟
1: أكثر من العائلية. نعم
0: حلو.
1: كتير
0: حلو.
1: بكتير
0: حلو. طيب نأخذ بقول لي عمر الاتصالات الهاتفية، إحنا فتحنا الاتصالات. ألو مساء الخير.
2: ألو مساء الخير أستاذ.
0: يا هلا، صوت واطي بس عمر لو تروح. ألو
2: ألو.
0: أيوة
2: طب سامعني؟
0: أيوة
2: عصام معك. ألو.
0: أيوة تفضلي.
2: صوتي واضح؟
0: هلا واضح. كويس عمر هيك تفضلي.
2: مساك أستاذ نرغام.
0: يا هلا فيك. أهلين
2: أهلين. أهلا بحضرتك وتحية كبيرة فريق العمل، أستاذ عمر الكرتي وأستاذ إسماعيل نجار من المراقبة الرئيسية والأستاذ سعيد حماد من المراقبة الرئيسية.
0: يا هلا بيك، هيك متابعة من أول حلقة معيته.
2: طبعا تعرف نكون نستنى برنامجك على أحرف من الجمر.
0: يا هلا بيك. يا أهلين.
2: الله يسعد مساك.
0: أم عصام، أهلا وسهلا أم عصام، تفضلي معاك الضيوف إذا بتحب تحاوريهم تدردش معهم.
2: أهلا وسهلا بالضيوف الكرام.
3: أهلا بيكي.
1: أهلا
3: الله يسعدك.
1: أهلا.
2: الله يسعدنا بهاي الأمسية، أنا نجمع بين جيلين من الإبداع، الفنانة القديرة الأستاذة نريمان عبد الكريم صاحبة المسيرة الفنية الثرية اللي تركت بصمة الدراما الأردنية، وابنها الفنان الجميل أستاذ نجم الزواهري.
1: يا حبيبتي شكرا.
2: الله يسعدكم. والله بتعرف يعني أنا لما امبارح قرأت العنوان قلت يا الله، والله ابن الفنان الله يرحمه محمد الزواهري
0: رحمه الله.
2: يعني قلت حلقة، أنا كنت مش ناوي أحكي، قلت بدي أعطي فرصة لغيري اليوم، لكن صراحة لما أنا عرفت الضيوف اليوم قلت لا والله لازم أكون من المتصلين ومن المشاركين في هاي الحلقة.
1: شكرا لك.
3: شكرا شكرا.
2: الله يسلمكم يا ربي. هلا أستاذة نريمان الفنانة القديرة،
1: نعم
2: حضرتك أستاذة من الفنانات اللواتي تركوا بصمة واضحة في الدراما الأردنية بحضور مميز وأداء صادق، هذا كله جعلك قريبة من قلوب المشاهدين، تنقلت بثقة بين الدراما الاجتماعية والبدوية والتاريخية، وقدمت شخصيات بقيت عالقة في الذاكرة، أثبتت أن النجاح الحقيقي يبنى بالاجتهاد والموهبة والاستمرارية. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: يا حبيبتي شكرا
2: لك. نورتينا نورتينا والله. عندي سؤالين لحضرتك إذا بتسمحوا لي.
1: تفضلي.
2: زيد فضلك. بعد هذا المشوار الطويل والحافل بالأعمال اللي أحبها الجمهور، ما هي الشخصية الأقرب إلى قلبك؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الدراما الأردنية صنعت أسماء كبيرة، تركت إرثا نفتخر به، كيف ترين واقعها اليوم وما الذي نحتاجه لتستعيد حضورها العربي الواسع كما عرفها الجمهور؟ أستاذ درغام، أحكي عن الفنان الأستاذ نجم والأسئلة وبعدين نسمع الأسئلة.
0: بعدين بتجاوبك الست نريمان. تفضلي.
2: وفي عندي سؤال أخير كمان مشترك للفاضل الست الوالدة وابنها الفاضل.
3: تفضلي.
2: أوكي. بفضلكم. هلا أول شيء الفنان الأردني أستاذ نجم الزواهري، أهلا وسهلا بحضرتك.
3: الله يسعدك يا رب.
2: الله يسلمك ويبارك فيك، ما شاء الله عليكم، اللهم صل على النبي. حضرتك تنتمي لأسرة فنية عريقة، حضرتك نجل الفنان المسرحي الراحل الأستاذ محمد الزواهري عليه رحمة الله، الفنان القدير الوالدة حضرتها الله يحفظ لك إياها وتفاج على رأسكم يا ربي.
1: الله يخليكي.
2: حضرتك الله يسلمك لم تعتمد على اسم العائلة وحده، لكن شقيت طريقك باجتهادك وموهبتك حتى تصنع لنفسك حضور مميز على خشبة المسرح وأمام الكاميرا. نوعت مشاركاتك بين المسرح والدراما وقدمت شخصيات لامست وجدان الجمهور. يسعدني أن أرحب بالفنان أستاذ نجم الزواهري.
3: الله يسعدك.

0: أول سؤال،
1: شكرا.
0: الله يسلمك، أول سؤال، ما هو الدور اللي بتحلم بتقديمه ولم تتح لك الفرصة بعد؟ السؤال الثاني، حضرتك نشأت في بيت فني كبير، إلى أي مدى شكل والداك شخصيتك الفنية؟ وما أهم درس ما زال يرافقك حتى اليوم، وبالذات إرث والدك رحمه الله؟
1: الله يرحمه.
0: هل آمين. هل عندي سؤال مشترك
1: تفضل.
0: لست الوالدة وحضرتك؟ اليوم نجتمع مع أم وابنها جمعهم حب الفن، كيف تصفان هذه الرحلة المشتركة؟ وهل سبق أن قدم كل منكما للآخر نصيحة فنية بقيت عالقة في الذاكرة حتى اليوم؟ ويسعد لي مساكم الطيب،
1: شكرا.
0: الله
1: يسعدك،
0: يسلمك،
1: يسعد
0: حياتي،
1: مساكي.
2: مساكي
1: شكرا.
0: ومساكم
2: مساكي.
0: أهلا، هلا
1: شكرا.
0: هلا،
1: طيب،
0: مرحبا.
1: نجاوب على الأسئلة. هي كانت أسئلتك إنه تقول لك شو الدور
2: الدور الأقرب إلى قلبي
1: من أدوارك اللي
2: عن
1: عملتيها.
2: أدواري، أنا الأقرب دور إلى قلبي هو شخصية نوفا في راس غليس،
1: حلو.
2: هذا من أجمل الأدوار اللي اشتغلتها وقريب جدا لقلبي،
1: نعم.
2: كان دور شر وأنا بستمتع بأدوار الشر، بستمتع فيها وبحس حالي يعني طايرة وأنا بمثلها
1: حلو حلو.
2: صدقا،
1: نوفا.
2: بحبش أدوار اللي بتكون مظلومة ومغلوب على أمرها ومضطهدة
1: نعم.
2: يعني متعبة، بحب أدوار الشر كثير، فكان نوفا
1: تحس
2: هو
1: فيها قوة.
2: قوة، هي كانت شريرة أكثر من أنه قوة، فهو دور نوفا براس غليس. السؤال
1: كان
2: الثاني
1: بيقول لك
2: شو؟
1: ماذا تحتاج الدراما الأردنية عشان تنهض مرة أخرى؟
2: تحتاج
1: هذا
2: إلى دعم، معروف يعني،
1: هي
2: والله
1: تحتاج
2: يا
1: إلى
2: ست
1: حلقات.
2: الكل،
1: اسمع، تحتاج إلى حلقات.
2: تحتاج إلى حلقات طويلة،
1: حلقات.
2: تحتاج إلى دعم، دعم حتى ترجع زي ما كانت وأفضل، لأنه إحنا ما شاء الله يعني عندنا الطاقات، سواء تمثيل أو إخراج أو كتابة أو
1: بدك رأس المال.
2: شباب، بدك رأس المال،
1: نعم.
2: ولا الكل موجود الحمد لله.
1: نعم، جميل جميل. أسئلتك طبعا أستاذ نجم كان بيقول لك شو الدور اللي بتحلم أنك تقدمه؟ هل في دور معين حابب بتحلم تقدمه؟
3: يعني للأمانة أنا حابب يعني أو بنفسي أو نفسي من زمان أعمل دور تاريخي، يعني أيا كان. يعني أنا في مرة، بس هيك قصة سريعة، أنا في مرة كنت موقع عقد مسلسل كان مهم ودوري فيه كثير مهم، ورحت لمدير الإنتاج حكيت له خذ كل مشاهدي هاي الغيها أعطيها لحدا تاني وأعطيني دور في مسلسل تاريخي مرة مسرعا، يعني مش ضروري أحكي، يعني أمسك سيف وأمشي.
1: لا اسمع أنت، يعني هلا بداية الطريق، بكرة رح تزهق مسلسلات تاريخية.
3: يعني ما هو إن شاء الله يا رب، بس هي الفكرة إنه أي دور تاريخي، يعني أنا بعشق التاريخي، أنا حاضر.
1: أنت البدوي ما شاء الله مبدع فيه، عملت كثير بدوي.
3: عملنا كثير بدوي،
1: بدوي.
3: عملنا تجارب مودرن، أما التاريخي أنا للأمانة ما عمري جربته. وإذا في دور طبعا أنا يعني حاضر الزير سالم، يمكن 19 مرة، 19 مرة ونص، هاي النص هلا بكمل فيها يعني. فممكن يعني الزير سالم مثلا.
1: حلو حلو.
3: مثلا الزير سالم، يعني تاريخي، اي دور تاريخي، ويفضل انه إعادة تصوير مسلسل الزير سالم، اكون انا اعمل الزير سالم، بحس انه بزبط.
1: نعم. جميل. السؤال الثاني بجوز احنا جاوبنا عليه في البداية، بيقول لك هل شكل والداك شخصيتك ولا انت يعني
3: طبعًا.
1: احنا حكينا في الموضوع هذا
3: طبعا
1: في البدايه، بعرف اذا بتحب تجاوب مره اخرى.
3: شو عملوا اهلي؟
1: كيف شكل والدك شخصيتك الفنيه؟
3: بكل شيء، كل شيء. انت اصلا الانسان الممثل هو بالاخر ادوات، انت شو ادواتك؟ صوتك، مشيتك، رياكشناتك، ردات فعلك، كيف تحكي، كيف تتلقى المعلومه، كيف بتكون ردة فعلك على المعلومه، هاي كلها تمثيل، هذا هو التمثيل اصلا. هذا كله انت بتاخذه مكتسب من الوالد والوالده، من اخوك، من قرايب، من عائلتك. فهم اثروا بكل شيء. وهي حكت شغله مهمه بانه انا ما اعتمدت على اهلي. طبعا ما حدا بيعتمد على اهله باي شيء، خاصه بالفن، اللي بيعتمد على اهله بيفشل، لانه انت ما بتقدرش تكذب على الناس، انت
2: ما كان قادر على الموهبه،
3: انت اهلك. ولكن الجدير بالذكر والكل لازم يكون فاهمه، بحكيه حتى لأصدقائي، هو أنه ربنا أكرمني أنا بالذات أنه أهلي ممثلين، فدخولي للوسط كان أسهل وأسرع. هذا شيء أكيد، ولكن هذا مش معناته بأنه أنت اعتمدت على أهلك، ولكن لأنه أنت لو أنت أهلك ساعدوك تدخل الوسط الفني، إذا أنت مش ممثل شاطر، إذا أنت مش فنان، أنت ما بتكملش، يعني أنت بتروح بيتك.
1: هي مش ظاهرة غريبة، بالعكس. هلا نقول بشكل عام، النجار لما يكون عنده متجر ابنه راح يشتغل معاه في المنجر
3: وفي
1: النجار. الحداد لما يكون عنده وحده دي ابنه، حتى اللي عنده سوبر ماركت بتلاقيه ابنه بصير يقعد معاه، بتعلم المهنه، بتعلم المهنه، بصير من ضمن المهنه. مظبوط ولا
3: لا؟
1: يعني المهن تتوارث اصلا بشكل عام، ليس الفن فقط. اللي الناس بيقول لك عشان فنان، لا، ما كل المهن تتوارث.
3: صحيح. فاثروا والله، اثروا، كانوا مساهمين، وكانوا هم الاساس، يعني هم الاساس.
1: نعم. معنا اتصال هاتفي. عمر، الو، مساء الخير.
4: الو، مساء الخير استاذ رضوان.
1: يا هلا بيك، يا اهلين.
4: يعطيك العافية.
1: أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا فيك ومسا على ضيوفك
2: الكرام.
1: تفضل.
4: أمل بربراوي.
1: أمل بربراوي أهلا وسهلا فيك.
4: أهلا وسهلا فيك بحضرتك. مدام نريمان يسعد مساكي.
2: يسعد مساكي أهلا وسهلا يا مرحبا.
4: أهلا وسهلا فيك وفي جمالك الفتان اللي إحنا دائما سبحان الله متعودين عليه بصراحة بالمسلسلات البدوية أو المسلسلات أو المسرحيات. تعرفي مدام نريمان يمكن أنت سبحان الله يمكن هلا أنت اعترفتي في مسلسل نهيل اللي كان مع الممثل زهير النباني.
2: نعم.
1: شاكر جابر محمد الزواهري وماجد الزواهري رحمه الله عليه.
4: وماجد الزواهري الله يرحمه كمان. الله يعيش عمركم. كان بالفعل المسلسل له قمة الاستماع في المملكة.
2: صحيح.
4: يعني كثير كان حلو ورائع. بعدين أنت في تمثيلك في نهيل يعني كنت بقول الأم اللي ما خلصتي أولادك.
2: صحيح.
4: الأم اللي كانت كثير مثالية بقولوا إنها مثل أب إنها مثل أب تكون شريرة أو سيئة. انت يمكن محيتي هذه القاعده ان المرأة الام بالعكس ان تكون شريره او ما بتحب ولاد زوجها.
2: صحيح.
4: فانت بالفعل غفيتي بالعكس ان في
2: انا عندي مرت اب ومش شريره. نعم. طيبه جدا بحبها.
4: سبحان الله. انا بقول لك يعني انت هلا يمكن الفكره هلا صاروا ياخذوها بالفعل مش كل سوان المرت الاب يكونوا سيئين او مو كويسين مع ابنائهم.
2: صحيح.
4: فبالفعل انت عملتي دور كثير رائع يعني ست نهيل. اقول لك ست نهيل.
1: طب جميل هيك متذكر المسلسل يعني متذكر
4: انا تذكرته. تذكرته هلا حتى هلا بنحضر
1: كيف الجمهور متابع بحب يعرف.
2: طبعا.
4: هلا حتى بالوقت الحاضر بس بذكر يعني بنحضر مسلسل في حضرتك بس انا ناسي المسلسل فيها لما تكون بنتك اسمها هند بكون قواس
2: هذا قروي
4: قروي. ايوه
2: بدوي قروي
4: قروي
2: هند.
4: بالضبط. هلا هم بيعدوا هذا المسلسل بس برضه كثير كان رائع. انت الام الحنونه الهند واختها كثير عم تكرهها بصراحه.
2: صحيح.
4: من كثر ما هي تكون مغروره منها. فسؤالي مدام نريمان يمكن انت كثير مثلتي مسلسلات بدويه وقرويه وحتى مسرحيه بس ما بعرف انت هلا سمعتك بتقولي بتحبي الدور الشريره تكوني فيه يمكن تكوني تبدعي فيه اكثر بس ما بعرف هذه وانت شريره لما كنت بعد المسلسل او بعد المسرحيه او بعد اي مسلسل انت عم بتمثليه كانوا الناس يقولوا لك احنا بنكرهك لشريرتك ولا ما حدا صادفك الناس قالوا لك انت كثير شريره وما منحب هذا القصة فيكي.
2: صادفني بوقت معين بعد ما انعرض عمل كنت في شريرة وحماي أبو زوجي مفروض بيتوفى بسببي. سمعت إنه ليش تعملي هيك بنحبكيش بهيك أدوار بس باقي الأدوار لا يعني كنت ألاقي إعجاب من المشاهد أكثر.
4: بالضبط بالفعل لأنه سبحان الله دائما الإنسان الشرير في المسلسل بيطلع طابع للمشاهد إنه بصير يكره العمل هو
2: صحيح
4: بيعمله. بتضايق منه بسرعة بتضايق لأنه بحس إنه بيكتر ظلم
2: و...
4: بالضبط.
1: ما هو بتعرف الأدوار الشريرة بعكس نقول الأدوار العادية إذا أنت الأدوار العادية إذا أنت حبيت الممثل معناته أبدع لكن في الشرير إذا أنت كرهت الممثل
2: معناته
1: أبدع إذا كرهتي إذا حبيتي وهو شرير ما أبدعش فلازم تكرهي في دور الشر عشان معناته إذا كرهتي معناته وصل لك الفكرة الصحيحة.
4: أنا بقول هيك يعني أنا ما بعلق بالعكس ما يعني يجي إنسان إنه بيعمل دور شرير ماشي يمكن هذا الدور هو يعني إنه بده دوره هيك إنه شرير هو بنفس اللحظة بكون أصلا طيب من القلب ماشي بس إنه بدي يطرح هذا الموضوع الشرير.
2: مزبوط طبعاً.
4: فبتحسي بالفعل إنه إحنا المسلسلات أحيانا بتكون فيها كثير ممثلين بنحبهم بس بكون دور أدوارهم شريرة بس بنفس اللحظة عم بيطلع بيحب بالفعل في نوع في نقاط بتكون في دورهم الشرير يمكن بيجذبك لك أكثر.
2: صحيح.
1: خاصة اسمع الشرير الكوميدي زي لما مثلا زهير نباني يكون عامل دور شرير بس على كوميدي او محمد الابراهيمي يعني بتحبيه في
4: برضه انا بتمنى لك التوفيق
1: شكرا لك
4: ما بعرف وكمان اسلم على ابنك نجم
3: يسعدك
4: الله يخليك لامك ان شاء الله يا رب وشكرا لكم كثير
2: شكرا
1: طيب خلينا نتابع من حوار أمل الآن أنت يعني تخمصتي أدوار كثيرة منها دور الأدوار الطيبة وأدوار الشريرة وأدوار اللي يعني طبعا الناس هون ما بيعرفوا الفنان، مرة بشوفوه شرير بيكرهوه بحسون هو شرير، مرة بحسه طيب، ممكن إذا كل أدواره طيب بأخذ عنه فكرة أنه هو طيب.
2: صحيح.
1: إذا كل أدواره شريرة بأخذ عنه فكرة أنه إنه شرير، لكن هو بجوز في حياته العادية يختلف عن هذا اللي. نقول نريمان عبد الكريم لما تخلع الدور اللي هي عم تمثل فيه وتروح على بيتها، الناس يعني تعرف شو طبيعة نريمان عبد الكريم؟ هل هي إنسانة نقول طيبة، أو إنسانة نقول متفائلة، إنسانة متشائمة؟ يعني شو طبيعة نريمان عبد الكريم اللي الناس ما بتعرفها عنك؟
2: طبيعتك الشخصية؟ إنسانة بسيطة جدا. بسيطة، إن شاء الله أني أكون طيبة. يعني فيش حد بيحكي عن حاله مش طيب.
1: لا بلاش نحكي الطيب والشرير، نقول يعني طبيعتك العادية. هل أنت مثلا
2: بسيطة
1: عصبية
2: جداً
1: مثلا؟
2: لا عصبية؟ لا مش عصبية، مش هذيك العصبية يعني. لا المفروض انه
1: متفائلة
2: لا
1: متفائلة قدام ولا متشائمة؟
2: ان شاء الله لا نص نص
1: نص نص.
3: يعني انسان طبيعي.
1: اسمع طبيعي. اسمع مش لازم اسالك انت، لازم اسال نجم.
2: لازم تسالني على هذا الحكي.
1: شو رايك؟
3: لا لا
1: طبيعة الوالدة ايش؟
3: لا لا بسيطة جدا. يعني انسانة عادية بالعكس. يعني قبل شوي بتحكوا على ادوار الشر، احسن ناس تعمل ادوار الشر اطيبهم. صعب تلاقي إنسان بطبيعته شرير يعمل أدوار شر، صعب عليه ما بيقدر، لأنه الإنسان بطبيعته بيحاول يخفي شخصيته الأساسية. يعني هذا له علاقة بالممثل يعني اللي بتلاقيه بيعمل شر أعرف أنه طيب، فهي عكس، يعني هي طيبة بسيطة جدا، ما لا هي متفائلة جدا ولا هي متشائمة، عادي يعني وسطية هي، هي بكل شيء بحياتها وسطية للأمانة. يعني
1: حلو. طيب الآن السؤال إليك، أنت عملت مسرح وعملت تلفزيون، أيهما أقرب لقلبك؟ لو أنا عندك عمل مسرحي وعمل تلفزيوني شو بتختار فيهم؟
3: مسرح.
1: تختار المسرح؟ ويعني خيروك
3: حسب حسب. يعني هو يعني في معطيات. يعني عمل تلفزيوني أو فيلم أو سينما يعني أو مسرح، في معطيات قدي حجمه شو يعني لمين لشو شو النص شو الدور شو الكذا، ولكن بقلبي يعني أنا كإنسان طبعا مسرح، أنا إنسان مسرحي وخريج إخراج وتمثيل من الجامعة الأردنية مسرح.
1: نعم.
3: وقد عملت 30-40 مسرحية في حياتي. فالمسرح وهاي طبيعة العلاقة بين الممثل والجمهور بالمسرح كثير أحلى للأمانة من العلاقة بين الممثل التلفزيوني أو السينما بالمسرح. فأنا أقرب للمسرح، بس طبعا في معطيات. يعني مسرحية مثلا بدك تعرضها مرة، بدك تعرضها سنة، بدك تعرضها سنتين، بدك تلف فيها العالم، بدك فيلم لمين لشو شو الدور. فلا بس شو أقرب لي مسرح.
1: طب الآن في المسرح نفسه، يعني أنا بعرف مثلا كرام الآن متجه للإخراج، أنت متجه تقريبا للتمثيل.
3: أنا تماما تمثيل.
1: يعني أنت مش مفكر مثلا أنه يعني تتخصص بالإخراج أو تخرج مسرحي؟
3: مع العلم أنه كرام ممثل، يعني
1: ممثل فظيع، لكن هو جزء حاب نفسه في الإخراج. صح يعني. أو أعماله الأكثر إخراجا
3: 100%.
1: هو يمثل لكن أعماله أخرج الأكثر إخراجا.
3: هو كرم.
1: أنت أعمالك الأكثر تمثيلا.
3: 100%.
1: يعني أنت مايل للتمثيل أكثر من الإخراج.
3: أنا مش مايل، أنا تماما تمثيل.
1: بتكاش يعني تدخل مجال الإخراج؟
2: مش في بالك.
3: أنا كان عندي تجربة إخراجية، مشروع تخرجي، أخوي كان معي ممثل، أخذ أفضل ممثل، أخذت أفضل إخراج. يعني أنا يعني بخرج، يعني أنا أصلا
1: بخرج. طالما حصلت على أفضل إخراج معناته يعني عندك الموهبة.
3: بس أنا بميل للتمثيل وماشي بخط التمثيل بعيد عن خط الإخراج تماما، عن خط الإدارة، عن خط كذا. لا أنا ماسك حالي الآن اليوم أنه أنا ممثل.
1: حلو التخصص. واحد يعني أنه خلص طبعًا. يمشي فيه
3: طبعًا. أصعب أصعب أصعب، لأنك إذا أنت مخرج شاطر وإداري شاطر ممكن أنك أنت تتوجه لأشياء مختلفة وأنك تملي وقتك بأشياء مختلفة. بس وهذا اللي بعمله كرم. يعني كرم أنا بشوفه أذكى مني. كرم بعمل لحاله أوقات. أنا السنة هاي بدي أخرج، بدي أمسكون إداري، بدي أكون كذا. السنة اللي بعدها لا أنا بدي أترك الإخراج، بدي أكون ممثل. فوقته ملى أكثر مني بكثير.
1: يعني كان في قبل شهرين كان هو مدير المسرح الحر،
3: مدير مسار الشباب،
1: مسار الشباب في المسرح الحر، وأبدع يعني أداره فعلا بقيادية حكيمة
3: كان
1: وجميل.
3: للأمانة المهرجان السنة هاي كان فارق، يعني كان مختلف تماما عن السنة الماضية بإدارته. هو مدير مسار الشبابي بالمهرجان عمون كمان. بوزارة الثقافة.
1: يعني فهو زي ما حكيت انه اداري ناجح كرام، يعني وتخصص في الإدارة وفي
3: الإخراج.
1: الإخراج
3: إدارة
1: بالضبط. نعم جميل. جميل. ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو مساء الخير.
5: ألو
1: يا هلا.
5: مساء الخيرات.
1: أهلا وسهلا.
5: تحياتي لك أستاذ الغام ولضيوفك الكرام.
3: يا الله يسعدك.
5: كل المستمعين والمشاركين.
1: يا أهلا بيك. من معنا؟
5: محمد جوجزي من جرش.
1: أهلا وسهلا. أهلا بيك أستاذ محمد.
5: يا هلا أستاذي. تحياتي لك ولضيوفك القامات الفنية المحترمة اللي بنجلهم ونحترمهم.
2: أهلاً
3: الله يسعدك يا رب. أهلا وسهلا
5: أستاذ نعريمان، كيف حالك؟
2: الله يسلمك، الحمد لله.
5: يا أهلا بك. يعني بسم على الحوار، حوار راقي جدا ورائع جدا وأسمع.

0: قصر رأس المال، وهي قضية معروفة.
1: نعم
2: صحيح.
0: سؤالي لستنا ريمان، قديش احنا الآن كمجتمع أردني بحاجة لعمل درامي يتطلع إلى جزئية انحراف البعض من الشباب عندنا واتباعهم المخدرات أو التقليد الأعمى أو الموضات أو الثقافة المستوردة بشكل عام؟ قديش احنا بحاجة إلى يكون في عمل توعوي درامي؟ لو كان سهرة تلفزيونية ثلاث أيام مثلا، ثلاث حلقات، ولو كان مسلسل يحاكي مشاكل شبابنا ويكون في توعية، ابني بده يروح على الجامعة، بنتي بدها تروح على الجامعة، حتى على مستوى زميله أو زميلتها أو زميلها في الجامعة، لو واحد تعرض إلى حالة صداع على سبيل المثال، نقول لابننا ما تأخذ أي حب الدواء من أي إنسان بطريقة توعوية تكون راقية وما تجرحش كرامة مجتمعنا ولا تسيئ لعاداتنا ولا تقاليدنا. هذا سؤالي مع خالص تحياتي لكم، وسهرة طيبة ممتعة أتمنى على الجميع. شكرا
3: شكرا شكرا محمد جوجا، شكرا. تفضلي.
2: يعني أنا بدي أحكي، ليش اسمه، ليش الفن اسمه القوة الناعمة؟
3: نعم.
2: لأنه مثل كيف الجيش،
3: نعم،
2: كيف الأمن،
3: نعم،
2: بس هو قوة ناعمة.
3: نعم.
2: أنت من خلال الفن ممكن تعمل هاي الأشياء التوعوية وتنشرها، تحارب فيها الفساد، تحارب فيها القضايا اللي بدك تحارب مثل المخدرات وغيره. هو هذا قوة ناعمة، قوة لا يستهان فيها من خلال الفن. مثل ما بيحكي قديش احنا بحاجة، احنا بحاجة ماسة، بحاجة ماسة لأعمال تناقش قضايا كتير من نعم. هذا النوع.
3: نعم جميل جميل. نأخذ فاصل عمر ونتابع حوارنا مع ضيوفنا في هذه الليلة.

0: أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم في برنامج سهرة فنية، وضيوفنا في هذه الليلة الفنانة نريمان عبد الكريم والفنان نجم الزواهري، وهواتف البرنامج 0647-47-111 و0647-47-112. وبنعود مع فنانتنا نريمان عبد الكريم، أهلا وسهلا فيك مرة أخرى. الآن يعني بيقولوا أنه في الدراما إبكاء الناس أمر مقدور عليه، لكن إضحاكهم بجوز صعب انه في المسرح او في الشام. هذه المقوله الى اي حد هي صحيحه؟
1: هي صحيحه 100%. بتعرف البني ادم عاطفي جدا، يعني دغدغ مشاعره بتلاقيه بيحزن بيبكي، قدم له شيء فيه احاسيسه مشاعر وهيك يحزن عليه بيبكي. سهل جدا تبكي المشاهد، بس من اصعب ما يمكن انك تضحكه. الضحك صعب.
0: طب انت يعني تجدين نفسك في المسرح الكوميدي او المسرح الجاد؟
1: انا بعشق المسرح الكوميدي.
0: كوميدي
1: بعشقه، بس بدك كاتب يكون كاتب صح، يكون ورق يعني ما مكتوب صح عشان تشتغل كوميدي.
0: نعم.
1: بحب المسرح الكوميدي والدراما، بحب الدراما الدراما يعني.
0: نعم، الدراما الجاد.
1: نعم بالضبط.
0: نعم. طب من الدراما شو بتحب، البدويه ولا القرويه ولا المعاصر العصري؟
1: كنت زمان كنت زمان احب البدوي كثير. الآن بطل إلي جلد، ما عادش في يعني قدرة. ظروف العمل البدوي صعبة.
0: نعم.
1: صعبة جدا جدا. نعم. بدك تعيش تفاصيلها 24 ساعة بدك تعيشها، أصبحت يعني بالنسبة إلي متعبة جدا.
0: نعم. يعني فعلا الناس بفكروا أن الممثل عايش في رفاهية، لكن بجوز لو ينزل اليوم واحد معكم على التصوير البدوي
1: ما بيتحمل،
0: لأنه تحت الحر أو تحت الأمراض في البرد.
2: نعم طبعا.
0: يعني واللباس اللي لابسينه
1: والإكسسوارات والباروكة والربطة اللي على الرأس والتفاصيل، وعيد وعيد وعيد وتحت الشمس مباشرة.
0: نعم.
1: كثير صعب،
0: وخاصة إذا كان في تصوير ليلي ونهاري بدك تضلك بجوز يومين في موقع التصوير،
1: يعني من الصبح يعني لغاية تاني يوم الصبح.
0: نعم. وأماكن قول المودرن بتصوري في عمان، لكن البدوي بدك تنزلي على رم وعلى الغور
1: طبعا
0: وعلى واحيانا
1: مسافة.
0: يعني الظروف الجوية زي ما حكيتي ممكن تكون انت بدك تمثلي دور يقال بانه مثلا في البرد وانت في عز الصيف تصوري تلبسي كل
1: تضطر تلبسي والدنيا
2: صعب.
1: نعم. صعب الشغل، لا التمثيل صعب جدا.
0: جميل. طب ايضا خلينا في المسلسلات البدويه، الان عاده يعني في خيل، جربت تركبي خيل في المسلسلات البدويه؟
1: انا بركب خيل الحمد لله، وركبت خيل في المسلسلات البدويه. انا تعلمت زمان من وانا صغيره، وانا اصغر من ابني.
0: حلو.
1: كان يوديني ابوي
0: يعني. لا مش كل مش كل البنات بيركبوا خيل في.
1: لا
0: يعني نعم. لا يعني بده حد يكون متمرس في. نعم. او
1: لا
0: تدريب
2: ممارسة.
0: نعم.
2: الخيل ركوب الخيل.
1: نعم.
2: ممارسة
1: الخيل مش سهل يعني، هي رياضة الأمراء يعني.
0: نعم.
1: شيء صعب.
0: نعم.
1: رياضة الخيل. بس انا تعلمت ركوب الخيل وبركب خيل، بس هلا مش مستعده. لا ما بخاف.
0: انت بتقول
1: هلا؟ لا.
0: نعم. ما هلا انت مثلا يعني الان ما شاء الله عليك بداتي من ادوار اللي نقول الفتاه الى بعدين كبرتي الى دور الام، يعني الان هو العمر يعني يتطلب انه الانسان يواكب زي ما يحكي العمر. لان مثلا انت بدك تاخذ دور الام.
1: اكيد. الام مش حتركب خيل.
0: مش حتركب خيل،
1: خلينا على الصبايا.
0: جميل جدا. طيب ناخذ اتصال هاتفي. بقول لي يا عمر انه في اتصال. الو مساء الخير.
3: الو
0: يا هلا.
3: مساء الورد.
0: اهلا وسهلا.
3: بحب اشكرك استاذ درغام، واحب اشكر الفنان نريمان عبد العزيز
0: عبد الكريم. نعم.
3: عبد الكريم
1: اهلا وسهلا.
3: والفنانين الاردنيين ما شاء الله عنهم، انا فخور فيهم يعني.
0: يا هلا بيك. مين معنا؟
3: علاء الدين صانع محتوى للفنانين.
0: اهلا وسهلا يا علي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا علاء الدين.
3: يعني انا كل ما اعمل محتوى للفنانين الاردنيين فعلا يعني على التيك توك او على الفيس، يعني دول الخليج كل يعني كلها بتتكلم على الفن الاردني.
0: حلو حلو. بالعكس هذا احنا بنشد عيدك يعني، اذا انت فعلا بتروج الفنان الاردني.
3: انا حكيت مع سيدة برمان قبل فترة وعملت محتوى على صبر الفنان الزواهري.
1: عمل شيء عن محمد الزواهري.
0: عن محمد الزواهري.
1: صحيح.
0: جميل.
1: صحيح.
0: انا بقول الاستاذ علاء الدين يعني انا بالعكس انا بشد عيدك وكل الدعم يعني، احنا اللي بدعم الفنان الاردني احنا معاه بالعكس يعني. احنا
3: لقاء مع الفنان يوسف الجمل كمان.
0: حلو حلو حلو. طيب شو صفحتك على على الفيس ولا على
3: الفيس؟ على الدين وعلى التيك توك على الدين.
0: بالعربي ولا بالانجليزي؟
3: بالعربي بجيب ملايين المشاهدات يعني ودول الخليج وكلها بتتابعني.
0: احنا بالعكس احنا عشان الناس تتابعك يعني طالما انت بتحكي مع الفنانين الاردنيين خليهم يتابعوك يعني.
3: والله يعني فعلا كل ما نزل محتوى على الفنان فعلا انه الخليج وكلهم يعني بيمدحوا في الفنانين الاردنيين.
0: نعم نعم جميل.
3: وين راحت الدراما الاردنيه؟
0: نعم.
3: وين الفنانين الاردنيين؟
0: نعم شكرا شكرا جزيلا لك
3: يا
0: علاء
3: الدين. الله يسعدك يا رب وكل الاحترام للفنان يا رب.
1: شكرا لك كل الاحترام لك. شكرا شكرا.
0: يعني جميل انه
1: بيعمل بقدم محتوى.
0: احنا مع اي شخص يعني شخص مو يعني نقول فرد او حتى مؤسسه بتدعم الفنانين يعني احنا دائما ندعي المؤسسات انها تشارك في الانتاج الفني طبعاً. تشارك في طبعا يعني وممكن نجيب لهم كمان دخل لكن يعني بالترويج الجيد او بالترويج اللي لازم يكون في ترويج لهذا المهم. وهون علاء الدين هو بروج للفنان الاردني الله يعطيه العافيه
2: الله يعطيك العافيه.
0: طيب احنا ننتقل ايضا نعود مع نجم. استاذ نجم انت قبل شوي قلت لي انا حاب اشتغل دراما تاريخيه لكن بدي اسالك شيء ثاني. بدي اقول لك انت لو صحت لك الان عمل بدي اقول لك عمل عربي مشترك مين مثلا من النجوم اللي حاب تمثل معاه من النجوم العرب؟
2: هو للامانه يعني اذا في ممثل
0: الاردنيين مثلت معهم كلهم انت
2: تقريبا
0: تقريبا لكن نقول من النجوم العرب مين اللي حاب
2: النجوم العرب انا مثلا انا اللي بختار اختار حدا انا بحضر له بالرمضانات للامانه فاذا بختار ممثل فهو تيم حسن. تيم حسن انا بالنسبه لي الفنان رقم واحد بالوطن العربي اليوم اليوم بالنسبه لي بالوطن العربي يعني شامل مصر شامل كل شيء. تيم حسن اذا تيم حسن.
0: مخرجين ممكن فكرت في حدا مخرج
2: طبعا في
0: يعني لو بدي اتكلم مع مخرج
2: مروان حامد.
0: الله
2: هو ميكس غريب يعني مخرج مصري على ممثل سوري بس بعتقد عمل معهم هيك اوه يا رب يا رب.
0: طيب انت ايضا عملت اعمال متنوعه ما بين الطيبه والتمرد والمشاعر المركبه حتى يعني كان في بعض ادوارك. شو الدور اللي بتحس حالك فيه انك مبدع يعني يعني الوالده قبل شوي بتقول دور الادوار الشريره دور بس بقول النجم شو الدور اللي بستمتع فيه؟
2: يبدو انه كمان هاي
0: الجينات
2: الجينات انا
0: يعني اول مره تعرف
1: شفت اول مره بعرف
2: لا لا يعني حتى في منتج الله يمسيه بالخير حبيبنا المنتج هذا كل ما يجي عنده نص بيكون في دور شر أشر دور في الكوكب قالوا نجم في هذا الدور شر لك يعني بيزبط معك فأدوار الشر أدوار الشر بس في مش يعني أدوار قبل شوي كنت تحكوا أدوار الشر حكيتوا إنه في أدوار شر إنه إذا الناس كرهتها بتكون أقنعت مش كل أدوار الشر في أدوار شر بتخليك وأنت بتحضر تقول أيوة يعني يساعدك خاصة إذا الشرير بيعمل إشي سيء مع حدا أنت كمان ما
0: او بدافع عن شيء
2: او بدافع عن شيء
0: يعني في نحن بالعكس احنا بنقول الافلام العالميه احيانا بكون هو متمرد وبضرب وبكسر وكذا لكن انت بتكون مستمتع معه
2: بالضبط فانت مش بضروره تكره
0: بس هو مش شرير هو بكون
2: لا مش شرير
0: هو بكون على فكره عم بدافع عن الحق بس بطريقه اخرى
2: بس بطريقه بتطلع شريه في سياق العمل اللي هو شغال فيه فانا بميل لادوار الشر وبميل لادوار الشر اللي تكون شوي مركبه بمعنى انه مش شر دايركت انه انا مش شر شرير فيلا اصرخ ويلا لا بيكون فيها مركبه في ماضي ليه انت شرير ليش انت بتطلع منك هاي التصرفات ليش انت شيء بيركب على شيء بيركب على شيء فخلص بيطلع عندك دور شر فهي الادوار انا بحبها للامانه بحس ادوار الطيبه اللي كنت تحكي عنها والدتي قبل شوي للامانه سهله بدك ممثل مقنع لازم تكون ممثل شاطر ولكن اسهل يعني بكفي تكون على سجيتك وتحكي الحوار وكذا فبتطلع معك بدها مجهود ولكن ادوار الشر بدها مجهود اكبر بكثير صراحه.
0: طب يعني الان انتم الشباب الممثلين الجدد دخلتوا يعني مجال الدراما والتلفزيون ودخلتوا مع الثوره نقول اللي هي ثورة المواقع التواصل والأشياء وصارت سهولة في هل هذا بتحسه أصعب على الممثل الانتشار ولا قديما لما كانت الشاشة واحدة والكل يشوفها كان أسهل ولا أصعب أيهما
2: قديما كان أسهل

0: بس
1: اسهل لما كانت شاشه واحده.
0: آه طبعا طبعا اسهل بكثير. انت عارف انت وين رايح، انت عارف في استوديو فلاني، في المخرج الفلاني، في المنتج الفلاني،
1: لا بقول الجمهور، يعني الجمهور لما شاهد هو مثلا عنده شاشه التلفزيون
0: بالضبط.
1: شاشه الوطن او شاشتين ثلاثه،
2: كان
1: اسهل من الان اللي بايده بيشوف قاعد كل الشاشات وكل المسلسلات.
0: واليوم الفنان او الممثل، خلينا نكون نخصص الموضوع، الممثل تايه مش عارف انا وين بدي اروح. هل انا اتجه للسوشيال ميديا واتجه للبرامج اللي بتكون على التليفون وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك وعلى هاي الامور، ولا انا التزم واكون ممثل تلفزيوني او ممثل سينمائي؟
1: نعم.
0: طيب اذا بدي اكون ممثل تلفزيوني وسينمائي، اليوم الانتاج عم بيكون اخف، طب هل انا اتجه ما اتجهش؟ بقلل من قيمتي برفع من قيمتي؟ عشان هيك هو انا بشوفه سلاح ذو حدين. يا بتعرف تتعامل مع الموضوع وتعرف انت وين بدك تروح، شوي هون وشوي هون، هل انت ممثل ولا انت صانع محتوى، يا اما بتاخذ سايد من السايدات هاي وبتقرر انا بدي اكون هون وبس.
1: حلو.
0: هون
1: انت الان قلت كلمه ممثل ولا صانع محتوى. الان في ممثلين كثير عندنا ومن الشباب خاصه، يعني يعني طول نهاره على مثلا بيفتح نقول بث وبتابع الجمهور وبيحكي مع الجمهور وبتواصل معهم. هل انت مع انه الممثل يفتح بث ويتواصل مع الجمهور، او انه يضله يعني بعيدا الناس تشوفه على الشاشه بدون
0: هو
1: يعني يدخل في بعض، مش دائما يضله متواجد؟ يقول
0: هو انا بقدرش احكي غلط لانه في اساتذه انا بحبها واحترمها وبقدرها عم تتوجه لهذا الاشي، ولكن انت هو السؤال غلط ولا صح؟ غلط، لانه الممثل معروف يعني في اسس وفي قوانين محطوطه مش على ورق، هي قوانين يعني هي اكثر انها خلاص متعارف عليها، انه الممثل الممثل لازم يكون بعيد، الناس تشوفك لما تطلع
1: تشتاق لك.
0: بالضبط تشتاق لك الناس كذا، ولكن للاسف عم الوسط الحال اللي احنا بنعيش فيها اليوم عم بتخلي في اوضاع معينه قاهره عم بتخلي الناس هاي انه الاساتذه مثلا مهمين وكذا او غير بغض النظر تتوجه للسوشيال ميديا لاجل يعني امور لها علاقه بالماده، لها علاقه بالشوفك لها سنين ما اشتغلت
1: شيء، لا في عمل
0: فبتطلع هذا روح. فهو بس بصفي السؤال بتقدر تلومه؟ يعني انا بشوف موضوع قابل للنقاش، انا شخصيا ما بلومه، انه يعني انت يجب انك انت توفر لهدول الناس، توفر لهم البيئه اللي تقدر تحتضنهم، تقدر توفر لهم، تقدر تحطهم بمكانهم اللي يستحقوه، وبعدين بس تحطهم بهاي البيئه اذا راحوا وتوجهوا تلومهم، ولكن انت مش حاطهم ومش مقدم لهم ومش معطيهم، فهم
2: لا تقدر تلومهم،
0: تقدرش تلومهم شيء طبيعي انهم يتوجهوا ويروحوا لهي الامور. جميل. اللي ممكن تكون مفيده، ترى انا ما بدم بقول كلها سيئه، في اشياء بيقدموا محتوى منيح، في منهم بيحكي مع الناس وبده يكون قريب منهم منيح، انا بحكي اذا كان توجهك
1: للاسفاف في الامور.
0: نعم. الامور. نعم. بالضبط. نعم. بالضبط.
1: نعم. طيب الان نرجع نشوف يعني وجهه النظر من فنانتنا نريمان. الآن مواقع التواصل هل تحسيها أخذت الجمهور من الشاشة، سحبت الجمهور من الشاشة الرئيسية الشاشات؟
2: والله هو إحنا هلأ في زمن السرعة وصفة تقعد على التلفزيون وتتابع إشي نادر يعني
1: تستنى الحلقة ثاني يوم ثالث يوم لأن بفتحها بشوف المسلسل كامل.
2: بالضبط. فتوجهوا لمواقع التواصل للأسف. للأسف.
1: طب هل هذا مفيد للفنان ولا مش مفيد للفنان؟
2: ما هو زي ما قال لك نجم، هو سلاح ذو حدين. في أشياء بتكون مفيدة، يعني أنا كل ليلة بفتح السوشيال ميديا وبتصفح، بس أنا بهمني أشوف أخبار، أشوف معلومات حول العالم كذا، ما أشوف أشياء ريلات ملهاش داعي بيعملوها، فهي سلاح ذو حدين يعني.
1: هلأ نسمع كثير بقول لك الزمن الجميل. الزمن الجميل سواء في الدراما أو في الموسيقى، حتى في الأغاني بقول لك الزمن الجميل، يعني بنسمع أغاني الآن بقول لك الزمن الجميل. شو رأيك أنت في هذا الموضوع؟ هل كان فعلا في زمن جميل والآن الزمن مش جميل؟ يعني
2: لا هو مش موضوع الزمن كان جميل وهلأ مش جميل. هو إحنا بنحن للماضي بس. شو ما كان الماضي. ومش كلنا ماضينا مريح.
1: نوستالجيا تبعتنا هي.
2: مش كلنا ماضينا حلو ومريح، نص كلياتنا ماضينا متعب وتعب كله وشقع، بس بنحن هيك طبع البني آدم بحن.
1: يعني ممكن الواحد يكون سمع أغنية وهو صغير هيك لها ذكرى معينة، الزمن الجميل لأنه هو بذكر حاله، هو
2: بذكر حاله بهذيك الأيام، فبقول لك الله.
1: لكن مش هو كان الزمن الجميل،
2: ممكن يكون هلا الزمن
1: أريح الزمن الآن جزء الزمن
0: يعني. حتى أنا وأصدقائي مثلا اللي كنا مع بعض في المدرسة، بالنسبة لنا الزمن الجميل 2016
1: لما كنت في المدرسة.
0: فهو فكرة الزمن الجميل أكيد لا يقتصر على الثمانينات التسعينات سبعينات كذا، هو أي إنسان الطفولة شيء
2: جميل في حياته،
0: شيء مقدس يعني. خلص أنت طفولتك إشي مهم، فأنت دائما بتحكي الزمن الجميل،
2: سموها زمن جميل،
0: حيكون زمن جميل يعني.
1: حلو هيك بتقول لي عن الصداقة. طب خلينا في موضوع الصداقة برضه.

0: الآن الصداقات في الوسط الفني عادة، منقولش الأردني، منقول صداقات الوسط الفني بشكل عام في كل العالم حتى الأجنبي، يعني أحيانا بيكون فنانين في صراعات منافسة ما بين فنان وفنان، أو تكون صداقاتهم من خلال العمل، بيخلص العمل بجوز كل واحد بروح لنفسه. هل نقول إحنا نريمان عبد الكريم هل كسبت صداقات فنية من الوسط الفني، ولا فقط هي زي ما نقول بس في العمل فقط؟
1: والله إحنا
0: يعني في وسطنا الأردني
1: الحياة ما أخذتنا من بعض، يعني في صداقات بس قليلة عندي. زميلاتي بحبهم،
0: في شيء زميلة وفي شيء صديقة بتكون،
1: في شيء في زميلة زميلات كتار بس الصديقات قلال. وحلو الواحد يكون عنده يعني عدد محدود من الصداقات، مش شيء حلو انه يكون عنده كذا، يعني عندك 4-5 يعني، مش
0: هو صديق واحد يكفي، اذا كان صديق صدوق يكفي واحد
1: طبعا. طبعا انا الحمد لله عندي صداقات من الوسط الفني زميلاتي،
0: نعم
1: الحمد لله.
0: طيب الآن نقول الشهرة، الشهرة دائما يعني بريق بجوز بسلب الواحد حريته، بسلب خصوصيته. بعدين يعني فهل نريمان عبد الكريم بتحس حالها أنها فعلا الشهرة أفقدتها خصوصيتها، يعني بتقدرش تروح تيجي، أنه دائما مراقبة دائما؟
1: نعم يعني كل شيء بحساب، تروح أي مشوار بحساب، تطلع من البيت تروح أروح على أهلي بحساب، مراقب بيكون. نعم. طبعا الشهرة يعني
0: بتاخد، حتى بجوز اذا كنت في مول في سوق بجوز ما تعرفيش تتسوقي، اللي بده يحكي معك اللي يسالك اللي بده
1: طبعا. نعم. يعني انا مع كثير اماكن بروح لها بحط كمامة ونظارة.
2: هو الفنان بشكل عام اي انسان بالشارع يعمل حادث طبيعي بيمر، اما الفنان بس تخبط سيارته شوي مثلا يعرف اثنين ثلاثه بصير قصه، يعني بصير موضوع، وهذا شيء طبيعي يعني.
0: نعم.
2: بكل العالم بكل الثقافات بكل البلدان يعني.
0: نعم.
2: فهي الشغله يمكن اللي
1: طب يعني الشهره على قد ما بتعطي على قد ما بتاخذ.
0: نعم. حريه بتسلب حريتك يعني،
1: بتسلب.
0: طب الان لو ترجع نريمان عبد الكريم قبل ما تبدا تدخل الوسط الفني وبعد ما شافت الموضوع هذا وانسلبت حريتها، هل برضو بتدخل في عالم الفن ولا ممكن تقول
1: يا
0: اخي اروح مكان اخر وبديش وجعت الراس كلها؟
1: لا برجع
0: ترجع فنانة.
1: طبعا بالعكس الشهرة إلها حسنات كثير. حب الناس ثروة يعني لا تقدر بثمن. اللي الله بحبه بحب بخلقه فيه.
0: حلو.
1: فما بالك يعني حب الناس، سمعت اللي بيحكوا واللي بيشوفونا، ناس رائعة يعني، أخذت شوي من حريتنا بس أعطتنا كثير.
0: نعم. طب لو ما كانت نريمان ممثلة شو كان ممكن تكون؟ شو مهنتها الأخرى؟
1: صدقني ما عمري فكرت في الموضوع إلا ممثلة
0: ولا أي مهنة أخرى
1: أبدا.
0: طيب نسأل معناته نجم لو ما كنتش ممثل كنت تفكر مهنة أخرى ولا ما عندكش أفكار؟
2: يعني لا للأمانة لسه يعني أنا ميت على الدنيا بالوسط الفني، فما تخيلتش يعني من وأنا صغير أنا عارف إنه أنا مصيري أمثل. خلص جامعة، حاولت عشان الوالد كان توجهه إنه أدرس حقوق أو أدرس شيء بعيدا عن الفن. حاولت أدرس قانون، كنت امتياز، بعدين ما قدرتش، كنت بالفصل أعمل مسرحيتين ثلاثة جات حولت، فما كان في براسي للأمانة إلا إنه تمثيل. ما بعرف.
0: جميل. الآن كل ممثل في له بجوز طقوس في حفظ دوره، أو طقوس قبل ما يطلع على المسرح، أو طقوس قبل ما يطلع على التمثيل. نجم في لك طقوس خاصة قبل ما تطلع على المسرح أو قبل ما تمثل، ولا عطول تدخل على
2: هو المفروض المسرح بالذات، خلينا نحكي على المسرح. المسرح أنت من قبل العرض بساعتين ثلاثة بتكون أنت خلص عملت بروفة الجنرال، إضاءة أكدته على كل إشي، أنت خلص بتفوت بالشخصية. ممكن تعيد الحوار، ضلك تعيد الحوار مع نفسك. إذا كانت شخصيتك حدا عصبي، حدا دائما منفعل، فأنت
0: تجهز نفسك للعمل،
2: ضلك تجهز حالك عشان أنت بس تفوت على المسرح من أول كيو، من أول كلمة، من أول كذا، أنت تكون بالشخصية. غير هيك طقوس ما في طبعا أنك توكل على الله، تذكر الله عشان توفيق من عنده وحده، فتذكر الله وبتطلع بس. ما في أما طقوس لا للأمانة، خلاص شيء سلس يعني، بسلاسة الموضوع بيمشي للأمانة.
0: طب طريقة حفظ النصوص كل واحد له طريقة، في ناس بيحب يسمع، في ناس بيحب يسجل ويرد يسمع، أنت شو طريقة؟
1: لا بغلبني، بسمع له
0: يعني أنت من النوع اللي بحد يسمع لك؟
2: هي لفترة لفترة يعني، وأنا بشتغل مسرح طبعا كنت أروح دائما لوالدتي ضلها تسمع لي، تعيد وأزيد ويما هاي. لا طب
0: هلا في ناس بحب يسجل، اللي هو بسجل برضه بضل يسمع التسجيل، فمن طريقة يعني كل واحد له طريقة في أنت التسميع العادي.
2: والدتي هلا من جديد خلص صار الموضوع تلقائي، انا بحفظ بالبروفات وبتحفظ مع الحركه وبتحفظ مع الكذا، خلص صفي كلها براسك. بس يعني لفترة طويلة ظلت والدتي تظلها تعيد وتزيد معي للأمانة.
0: حلو. طيب المسرح طبعا فنانتنا انت اشتغلتي مسرح، واشتغلتي مسرح اليومي، واشتغلتي مسرح الجاد، جميع انواع المسرح. الان المسرح يعني كان في جمهور، احنا نحس في نفس اليوم يكون في مسرحيات كثيره وفي جمهور. بنتذكر مسرحيات الاستاذ طبعا محمد الزواهري، زواد ولد عواد، لما كان المسرح حتى ما تلاقيش حجز، تلاقي لاسابيع. هشام يانس، موسى حجازين، ويعني كثر، نبيل المشيني، وكون حتى في نفس الليله اكثر من عرض وتحثاري وين تروحي. الان فقدنا هذا المسرح، برايك الشخصي ليش فقدنا المسرح هذا اللي كنا كان فيه يومي مسرح؟ هل الجمهور بطل يحب المسرح؟
1: لا،
0: ولا الممثلين بطلوا؟ ايش
1: هو؟ اعتقد انه السبب انه ما في راحه. ما في راحه عند يعني بالجو العام. الحياه بشكل عام ما في، الناس مش مرتاحه. في خلل، واللي مش مرتاح مش حيفكر يروح يحضر مسرح. يعني الأوضاع كلها الاجتماعية والمالية، يعني مين عنده استعداد هلأ ياخد عيلته ويدفع تذاكر ويتفرج؟ فهو عدم الراحة بالحياة، أعتقد أنه هو هذا السبب في عدم توجه الناس لحضور المسرح.
2: هو أنا كمان عندي وجهة نظر يمكن مختلفة، تسمح لي. أنا بشوف مش هذا هو السبب، أنه مثلا نشوف مصر، نشوف لبنان، نشوف أغلب الدول العربية اللي بتعاني من نفس الأزمات الاقتصادية والأزمات النفسية اللي إحنا بنعاني فيها، إلا أنهم دائما بتوجهوا بيروحوا يحضروا مسرح عشان يخففوا هاي الأعباء. فأنا ما بشوف أنه هذا هو السبب، تسمح لي أختلف معك أمي. أنا بشوف أنه كل الأسماء اللي ذكرتها من والدي الله يرحمه، محمد الزواهر، حسن بشات، شو اسمه، موسى حجازين، كلهم هم كان في شقين، كانوا ينشهروا تلفزيونيا، كانوا يكونوا الناس بتشوفهم على التلفزيون، كانوا يصنعوا لنفسهم اسم، بعدها يمسكوا الاسم هذا يتوجهوا فيه للمسرح. فتلاقيهم بيعملوا شخصيات، فالناس اوريدي شايفيتهم، اوريدي مرتبطه فيهم، انا حاب اشوفه على المسرح، فتروح تشوفه. بعد ما يعمل اول مسرحيه، ثانيه مسرحيه، بصير زي العم غافل، زي باقي هذول الاساتذه الكبار. طبعا تصير الناس خلص تعلق في بالهم، فبتروح تحضر لهم مسرحيات. احنا جيلنا او من 20 سنه، خلينا نحكي 10 سنين، للاسف ما في صناعه.
0: نجم شباك ما في
2: صناعه. اصلا يعني احنا بنحكي ما في نجم شباك، معناها في صناعه بس ما في نجم. احنا ما في صناعه. يعني كلمة صناعة ما في. فأنت كيف بدك أصنع أنا جمهور ويجي يحضرني على المسرح؟ مع أنه إحنا نعمل، يعني أنت قبل شوي قلت أنه أنا أخذت جائزة، أنا بال 2021 أخذت جائزة أفضل ممثل بمهرجان كان بمنافسة 7 دول، منهم إيطاليا، منهم مصر، منهم الكويت، منهم الإمارات، منهم الكذا. فإحنا مسرحنا بنافس كل المسرح اللي موجود حوالينا والخارجي طبعا العالمي. ولكن اسال المواطن الاردني بيقول لك وين، انا ما بحضر مسرح. ليه؟ لانه ما في صناعه نجم. كيف بدك تيجي؟ مين انا عشان تيجي تحضرني؟ يعني تحكي مثلا نجم، ولا تحكي عمر ابو غزالي، ولا تحكي احمد اسماعيل، شبابنا اللي قدي، ما حدا، ما في.
0: والان يعني متوجهين زي ما اللي بسموه المسرح الجاد، اللي هو المسرح الناس بتحب تجوز المسرح الكوميدي اللي بضحك.
2: على فكره المسرح الجاد
0: حتى فيه كوميديا، بس يعني مش
2: ولكن انا بالنسبه لي كوميديا المسرح الجاد احلى من كوميديا اجمل من كوميديا المسرح الكوميديا ديلارتي او المسرح الشعبي الجماهيري، لانها كوميديا مدروسة. انت بتيجي بتسمع قصة بتستفيد، وبالنص انا برمي لك كوميديا انت بتأثر فيك. يعني مش كوميديا لمجرد انه انا اجي اضرب حدا كفة
0: من اول لاخر اضحك.
2: لا طبعا هذا اصلا مش
0: او واحد يوقع على المسرح ويضحكوا عليه واحد.
2: هذا مش شيء صحي. يعني هذا عبث. يعني هذا تهريج بالنسبة لي. المسرح الكوميديا المعقول، الكوميديا المطلوب، هي الكوميديا الهادفة اللي انا باجي بحضر وبضحك وانا فاهم انا ليش عم بضحك. هذا للاسف مفقود اليوم، لانه ما في صناعة. اصنع نجم خلي الناس تتعلق فيه، هذا النجم يروح يعرف يمثل مسرح، الناس راح تيجي تحضره.
0: حتى المسرح اليومي هذا حتى في الدول العربية وجزء مصر قل يعني عن أول. جزء تلاقي يعني الآن مسرحية أو جزء ما بعرف. لأنه حتى النجوم اللي كانوا عادل إمام، سمير غانم، اللي كانوا نجوم المسرح، أحمد بدير، اللي كانوا يعملوا، الآن جزء ما فيش زي ما أسماء جديدة ما في.
2: لأنه أنا بوجهة نظري بشوف إنه اليوم ممثلين مصر طبعا نجوم كبار، همهم الأول مين أعلى أجر.
0: للأسف أفلام
2: أفلام مين أعلى أجر، فلا يروحوا، لأنه المسرح بياخذ من وقتك، بياخذ من حياتك.
0: تتفرغ 4 شهور عشان بس تعرض عرض بالزبط. أول عرض.
2: فنجوم مصر ما بيقدروا يوفروا من هاي الأعمال كلها اللي بتدخلهم مدخول كبير عشان يشتغلوا مسرح. فهذا هو السبب.
0: احنا طبعا الوقت أدركنا 1:30، مرت سريعا بوجودكم. يعني في نهاية هذا اللقاء طبعا نشكر ضيوفنا اللي كانوا معنا في هذه الليلة، فنانتنا القديرة ناريمان عبد الكريم، أهلا وسهلا فيك مرة
1: شكراً
0: أخرى.
1: شكرا.
0: وفناننا الرائع الشاب القادم بقوة طبعا ما شاء الله، حاصد الجوائز.
2: لا
0: تكاف نجم الزواهري، أهلا بيك طبعا. وبنشكر زملائنا اللي كانوا معنا في هذه الليلة، عمر الكركي من الهندسة الصوتية، وسعيد حماد من المراقبة الرئيسة. في النهاية هذه تحياتي أنا درغام وشنار.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة

عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

0: أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل نشرة منتصف الليل الإخبارية، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. إرادة ملكية بتعيين رئيس الديوان الملكي ومدير مكتب جلالة الملك في مجلس الأمن القومي. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن الحكومة تتبع سياسة إعلامية مدروسة أثناء الأزمات. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ومدير مكتب جلالة الملك عضوين في مجلس الأمن القومي لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ 7 من آب لعام 2026 بعد انتهاء فترة السنتين المحددة في الإرادة الملكية التي صدرت عام 2024. ويناط بالمجلس الذي أنشئ وفقا لأحكام المادة 122 من الدستور مهام تخص الشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويتألف من رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية وقائد الجيش ومديري المخابرات والأمن العام وعضوين يعينان بإرادة ملكية سامية. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الشقيقة أفراح الزوبة، وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في عديد مجالات تهم البلدين الشقيقين، كما بحث تطورات في المنطقة وجهود إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وتحقيق الأمن والاستقرار، ووضع الصفدي نظيرته في صورة نتائج الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة والذي استضافته المملكة والخطوات التي تضمنها البيان الصادر عن الاجتماع لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس ومقدساتها. أعرب الأردن ودول عربية وإسلامية عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية والاعتداء على البنية التحتية المدنية واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال في انتهاك جسيم للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. وأكد وزراء خارجية الدول أن استمرار الانتهاكات يمثل خرقا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ويقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، خاصة في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول الفصائل الفلسطينية خارطة الطريق بما في ذلك ما يتعلق بحصر السلاح، ويهدد بنسف المسار السياسي وإعادة دوامة التصعيد وتعميق الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة. وشدد الوزراء على رفض دولهم القاطع لأي محاولات لضم الأرض الفلسطينية المحتلة أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها أو تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق قسراً. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الإرهابي الذي وقع في حافلة ركاب بمدينة جرمانة في ريف دمشق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجاري تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب سوريا الشقيقة ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وجدد المجاري التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها وحدة أراضيها وسلامة مواطنيها، وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب سوريا ولأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن الدولة الأردنية تتعامل مع المستجدات الإقليمية بمنهج حكيم ومتوازن يهدف إلى تقليل انعكاسات الأزمات على المملكة وضمان استمرار الحياة الطبيعية وحماية الأمن والاستقرار الوطني والاقتصاد، مؤكدا حرص الحكومة على عدم تعطيل الحياة العامة أو اللجوء إلى أي إجراءات لا تستدعيها التقديرات الأمنية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإعلام والتوجيه الوطني في مجلس النواب برئاسة العين محمد داودية وبحضور مسؤولي مؤسسات الإعلام الرسمي. وبين المومني أن الحكومة تتبع سياسة إعلامية مدروسة أثناء الأزمات تقوم على تقديم المعلومات الدقيقة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة والتصدي للشائعات والأخبار المضللة بما يحافظ على الروح المعنوية الوطنية ويحد من الآثار السلبية على الاقتصاد والأمن الوطني. افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات المركز التكنولوجي منصة الشمال بمحافظة إربد بحضور المحافظ وعدد من نواب محافظات الشمال وممثلي الجهات الشريكة ومسؤولين. ويأتي إنشاء المركز ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بوصفه أحد المشاريع التنموية التي تنفذها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لخدمة شباب إربد ومحافظات الشمال وتوسيع فرص وصولهم إلى التدريب والتأهيل الرقمي والعملي وريادة الأعمال. وأضاف الوزير سميرات لمندوبتنا سهاد المومني:
1: مبسوطين جدا انه كانت هذه المنصة عبارة عن التزام عندما عقد مجلس الوزراء اجتماعه العام الماضي، وكان هناك التزام ب 140 مشروع من قبل كل الوزارات لأهلنا في محافظة إربد، ولله الحمد تحقق هذا الالتزام ببناء هذه المنصة التي ترونها ماثلة أمامكم. هذه المنصة هي مساحة للشباب للرياديين، هذه منصة لشبابنا الأردني الباحث عن العمل حتى يحصل على مهارات جديدة، مهارات المستقبل اللي تمكنه من أنه يصبح خالقا لفرص العمل بدلا من أن يكون باحثا عن فرص العمل.
0: كما افتتح سميرات في عجلون مركز الخدمات الحكومي وأكد أهمية

0: يتم محافظة على أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة وتقديم خدمات نوعية تلبي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعاتهم. وأضاف الوزير سميرات لمندوبنا عامر الخطاطبة:
1: سعيدين جدا بافتتاح وإطلاق هذا المركز بشكل رسمي. بالطبع احنا مركز الخدمات الحكومي الشامل في محافظة عجلون بدأ عمله التجريبي في بداية شهر 4. تأكدنا واطمننا انه مستوى الخدمات كثير ممتاز وعلى سوية عالية، واليوم نحن هنا موجودين للافتتاح الرسمي. هذا المركز كما تعلمون يعمل بشكل مستمر من الساعة 9 صباحا وحتى 12 منتصف الليل، وهو يشكل هو جزء من منظومة مراكز حكومية قمنا بإنشائها في كافة المحافظات الأردنية والعاصمة كذلك الحال. يقدم حوالي 167 خدمة لحوالي 29 مؤسسة ووزارة حكومية. استمعنا إلى ملاحظات المواطنين والمراجعين وملاحظات موظفينا كذلك الحال على لتحسين وتجويد الأداء وتطوير الخدمات. كان في هناك ملاحظات قيمة وأكيد رح نأخذها بعين الاعتبار حتى نضيف خدمات جديدة.
0: عقد وزير النقل الدكتور نضال القطمين ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يارب القضاء اجتماعا تنسيقيا موسعا في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لبحث واقع منظومة النقل واللوجستيات وسلاسل التوريد وحركة البضائع والترانزيت. ويأتي الاجتماع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي أكد فيها جلالة الملك عبد الله الثاني ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي ورفع جاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع مختلف المتغيرات والظروف الطارئة والحفاظ على مخزون آمن وكاف من الحبوب والسلع الأساسية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالي التخزين والنقل. وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء أن مخزون القمح والشعير يكفي لنحو 10 أشهر، فيما تتراوح مخزونات السكر والأرز والبقوليات والزيوت النباتية والذرة والأعلاف بين 2 و4 أشهر، وهي مدد كافية ومطمئنة. وأكد وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطمين أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان انسيابية حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد، مشددا على الإسراع في صيانة وتأهيل مداخل ومخارج الساحات اللوجستية والتوسع في أتمتة الخدمات ولا سيما المعاينة الجمركية وتعزيز الكوادر البشرية المختصة لتسريع إجراءات التخليص وتقليص زمن مكوث البضائع. أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن إطلاق خدمة حجز مواعيد الفحص العملي إلكترونيا عبر بواباتها الإلكترونية ابتداء من صباح الأحد المقبل، وذلك في خطوة تأتي ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الإدارة بهدف تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات على المواطنين. وأوضحت إدارة ترخيص السواقين أن الخدمة الجديدة تتيح للمتقدمين للفحص العملي حجز مواعيدهم إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة إدارة الترخيص. وأكدت الإدارة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار خطتها المستمرة للتوسع في الخدمات الإلكترونية بما يواكب التطورات الرقمية ويعزز سهولة وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب مناطق المملكة وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها: إرادة ملكية بتعيين رئيس الديوان الملكي ومدير مكتب جلالة الملك في مجلس الأمن القومي. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن الحكومة تتبع سياسة إعلامية مدروسة أثناء الأزمات. أيها السادة والسادة، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين أيمن هلال وذاكر حجات من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل ربيع الصرايرة من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: في ذلك النهار المثقل بالغبار والأنباء، لم تكن عمان تسمع وقع الخطى وحده، بل صدى مدافع بعيدة تشق هواء المشرق وتستقر في صدر ملك يعرف أن العروش تختبر حين تستغاث.

0: طغى القصف حتى بح صوت المدافع، ولم يبق من حام سواك ودافعي. هل قرأتها يا شيخ؟
1: نعم قرأتها يا عبد المنعم، لكن مولاي لم يطلع عليها بعد.
0: إنها قصيدة جزلة، لا من حيث اللفظ وحده، بل من حيث ما تحمل من ثقل المعنى. كأن الشاعر لم يكتبها ليطرب، بل ليحمل الكلام ما لا يحتمله الصمت.
1: صدقت، محمود سليم الحوت لا يكتب من عاطفة عابرة أو يكتب ليطرب سامع، وإنما ليؤلم. هو رجل يعرف التاريخ كما يعرف القصيدة، ويمزج الميثولوجيا بالسياسة، فيخرج النص وكأنه شهادة زمن لا مجرد شعر.
0: ما شدني فيها ليس الصور وحدها، بل هذا الإصرار على مخاطبة الملك مباشرة. كان شاعر يقول:

0: لم تعد الأمة تملك رفاهية التوسط، إما فعل يرى أو ضياع يسجل.
1: وهذا بيت القصيد. الحوت لا يستغيث من ضعف بل من وضوح الرؤيا. هو يرى أن العرب يوم كتبت هذه الكلمات كانوا قد استنفدوا كل شيء إلا الجيش العربي.
2: لم تكن القصيدة ورقا، ولا كانت الكلمات زينة بيان، كانت رسالة تمشي على حد السيف وتدخل القصر كما تدخل الوقائع الكبرى بلا استئذان.
0: نعم نعم، هو لا يمدح بل يحدد مسؤولية.
1: كأن القصيدة وثيقة غير مكتوبة، تفويض أخلاقي وسياسي. هو يقول دون أن يصرح إن القدس لم تكن يوما مسألة بيانات بل مسألة من يقف على الأسوار،
0: ولذلك يستدعي صورة الجيش لا كقوة عسكرية فقط بل كامتداد لشرعية تاريخية.
1: ولهذا أيضا يختار الملك عبد الله بالاسم والمعنى، لأنه يدرك أن المعركة إن لم يكن لها رأس واضح تتحول إلى فوضى نوايا.
3: وحين يقترب صاحب القرار تتراجع الأصوات إلى الظل، وتتقدم الأوراق كأنها شاهد عصر يعرف أن ما سيقال الآن سيكتب غداً في هوامش الخرائط.
0: هذا جلالة الملك قد أتى.
1: أهلاً أهلاً يا مولاي. أهلاً وسهلاً يا مولاي.
0: أهلاً يا جلالة الملك.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا جلالة الملك.
4: ما هي الأخبار يا عبد المنعم؟
0: الأخبار السياسية تتحدث الصحف العربية والعبرية اليوم عن عملية بيتسر لتعزيز القوة الداخلية اليهودية في تل أبيب، وعملية آفاق التي تحاول إرسال إمدادات جوية إلى جيشها في شمالي النقب.
4: والعرب يقفون على الأعراف، كل واحد يحمل الآخر سبب التراجع. وما هذه الأوراق يا شيخ حمزة؟
1: هذه قصيدة جديدة وصلتني اليوم من الشاعر الفلسطيني محمود الحوت.
4: محمود الحوت، هذا الرجل صادق بغض النظر عما في القصيدة.
1: نعم يا مولاي، ويكفيه ألم ما ضاع له من مخطوطات خلال تهجيره من بيته في يافا.
4: وماذا فيها؟ اقرأ يا شيخ حمزة.
2: كانت الأخبار تقال ببرود الصحف، لكن ما وراء السطور كان حاراً كالجمر. مدن تحصن وأخرى تستباح.
1: القصيدة بعنوان طغى القصف. يقول الشاعر محمود الحوت: طغى القصف حتى بح صوت المدافع، ولم يبقى من حام سواك ودافع. هو المسجد الأقصى يناديك صاح.

صارخا بكي الأماني شارقا بالمدامع، وقد علم المحزون أن ليس في الورى سوى ابن المعاني من ملب وسامع، فهل كان إلا جيش

0: وحين طويت الصحف وانحسر ضجيج السياسة، بقي صوت آخر، صوت شاعر كتب من وجع المنفى ومن ذاكرة مدينة أغلقت أبوابها وبقي اسمها مفتوحاً في الضمير.
1: سيمتلئ التاريخ مجداً وعزةً، وترتج أنباء الوغى بالمسامع. ألست الذي إن قال خطت سيوفه سطوراً من الأمجاد عند الوقائع؟ فكيف إذا امتدت فعالك وانطوت على نصرك الآمال بيض المطالع؟
2: الأمانة حمل ثقيل يا محمود الحوت.

هكذا تفعل القصيدة حين تصيب، لا ترفع الصوت بل تسقطه في القلب، وتترك الملك وحيدا أمام سؤال لا تجيب عنه الجيوش وحدها ولا يسعفه الصمت.

0: قصيدة جسلة وتحمل من وجع الاستغاثة ما تحمل. اسمح لي أن أنشرها غدا في الصحف يا مولاي.
1: وأنا سأذيل هذه القصيدة بقصيدة تعززها.
0: الأمر يعود لك يا رفاعي.
1: نهدت له لا غير جيشك حاميا، ولا غير مبيض الجبين بشافعي.

0: هنا حين استغاث الحجر، وحين نطق الشاعر باسم الجيش، كان على المكان أن يحفظ النداء، وعلى الملك أن يكمل السطر الذي بدأته القصيدة.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.

المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا الحواري اللقاء المفتوح شؤون سياسية، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وأيضا عبر صفحة الإذاعة على فيسبوك. معكم في الإعداد والتقديم مزيد العجارمة، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي، ونشكر كل الشكر والتقدير للزميل علم العبادي الذي ساعدنا في السوشيال ميديا. مستمعينا الكرام، مرة أخرى أهلا بكم في هذه الحلقة التي نناقش فيها المشهد السياسي المتسارع في المنطقة والقضية الفلسطينية التي تبقى دوما في قلب الأحداث. في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من صراعات وتوترات متصاعدة، تزداد التحديات أمام الشعب الفلسطيني، خاصة مع استمرار الانتهاكات في الضفة الغربية والمحاولات المتواصلة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة. وأمام هذه التطورات يبرز الدور الأردني الممتد عبر التاريخ في الوقوف بوجه هذه الممارسات وحشد الموقف العربي والإقليمي والدولي، ولعل الاجتماع الوزاري الذي احتضنته عمان مؤخرا بمشاركة عربية وإسلامية ودولية واسعة، والذي أسفر عن توصيات حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، يؤكد أن القدس لن تكون يوما مجرد هامش في أجندة المنطقة، بل هي قضية جوهرية تمس هوية الإقليم واستقراره. كيف يمكن الاستفادة من التوصيات الإقليمية والدولية للضغط في المحافل العالمية؟ وما أهمية الوصايا الهاشمية في حماية المقدسات ومنع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى؟ وما المستقبل المنتظر للقضية في ظل محاولات فرض الواقع الجديد في الضفة الغربية وغزة؟ هذه أسئلة مستمعينا نطرحها في هذه الحلقة، والتي تحتاج إجابات، وأيضا نستضيف للحوار والنقاش في هذه الحلقة ضيفين عزيزين، الدكتور أحمد الشناق، أهلا وسهلا بك، المحلل السياسي أيضا والحزبي، أهلا وسهلا بك دكتور أحمد. وأيضا نستضيف أستاذ العلوم السياسية في جامعة الزيتون الدكتور فهد الإغبين، أهلا وسهلا بك دكتور. أبدأ معكم ضيفي، وأيضا نريد أن نبدأ في توقيت هذه الدكتور أحمد. أحمد الشناق، توقيت هذا الاجتماع الوزاري الذي احتضنته عمان، هذا التوقيت لهذا الاجتماع بمثل هذا الحشد، ما هي الرسالة السياسية التي يحملها؟
1: شكرا أستاذ مزيد على الاستضافة، ومتابعي ومستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وأكون بمعية الدكتور العزيز فهد الغبين في هذا اللقاء الذي يتناول قضية الأردن المركزية الحقيقة،
0: وهي قضية عالمية أيضا،
1: قضية عالمية
0: وليست عربية وإسلامية فقط،
1: ولكن بحكم الديمغرافيا والجغرافيا والتاريخ المشترك في الصراع مع الكيان الصهيوني على أرض فلسطين. بالحقيقة الأردن، أريد أن أنطلق من الموقف الأردني. الأردن موقف ثابت بأن القضية الفلسطينية مركزية القضايا وأولوية القضايا على مستوى المنطقة والإقليم، واعتبار الأردن القضية الفلسطينية السلام المتحقق من خلال حل الدولتين هو أساس السلام الشامل الحقيقي في المنطقة واستقرارها. والأمر الثاني أيضا، الموقف الأردني ثابت أن حل الدولتين
0: لم يتغير، يعني حتى
1: لن يتغير. وأيضا هناك موقف أردني معلن على لسان جلالة الملك أن الأردن لن يقبل بشرق أوسط جديد وفق الترتيبات الجارية في المنطقة دون وجود الإخوة الفلسطينيين كجزء من هذا الشرق الأوسط وتمكين الهوية الفلسطينية القوية على أرض فلسطين. وبالتالي هذا هو الموقف الأردني، لا يتبدل ولا يتغير مهما جرى من تحولات ومتغيرات في المنطقة. الأمر الثاني الحقيقة أن القضية الفلسطينية دخلت البعد الإقليمي وليس الدولي، بالتحولات التاريخية التي نشهدها على المنطقة العربية وعلى الإقليم الشرق الأوسط الكبير الأوسع، امتدادا إلى تركيا ومن ثم باكستان التي أصبحت جزءا من منظومة الإقليم الجديد الذي يشمل المنطقة العربية، وهذه قضية في غاية الأهمية.
0: نعم.
1: الولايات المتحدة وفق رؤيتها للإقليم بإعادة ترتيباته الجديدة، بالتأكيد علينا أن لا نفصل القضايا، هي سلسلة واحدة، بدأ في الملف السوري، وسوريا الآن بقيادة جديدة برفع العقوبات، قانون قيصر، يعني سوريا الآن دولة جديدة بقيادة جديدة في إطارها العربي والإقليمي والدولي، التي عادت بعد أن كانت شبه معزولة عن العالم بأسره في ما مضى بالنظام البائد. ثم انتقل الإدارة الأمريكية، كان معلنا أنه إعادة هيكلة النظام السياسي العراقي باختيار رئيس وزراء جديد وفق الإرادة الأمريكية، علينا الاعتراف بذلك، وتجاوز كل الميليشيات المسلحة وما يسمى بالفصائل العراقية ذات الولائية لإيران، والآن هذا الرئيس الوزراء الجديد التقى بترامب، ومن ثم غادر مباشرة إلى أنقرة والتقى بأردوغان وعقد اتفاقيات كبرى بتصدير النفط حوالي 1,000,000 برميل، وطريق التنمية الاقتصادي اللي بيسموه النهر الصناعي الاقتصادي الجديد مع تركيا،
0: نعم،
1: وغير ذلك من الأمور. ثم كان لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون مع ترامب، ومن ثم الذهاب إلى أنقرة. هنا لماذا أشير إلى أنقرة وهذه الزيارات؟ هذا هو المحيط الجغرافي العربي بالكيان الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، أتحدث الآن عن المحيط العربي.
0: نعم.
1: أنه الدور الكبير الذي تلعبه هذه الدول كتركيا وباكستان في الشأن الداخلي في المنطقة العربية،
0: والدول الإقليمية لها نفوذ،
1: لها نفوذ باعتماد أمريكي، باعتماد أمريكي، علينا نكون واضحين،
0: ولها تأثير في القرار،
1: خاصة أنه أيضا باكستان دخلت على الخط من خلال الاتفاقية الدفاع المشترك مع المملكة العربية السعودية، وهي دولة نووية، بمعنى أن السلاح النووي أيضا دخل إلى منطقة العربية كسلاح يوازي الردع للسلاح النووي الموجود لدى الكيان. يعني في تحولات عميقة في المنطقة وعلينا استيعاب ذلك. النقطة التي أريد أن أصل إليها،
0: يعني بمعنى الدكتور أحمد، أن الأردن في هذا التوقيت وهذا وهذه المشاركة أيضا فيها رسالة.
1: التأكيد، أنا أريد أن أؤشر على قضية، بما أنه الموضوع يتعلق بالقضية، أنا تحدثت الآن عن المحيط، عن البيئة الإقليمية والبيئة العربية المستجدة بتحولاتها بترتيباتها الجديدة. الأمر الثاني والأهم من كل ذلك، أن القضية الفلسطينية دخلت مسارا جديدا بتاريخ الصراع مع الكيان الإسرائيلي عبر قرار مجلس الأمن 2803 الذي تشكل بموجبه مجلس الأمن، وهي خطة ترامب الـ 21 نقطة، يتحدث عن الحكم الانتقالي في في في غزة، ومن ثم انتخابات فلسطينية، ومن ثم حق تقرير المصير للفلسطينيين. وبالتالي الآن القضية الفلسطينية برمتها أصبحت بموجب قرار مجلس أمن دولي على مسار يعني هكذا نقرأ، لست مع أو ضد، لكن هكذا نقرأ، على مسار القرار الأمريكي والإدارة الأمريكية برؤيتها في إعادة ترتيبات المنطقة. وبالتالي الموقف الأردني الآن واللقاء العربي يهدف إلى نقطتين استراتيجيات. أولا، ثبات الموقف العربي بكتلة عربية صلبة قوية على قضية في غاية الأهمية، وهي حل الدولتين والالتزام بمقررات مؤتمر بيروت 2002. هذا أساس جوهري، أن يبقى هناك في كتلة عربية صلبة لتحدث التوازن العربي الإقليمي الدولي مع الكيان الصهيوني على أرض فلسطين.
0: طيب.
1: هذا هو بعتقد الرسالة الأردنية، تأكيد على الالتزام العربي نحو حل الدولتين كأساس للسلام الشامل، والتزام العرب بموقفهم في مؤتمر قمة بيروت الذي توافقوا جميعا على حل الدولتين وإقامة علاقات سلام طبيعية مع الكيان.
0: أريد أن أذهب إلى الدكتور فهد. دكتور فهد، يعني بناء على ما تحدث فيه الدكتور أحمد الشناك، لكن الأردن الآن نجد أن هناك تحرك سياسي دبلوماسي، مع أن الأردن يتحرك دائما، يعني في موضوع القضية الفلسطينية دائما في خطابات جلالة الملك، وحتى في نشاطات وزير الخارجية نجد أن الخطاب الأردني والدبلوماسية الأردنية تركز يعني كاملة على موضوع القضية الفلسطينية وحل الدولتين، وأيضا الوصاية الهاشمية. ولكن ما أريد أن نصل له في هذا الاجتماع الوزاري، سألت الدكتور أحمد، هذا التوقيت وخصوصا عندما نستحضر في هذا التوقيت المفاوضات التي تجري مثلا ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، نجد أن الوضع الإقليمي وتناسب هذا الاجتماع الوزاري في هذا الوقت مع هذا الحشد الذي دعي أيضا لهذا الاجتماع الوزاري وزراء الخارجية في عمان، وأيضا الرسالة من وجهة نظرك، ما هي الرسالة وما هو التوقيت، كيف تقرأ التوقيت في هذا الوقت؟
2: بداية أشكرك على الاستضافة. توقيت هذا الاجتماع، هذه حقيقة اللجنة ليست بالجديدة، هذه اللجنة من أتوقع
0: هناك اجتماعات دورية، ولكن
2: اللجنة الوزارية هاي من 2020-21 كانوا يشتغلوا على هذا الموضوع. اللجنة وجدت حقيقة يعني، والتنوع اللي موجود فيها يعطيها ميزة، هذا واحد. اثنين، بهذا التوقيت الأردن دائما حقيقة سباق لحشد الجهود الدولية العربية على مستوى الإقليم. وجود دول زي ما تفضل الدكتور مثل أندونيسيا، مثل باكستان، تركيا، لها وزن حقيقة بهذا المؤتمر. لو طلعنا على التوصيات، من ضمن التوصيات القوية بصراحة اللي هي المملكة العربية السعودية، ويعني موضوع الاستيطان، أيضا الجزائر، الباكستان، هذه الحشود وهذه التوصيات تخلينا دائما نروح لنقطة إنه الأردن دائما بالنسبة له قضية فلسطين قضية جوهرية، قضية محورية. الآن ما سيتمخض عن هذه، عن هذا المؤتمر، الآن في دعوة لمؤتمر آخر راح يكون لمنظمة الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية، وراح يكون في حقيقة رفع كل توصيات للاجتماع كمان اللي راح يكون بشهر 9 للجمعية العامة. هذا هاي الأمور حقيقة يعني، لو ما كان بعض المرات ترى إحنا يعني نضعف أو بنحاول نقلل من شأن مثل هذه المؤتمرات، ومرات يعني البعض والأصحاب الأقلام اللي بيحاولوا يقللوا بيحاولوا ينعتوا مثل هذه المؤتمرات بالداخل عندنا للأسف، يعني بيحاولوا يقللوا من هذه، من شأن هذه مثل هذه المؤتمرات، وعدم جدوى، مع أنه هذه المؤتمرات حقيقة إلها صدى على المستوى العالمي. حكيت بنقطة أنه راح يكون في رفع لأهم النقاط اللي تخص الانتهاكات اللي تجري بالقدس وتجري الآن بالضفة الغربية للجمعية العامة في الاجتماع اللي راح يكون بشهر 9. هذه نقطة كثير مهمة كمان، ولما نيجي نحكي عن معظم الدول العربية والإسلامية اللي شاركت بهذا المؤتمر كان لها حقيقة، منها من شجب، منها من عاد إلى موضوع الاستيطان وقرارات الدولية وأكد
0: يعني
2: على ذلك.
0: أنا بعد بالماسية السياسية.
2: نعم، وأكد صحيح. كمان على المؤتمر أكد على شيء مهم كثير اللي هو أكد على الوصاية الهاشمية.
1: تمام.
2: سنأتي عاد للوصاية الهاشمية وأكد عليها.
0: سنأتي للتوصيات.
2: هاي نقطة كثير مهمة.
0: صحيح. وموضوع الوصاية الهاشمية، ولكن أريد أن أذهب للدكتور. نعم. طيب دكتور، أريد أن أعود لما أنت تحدثت به وقلت، وخصوصا وتحدث به أيضا الدكتور فهد. باكستان، تركيا، تحدثت عن المشاركة، وأيضا أندونيسيا، الأردن يعني حشد. نعم. لهذا الاجتماع، وسألنا نحن عن التوقيت، وتحدثنا أيضا عن موضوع المفاوضات والعمليات العسكرية كما يسميها ترامب، أو حتى الحرب يعني الصراع مع إيران. نعم. في هذا الوقت كيف يكون استثمار الظرف سواء كان الدولي أو حتى الإقليمي بوجود حتى الدول العربية يعني في تحالف يعني مع أمريكا، وهناك أمريكا تعهدت أيضا بكبح جماح، وأشرت أنت إلى قرار الأمم المتحدة وأيضا إلى اتفاق من 21 نقطة من الاتفاق عليه. كيف ممكن أن هذا التحرك العربي الإسلامي أيضا وحتى الدولي، الدول التي ترى في ضرورة لإقامة، مع أن هناك تصريحات حتى الاتحاد الأوروبي،
1: نعم،
0: الدولة الفلسطينية والأردن يتحرك من أجل ذلك. هل يعني الظرف مناسب الآن، وماذا مناسبة هذا الظرف لأن يكون هناك قطف ثمار بتحرك عربي أيضا إسلامي وأيضا دولي في موضوع إرغام الإسرائيليين على أن يكون هناك استجابة لقرارات الأمم المتحدة أو حتى لما للقرار الأخير الذي أشرت إليه؟
1: دكتور ميزد، هذا السؤال يعبر عن عمق وجوهر التوقيت في هذا الاجتماع.
0: نعم.
1: أولا نعرف بالاطلاع أن المفاوضات السرية بين الولايات المتحدة وإيران لم تنقطع يوما.
0: نعم.
1: بالتأكيد
0: خطوط التواصل موجودة.
1: موجودة يعني، هو أنا لا أسميها، هي أنا أسميها حرب المفاوضات، حرب إنهاء ازدواجية نظام الحكم في إيران، ولتعود إيران دولة طبيعية داخل حدودها الجغرافية، وسحب كل أذرعها وميليشياتها في المنطقة. هذا اللقاء بالقضية الفلسطينية يريد أن يوصل رسالة أيضا للإدارة الأمريكية أن السلام والاستقرار في المنطقة، صحيح سحب النفوذ الإيراني من المنطقة العربية على أهميته، ولكن أمن إسرائيل الذي تسعى إليه لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية، وهي رسالة للمفاوض الأمريكي مع الإيرانيين. لأنه بصراحة نحكيها، المفاوضات الإيرانية الأمريكية لم تضع إيران أي شيء يتعلق بالقضية الفلسطينية في هذه المفاوضات.
3: صحيح.
1: هي تريد أن تنجو بروحها، إنجاز التعبير. اثنين، صحيح أنه في نهاية شهر 9 سبتمبر وفق ما أعلن رئيس الوزراء الزيد العراقي، سيتم تسليم كافة أسلحة الميليشيات الولائية لإيران الموجودة داخل العراق، قرار. وأيضا القضية اللبنانية على مسار الحل، وبزيارة عون رئيس الجمهورية اللبنانية إلى أنقرة أعلن عن استعداد أن يكون، وأعتقد هذا فيه ضوء أخضر من الأمريكان، أن يكون في قوات تركية إذا ما انسحبت قوات اليونيفيل لإعادة إعمار الجنوب وإعادة المهجرين، حوالي مليون يا دكتور.
3: نعم.
1: فهد.
3: نعم.
1: وآلاف القتلى بصراحة، وبالتالي سيكون أيضا إحلال محل قوات تركية، لكن لغاية الآن الكيان الإسرائيلي يتحفظ على هذا الموضوع، أن تجد قوات تركية على الأرض اللبنانية وخاصة في الجنوب اللبناني. إذن الموقف الأردني والموقف العربي واتجاه تجميع القوى العربية والإسلامية كدول كما أشار الدكتور فهد مؤثرة وقوية على المستقبل الإقليم برمته وفق المصالح التي تريدها الولايات المتحدة في المنطقة، مصادر الطاقة، الغاز، الطرق الملاحية، التجارة الدولية، الطرق البرية، كل ذلك. إذن المصالح الأمريكية التي تسعى جاهدة لإعادة ترتيبات الشرق الأوسط الكبير أو الإقليم بما فيه الدول المنطقة العربية، لابد أن يتوقف كثيرا عند هذا المطلب العربي الإسلامي بمفاوضات.

0: مطالباتهم مع إيران كدولة نفوذ كانت في المنطقة.
1: صحيح.
0: وتقاسمت النفوذ مع الكيان الإسرائيلي وللأسف الشديد. ولا أريد أن أدخل بالاتهامية كثير، ولكن يعني مطلعين تاريخيا منذ مجيء هذه الثورة في 79 إلى احتلال العراق ودخول الحرس الثوري واحتلال الجنوب العراقي وتسليمه للجيش الأمريكي، علامات استفهام. ولكن كأنه الأهداف الاستراتيجية ما بين الكيان وما بين إيران في الاستهداف للمنطقة العربية سواء على مستوى التفتيت وإسقاط الدولة العربية كأنه كان في تخادم. لكن الآن الرؤية الأمريكية الجديدة تريد إعادة الدول إلى طبيعتها. لماذا؟ لأنها تريد مشروع اقتصاد كبير، شرق أوسط اقتصادي، الاقتصاد بده دول مش ميليشيات.
1: طيب.
0: إذن أؤكد على الكلام اللي تفضل فيه الدكتور فهد وحضرتك أن التوقيت بالنسبة لهذه اللقاءات وهذه الاجتماعات التي تعقد هو تأكيد على رسالة للأمريكان بتفاوضهم مع الإيرانيين أن أمن إسرائيل ليس فقط بانسحاب الميليشيات وما تدعي الكيان الإسرائيلي، وإنما بحل القضية الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية بحل الدولتين.
1: طيب. دكتور فهد، يعني إذا أردنا، تحدث الدكتور أحمد الشناق وأيضا استخدم مصطلح موضوع التخادم، بمعنى أن نتحدث التخادم السياسي، إلى أي درجة ممكن أن يكون التخادم السياسي في هذه الظروف وهذه الصراعات يخدم موضوع القضية الفلسطينية ويخدم الاتجاه إلى حل ويوقف الإجراءات الإسرائيلية، يكبح جماح هذه الإجراءات الإسرائيلية وأيضا الأطماع والمطامح الإسرائيلية في موضوع يعني التوسع داخل الضفة الغربية وحتى في غزة وحتى إن يعني كان هناك أراضي عربية،
2: كان
1: هل ممكن أن يكون هناك تخادم سياسي يخدم القضية الفلسطينية في هذا الوقت؟
2: تخادم سياسي المقصود، إذا كان التخادم السياسي اللي قصد فيه الدكتور بين إيران وإسرائيل،
0: نعم
1: التخادم السياسي التخادم نتحدث نحن ترتيبات التخادم المنطقة،
2: التخادم
1: الولايات المتحدة
2: السياسي السابق،
1: نعم.
2: ربما الآن لما طورت الأمور بالمراحل الأخيرة أصبح بالنسبة لإسرائيل خطر.
1: صحيح.
2: إيران أصبحت خطرة بالنسبة لإسرائيل. ربما التخادم السياسي كان بالسابق،
1: يعني أليست إسرائيل أيضا بحاجة إلى، يعني كانت تتحدث، كان يتحدث الإسرائيليون يتحدثون عن حلف، يريدون حلف، والعرب الآن وحتى الدول الإسلامية وحتى تركيا وإسرائيل تعتبر أن الذي يقف حتى مع القضية الفلسطينية يعني تعتبر يهدد للوجود الإسرائيلي، لكن مع وجود مطالبة عربية قوية وأيضا الأردن يقود وهناك يعني دور أردني كبير وهو ينبه من تاريخيا لدور القضية الفلسطينية، هذا التخادم في هذه الفترة أن يقتنع الإسرائيليون وأيضا مع وجود الأمريكان أن المرحلة في المنطقة تقتضي الاستجابة للمطالب، لمطالب المنطقة في أن تنصف القضية الفلسطينية.
2: أنا برأيي موضوع التخادم ربما نروح لمرحلة سابقة، ربما كان في نوع من التخادم أو التعاون السابق ما بين يمكن يكون الولايات المتحدة إيران إسرائيل إيران، لكن بالوقت اللي وصلت فيه إيران إلى أنها تكون خطرة على المنطقة وأنها منافس لإسرائيل الآن خرجت من الدائرة.
0: صحيح.
2: أنا بدي بس نقطة الدكتور تعرض لها، في أولويات، في الأهم الأكثر أهمية وفي الأهم وفي الأقل أهمية. الآن بوجهة نظري ونظرك أنا إنه أهم شيء القضية الفلسطينية بالنسبة لنا كعرب.
0: صحيح.
1: نعم.
2: وللإقليم. صحيح. أهم شيء القضية وكيف تحل القضية وقرارات الشرعية الدولية، لكن بنظر الآخر ومن يملك القوة زي أمريكا واللي إحنا بصراحة يعني في علاقات جيدة معهم، مزبوط؟
1: نعم.
2: ويعول عليهم كثير بموضوع الضغط على إسرائيل.
0: صحيح.
2: هؤلاء الآن ليس الهم الأول أو الأكثر أهمية بالنسبة لهم موضوع القضية حاليا.
1: طيب.
0: صحيح.
2: الآن الأهم بالنسبة لهم إيران.
0: صحيح.
1: أليس أساس الصراع حتى إيران؟ إيران تتحدث عن القضية الفلسطينية ودعم المقاومة، وأيضا هناك من يتحدث بمعنى ما جرى في غزة منذ 7 أكتوبر وقبل ذلك الاحتلال.
2: نعم.
1: الذي تحدث الأردن عنه وتحدث أيضا الدبلوماسية الأردنية أن الاحتلال أساس كل الشرور الموجودة يعني.
2: نعم.
1: على وفي المنطقة يعني الصراع، وأن يعني أساس الصراع أيضا في المنطقة هو الاحتلال.
2: هو الاحتلال. نعم.
1: فبالتالي كان هناك محور المقاومة

0: وهناك حديث من يتبنى المقاومة وحجة القضية الفلسطينية عند البعض أنه مثلا يعمل من أجل حلها، ولذلك دعم هنا ودعم هناك. ألا يجب أن يكون في الفكر، حتى في الفكر السياسي والدبلوماسي دكتور أحمد، أن الجهود الأردنية التي كانت تصب تاريخيا من حتى من بداية الاحتلال على أنه يجب إنهاء موضوع القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية، ألا يجب أن الأحداث، هذه الأحداث والصراعات، أن تنبه الدول النافذة في المنطقة وفي العالم لوجوب الضغط على الإسرائيليين وأن يكون هناك حل، وخصوصا أننا شهدنا تحولا حتى في الرأي الشعبي العالمي الموجود في الغربي.
1: في ظل حقيقة
0: دكتور
1: يعني
0: فهد؟
1: آه خليني بس أعلق على
0: تفضل.
1: النقطة بدل ما في ظل وجود الحكومة اليمينية واللي جزء منها متطرف، أنا أرى أنه بالقريب المستقبل القريب سيبقى الاحتدام والسيطرة الإسرائيلية، أو خلينا نحكي التوسع الاستيطاني بالنسبة لإسرائيل، أيضا بظل وجود ترامب بالحكم. أنا أتوقع، ويعني هاي وجهة نظر ممكن تكون قراءة، إلى أنه لن يكون هنالك بالمستقبل القريب جلوس على طاولة مفاوضات أو أي نوع من الحلول، بحال أنه هذه الحكومة تغيرت، وخاصة أنه الحكومة المعارضة في منها جزء يعني يميل إلى الوسطية، ليبرمان، لبيد على سبيل المثال، هؤلاء في مجال يعني خلينا نحكي للجلوس معهم ولا المفاوضات، مع أنه المعارضة الإسرائيلية هي نفس الأفكار اللي موجودة عند الحكومة الحالية، إلا أنه يختلفوا بطريقة إدارة الدولة مع يعني خلينا نحكي نتنياهو. لكن في البعض ربما في عنده وجهات نظر بخصوص الاستيطان، التوسع الاستيطاني، موضوع الجلوس على طاولة المفاوضات. لكن قراءتي للمشهد بالوضع الحالي بظل وجود الحكومة المتطرفة، الحكومة اليمينية، ووجود ترامب أيضا على رأس السلطة، لن يكون بالمستقبل القريب حلول اللي احنا نتمناها.
0: طيب.
1: اللي احنا بدنا اياها.
0: جميل. طيب دكتور احمد.
2: نعم.
0: ما المتغيرات التي ممكن ان تساعد، او ما هو موجود حاليا ان يساعد التحركات الاردنيه والعربيه والاسلاميه في هذا الوقت؟ وهل هناك قراءه امام تحول جديد في المنطقه خصوصا في هذا الوقت؟ هل نحن مقبلون على تحول في هذه المنطقه تطلب هذا التحرك ووقف الإجراءات الإسرائيلية والذهاب إلى ترتيبات جديدة؟
2: الحقيقة لا يمكن عزل وفصل القضايا في المنطقة، سواء في الموضوع الإيراني، القضية الفلسطينية، الميليشيات اللي كانت موجودة في بعض الدول العربية، لا يمكن فصلها عن الرؤية الأمريكية الجديدة برؤيتها نحو المنطقة والإقليم لتبقى أمريكا أولاً. لماذا أمريكا أولاً؟ كيف؟ ليس بالقوة العسكرية، فأساطيلها تغطي اليابسة والمياه دكتور.
0: نعم.
2: الرؤية الأمريكية هي أن تبقى محافظة على أنها الأعلى في الناتج الاقتصادي العالمي، والذي يبلغ الآن حوالي 34%، والمنافس لها الصين حوالي 25%. كيف تحافظ على الاقتصاد العالمي لتبقى أمريكا أولاً وصاحبة قرار عالمي على مستوى يعني جميع الدول والمسارح الدولية؟
0: نعم.
2: لابد من الوصول إلى الطاقة اللي هو مصدر الصناعة والحضارة أيضا، فسيطرت على فنزويلا والآن تريد أن تضع يدها على المنطقة العربية. ومن أجل ذلك على فكرة، أنا بقناعاتي وتحليلاتي السياسية والعسكرية، لو أرادت الولايات المتحدة تدمير طاقة ونفط وكهرباء ومستشفيات في إيران، دمرت حقيقة قوة عالمية، الجيل السادس من الأسلحة التي لا يمكن بعدها حتى غير مكتشفة لدينا وللدول العالمية،
0: وتمتلك القدرة.
2: ولكن الإدارة الأمريكية تريد إيران لأنها جزء من المشروع، تريد أن تريد أن تستثمر في إيران.
0: لو أرادت أن تقصف هناك كلف اقتصادية عالمية وحتى على الولايات المتحدة الأمريكية داخلية كبيرة جدا.
2: يا سيدي يا سيدي،
0: ممكن أن تؤدي إلى،
2: أنا من حوالي سنتين كنت في الانتخابات الأمريكية وكنت في سان فرانسيسكو، وإنجاز لي التعبير مطلع شوي.
0: نعم.
2: يعني الإدارة الأمريكية

0: تريد إعادة إيران إلى دولة طبيعية بنظام حكم وليس نظامين، تريد أن تنهي الحرس الثوري ونظام المولالي لتعود إيران دولة جمهورية وجيش وأمن
1: بمعنى
0: عادل.
1: لا تريد إيران بمشروع عابر للحدود.
0: أحسنت. ولماذا؟ لغاية احتلال العراق، وأنا أتحدث بمعلومات، في 2005 عقد مؤتمر في أنطاليا في تركيا بمشاركة 54 دولة، وتحدث لي في ذلك المؤتمر إحدى سفراء الدول المؤثرة في المنطقة العربية، وقال أن المشروع القادم عليكم هو مشروع التفتيت وإسقاط الدولة الوطنية العربية، وهذا المشروع يتلاقى مع أحلام إسرائيلية أن تتحول المنطقة إلى دويلات الطوائف بنموذج الأندلس. علينا أن نقرأ استراتيجيات العقل الآخر كيف يفكر.
1: نعم. هل
0: لأن إسرائيل لا يمكن أن تتغلب، صحيح نعم. تقصف هنا وبتذبح هناك، لا يمكن تتغلب على محيط عربي مئات الملايين بثقافة واحدة وعقيدة ولغة واحدة.
1: هل ترى أن هذا ما سيصير على أرض الواقع أم سيكون هناك
0: هذا
1: ما هو معاكس للأطماع؟
0: هذا ما أردت الوصول نعم. إليه أستاذ مزيد والدكتور فهد نعم. الحبيب أن نعم. الرؤية الأمريكية الجديدة أغلقت الملف ما بعد احتلال العراق بإنهاء الميليشيات في المنطقة، العودة الدولة الوطنية العربية كما هو الحال في سوريا، في العراق، الآن في لبنان. على فكرة، عندما انتخب الرئيس اللبناني ورئيس وزراء لبنان كان بقرار ترامب قبل أن يتسلم سلطاته في 20 يناير، كان بقرار إلى إدارة ترامب، إلى إدارة بايدن أن ترفع يدها على منطقة الشرق الأوسط، وحدث ذلك. وبالتالي المنطقة تتحول تاريخيا لمصالح أمريكية عالمية، وهذا الإقليم الكبير بما يمتلك من ممرات مائية بالتجارة الدولية وطرق نقل بري إلى وسط آسيا ثم إلى أوروبا إلى مصادر الطاقة والنفط والغاز، لابد من يتحدث الاستقرار، الاقتصاد بده استقرار يا دكتور فهد.
1: نعم صحيح.
0: وبالتالي أنا أعتقد أن الكيان الإسرائيلي رغم الأحداث اليومية التي تجري في الضفة الغربية وغزة هو في أضعف حالاته في مواجهة قضيتين، الترتيبات الجديدة، وأمر ثاني لا ننساه أنه أصبح حكومة منبوذة على مستوى العالم بارتكاب الإبادة الجماعية بقرار محكمة جنائية دولية.
1: صحيح.
0: وبالتالي الرأي العام العالمي، الترتيبات الأمريكية الجديدة في المنطقة، ومن أجل ذلك هذه اللقاءات والاجتماعات، ولا ننسى مؤتمر نيويورك يا دكتور فهد الذي عقد برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والأردن كان يرأس الطاولة المستديرة بحل الدولتين والاعتراف المتبادل.
1: جميل.
0: وبالتالي المنطقة، قصدي أن رسالة أخيرة، أتمنى على المحللين الأردنيين بالذات نعم. كما أشار الدكتور في بعض ملامح هو لا يريد أن يهاجم
1: نعم.
0: عليهم أن يغادروا العقلية التقليدية بخطاب الخمسينيات والستينيات. العالم يتغير بمصالحه وبالتالي بترتيباته على مستوى المسارح الدولية،
1: بمعنى تبني الموقف الأردني
0: والوقوف بثبات خلف الموقف الدولة الأردنية،
2: ولنكون داعمين
0: وداعمين نعم. لهذا الموقف الأردني
1: نعم.
0: الذي هو موقف
1: غير
0: الذي هو موقف عربي وإسلامي
1: ثابت.
0: والدعم الحقيقي الآن للقضية الفلسطينية بصراحة
1: نعم.
0: هو إسناد الموقف الأردني شعبيا والدعم المتواصل لموقف الدولة الأردنية ولموقف جلالة الملك تجاه الحق الفلسطيني، لأن الأمور رياحها تميل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين
1: نعم.
0: وهذا يتطلب موقف عربي وإسلامي وأردني
2: مشترك.
0: قبل ذلك داعم جميل. لأنه إحنا مش على حافة التاريخ والجغرافيا من القضية الفلسطينية.
1: جميل. احنا نريد الان، هناك سؤال دكتور فهد
2: نعم.
1: يعني الاردن دائما نحن نتذكر موضوع صفقه القرن
2: نعم.
1: ونتذكر
0: صحيح.
1: يعني الموقف الاردني كاملا، ونتذكر حتى التحديات التي عاشها الاردن بسبب ذلك، ولكن ايضا نتذكر الموقف الأردني الثابت حتى في الخطابات وفي الزيارات الدبلوماسية والدولية التي يتحدث فيها الأردن. يعني إلى أي مدى هذا السؤال يعني يسهم هذا التحرك في موضوع، وخصوصا أن الأردن دائما يتحرك في موضوع القضية الفلسطينية، يريد إعادتها إلى صدارة الاهتمام العالمي، وخصوصا وسط هذه الأزمات، وسط أزمات وصراعات معقدة مركبة مولدة لأزمات جديدة فنحن نعيش. هل سيكون هناك نجاحا فعليا، وخصوصا في ظل هذا التحشيد الدولي العربي الإسلامي في هذا التوقيت، أن يكون والمنطقة تمر بترتيبات جديدة، لابد أن يكون هناك يعني دور للفلسطينيين فيها وأن يكون هناك دولة فلسطينية.
2: جيد، خليني،
1: هل سيكون نجاح بالضغط على الإسرائيليين في هذا الموضوع؟
2: هو ليس بال يعني خلينا نحكي مطلقا، لكن الجهود الأردنية وخاصة جهود جلالة الملك هي مستمرة، وهذا دليل على أن فلسطين والقدس بالذاكرة. وكل التحشيد هذا اللي تقوم به الأردن دائما، احنا لما نحكي دائما الهوية أردنية والذاكرة فلسطينية، دائما حقيقة موضوع فلسطين وموضوع، أنا رافقت حقيقة بعض الأوقات جلالة الملك بزيارات خارجية وشفت حجم التصفيق، حجم القناعة اللي موجودة عند الحضور، سواء بالجامعات الغربية، سواء بالمحافل الدولية، المصداقية اللي والدعم الشركاء الدوليين. في لسه احنا في دول حقيقة لغاية الآن مقتنعين أن هنالك دول تحترم نفسها وتحترم الشرعية الدولية وتحترم القرارات الدولية. وكأردن ومن يسوس السياسة الخارجية، احنا عندنا جلالة الملك على رأس السياسة الخارجية، والأردن حقيقة يعني له أثر كبير. لولا الوصاية الهاشمية ولولا وجود الأردن كخلينا نحكي سد منيع بوجه إسرائيل وعلى مدار التاريخ قانونيا وتاريخيا، انا بتكلم عن الوضع القانوني والوضع التاريخي، لكانت الأمور أسوأ أسوأ من ذلك من اللي إحنا فيه حاليا. موضوع الآن الجهود الأردنية إحنا ما بدنا نقلل منها، وما بدنا نكون مع الجهاد زي ما حكيت قبل شوي اللي تعرضت لهم، إن إحنا بدنا نكون داعمين، إحنا بدنا نكون مع السياسة الخارجية الأردنية ومع جهود جلالة الملك باتجاه القضية الفلسطينية. ما وصل الـ صوت الفلسطينيين إلا الأردن، وطبعا في جهود العربية، الأردن له النصيب الأكبر. احنا نصيبنا انه احنا هيك كتب علينا هذا هذه القضية، ما بنتنصل منها ولا احنا
1: حكم الموقع،
2: بالعكس
1: أيضا
2: القرب، الموقع، الحدود، الديموغرافيا، السكان،
1: الهم
2: واحد والقضية واحدة. عشان هيك احنا نجد أنه هذه الجهود في منها فائدة،
0: صحيح،
2: وسيكون منها نتائج بالمستقبل. وجدنا قبل هيك كمان أنه جلالة الملك استطاع أنه يوصل لمعظم الدول الغربية، الدول الإقليمية، وصل صوت الأردن باتجاه الانتهاكات اللي بتحصل بالقدس وبفلسطين. كان في دول وكان في ردود فعل من دول، ودول ثقيلة حقيقة. حتى على الجانب الأمريكي كان في للأردن دور،
0: أكيد،
2: أدوار سابقة. إذا بالحكومة هاي ما كان في دور، كان في أدوار سابقة،
0: صح،
2: بالحكومات اللي سبقت حكومة ترامب.
1: جميل. طيب أنا أريد أن تطرق الدكتور فهد، الدكتور أحمد، على موضوع الوصاية الهاشمية، وأيضا هي في صميم يعني موضوع القضية الفلسطينية، وخصوصا أن هناك اعتداءات يعني واعتداءات كبرى وانتهاكات للإسرائيليين على المقدسات سواء المسلمية أو المسيحية. ونحن نعلم أن الوصاية الهاشمية حائط صد منيع أمام هذه المحاولات، وأيضا محاولات التقسيم الزماني والمكان القدس. السؤال هنا، كيف تحافظ الدبلوماسية الأردنية على هذا الدور القانوني والتاريخي وسط هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر في موضوع استباحة المسجد الأقصى، الحرم القدسي الشريف، في حتى الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية؟ تفضل دكتور.
0: الحقيقة أنه الوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية، يعتقد البعض أنها كانت ما بعد وحدة الضفتين. لا، في إرث هاشمي تاريخي من العهدة العمرية، وهي أول وثيقة في التاريخ الإنساني منذ عهد آدم إلى الآن، وثيقة التي تحترم الأديان، وفي نص باحترام الأديان.
2: نعم.
0: والأمر الثاني أيضا مبايعة أهل فلسطين للشريف الحسين بن علي،
2: نعم،
0: رحمه الله.
2: نعم.
0: وأيضا في الوثيقة أو الاتفاقية اللي وقعها السيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين مع جلالة الملك عبد الله الثاني على الوصاية الهاشمية
2: 2013.
0: نعم. وبالتالي والقدس بالتأكيد قبل أن نتحدث عن المقدسات هي أرض تقع تحت الاحتلال وينطبق عليها الاحتلال. وبالتالي ومنتذكر قضية السور العازل اللي أقاموه.
2: صحيح.
0: كسبوا الأردن، الأردن قدم قضية وكسبها.
1: نعم.
0: وعلى المستوى السياسي أذكر
1: جدار الفصل العنصري،
0: جدار الفصل العنصري، وكسب الأردن القضية أنه باطل، وكل ما يقع تحت سلطة الاحتلال فهو باطل مهما قاروا من تشريعات أو استيطان أو غير ذلك، فهي أرض تقع تحت الاحتلال.
2: صحيح.
0: وخاصة أنه في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية في وادي عربة المقدمة التي تعتبر مبدأ من مبادئ هذه الاتفاقية أن هذا السلام على أساس حل على أساس 2-4-2-3-3-8 338. والذي لا يجيز احتلال أراضي الغير بالقوة، وبالتالي حتى الاتفاقية الأردنية الإسرائيلية تنص على أساس 2-4-2. وبالتالي هذا الموقف الأردني، وعلاوة على موقف جلالة الملك سياسيا بقضيتين، لقاءات الملك وخطاباته في الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي.
2: نعم.
0: الذي لقي تصفيقا بعتقد لم يشهد له زعيم آخر.
2: صحيح.
0: في تاريخه، ولقاءاته مع الصحافة الإعلامية منطلقا من أن الأردن دولة اعتدال، دولة سلام، موقع اتفاق سلام، ولكنه يؤمن بالسلام القائم على الحق والعدل. ولا ننسى زيارتين لجلالة الملك لم تطرق لهم الإعلام الأردني كثيرا، الزيارة إلى الفاتيكان واللقاء مع البابا والمجلس الكنسي في الفاتيكان، ولأول مرة زعيما غير روسي يدخل الكنيسة الأرثوذكسية في موسكو، وخرج البطرك في الكنيسة الأرثوذكسية التي تمثل الزعامة الكنيسة الأرثوذكسية على مستوى العالم إلى البوابة في استقبال جلالة الملك، وكان تأكيد وتأييد.
2: نعم.
0: للوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية. وبالتالي الأردن إنجاز لي التعبير يمارس دور الدبلوماسية الفاعلة. وميزة الخطاب الأردني أنه يعرف كيف يخاطب الآخرين، يخاطب الآخرين بما يقنعهم.
2: صحيح.
0: مش بما يقنع نحن العرب، احنا والله حلمانين بالأندلس، لكن كيف تقنع الرأي العام.
2: صحيح.
0: الغربي.
2: صحيح.
0: نعم. في حقوقك وحق الفلسطينيين. قضية أخرى أريد أن أقول لكل التيارات والأفراد والأحزاب في داخل الأردن رسالة أخيرة.
2: تفضل.
0: نحن الأردنيون مع قضية فلسطين شركاء دم وشهادة، مش برنامج إعلامي، ولا نتحدث عن فلسطين من خلال فضائية نبعد عنها آلاف الكيلومترات. نحن ضمخنا أرض فلسطين بدماء الشهداء، ودماؤنا لا زالت زكية على أسوار القدس وباب الواد، وليست فلسطين ورقة استخدام سياسي للدولة الأردنية، وإنما هي علاقة الأخوة، ونهر الأردن المقدس هو الرابط بين الشعبين، الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين والشعب الأردني على أرض الأردن. وبالتالي على كثير من القوى، يعني أريد أن أقول يا دكتور فهد، والله من متابعاتي وقراءاتي التفصيلية للقضية الفلسطينية من سنة 20 عندما قامت العشائر الأردنية بتقديم الشهداء.
2: نعم.
0: ضد الحركة الصهيونية، إلى الآن أنا بقول إنها فلسطين أشبعت بلعبة الكراسي والانقلابات ومن يرغب بالتمدد بالنفوذ في المنطقة ويستخدم فلسطين شماعة. فبالتالي الإخوة الفلسطينيون معنيين بقضيتين في هذه المرحلة العصيبة، وهي رسالة لأهلنا في الداخل. الثبات الفلسطيني على الأرض الفلسطينية. الخطر الآن ليس في الأحداث اليومية التي تجري ولا توقف عندها. العقل الصهيوني يفكر باستراتيجية الوجود المستقبلي، أن الديمغرافيا الفلسطينية أصبحت تتجاوز الديمغرافية الأزرق على أرض فلسطين، وبالتالي الثبات
1: على...
0: الثبات الفلسطيني على الأرض.
2: صحيح.
0: والالتزام مع الموقف العربي والإسلامي والموقف الأردني المساند لحقهم في استخدام لحظة أو استغلال لحظة تاريخية تمر فيها ترتيبات المنطقة.
1: طيب دكتور فهد، يعني بما تحدث به حتى الدكتور، يعني الحديث الجميل من الدكتور أحمد الشناق، وخصوصا عن الدور الأردني، يعني والدور الأردني الذي يعني امتد تاريخيا وأيضا ارتبط بالقضية الفلسطينية ارتباط وثيق والتمسك في موضوع القضية الفلسطينية. نلاحظ أن وأنت تحدثت في البداية أن هناك أقلام وبعض الأدوار التي تتحدث أيضا وممكن
2: بسلبية، يعني
1: تشكك بسلبية أو تشكك في الدور الأردني، ألا يكفي بمعنى هذا الدور الأردني الذي يعني يستغل الفرص الدولية والظروف السانحة لموضوع إعادة في القضية الفلسطينية إلى الصدارة، وأيضا كبح جماح الإسرائيليين عن قضم أراضي وأيضا الاعتداء على المقدسات سواء كانت

0: الإسلامية والمسيحية؟
1: طبعا الدور الأردني دور كبير، لكن الدور الأردني بحاجة إلى دعم.
2: صحيح.
1: يعني نعم. الدور الأردني وحده لا يكفي،
0: دعم داخلي وخارجي.
1: دعم داخلي وخارجي.
0: نعم.
1: يعني الدور الأردني بقيادة يعني جلالة الملك والنخب اللي موجودين من وزير خارجية وجميع الأخوة اللي يعني يتبنوا المواقف أو إنهم بمحل السلطة، الدور الأردني بحاجة إلى دعم. نبدأ إقليميا عربيا، جامعة الدول العربية، الشركاء الدوليين، الأردن تقدم ما عليها، لكن بنفس الوقت كمان بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى وقفة. يعني لما قبل شوي كمان الدكتور حكى لك عن موضوع القدس، أنا بصراحة اتذكرت شغلة بموضوع التوسع الاستيطاني. لماذا يتوسع الإسرائيلي بالمستوطنات؟ حتى إذا فيما بعد كان في جلوس على طاولة المفاوضات أنه يكون في صعب ترسيم للحدود،
0: استحالة إقامة دولة
1: فلسطينية، استحالة ترسيم للحدود من جديد، استحالة التفاوض، لأنه على أرض الواقع تغيرت الديمغرافيا، تغيرت الحدود، ترسيم الحدود من جديد لا يمكن. فالأردن واللي أنت تفضلت فيه، قيام الأردن بدورة تقوم به على أكمل وجه. وأنا بعيد فكرة حكيتها قبل شوي، أنه لولا الدور الأردني والدور الأردني والجهد الأردني كبير
2: طبعا،
1: ولا يمكن إغفاله لا من الداخل ولا من الخارج، والجميع يعي جيدا حقيقة هذا الدور. وفي شركاء دوليين وعلى المستوى الإقليم، ومبارح كل اللي باللجنة بصراحة معظم الوزراء الخارجية العرب والإسلاميين خلينا نحكي كلهم أكدوا على دور الأردن.
2: صحيح.
1: فلا أحد يعني يزاود على دور الأردن حقيقة. دور الأردن كبير، لكن بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى وقفة. إحنا نتمسك الأردن، ميزة الأردن اللي حكى فيه الدكتور أنه بنعرف كيف نخاطب الآخر. جلالة الملك بإحدى اللقاءات قال إحنا نبدأ اليوم بالسلام عليكم، يعني وترجم لهم إياه، قال لهم بيس يعني السلام. فهذا الشيء يعني بالنسبة لهم معناه كبير. فإحنا نسعى إلى السلام، نسعى إلى أنه نطبق قرارات الشرعية الدولية، لكن في بالمقابل يعني إسرائيل لا تريد ذلك، تريد التوسع على حساب الفلسطينيين، تريد تغيير الديمغرافيا بالداخل حتى يصعب علينا فيما بعد أنه نرسم حدود، أو حتى موضوع مناقشة عملية إعادة الأراضي إلى أصحابها. بالإضافة إلى القوانين اللي صدرت بالأخير، تسوية قانون تسوية الأراضي، التهجير القسري من البيوت، هذه كلها من الأمور بصراحة اللي الأردن يكافحها.
0: جميل. طيب دكتور أحمد، يعني عندما نقرأ يعني ما بين سطور هذه هذا الاجتماع الوزاري، وخصوصا أن أيضا جلالة الملك التقى باللجنة الوزارية العربية أيضا التي تتحرك في موضوع القضية الفلسطينية، إلى أي مدى ممكن تحدث الدكتور يعني أن جلالة الملك يتحدث عن السلام؟ يعني نقول السلام عليكم، اليوم نبدأ نحن بالسلام ونطرح السلام، ولكن هناك من يدفعك إلى ما هو أبعد من السلام. هل ممكن أنه يفهم العالم أن هذا التعنت الإسرائيلي إن لم يتدخل العالم وخصوصا الولايات المتحدة في كبح جماح الإسرائيليين في هذا الوقت، أو كبح جماح بنيامين نتنياهو خصوصا، أن تكون هناك مواجهة ويكون هناك رسالة من أن تكون باكستان الدولة النووية موجودة، وأيضا حتى نتحدث عن قوى عربية موجودة وتركيا؟ فبالتالي هل هذا صورة من التحالف، نوع من التحالف، وأيضا هي من الأوراق التي تستخدم في الضغط؟
2: أحسنت أستاذ مزيد.
0: نعم.
2: الحقيقة أن موازين القوى الآن مختلفة، هذه قضية علاوة على الترتيبات المراد أو يجري العمل عليها في منطقة الشرق الأوسط امتدادا إلى الإقليم الكبير وصولا إلى باكستان وأندونيسيا ثم تركيا. الحقيقة خلينا أحكي عن الموقف الأردني.
0: نعم.
2: للتأكيد عليه مرة أخرى.
0: نعم.
2: الضغوط التي مورست علينا في إدارة ترامب الأولى بصفقة القرن أثناء زيارة جلالة الملك مدة الشهرين أيام
0: قاسية وغير مسبوقة.
1: نعم.
2: لا أريد أن أدخل بتفاصيلها لأنني مطلع.
0: نعم.
2: لا تتحملها دولة ممن تدعى عظمى وقال لنا الملك أنه هادي دونها الأرواح.

0: ولم نتنازل، وبكل شرف نقولها تاريخيا بعيدا عن المزودات، نعم الأردن أسقط صفقة القرن. الأمر الثاني، ما بعد ذلك جاء كوشنر أيامها إلى الأردن والتقى بجلالة سيدنا لقاء مطولا، وأيضا لم يحصل على شيء رغم استمرارية الضغوط. ولا زلت أذكر التصريح لكوشنر عندما قال اتفقنا كثيرا مع الملك ونحترم بعضنا بعضا في اختلافنا على القدس. وبالتالي أريد أن أقول بدون مزاودة، لا حد يجربنا ولا حد يراهن على مسارنا موقف باتجاه القضية الفلسطينية بموقفنا التاريخي الثابت تجاه حل القضية الفلسطينية، لسبب وقوفنا إلى جانب الأشقاء واحتراما لدماؤنا الزكية على أرض فلسطين وتاريخنا الجهادي والنضالي على أرض فلسطين. والأمر الثاني أن قضية فلسطين للأردن تختلف عن الآخرين، هي قضية أمن وطني أردني، وإقامة الدولة الفلسطينية مصلحة أردنية عليا لا تتقدم عليها مصلحة أخرى. والأمر الثالث أيضا ولا يقبل التجربة، محاولة التهجير في غزة قبل صدور قرار مجلس الأمن 2803 أعلن الملك وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية على لسان وزير الخارجية التهجير إلى الأردن يعني إعلان الحرب، واضح إسقاط اتفاقية وإعلان الحرب، واضح الموقف الأردني.
1: وزير الخارجية وجلالة الملك
0: وبالتالي
1: سنحارب،
0: وبالتالي يعني حتى الاتفاق الإبراهيمي الكثير من بعض الأطراف في الداخل الأردني بيحاولوا شوهه. الأردن رافض الاتفاق الإبراهيمي ولن يكون جزءا منه أبدا، ونحن مسؤولين عن كلمتنا هذا. الاتفاق الإبراهيمي، الأردن يؤمن بالسلام، السلام العادل بالحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية واستمرارية الوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. هذا الموقف الأردني أعتقد أنه مش بحاجة والله يا دكتور فهد كل يوم نكرره.
2: نعم.
0: لماذا؟ هذا موقف تاريخي،
2: حتى من يكتب يعي جيدا موقف الأردن،
0: لكن هذا موقف تاريخي
2: هو
0: يا سيدي
2: يعني شيء آخر.
0: وبالتالي أرجو ما يجري في المنطقة من محاولات استخدام القضية الفلسطينية لشعار وليافطة ولأهداف لا تخدم الشعب الفلسطيني وليست في مصلحة الشعب الفلسطيني لن تمر على الأردن والأردنيين قيادة وشعبا وجيشا وكل مؤسساتنا ومواطنينا الذين يعرفون من هو الأردن إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين.
1: طيب دكتور فهد، يعني عندما نحسب يعني الأزمات في المنطقة، نحن نتحدث وتحدثت قبل ذلك عندما قلت أن هناك أزمات معقدة مركبة مولدة،
2: نعم،
1: لأزمات جديدة، إلى أي مدى يمكن أن أن أن أن تتولد هذه الصراعات وأن تتطور ويكون هناك صراع أكبر وأشمل في المنطقة بناء على الإجراءات الإسرائيلية الرعناء التي لا تذعن لا للقرارات الدولية ولا لحقوق الإنسان، وأيضا تتجاوز كل القيم وحتى الأعراف سواء كانت الاجتماعية الدولية أو القانون الدولي؟ فبالتالي هذا سيقود إلى أي مدى سيقود هذا إلى صراع؟ وهل يمكن أن يكون هناك تحركات بهذا الاتجاه؟ يفهم الإسرائيليون ذلك؟ وهل تفهم الولايات المتحدة الأمريكية متى خطورة الذهاب إلى صراع في المنطقة بناء على الإجراءات الإسرائيلية التي تتم تخسر الولايات المتحدة من خلالها حلفائها في المنطقة؟
2: حقيقة السؤال هذا يعني له أكثر من جانب. موضوع تطور الصراعات، تولد صراعات جديدة، ربما تتولد صراعات جديدة بحال عدم خضوع إسرائيل وخاصة الحكومة الحالية لقرارات الشرعية الدولية. إذا لم يكن هنالك ضغوط، خلينا نكون واقعيين، من قبل أمريكا على إسرائيل لن يكون هنالك حقيقة. إسرائيل ستتعنت أكثر وسأراح يكون في توسع بالاستيطان أكثر. إحنا شو وين مشكلتنا حاليا؟ مشكلتنا بالتوسع الاستيطاني،
0: صحيح،
2: عدم الانضباط بالنسبة لإسرائيل وتبني قرارات الشرعية الدولية، بالإضافة إلى موضوع القدس.
1: وكلما عهدوا عهدا نقضوه،
2: كلما عهدوا عهدا نقضوه. الآن القدس إحنا لنا بالنسبة لنا ليس مش مجرد حقيقة يعني بس قضية سياسية،
0: لا،
2: هي مسؤولية، ومسؤولية تاريخية ومسؤولية قانونية
1: شرعية أيضا،
2: ويعني لن تقوم قائمة ولن يكون هنالك سلام بالمنطقة بدون ما يكون في حل القضية الفلسطينية. تتولد صراعات، اللي تفضلت فيه ممكن تتولد صراعات، لكن بحل

0: وزراء الخارجية البارحة، هذا من الجهود اللي ضد التعنت الإسرائيلي والتوسع بالاستيطان والانتهاكات اللي موجودة بفلسطين. هذا أحد الجهود، لكن هذا لا يكفي. هذا أحد الجهود، الوزراء الخارجية البارحة، هذا من الجهود، لكن كمان بدنا نتوجه للمجتمع الدولي، بدنا نشوف الدول اللي يعني على سبيل المثال المواقف بالنسبة للقضية الفلسطينية.
1: نعم.
0: إسبانيا.
1: نعم.
0: ما الذي جعلها تقف هذا الموقف؟
1: حتى الاتحاد الأوروبي،
0: الاتحاد الأوروبي.
1: صحيح.
0: الجمعية العامة.
1: صحيح.
0: شو ما الذي جعلهم يقفوا هذا الموقف؟
1: كثيرة
0: ما زلت أتكلم. نعم. إنه هنالك دول تحترم الشرعية الدولية وتحترم سيادة الدول وتعترف بحق الفلسطينيين
1: وترفض الإجراءات الإسرائيلية
0: وترفض هذا التحرك. بعض المرات ترى يعني التحركات جلالة الملك بتشوفها كثيرة، وهذا هي كلها لمصلحة حقيقة على رأس زيارات القضية الفلسطينية.
1: صحيح.
0: وهذا الشيء أنا من السنوات كثيرة رافقت هذا بهذا جلالة الملك بهذا الجانب، وشفت بعيني ما الذي يقوم به. حقيقة جهد كبير وجهد مسؤول، واللي تفضل فيه الدكتور قبل شوي موضوع صفقة القرن. موضوع صفقة القرن لو لم يكن هنالك حنكة سياسية وثبات نخرج بهذا الموقف،
1: لا
0: لكانت الأمور أسوأ حقيقة.
1: صحيح.
0: مما هي عليه.
1: إذن المستمعين الكرام، لا تزال القضية الفلسطينية، وحتى نحن في هذه الحلقة في هذا البرنامج اللقاء المفتوح، وما زالت تستمر القضية الفلسطينية تكون هي محور حتى الصراعات، وهي في المنطقة وإن لم يكن في العالم. والأردن ما زال أيضا يقوم بدوره التاريخي وأيضا المستمر ومسؤوليته تجاه أمته وتجاه أيضا القضايا العربية، يقوم بهذا الجهد وهذا الاستمرار. مستمعين الكرام، شرفنا على نهاية هذه الحلقة من برنامج اللقاء المفتوح شؤون سياسية، وأتقدم لكم بجزيل الشكر على متابعتكم لنا في هذه الحلقة، والتي أيضا أتوجه لضيفي هنا في الاستوديو الدكتور أحمد الشناق المحلل السياسي والحزبي، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا دكتور مزيد،
1: الله بارك فيك. وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور فهد الغبين، أيضا أستاذ العلوم السياسية في جامعة الزيتونة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا دكتور مزيد. شكرا
1: مستمعينا. شكرا. بالمناسبة أنا لست دكتور طبعا. مستمعينا الكرام، هذه تحيات
2: أستاذنا يا سيدي،
1: الله يبارك فيك. هذه تحيات زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة عمر الكركي، وكل الشكر أيضا لزميلي علم العبادي الذي كان معنا على السوشيال ميديا، ولكم مني معد ومقدم برنامج اللقاء المفتوح مزيد العجار من كل التقدير والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر.
2: الله يعطيك
0: شكرا.
1: الله
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: الرحلة الأوروبية، محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي، الجزء الثاني.

ولما دخلنا هذه المدينة أخذت الدهشة بأبصارنا وقلوبنا لما شاهدنا من جمالها الباهر. هي عاصمة فرنسا، بل عاصمة العلوم العصرية والآداب الأوروبية والأخلاق الجميلة والظرافة واللطافة والكياسة والسياسة. هي حلية معاصم العواصم وأجمل مدينة قطعت إليها أكباد الرواسم في كل شيء يراه الناظر. فأهلها ذو ذوق لطيف مصيب، لا يميلون في أزيائهم ولباسهم ومنازلهم داخلها وخارجها إلا لجميل.

0: يستفيض رحالتنا عند دخوله مدينة باريس قائلاً عنها: إنها نموذج للكياسة وموقف للسياسة ومسعى للتجارة والكسب ومسعر للهيماء والحرب.
1: ويستشهد محمد بن الحسن بقول بعض الرحالين الذين قالوا: أجمعت آراء العالم قاطبة أنها أول مدائن الأرض بهاء، ما رأى الناس منذ قامت الحضارة لها نظيرا في جمال شوارعها ومدينتها ومتاحفها وحاناتها ومنتزهاتها.
0: أضم صوتي إلى صوت هؤلاء ولمحمد بن الحسن الحجوي، لأن باريس كانت مطمح القاصدين من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا.
1: وقال فيما قاله بإعجاب ظاهر عن هذه المدينة: إن أصحاب المدائن العظمى الراقية يأتون للتنزه والتفرج على مدينتها الساحرة، ينقلون عنها التمدن الحديث ويتغنون بها في كل حديث. وهذا هو واقف في قصر فرساي يقول:
2: وفي هذا القصر من العجائب ما يستغرق وصفه أوراقا يملها السامع والمطالع، إنه غاية في الفخامة والزخرفة والنقش والتصوير والفنون الجميلة، فكأنه مدرسة لهذه الفنون.

0: نحن لن نعلق أكثر مما قاله محمد بن الحسن الحجوي يوم زار قصر فرساي، ذلك القصر الشهير في العالم، والذي بناه أحد نخبة ملوك فرنسا لويس الرابع عشر، الذي أنفق في بنائه ألوف الملايين من الفرنكات، ويعتبر الآن متحفاً من أهم المتاحف الفرنسية.
1: في زيارته باريس حضر الحجوي عرضاً في الأوبرا، والذي قال فيه إنه من أعجب ملاهي العالم وأفخمها.
0: ذهب مع أعضاء الوفد المغربي بعد أن وجهت لهم وزارة المعارف الفرنسية دعوة إلى خزانة الكتب الكبرى في باريس، ويعني مكتبتها الوطنية، وقد قال:
2: هذه الخزانة في الأصل دار للوزير الأكبر للملك لويس الرابع عشر، وهي آية في الاتساع والضخامة. لما دخلنا بيت الكتب الخطية رأيت هناك كثيرا منها، وقد عثرت على مصحف كريم مكتوب في رق الغزال بخط كوفي، قيل إن نابليون الأول عثر عليه في مصر وأتى به من هناك.
1: ويتابع الحجوي وهو يتنقل بين الكتب الخطية، فيعثر على مصحف قديم مكتوب في ورق راق عجيب، ومكتوب في آخر ورقة منه ما نصه بالحرف الواحد:
0: كتب برسم أمير المؤمنين خلد الله ملكه الخليفة هارون الرشيد في رمضان سنة 82 و100.

0: ما أسعد الحجوي وهو في خزانة الكتب الكبرى أنه عثر على عدة كتب للإمام الأسيوطي، وهي مسائل حديثية وفقهية وغيرها، وقد قال:
1: من جملة ما رأيت كتاب له في النسب الذي تنتسب إليه العائلة الناصرية وغيرهم. زرت في هذه المدينة الجميلة عدة مواضع مهمة يقصر القلم عن وصف ما بها، وقد وصفه الزائرون قبلي، فلنقتصر على الإشارة والأسماء لتشويق من يصل إليها أن يزورها. فمنها قصر اللوفر، وقصر توكاديرو، وقصر الإليزي الذي هو مقر رئيس الجمهورية. وهذا القصر زرته زيارة رسمية مع أعضاء الوفد. ومن المواضع التي أسعدتني رؤيتها وتمتيع الطرف فيها غابة بولونيا الشهيرة، وقد جلبوا لها ترعة نهر صناعية تنساب فيها انسياب الأفعوان في أرض خضراء متهدلة الأفنان. وبالجملة جمعت جميع المحاسن، فلا يرى فيها إلا مفتون أو فاتن. وناهيك بطريق هذه الغابة أني كنت أمر على غابة بولونيا على ساحة ليس لها نظير،

ساحة بلاس دو كونكورد، والتي هي عبارة عن منتزه من أجمل المنتزهات. ولو أتيت على وصف هذه الساحة وما فيها من اللطائف لسودت ورقات بمبيض جمالها.

0: لم يزل الحجوي في ساحة الكوكاد والتي وصفها قائلا:
1: إنها ذات عمرين، عمر ليلي وآخر نهاري، وهي دائما مضيئة.
2: أما شانزليزيه فلقد نالت بدورها كثيرا من الوصف الحسن من الحجوي، بل إنه ذهب حتى المبالغة الشديدة في الوصف إلى حد كبير، فقال:
1: ولا شك أن الغريب ينسى أهله وماله وولده إذا ذهب من هذه الساحة إلى غابة بولونيا.
0: يتوقف الحجوي في حديثه عن دار الصور المجسمة لو بونتيون، والتي تعد من أهم المعالم الأثرية بباريس، وقد صارت منذ العام 1885 متحفا لتماثيل عظماء فرنسا.
2: دعنا نستمع إلى الرحالة وهو يصف ما رآه في أرجائها من غرائب وعجائب.
1: من جملة ما رأيته في باريس دار الصور المجسمة من الشمع، ولما دخلتها وجدت فيها أشباح رجال قائمين على أرجلهم لابسين لملابس عسكرية وغير عسكرية، فما يظن الظان إلا أنهم ناطقون أحياء. وهناك وجدنا بعض الخنادق الحربية، والعدو قد دخلت عليه الجنود تضرب جنوده داخلها، وغير ذلك من الصور المهولة العجيبة.
0: ننتقل مع الحجوي على الطائر الميمون، ها هو يسافر إلى الألزاس واللورين ومواقع الحرب، ويتجول في مواقع القتال حتى يصل إلى مدينة فيردان التي صار اسمها أشهر من نار على علم بما وقع فيها من المعارك الدامية بين الجيشين الفرنسي والألماني أثناء الحرب العالمية الأولى.
2: وقام الوفد المرافق بزيارة الأبراج المحيطة بفيردان حتى وصلوا إلى برج فور دوفو، فطافوا محاكمها حول البرج، ثم اتفق يصفه بالقول:
1: دخلنا البرج الذي هو عبارة عن جبل منحوت هبطنا إليه بدرجات كثيرة، ولما وصلناه وجدناه، وأي عجب، فيه دروب ودهاليز منفتحة إلى سائر الجهات، كل فتحة تكون فيها المدافع التي تصب النار على الأعداء، مما يحار العقل في تكييفها. هذا البرج هو من الآثار العظيمة والأعمال الكبيرة التي تدل على مال الدولة من العظمة والمنعة.
2: ويمر الرحالة بمدينة ماتس، المدينة الفرنسية الحدودية مع ألمانيا، ثم بمدينة ستراسبورغ، وهي عاصمة الألزاس المشهورة بميدانها الواسع، حيث تمثال العالم الألماني غوتنبرغ الذي اخترع المطبعة، وكان سبباً في تقدم العلوم الإفرنجية والعربية.
0: وبالطبع كان للحجوي ومضاته وتعليقاته في وصف الألزاسيين واللوريين وأخلاقهم، والذي قال عنهم إنهم أقرب في الشكل والصور والأخلاق إلى الفرنسيين.
2: ثم كان السفر إلى سانت أوديل وكولمور وميلهوس ومدينة بيلفور المحصنة، حيث وصفها رحلتنا قائلا:
1: فحصنة بيلفور طبيعية بما أحدق بها من الجبال والوعر والأودية والخنادق الطبيعية، ثم زادها أهلها حصانة وفتانة بالحصون الصناعية التي اتخذوها في تلك الجبال.

0: عاد الحجوي وصحبه صبيحة الجمعة في 26 من شوال، حيث ركبوا متن السكة الحديدية وتوجهوا إلى باريس. وقال الحجوي:
1: بوصولنا لباريس انحلت جمعية الوفد، وأمسى كل واحد حرا يذهب حيث يشاء. فكانت مدة تقيدنا بقيود الوفادة من لدن الخروج من فاس إلى الآن 22 يوما. أما أنا فقد اخترت أن أذهب إلى لندرا عاصمة بريطانيا العظمى ومانشستر أكبر مركز لصناعة القطن بأوروبا.

0: غدا بإذن الله نكون مع رحالتنا الحجوي الثعالبي في حلقة ثالثة من برنامجنا أدب الرحلات في لندن عاصمة بريطانيا العظمى، فإلى اللقاء.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وسنزيد المحسنين.